0: Let the music play.
1: Ladies and gentlemen, this is a big moment.

خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرت في قلبي دليلي في المدن ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن دايما صرتك في قلبي دليلي.

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في غنطيب جديد من أول ساعة جمعة جديدة. إن شاء الله نهاية أسبوع ارتحتوا فيها، إن شاء الله فرحتوا فيها زيد، إن شاء الله تفرهدتوا فيها. فرصة زيدة باش نذكروا ونقولوا إن شاء الله ألف مبروك للتلامذة اللي نجحوا في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. إن شاء الله يا ربي كل عام أنتم فرحانين، وإن شاء الله العائلة التونسية الكل فرحانة، ونتمنى كل التوفيق زيدة للتلامذة اللي باش يمروا لدورة التدارك، وزيدة نتمنى كل التوفيق للتلامذة اللي ما أسعفهمش الحظ المرة هذه. راهي فرصة، راهي سي اون شانس باش نجموا نعديو في ظروف خير، باش نكونوا عندنا نتائج خير، وباش من بعد تكون اورينتاسيون تاعنا خير. دونك ما فما حتى مشكل، ماهيش نهاية العالم. هو عام، هو صحيح امتحان مهم، ولكن يقعد في نهاية الأمر هو امتحان، وإن شاء الله يا ربي يجي خير، وإن شاء الله كل تجربة نعيشوها نخرجوا منها ببعض الدروس، ونخرجوا منها بتجارب جديدة، ونكونوا احنا بدنا نعيشوا تجارب مختلفة. إن شاء الله بنجاح يا ربي للناس الكل، وموافقين و بالتوفيق للناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لينا. احنا كالعادة موعدنا يتجدد معكم في اخر اسبوع تقريبا وشوية ايامات من شهر جوان، من البرمجة زيدة الشتوية. موعدنا يكون معكم انتوا حتى لستة متاع الصباح. نصبح باش على مراد اللي رافقنا في الاخراج. بعد لحظات ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، كيفاش باش تكون بداية الاسبوع، مازلنا معنيين بدرجات حرارة مرتفعة ولا لا، هذا الكل نحكي فيه بعد لحظات.
0: اول ساعة

إن شاء الله صباحكم زين ونهاركم مبروك وبداية أسبوع خارقة لكم. الناس الكل كنتوا التحقتوا بينا مرحبا بكم. إحنا موعدنا بدي من الخمسة متاع الصباح، مازال متواصل معكم حتى للستة. تحبوا تاخذوا

0: خلال التوقعات الجوية الموعد توتسيتي بوينت ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الاثنين 22 جوان، طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة في استقرار كما طقس البارح. باغ كونطخ فما ظهور الشيلي بالنسبة لليوم، درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 34 درجة هذا قرب السواحل، والمرتفعات بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة الثلاثاء طقس يكون مغيم جزئين بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. ريح غدوة من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى خاصة وقت السحب الرعدية، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة تقريبا دون تغيير، ومازلنا معنيين زادة غدوة بظهور الشهيدي محليا. بالنسبة حتى النهار الأربعاء فإنه درجة الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف، الصيف بدأ شرف بمعنا الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زين. بعد لحظات موعدنا إن شاء الله يكون مع الأكتواليتي و les événements du jour ou فقرتنا زيدا لي بروغرام دو جور. ان شاء الله نهاركم مبروك، نستكون مرحبا بكم.
1: اول ساعه

0: les événements du jour.
1: الخاصة 37 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع خارقة للعادة ليكم الناس الكل إن شاء الله يا ربي جمعتكم وفيها كان الخير. موعد الأكتواليتي في أول ساعة نحكيه على عدد التلامذة اليوم وأبغتغ من اليوم يبدأوا الامتحانات متاع مناظرة السيزي. نحكيه على 62 ألف تلميذ و450 زادة تلميذ وتلميذة اللي توجهوا اليوم إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. نحكيه على الكونكور متاع سيزيام دورة 2026 وهذية من بين 213508 تلميذ وتلميذة مرسمين بسنة 6 من التعليم الأساسي. دونك المناظرة هذية باش تكون على امتداد 3 أيام 22 23 24 جوان. باش يتنافسوا فيها المترشحين على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية ويمثل زيادة العدد متاع المترشحين للمناظرة هذية بالنسبة للعام هذية 29% فقط من مجموع التلامذة المرسمين بسنة 6 من التعليم الأساسي. دونك عدد زادة التلامذة اللي حابوا يقوموا بإجراء المناظرة هذية يعتبر رقم فيه تراجع لأنه وزارة التربية قدرت التراجع هذية ب 1608 مترشح مقارنة بعام 2025. وزارة التربية من جهتها اتخذت إجراءات استثنائية لفايت عدد من المترشحين تمثلت في تمكين 14 مترشح من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة متاع اختبار لفائدة 67 مترشح. من المنتظر زيادة أنه يتم تصريح بنتائج مناظرة السيزام نهار 10 جويلية المقبل إن شاء الله يا ربي بالنجاح بالنسبة للتلامذة الكل وإن شاء الله تكون تجربة باهية زيادة بالنسبة للتلامذة متاع السيزام وهي زيادة تجربة هذه اللي باش تخليهم يبدأوا يفهموا في كيفاش العمليات متاع الامتحانات تصير كيفاش الأجواء متاع المناظرات تصير وهذه زيادة إن شاء الله تكون لهم تجربة مهمة وتجربة باهية. سورتو نحكي زيدا على موضوع يهم تاريخ اليوم وموضوع يهم زيدا المنخرطين بالنسبة لمنظومة التصريح الجبائي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كانت أعلنت في بلاغ ليها أنه اليوم الاثنين هو آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري. تسديد زيدا الأداءات المستوجبة هذا إلكترونيا على الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد. ذكرت زيدا الإدارة في بلاغها أنه التاريخ هذا يمثل آخر أجل قانوني للإيداع وما هوش النهار الوحيد المخصص للتصريح ودعا زيدا المطالبين بالأداء أنهم ما يقعدوش يستناو الساعات الأخيرة للقيام بالإجراءات المطلوبة. كما زيدا تقول الإدارة العامة للأداءات أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة يمكن إيداع التصريح في يوم العمل اللي جوست يجي بعده من غير تسليط خطايا تأخير هذا حسب التشريع الجاري به العمل. وذكرت زيدا الإدارة أنه الدعوة هذه يجي في إطار حرصها على تسهيل الامتثال الجبائي تعزيز استخدام الخدمات الرقمية وهذا ليضمن احترام الأجل القانونية لإيداع التصاريح وتسديد الأداءات المستوجبة.
0: أول ساعة

0: البروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك. ال 45 دقيقه بعد ربع ساعه من توا لكيف نتاع احلى صباح الكل تكون موجوده معاكم من 6 حدا ل 9 نتاع الصباح. نذكركم باهم الفقرات اللي تعودتوا بيهم واهم المواعيد. تلقاو فاطمه في دقيقه حاض مع ال 6:45 دقيقه. عندكم موعد جديد في خرج ترباح مع لي كارت دو ريشارج من هدي موزايك اف ام بال 7 درج. 17 دقائق موعد لاكتواليتي, 27 دقيقه موعد لاكتواليتي الرياضيه وكل ما يهم اخبار المونديال. اكيد باش نرجعوا على مباراه المنتخب الوطني, باش نرجعوا على الاخبار الجديده اللي تم زيد المنتخب والتحذيرات زيد نتاع المباراه اللي باش تكون نهار الجمعه اللي باش تجمع المنتخب الوطني بهولندا. هذا الكل باش نرجعوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. موعدنا زيد يكون في ساعتنا الثانيه مع ربح. كنتكلمون على 71113000 نجم تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح وتربحوا معنا لولو دو برودوي من اهداء جديده. عندكم زيد 200 دينار من اهداء توتال انرجي نجم تربحوا مع ايمن في لو كوندكتور كما كل يوم. وساعتنا الثالثة موعدنا كالعادة يكون مع إياد الدهميني في مع إياد الباغوميت وانتبه أشقال وتصيحات. هذا الكل تلقاوه على امتداد ساعة الثالثة من 8 حتى لتسعة متاع صباح. الربح موجود, المعلومة موجودة, والأخبار موجودين, وكل مهمكم زيدا من تفاصيل موجودة. هذا اللي نجمو نأكده لكم على امتداد ثلاثة ساعات. شكرا لكم على الاستماع دينا. مرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج. شكرا لكم انتوما على الاستماع. نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في رانديفو جديد من أول ساعة بعد شوية مع إكيب. أحلى صباح, شان نهاركم زين الناس الكل.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين والبنفسج. إن شاء الله صباح مبروك سعيد، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة، إن شاء الله موفقة، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى، إن شاء الله بإذن الله خضرة زينة، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل. صبحية اليوم الاثنين 22 جوان 2026، إن شاء الله بإذن الله صباح رباح. ريت ما حكيش كورة حتى لتاو، لا ما نحكيش الميكرو الأولاني، ما نحكيش كورة، كان مش نحكي أنا كورة مش نخلي الخونة مكي بعد مبالا بعد 24 ساعة من موعد مباراتنا مع اليابان. تفاصيل تلقاوها شوية آخر مع صديقنا مكي أو ما ينوبه في قسم الرياضة إن شاء الله مع 37 دقيقة. إن شاء الله جمعة مزيانة، إن شاء الله بدينا الكونتر وبور قبل البداية نتاع سيونس يونيك، ما عاد ما مازال الجمعة الجاية إن شاء الله تكون هي الأخرانية ومش كاملة زادة، فكان هايرين كهو. إن شاء الله بإذن الله ناخذ فكرة حالة الطقس، ناخذ فكرة زادة كيف كيف على حالة السيركولاسيون، تربحوا زادة كيف كيف، ناخذ فكرة على حظكم في الربح زادة موجودة معنا الربح، بما أنه صباح اللي حل عينيه يسمعنا ينجم يربح موسيقى، يربح أخبار، يربح جوائز، ويربح إن شاء الله بإذن الله صحته، بما أنه القمام بكري حاجة مهمة برشا في جوانكا وفي جويليا لا يظهر لي ذلك. علاش نتمنى لكم إن شاء الله استماع طيب، نتمنى لكم إن شاء الله الخير والسلامة من توا لتسعة تاع الصباح. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: ميتيو ميتيو
1: 26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 22 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادي إلى قليل الاضطراب، حتى الحرارة في استقرار مع ظهور الشيلي محليا في تونس توصل حتى 35 درجة، حاليا 23 درجة في تونس العاصمة. حتى غدوة التوقعات الجوية لنهار 23 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد تشمل بعض الجهات الشرقية. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقة الحلوة والإيجابية في صباحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم السعادة من نصيبكم مع ثاني يوم من موسم عيد ميلادك يا سرطان. أكثر الأبراج حظ باش نلقاو السرطان، عقرب، حوت الشهر هذا، وبدرجة أقل اليوم نلقاو الأبراج الهوائية عن دال وجوزة ميزان مع وجود القمرة في برجك يا ميزان. أول أخبارنا للحمل، راهي فترة نقاشات ولقاءات، فما أخبار تخص وضعية مهنية. الثور طاقة الفلوس والاستقرار، حاجة كنت السنة فيها تنجم تتوضح، خليك واثق من اختياراتك. والجوزاء الكاريزما متاعك راهي طالعة، الناس تسمع لك، تقتنع زيدا بيك بسهولة. نهار ممتاز للتعارف والاتصالات. وانت يا برج السرطان، عيد ميلاد سعيد، راهي طاقتك قوية، الجاذبية متاعك واضحة، بداية موسم جديد فيها فرص، فرحة صغيرة قريبة. مواليد اليوم نحكيه على مواليد 22 جوان، حسب توقعات الفلكية كارمن شميس تقول اللي عامك الجديد عام حلو، عام فرص والحظ الكبير. نسمو بعضنا،
3: انتظاره سنة حلوة تتشكل عنده بعض القصص ويمكن المشاريع والمخططات أو الأحلام. هيدي سنة مهمة جدا بتخليك تصلح وتحسن أوضاعك الخاصة لحتى تستقر وتكون مرتاح أكثر بعملك وبحياتك الدراسية.
2: وانت يا أسد، الوقت هذا راهو مناسب باش ترتاح شوية، تخطط زيادة المرحلة الجاية. العذراء، فما مشروع وإلا فكرة جديدة تلقى دعم أكثر من متوقع. والميزان، فما تألق في الخدمة وإلا في هو نحكيه كان على الخدمة، الناس تلاحظ مجهودك، فما فرصة باش تبرز مواهبك. إلى عقرب، تغيير إيجابي في موضوع راهو كان مقلقك، خليك كول، الحظ يخدم معاك اليوم. وكان على برج القوس الناري، العلاقات الشراكات راهي في أفضل حالتها، فما مصالحة وإلا تقارب مع شخص مهم في حياتك. إلي جدي، من أكثر الأبراج المحظوظة اليوم، فما رومانسية، فما إبداع، على فرص، على فرحة، نحبك تستغل يا جدي الطاقة الحلوة هذه. لو عندك برشا أفكار وفضول، أما نجاح متاعك يجيك تركز على حاجة واحدة وتكملها زيادة للآخر. ونكملوا مع برج الحوت، إذا جيتك عرض فكرة جديدة وإلا تعارف جديد ما ترفضش بسرعة، نحبك تسمع للآخر وخذ وقتك قبل أي قرار.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله باذن الله طريق السلامه لكم الكل، ان شاء الله موافقين وربي يعطيكم ما تتمنوا. ذكركم اللي بعد شويه تنجموا تربحوا معنا لو دو برودوي جديده تطلبوا 71 113 ألف، ان شاء الله تكونوا موجودين معنا في صباح تربح. رقم البطاقه اخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 50 89 95 13 98 19 28 5 ألف. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 ألف.

سليم على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. 62,450 تلميذا وتلميذة يتوجهون اليوم 22 من جوان إلى مراكز الامتحان لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى الاختبارات بداية من اليوم وتتواصل إلى الأربعاء 24 من جوان، علما أن المترشحين يتنافسون على 3850 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تم تأجيل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. والوزارة تؤكد مواصلة تأمين الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين عبر حصص مكثفة للمراجعة من خلال منصة التعليم عن بعد ناجحون التي تم إحداثها بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف الجهات. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفاهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من صنف عمالة صنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة. وتشمل المناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة مترشحين يتراوح مستواهم الدراسي بين السنة السادسة ابتدائي أو السادسة أساسي بنجاح كحد أدنى، والسنة الثانية ثانوي نظام قديم، أو السنة الثامنة أساسي نظام جديد منهات كحد أقصى. عالميا، اختتام جولة المحادثات الأولى بين طهران وواشنطن في سويسرا مع استمرار اللقاءات الفنية طوال الأسبوع وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان. يأتي ذلك وسط إعلان طهران إحراز تقدم ملموس والاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي، حيث كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن التوصل لتفاهمات تشمل إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج عن أصول مجمدة مع إطلاق خطة لإعادة الإعمار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: صباح نشاط والحيوية إن شاء الله لكم أسعد ليين صباح الورد وبداية أسبوع إن شاء الله موافقة لكم الكل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع يا رب.
0: صباح نور ندو.
2: شهر نهارك مبروك أمين. هاركم زين الناس الكل إن شاء الله بالتوفيق لتلمذة متاع السيزيم. هكا كل مرة قاعدة نذكر مستوى من المستويات إن شاء الله زين إن شاء الله ربي معهم. اليوم في على الخوي نحكيو على موضوع يهم تقريبا عدد كبير من السكان في العالم اللي باش يكونوا وباش يتمسوا بحاجة وظاهرة معينة نحكي فيها بأكثر تفاصيل. كنا تابعنا الويكاند كمان كيفاش عدد من الدول الأوروبية اللي عاشوا على وقع ارتفاع كبير في درجة الحرارة. شفنا حتى في فرنسا ونعرف اللي برشا توينسا عندهم عائلاتهم وأصحابهم في فرنسا وشافوا نهاية الأسبوع كيفاش تعديت درجة حرارة مرتفعة وصلت حتى تم تسجيل يظهر حتى 40 درجة البارح وحتى نهار السبت. يعني هذا الظاهرة هذية وتقريبا زاد حتى نهار لحد ولليوم مازلنا زادة معنيين وتقريبا زادة بين 1.5 و 2.2 مليار إنسان باش يعيشوا تحت التأثير متاع درجات حرارة أعلى من المعتاد بدرجات مختلفة. كيف زادة فما الجمعة اللي فاتت ضيفنا دايوغ كان حذر من الموجة هذية متاع الحر وحكي على أنه أوروبا تستعد لموجة حر استثنائية. مشكور جدا حذر معنا حمدي حشيدة المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي. حمدي صباح الخير مرحبا بك.
3: صباح النور على بيك نادي مرحبا مين ياد ومرحبا بكل مستمعين.
1: صباح النور.
2: شكرا لك. شكرا لك حمدي على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلينا نقول التوقعات واللي حكيت عليه لمدة أسبوع التالي مع جهان يظهر لي تحقق وكيف زاد اليوم نحكي وحتى يظهر لي على عدد كبير مليارات من البشر اللي قاعدين يعيشوا بين البارح واليوم على وقع درجة الحرارة والمرتفعة والاستثنائية.
3: صحيح نادية ممكن تقريبا لمدة 3 أيام معناها باش يكون أكثر من 2 مليار بشر معناها تحت تأثير درجات حرارة أعلى من المعتاد ما بين 9 إلى 13 درجة معناها أعلى من المستويات العادية. ممكن أوروبا نحكي عليها حاليا معناها اللي هي تصد المشهد معناها موجة حر كبيرة شنو تقريبا معظم الدول معناها اللي تشمل تقريبا 67% ممكن إجمالي سكان القارة حاليا تحت تأثيرها. وخلنا نحكي الخريطة بالمقلوب ممكن حاجة اللي معناها مش نعطيك درجات حرارة في تونس اليوم ومعناها نظيرتها في أوروبا. تونس العاصمة مثلا ممكن توصل اليوم لدرجة الحرارة 36 في لندن لندن مش تكون 39 درجة باريس 41 و 38 درجة كيف في برلين. معناها كان المشكل اليوم معناها مثلا باريس أسخن من دوز معناها دوز في 39 معناها متوقع معناها اليوم في دوز وفي باريس تكون 41 درجة. معناها مش نفهمو العبثية معناها اللي قاعدين نعيشوا فيها. ممكن زادة كيف معناها درجات الحرارة كانت فوق 40 معناها العديد من المناطق على مستوى الاتحاد الأوروبي عانت حالة طوارئ معناها أكثر من 60 ديبارتمون في فرنسا معناها عانت حالة طوارئ مناخية أساسا معناها وخذت بعض التدابير. نفس الشيء في هولندا وحتى في الأقاليم الجنوبية في ألمانيا معناها اللي خذوا بعض التدابير لمنع كبار السن على الأقل أو تحديد معناها تنقلاتهم على مستوى معين. الحاجة الجديدة زادة ممكن علميا طلع مصطلح معناها وقع باش يستعملوا على الموجات الحرة اللي نعيشوا فيها كلمة جديدة معناها دخلت للديكسيونير خلينا نقولوا الجارغون كليماتيك كلمة فليب معناها more frequent معناها متكرر longer أطول more intense and earlier heat wave معناها ويصير بطريقة أطول وأكثر من المعتاد. كلمة فليب هذه معناها دخلت معناها كوقع اعتمادها رسميا. وكيف ندي معناها نحكيه التسعة 13 درجة معناها أعلى من المستويات العادية على مستوى عديد المناطق من العالم حاليا قاعدين نعيشوا في درجات حرارة غير اعتيادية.
2: واضح كذلك بالنسبة لأوروبا. حمدي بالنسبة زادة حتى للتوقعات
0: بالمناسبة حتى مدريد زادة جهات من إسبانيا من شرق من غرب شرق شرق ولا شرق إسبانيا مثلا مدريد اليوم 40 غدوة 40 نهارة الأربعاء إن شاء الله 39 ما تفرهد كان ابتداء من نهار الخميس. دونك موجة الحرة بدأت من أسبوع الفارط معناتها عندهم أكثر من جمعة دجا فوق 40 درجة حسب التقرير.
3: هذا هو معناه فما التراكم زاد أمين. المشكل الجديد اللي ولا يتحكي عليه معناها العدد الأيامات اللي فيه تجي فهم درجة الحرارة فوق 35 درجة ذيك العتبة معناها اللي صحيا تولي تكون عندها تبعات معناها فما العدد الأيامات ذيك قاعد يتمدد. فما مؤشر ممكن أمين الثلاث أيام التالي صار اللي معناها سكان مومباي معناها وصلت درجة الحرارة في الليل 30.6 درجة اللي خليت معناها عشرات الألوف نقول مش 100 ولا 200 عشرات الألوف معناها والطلب الكبير على التكييف معناها وليت انقطاعات متكرره، الناس خرجت تبات على الشطوط. معناها كي نشوف المشهد هذاك في مومباي معناها في شواطئ مومباي معناها اللي وانا وليت معناها فما حديث على المفاهيم جديده في العداله المناخيه الكولينج بوفرتي معناها او فقر التكييف معناها بالنسبه لك المجتمعات او الشرائح الاجتماعيه اللي ماش قادره توفر تكييف معناها بنوعيه تكنولوجيه جيده وبسعر يكون مناسب في أوقات الذروة. معناها هنا ولات معناها العديد من الحوارات والنقاشات في المستوى هذا.
0: ودجا حتى احنا يصير في تونس معناتها فما يمد جي درجات حرارة مرتفعة الضوء يولي قص معناتها ما
3: بيصير معناها دونك لي بيك متوقعين معناها بالأخص كي تبدأ الموجات الحر في الطريقة ذيها معناها دونك

0: يعني الكليماتيزور موبيل توا ولاو يستعملوهم اكثر، اللي ينجم يخرج الوحده نتاعو داك من الشباك معناتها ويستعملو في الدار.
1: هما حتى يحكيو على الكليماتيزاسيون باسيف، معناها دونك اللي هما عندهم معناها مؤشرات خير منا برشا على المستوى هذا، اللي معناها الترفيع من نسبه الاشجار معناها على المستوى الحضري، معناها في وسط الشوارع او لي بارك يومان ولا كيف كيف، معناها دي سانتور فيغ معناها باش يدوروا بالمدن نوعا ما امين، هذوما يعاونوا على الاقل باش يخفضوا من 4 إلى 8 درجات من درجات الحراره. برشا مناطق مدن قاعده تمشي في التمشي هذا خاطر ما يتكلفش برشا، وحاجه معناها طبيعيه معناها ماش باش تكون عندها طلب كبير على الطاقه. بالتالي معناها وليت الخيارات والحوارات والنقاش حول الموضوع هذا كبير برشا في ظل التحديات اللي قاعدين. كنا ديما ما تصوروش الموضوع باش يوصل للدرجه هذه، ديما كنا نراو
0: عليه. احنا في تونس نتصوروا السنه معناتها على غرار صيف 2021 ولا ويبدو انه كان الاسخن صيف 2021 في حتى ارقام قياسية في بعض المدن.
1: هو 2024 كان الأسخن، أما المؤكد المؤكد معناه لـ 2026 في طريقه، مازلنا نعم مازال باكرا لكن في طريقه باش يكون 3 أسخن سنوات على الإطلاق.
0: على الإطلاق معناتها الحمد لله. مش نباتوا في البحر حمدي يقولنا خويا من توا، كان مش نباتوا في البحر خلينا نريزيرفي بلاصة.
1: ريزيرفي ليه ريزيرفي؟
0: أيا به مريقل خويا إن شاء الله بإذن الله. أنا هي تجيب أحد أخوك خويا
2: إن شاء الله.
0: تعال نشوفوا بحر نبعدوا شويه من تونس العاصمه وكهو معناتها يبدو انه قليبيا فيه هواء خاطر جاي في الطرف هذاك المسيب في البحر منسمه من جهه الكل. تعال نشوفوا سنين ذولي سيفيه غادي خويا اياد. حمدي خويا يعطيك صحة.
1: يعطيك صحة، شكرا لك. عشق
3: شكرا لك حمدي. ضيفنا اليوم في على الخويا المهندس البيئي والخبير في شأن المناخ، تنجموا تعودوا تفرجوا في على الخويا على الباجة. احلى صباح باي مزيكا فهمت.

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 نتاع الصباح.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
2: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا بلال، شان هرك سعد ليام، صباح نور.
3: صباح نور خويا امين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف المستمعين مزيكا فيهم.
2: هل نحن الحمد لله لما حنا قبيله حكينا قبيله شويه، مش عارف كان كنت في الاستماع معنا ولا
3: اللي سمعتكم شويه
2: اللي اليوم مثلا دوز ابرد من لندن
3: وهي وتونس ابرد من باريس
2: وتونس ابرد من باريس، هذا الحق كانوا الخريطه تقلبت معناتها شويه.
3: لا هي قبة حرارية معناتها كما كان الخبير يحكي معك، معناتها قبة حرارية اللي هي معناتها تنجم ديما تسير معناتها خاصة في الصيف في المناطق معناتها في أوروبا اللي تعديو معناتها بدي فاك دي شالور ولا دي كاليكور اللي يكونوا موجودين في فترات معينة في الصيف، مش تكون على الصيف كامل معناتها.
2: الحمد لله احنا نقولوا على الطقس المزيان اللي عنا، وإن شاء الله بإذن الله اليوم درجات حرارة تكون مستحبة.
3: مسحبة شوية اليوم ما تبقاو في نفس المعادلات اللي قاعدين نشوف فيها البارح وقت البارح، ما تعملش تجاوز ما الماكسيموم نتاعها 40 درجة، باش تكون خاصة في بعض المناطق للشمال الغربي وكذلك ما في الجنوب الغربي وخاصة الجنوب. بقية المناطق بالنسبة للسواحل الشرقية والمرتفعات معادلات نحكيو بين 30 و 35 درجة، متوقعين في حدود 35 درجة اليوم بتونس العاصمة، وبين 35 ل 40 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا خاصة في المناطق اللي تتجاوز ما 38 و 39 درجة خاصة في كما قلنا الشمال الغربي والجنوب الغربي وقت الجنوب. بقية بالنسبة للعوامل الجوية طقس معناتها كما شوفوا صباح صافي إلى قليل سحب على أغلب المناطق، ينجم يكون مغيم جزئيا في فترة بعد الظهر، الرياح من القطاع الشرقي اللي هي تعطي شوية نسمات خلال هذا اليوم باش تبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لسرعتها ما تتجاوز 30 كم في الساعة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة كما حكينا تبقى في نص المعادلات اللي حكينا فيها. بداية من غد الثلاثاء إن شاء الله معناتها نظرا للحمل الحراري زاد كيف اللي باش يكون موجود، تم تكاثف للسحب في الفترة المسائية بالمرتفعات الغربية اللي هي الشمال الوسط، خلايا رعدية محلية تنجم تكون موجودة مصحوبة بأمطار وكذلك تساقط محلي للبرد، وتشمل معناتها في المساء أو آخر المساء بعض الجهات الشرقية خاصة معناتها جهة ولاية تغوان وكذلك معناتها ولاية سلينا، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى زاد كيف أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر متوسط هادئ إلى قليل الاضطراب خلال اليوم الغد، والحرارة تبقى في نفس المعادلات ماهيش معناتها ما ثماش فارق كبير بالنسبة لليوم وغدوة، مع ظهور الشتاء المحلي كما قلنا معناتها في المناطق اللي توصل محليا معناتها 40 درجة. اليوم الأربعاء والخميس

0: في نفس المعدل زي كيف لدرجة الحرارة. وبوادر الخارية العادية موجودة أيضا معتها في الفترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط خلال اليوم الأربعاء، وخلال اليوم الخميس تكون معتها الخارية العادية متمركزة أكثر بالمناطق الغربية الوسط ومحلي الجنوب، بالتحديد معتها ولايتي قصرين وقفصة، مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة. نهار الأربعاء الريح تصبح من القطاع الجنوبي على مناطق الشمال الوسط وتكون القطاع الشرقي بالجنوب، تقوى شوية الريح خاصة الأربعاء والخميس. يصبح البحر قليل الاستيراب إلى متموج خلال اليوم الأربعاء ومتموج إلى محلي مضطرب خلال اليوم الخميس، وكما قلنا نبقى في نفس المعدلات بالنسبة لدرجة الحرارة إن شاء الله.
1: سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله، نهارك أسعد الأيام في لمن.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
4: مع أورانج، ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
5: صباح النور أمين ليك وللسادة المستمعين، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة.
1: ايه قلت شي حاجه تزيد شي حاجه اخرى معاه؟
5: لا لا
1: خنصبحوا مال على اخونا عادل زيد مش وحدنا خاطر اليوم.
5: ابو حميد صباح الخير.
6: صباح الخير ماكي، صباح الخير الناس، صباح الخير الناس اللي تسمع فينا. صباح الخير ونص الليل ونص مساء الخير بالنسبه لي انا.
1: صباح الخير بالليل
5: ونص الليل ونص عام.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا عادل. اي خليك معك
5: ان شاء الله ليلتك احلى الليالي.
1: اي صحيح ان شاء الله ليلتك احلى الليالي. الى اللقاء طول ماذا بيها وخليها له طول الى اللقاء يمشي يرقد على روحه. اما قبل مش خليك في ايادي مكي.
5: مرحبا امين. احمد دونك اكيد معنا من المكسيك مباشره، اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. خلينا نبدا معك، ساعه صار اجتماع المكتب الجامعي، ما صارش اجتماع، شنو اخر التطورات؟ هل فما حاجه غادي كان بعد الهزيمه ضد اليابان ولا مازال؟
6: لحد الان ما فيش قرار او اي معلومه تخص، مش معلومه كتو قرار معلومه عنا، لكن ثم حتى قرار يخص الوضعية داخل المكتب الجامعي. ثم بعض هكا المحادثات صارت على أحادية جانبية كذلك أعضاء حكم بعضهم، ثم جلسوا تقريبا مكتملين الصفوف، مكتملين العدد على الأقل الناس الموجودة هوني في مونتيري، وتحدثوا مع بعضهم. ما ثم حتى قرار خرج، ما ثم حتى قرار ضر، يمكن التوجه هو كونه يستناو مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد بوراندا في الجولة الثالثة، بتاتر من بعد قلت بتاتر يعني فما إمكانية متاع اتخاذ قرار، يمكن فما استقالات، يمكن فما شكون يغادر، فما شكون يقعد، هذا كل وارد، لكن بشكل رسمي فما حتى حاجة لحد الآن.
1: معناتها القرار مرتبط بنتيجة مباراة هولندا هكا؟
6: لا لا مش مرتبط بنتيجة مباراة
1: هولندا. طلع لنا 10 هولندا مثلا ماشي.
6: لا مرتبط، مش مرتبط بمباراة هولندا، لكن تحضير مباراة هولندا هو يمكن يكون الحاجة اللي خلت المكتب الجامعي ما يفتح حتى قرار يقول لك هذا شيء زيادة. فما كان الإحساس والسنتيمنت تاع شكون باش يستقلول وشكون باش يتبعوا، لأنه يعني كل واحد يقول لك خلينا نشوف خلينا نستنى. ثم زاد صورة إشراف أكيد زاد يراجعوها في الأمور هذيا. دونك مبدئيا نجم نقولوا اللي الناس الأعضاء تلمدوا مع عدم اتخاذ اي قرار في مقابل ثم حاجات مهمين نشيروا لهم. كما شكون باش يغادر في نطاق التداول، معناها كما نقولوا كما شكون باش يغادر المقر التربص من اعضاء المكتب الجامعي، هل هو موقف ام فقط يعني في من مبدا نظريه التداول، لان نعرف ثم شكون يمشي شكون يجي، وزاد ثم جزء اعضاء من المكتب الجامعي عدلوا عن التحول الولايات المتحدة الأمريكية وتراجعوا عن حضور المباراة الأخيرة. نحكيوا على عضو جامعة حسن بالصمرة والعضو المكتب الجامعي جدة وسام الطيف.
5: وانت تحكي على المغادرة، البارح صار برشا كلام أحمد على مغادرة تيرفي رينار، الحقيقة من الخيال بخصوص الموضوع هذا.
6: وكنا وضحنا النقطة زي البارح وتأكدنا منها وشفنا ليزنار موجود في مقر إقامة منتخب الوطن التونسي لم يغادر وبش يشوف أشرف على حصة تدريبية لإزاة الأرهاق لمنتخب الوطن التونسي لتلات مباراة المنتخب الياباني كيف منتخب هذا حصة تدريبية أخرى اليوم يعني اليوم أثنين ومن ثم يتحاور غدوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن
5: هذا بخصوص دونك المنتخب الوطني التونسي يتحول غدوة لكانساس سيتي يوم باش يلعب غدوة مباراته باش يلعب نهار الخميس مع نص الليل يعني صباح جمعة المقابلة الثالثة في المونديال ضد المنتخب الهولندي. أحمد من عرشة من ما زلت عندك ما تسأل أحمد ولا
1: شكله سمعت تقريبا الملعبية يحكي وكان باستثناء وحيد ما سمعته الجملة من اللي بدأ المونديال بورتو عمل ديكلاراسيون معناتها كانت مهمة جدا آخر مسابقة الإفريقية يظهر
5: في الكان
1: في الكان اللي هو حنا بعد ما سمعناش يتكلم بكل علاش
6: هو المنطق يقول كونه مفهمش حتى قرار معناها علمونا به معناها بشكل رسمي لكن المنطق يقول هو كونه يبدو كونه تمنا حنا بعد من تصريحات يعني بشكل بكل بساطة كل ما تكلم ولا أحفظ الزرجة نذكر كل قبل مباراة البرازيل ودية الشوقال في ملعب حمد العجل بيرس بعد مباراة موريتانيا في ملعب حمد العجل بيرس قبل المشاركة في كأس عرب في نوفمبر اللي فات ثم الخروج متاعه زاد التصريحات كان قام بها بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب مالي في ثم نهاية كأس أفريقيا والتصريحات اللي كان حكى فيها على كيفاش نحلموا برشا وما نخدموش برشا والتصريحات اللي خليت ضجة كبيرة لأنه خلنا بعض تمرعوا من التصريحات بشكل رسمي كان مش قرار كان أعلن به لكن كل شيء يحب بالشيء هذا إلا إذا تغيرت الأمور بعد مباراة هولندا أو جاء في الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة أو في الزونيكت اللي تسبق المباراة
5: واضح يعطيك الصحة أحمد شكرا لك خليك ترتاح شوية بما أنه نص الليل ونص غديك في المكسيك وأكيد آخر الأخبار تقول كل لحظة بلحظة على موزايك فام على السيت متاعنا موزايك فام بونيت على الباج تاعنا سبور باي موزايك فام على فيسبوك وتقوم بيان سور في اللونتير متاعنا دونك يعطيك الصحة أحمد أمين نحن نحكي شوية على المونديال فما خلينا نبدأ لك مباراة اليوروغواي مع الكافير كافير اللي عامل التعادل أول مشاركة لها في المونديال
1: تعادل مع كل ريزولتا هكا قلبي يوجعني ما حالة ما تقلقت شوية ما حبيت منتخب السعودي مثلا لكن أثبت تضامنه معنا ويعطي الصحة المنتخب السعودي خسر 4 زادة مع بلجيكا
5: مع إسبانيا يعني.
1: برافو معناتها هي التضامن العربي اللي نحب عليه
5: التضامن كان الحاجات هذوما انا حكيت لك علاش على اليوروغواي المنتخب الافريقي اللي عمل 2-2 مع الكافير اللي عمل 2-2 مع اليوروغواي خاطر حكينا المره فاتت على فوزينيا الحارس نتاع منتخب كافير اللي عمل شيفر كبير برشا نتاع تصديات وامه وقتها يبكي من بعد المقابلة وقالوا له شبيك قال امي ما نجمتش تحضر على مشكلة نتاع فيزا البارح امه كانت حاضرة في المدارس صاروا برشا مساعي باش امه حضرت والبارح
1: كراها فرح قبل زبونته طيب معناتها
5: ما على الاقل منتخب بلاده تعادل
1: شنو وجعني في الطرح هذاك اخويا ابار هيك فيرا اول مرة تلعب معناتها مونديال اكريتها ثاني طرح نول معناتها تاع مع اسبانيا ومع اليوروغواي برافو معناتها والله برافو اللي وجعني قلبي انه الكافير متغشين على الاربيتر خاطر ما زادهمش الوقت كيما حبوا معناتها قالوا احنا كنا نحبوا نربحوا الماتش والاربيتر ما زادناش معناتها اخزر واحنا نستناو فيه زفر باش ما يركبوش الخامس شو معناتها الفرق في المونتاليتي كيفاش؟
5: مالوريزمون
1: معناتها ريتهم والله الملاعبين متغشين يحكيو مع الاربيتر تاع شبيك نقصت لنا 30 ثانيه ونحبوا نربحوا طرحنا ونقعد بيت قلت والله يعطيهم الصح غير واحنا ماذا بينا يزفر ماذا بي كان زفر بدقيقة 60 يزي في البرك
5: حق معناها مين تغيب الحقيقة معناها المنتخب اليوروغواي المنتخب كافير يعمل تعادل مع اليوروغواي تعادل مع اسبانيا شوفوا لي ريزولتا نتاعنا نحن مصر تربح نيوزيلندا في الماتش نتاعها
1: البارح كبيرة شوية المجموعة هذيك المتصدر فيها في بلجيكا وايران نوفيل زيلاند ومصر مصر الأولى بأربع نقاط
5: وبلجيكا البارح تعادلت مع إيران إيران فرض تعادل وماتش كبير برشا للحارس متاع المنتخب الإيراني البارح دونك تشوف النتائج الحقيقه اشك فوا تحكي على نتيجه قلبك يوجعك
1: معناها ما غير ما نطولوا عليكم برشا نعطيكم البروغرام بالنسبه لليوم فيت في بيان في خلي ماكي ما يرقى ما يحكي بها في سبور اكسبريس
5: فما ما نحكي في سبور اكسبريس
1: انا هو الطرح اللي باش تبعه انا فما زوز طرح بصراحه ما وما كلهم باهين اليوم راه عندك الارجنتين والنمسا السته هذا طرح معناتها ممتاز برشا فيه كوره باش راهو كوره ومن بعد اللي يجي طرح اللي بعده العشرة نتاع الليل فرنسا والعراق فما عراف قال ريتو قبل المباراة ولا عراف والله نسيت قال المنتخب العراقي سيتعرض لأقصى هزيمة ليه في تاريخ مشاركته في كأس العالم باش تكون في المباراة هذي والله هو أعلم خويا شو نقول لك احنا ماذا بينا شكون يطيح حالنا مقلوبنا مع أصدقائنا العرب ماذا بينا ما يكونش فريق عربي ما كان يحب شكون يطيح حالنا ما نقولوش لا به ومن بعد مع ماضي ساعة نتاع الليل نورفيج السنغال بيتر حذيرك
5: ما ساعة مش ما هي ما ساعة نرفي سنغالي
1: شو حد سيت قدامي ونقرأ من
5: المعادة
1: ما نجوش كل غالط
5: مخي في الطرح اللي مبعده الأربعة متاع الصباح
1: والأربعة متاع الصباح ذاك مش نبدأ به نستفتحوا به الصبحية انتانا غدوة دربي عربي بين الأردن والجزائر إن شاء الله الأربعة متاع الصباح وإحنا قائمين بطبيعتنا ماكي جايين مش تفرجوا فيه الطرح هذا إن شاء الله بإذن الله
5: إن شاء الله إن شاء الله
1: أكثر أخبار على المونديال كان قعد له تخليهم
5: ما زال فما أخبار أخرين أو فما حكيت أندية زادة برشا أمور
1: إن شاء الله تلقاوهم الثمانية متاع الصباح مع ماكي في سبور إكسبريس
3: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكل، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
4: فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
5: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
6: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك، اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: الهام صباح نور.
3: صباح النور، صباح الأنوار،
2: أسعد الأيام إن شاء الله. صباح النشاط وإن شاء الله ربي يوفقك أختي الغالية، ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله. اليوم الصباح من أريانا، منين بالضبط من أريانا أختي الغالية؟
3: برج الوزير.
2: برج الوزير، أوه عندكم رومبوان عالمي في برج الوزير. يضربوا بيه المثل ذاك.
3: أي لازم ترتاح فيه على الأقل.
2: وترافو مازال في كيس تاع برج الوزير ولا فين؟
3: مازال ما شاء الله.
2: كنت نحط رفو ما عادش نعقلوا الكيس هذاك نحن.
3: صحيح.
2: ان شاء الله ربي يفضلك اختي الغاليه، وان شاء الله الصباح الباهر وربي يعطيك ما تتمنى. كالعاده نلعب على ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده، وان شاء الله باذن الله تكون موافقه وتكون رابحه معنا اللو هذايا. واحنا قاعدين في الصيف ودرجات حراره بدات ترتفع واحده واحده في الصيفيه هذايا، الصيف هذايا دونك النجم أكد لك اللي جديدة باش تودكم كيما العادة بابن لي غوسيت اللي تنجموا تلقاهم موجودين. دونك ننصحك يا أختي الهام تدخل على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وين تلقى أسهل وأبن لي غوسيت الصيفي من الملح والحلو. مثلا هكا الصباح محليه ينجح كسكروت مشخشخ باللي سوس، صحي المقلي في زيت جديدة، سلايطة ماريني بالمايونيز تبرد على القلب وتعمل 66 كيف، وتنجموا تكملوا تحليه بتاخذوا فخوي. وصحه وفرحه ليكم، وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وصيفي وسنين دائمه به. او كعطيتك دي ريسيت اليوم، تقوليش امين ما عطانيش ريسيت، ما نعرفتو ما نساش باش نطيبوا اليوم باش نعملوا اليوم. تفضل لله، هاني وديتك اليوم بروسيتات مزيانين مع جديده به. واحنا نحكيوا على الصيف، الريكور نتاع درجات الحراره في العالم تم تسجيله عام 1913 10 جويليا في اسم ديث فالي في الولايات المتحدة الأمريكية. قديش درجات الحرارة الركور في العالم اللي نحكيه عليها هذية تبكرنو؟
3: عاوني
2: مش عاوني في مرحلة ثانية، احنا نحاول ومن بعد عاوني. مش السلام عليكم عاوني، والله ماكش بعيد برشا.
3: 53
2: زيد اي
3: 57.
2: تتصور انت توصل 57 درجة؟
3: مديمها درجات قصوى
2: هذا الركور في العالم المعترف به، راه كما دير ركور مش معترف به. مش نعتبر اجابتك صحيحه، انت قلت 57، الاجابه الصحيحه هي 56.7 اللي هو الركور تاع درجات الحراره. الف مبروك ليك يا الهام،
3: نودي جديده
2: من اهداء جديده. باش نعطيك معلومه اخرى، الركور في المرتبه الثانيه، الركور الثاني المعترف به عالميا تم تسجيله نهار 7 جويليا 31، وين؟ في قبلي 55 درجة. دونك هاو عنا بوديوم موجودين فيه، إن شاء الله ربي يعطينا منطيق، وإن شاء الله ربي صيفية فيها درجات حرارة مستحبة. الهام يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في لمن
1: صباح تربح،
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
4: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. وعود
2: مراد يا بيه، صباح الفل والورد والعنبر والياسمين.
5: صباح الأنوار أمين توتلي كيف، وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزايكا
2: باه. اليوم النصائح، خلينا اليوم النصائح باش تعطينا طرقاتك هاو. قولي ذكرني يا مين، علاش قلت لي ما تقولش نصائح؟
5: توا حركية يمكن نلاحظوها فيها بداية كثافة أمينة، خصوصا على مستوى مدخل برج الوزير، نفس الشيء على مستوى مدخل رواد، على مستوى جعفر كذلك نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة هذه نطلب بها نلقاو الاكتظاظ، خصوصا على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي. ماهوش الاكتظاظ اللي بصفه معناها كبيره، ولكن يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه على مستوى كذلك المدخل الغربي على مستوى حي النجاح، على مستوى المدرسين كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه لباب سيدي قاسم، واحنا ماشيين الى ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الحركه فيها كذلك كثيفه. بطبيعه الحال ما نساوش ساحه الثلاج، ومنا عبر شارع المنصبي ثم سعد زغلول ووصولا الى ساحه 14 جنفي. طبعا على مستوى شارع محمد الخامس كيف طول الحركة اللي لاحظوها، خصوصا فيها شوية اكتظاظ على مستوى شارع خير الدين باشا سينو، واحنا داخلين الى ساحة 14 جنفي كيف اللي لاحظوا الحركة عادية. باب الزيرة كذلك على مستوى باب مطانا، باب جديد جديد، واحنا ماشيين زاد كيف كيف الى ساحه القصبه وين نلقاو الحركه فيها، بدايه كثافه في الجولان نعرفوا تو الوقت هذا امين ما نلقاوش حركه كثيفه، ولكن اللي جرت به العاده خصوصا معناها في الاوقات الصيفيه الحركه تتكثف معناها انطلاقا من الساعه 10 ل 10 ونص وين نلقاو الكثافه في عديد المحاور، وشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. طبعا ترك مسافه امان كافيه
2: بين مراد وسيت قاعد يا مراد
5: سامحني يا مين
2: حسيتك سخن انت سخن مراد هذاك علاش باه خويا مراد ساعه نحب نعطي تزغريطه هكا مزيانه الصباح ونقول لك الف مبروك لك انت للعائله الكل ان شاء الله يا خويا بدو بتمام في نصاين تاع البنوته ان شاء الله ربي يفضلها لك مراد نتمنى لك انت خويا لكل العائله اللي في الاستماع اليوم الصباح ان شاء الله ربي يفضلك ليهم وان شاء الله يا ربي تفرح بها عروسه وربي ان شاء الله يفضل لك الصغيرات الكل مراد يا بيه
5: يفرح قلبك امين عايش شويه الغد
2: هاي نصيحه باهي تحب نعطيك نصائح معناتها ولا مش نعطيك نصائح هنا ولا
5: اليوم امين جرى في نصائح
2: لا لا مش لبواروت نصائح للعرس تاع البنوت تم بعض ذم واحد مراد يا باهي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى اخويا الغالي
5: يرحم والدين والديك امين يعيش في خويا الغالي ربي
2: ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وخطاوية غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتقدر توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما لكلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو، مستقبلك بين يديك.

0: عدي سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك، حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل. التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
7: مع كلاس بريما، ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهي، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما، كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
8: كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
9: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
10: الو كوندكتور،
11: صباح النور يا زيكو. صباح النور يا صلاح. صباح النور يا تريزيجي. صباحيه مبركه يا عروس.
12: صباح الفل عليك يا بينو، صباح الفل على كل مستمعينا الاعزاء، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب، والحمد لله رب العالمين. احنا موجودين النهارده في المرسى
11: شويه على قبل انت موجود. قول له معلش قلت لك كده قاعدين الصباح.
12: طبعا الحمد لله رب العالمين. هي انت عارفه مين يعني الحلو في الموضوع، ان الاول مره في التاريخ منتخب مصر يفوز في مباراه كاس العالم. يعني دي اللي
11: أول
12: كانت
11: أداء برسمي، أول فوز المصر في كأس العالم،
12: أول فوز. ما أنت شفت امبارح الاحتفالات بتاعت اللعيبة في الشوارع، فهو عشان خاطر أول مرة نفوز يعني في كأس العالم، ودي كانت يعني حاجة، والواحد يعني يفرح. الناس سهرت وتعبت وبرجولية يعني عملوا اللي عليهم والحمد لله.
11: ما تدخلناش تحيرناش بمرجع الصباح، مبروك بقى على
12: رقم. وانا اعمل ايه انت بقى، انا ما كنتش عايز احكي والله.
11: انا شوف كنت في المرسى ربحت ثلاثة اللي سميتهم انا زيكو صلاح وتريزيجيه واللي مركبوا بونتوات مصر. تفضل خويا اقصد ربي هكا هو اقصد ربي يخدم على راحته.
12: معانا ده احنا موجودين في المرسى وبنقول صباح ال 600 دينار. نذكر ان النهارده 600 دينار معانا استاذ عبد الحميد. صباح الفل.
13: صباح الفل.
12: بس عليك
13: الحمد لله
12: كله تمام.
13: تمام.
12: انت عندك قديش تسوق؟
13: عندي 30 سنه.
12: 30 سنه تسوق؟
13: ايه
12: ما شاء الله. انت بتصحى الصبح الساعه كام؟
13: 5.
12: 5 الصباح. ما بتتفرجش على مباريات كاس العالم؟
13: لا ما اتفرجش.
12: معليش
13: ما الوقت بخليش، انا مرقد بكري ياخذ بدل شقيق بكري.
11: ده ذاك هل صحته جيده هو ظاهر.
13: الله ينفع عليك.
12: ربنا يكرمك يا استاذ عبد. ماشي انا هسالك سؤال ويا رب كده ايه يبقى خير عليك ان شاء الله وتربح معانا النهارده 600 دينار كويسين. ها
13: ان شاء الله كويسين.
12: علشان يعملوا ايه القاضيه في رمضان؟ في رمضان كنت اقول في رمضان
11: الصيف. ليه يا عاد طفله ليه ضايع الصبح؟ صباح
12: انا ما نمتش من امبارح امين، ما نمتش من امبارح من غير ما حد ياخد باله. ما نمتش من امبارح معلش. انا اسف
11: الدجال ماتش بتاعكم موفق بلا شويه انتم
12: اه ما نمتش والله. والله انا قلت كمان انام ساعه ولا حاجه، قلت لا اكمل عشان خاطر احنا شمعة تحترق من اجل الاخرين، لازمنا ننزل نشتغل على رواحنا والحمد لله. ماشي. شوف يا عم عبد الحميد، حزام الامان اول ما تم اختراعه كان يقتصر على شنو؟
13: على الامان.
12: على الامان؟ لا يعني حزام الامان هم هم هو هو هو اسمه حزام الامان. اول ما اخترعوه، اول ما اخترعوه، ايوه ما انا عارف ان هو يحمي بيه روحه، بس اول ما اخترعوه على شنو اخترعوه؟
13: ما عنديش سؤال. انا مش
12: عندكش فكره؟
13: هذا عندي معنى حزام امان بعدها باش الواحد يحمي روحه.
11: لا لا قال لك اول ما اخترعوه، اخترعوه علاش ولا شكو هكا ولا اي من تنبيه
12: تقصد؟ ايوه علاش. ايوه علاش.
13: ما عندي فكره. قرب لي شويه.
12: قرب لك انا اقرب من كده هنحضن بعض يا عم عبد الحميد، احنا كده حلوين قوي.
13: انا حلوين مع بعض.
12: عايز بدايه اسبوع حلوه ليك والله. لقيتك واقف كده بالعربيه وسرحان، فقلت ربنا يكرمنا.
13: ان شاء الله امين قربنا شويه.
11: والله انا امين المبلد امين المبلد ما نجمش نقربش من الاولاد.
12: اخر مره هسالك السؤال، حزام الامان اول ما اخترعوه كان يختصر، يختصر على ايه يعني؟ اخترعوا الايه؟ وش هي الوسيله اللي اخترعوا فيها؟
11: صحيح.
13: لا ما عندي.
11: لحظه لحظه وسيلة. انا اخذ مش سهل، مش سهل، مش مبسط لك السؤال.
13: يرحم المستاهل شويه. انا سيرش
11: وبعدها بالضبط باش تعطيني اجابه. وكان قلت لي ما نعرفش مره اخرى لا غالب ما فهم. انا عملنا اللي علينا احنا والحمد لله، وان شاء الله بكير ربحنا.
13: الحمد لله. انا اعرفك طيب انت.
11: لا مش معناتها كما جاوبت انت غلط انا مانيش طيب، انت المسؤول على اجابتك مش انا. تعرف كيفاش بطلت؟ تفضل ايمن. نعرفك طيب، علاش عملت انا معناتها؟ ما عملت شيء انا، انت تجاوب يا اخي واش دخلني انا. باه هاي شو يقصد؟ هو كان مش الكهرباء اخترعوه في حاجه اخرى، شنو هي قبل الكهرباء؟ هكا ولا ايمن؟
12: ايوه هكا صح. اكثر من كده؟
13: طياره. طياره.
11: خليك
12: انا هقول لك على هو فما فما فما فما شكون نزل من كرهبته وجئ له زميل، فنقبل الاجابه ولا ما نقبلهاش؟ دي في هنا
11: او تاكسيستي هو صديقنا؟
13: لا لا لا
12: تاكسيستي كرهبه وقفت
11: شيء زميل ما كانش عارف الزميل بتاع شنو.
12: ما هو انا ما اعرفش بقى، انا حسيته زميل بس
11: زميل معناتها حاكم تقصد؟
12: لا لا مش حاكم.
11: انت حاكم تكون زميل
13: لا لا لا عادي هو متعدي
11: يا ايمن. اخر حاكم انت طلعت في اخر حلقه ولا شنو؟
12: هو وقف كرهبته عشان تعرف ان الشعب التونسي شعب طيب.
11: زميل شكون؟ زميل شنو؟ زميله في شنو؟
12: هو قال لي زميل.
11: زميله هو؟
12: هو قال هو مش زميل، هو مش هو زميلك؟
13: لا لا مش زميل.
12: زميلك
13: ما اعرفوش انا،
12: شخص عادي
11: مكرر فيه جمله.
12: نساله صباح صباح الخير.
14: صباح النور. بس عليك الحمد لله.
12: هو زميلي. انت زميله؟
14: اي زميله. الوالد زميله في التاكسي.
12: لا والله.
14: والله
12: يعني انت والدك بيسوتك؟
14: وانا يعني متأدي ونسمع في امين يعني ديما نتبع الحلقه نتاعكم.
11: ربي فضلك.
12: طب الاجابه كانت ايه؟
14: اجابه يعني
11: لحظه سايبها الاجابه ادي بالله العظيم اليوم مكبش فيكم
14: الكل. اول مره في
11: خويا صباح النور. هاتوا الوليد اللي جاء قالوا زميل. صباح النور خويا الغالي. صباح الخير.
14: صباح الخير. وش احوالك؟
11: هو يعرفك الحاج؟ يعرفك ولا خاطر قال ما يعرفك
12: سك جنب؟ لا ما يعرفنيش. لا ما
11: يعرفنيش.
14: كيريت الميكرو الاحمر
11: عرفته ايمن. اي ايمن مالا اعطيه ايمن لك 600 الف مبروك مالا.
12: الف مبروك يا عم
13: عايشك.
12: ربحت بقى. ادي بقى للراجل ده اي حاجه ولا
13: اشكرك. عايشك عايشك يا احمد ديك ربي يفضلك.
11: قالوا فينا مين ما بيعرفوا. يعطيك الصحه يا ايمن ان شاء الله. الف مبروك مره اخرى لصديقنا الفايز. غدا نلعبوا على 200 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
15: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
16: الو كونجكتور. الو كونجكتور.

0: ريال بنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتيال بنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتيال بنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 واط، إكران 6.75 pouces أو 120 Hz، كاميرا 50 MP، بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant، 3 versions من 6 GB رام أو من 128 GB ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 8139 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. Travel to do, les prix to do.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفتلو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
4: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ معليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية.
3: مع بيك أب ماهيندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيك أب ماهيندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهيندرا وخذ الساندي على كيفك.
4: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي.
4: صيف السنة كليماتيزور كري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. كري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
6: في مونوبري جاونا. أبلي ذا سير تو يو، أبلي ذا سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
7: مونوبري ديما معك.
8: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900، وحياكم الله.
9: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
10: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
11: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
12: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي باشرت منذ بداية سنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة مدعومة بأعمال تحليل واستقصاء شملت عددا من المتدخلين في قطاع إنتاج الملح وتصديره للاشتباه في ممارسات تتعلق بالتهرب الجبائي والتلاعب المالي وإلحاق خسائر كبيرة بالدولة، وفق ما صرح به مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يبين أن المعطيات الأولية كشفت وجود شبهات بيع الملح المستخرج في تونس إلى شركات أجنبية بأسعار متدنية لا تعكس قيمته الحقيقية قبل إعادة بيعه في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، بما يؤدي إلى تحويل الأرباح إلى الخارج وتقليص العائدات الجبائية المسجلة في تونس. وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل 14 شركة وعددا من مواقع الإنتاج والفروع المنتشرة بصفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة عبر أكثر من 20 موقعا إنتاجيا ولوجستيا. يشار إلى أن الإنتاج السنوي التونسي من الملح يقدر بحوالي 2 مليون طن، يوجه أغلبه إلى التصدير، فيما تهيمن شركات أجنبية أو مملوكة لأجانب على الجزء الأكبر من هذا النشاط. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر الترتيب الوطني للمندوبيات الجهوية من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، بعدما سجلت نسبة نجاح بلغت 55.16% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وجاءت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أضعف نسبة نجاح على المستوى الوطني ب 26.48%، تلتها القصرين ب 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. وكانت وزارة التربية قد أعلنت أول أمس السبت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا خارج دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تأشيرات الإقامة الممنوحة للعمال الأجانب المؤهلين الحاملين لشهادات تكوين مهني معترف بها في ألمانيا خلال سنة 2025 حسب معطيات نشرتها الحكومة الألمانية. ومنحت السلطات الألمانية 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت الترتيب. يأتي ذلك في وقت توفر فيه منظومة التكوين المهني بتونس 262 اختصاصا، فيما أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عروض التكوين ستتجاوز 25300 عرض خلال السنة التكوينية المقبلة. عالميا الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال الجثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ومرج عيون جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية بلغت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي 4106 شهداء مع 12153 مصابا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس
13: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
14: أريدو طور عالمك.
15: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على الملاعب اللي باش يصحح اليوم في الترجي الرياضي التونسي، على آخر الأخبار في النادي الإفريقي. لكن قبل البداية مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وزوز أندية أصدروا بلاغات احتجوا فيهم على الوضع اللي وصلوا المنتخب الوطني التونسي وكرة القدم التونسية بصفة عامة، وطالبوا باستقالة وانسحاب المكتب الجامعي الحالي. زوز أندية هذوما هما شبيبة القيروان والمستقبل الرياضي بسليمان، اللي طالبوا زادة بفتح تدقيق شامل في جميع الملفات الإدارية والمالية والرياضية ومحاسبة كل من تسبب في أي تقصير. دونك أول زوز أندية يتحركوا ويطالبوا بانسحاب واستقالة المكتب الجامعي بعد انتاج المنتخب، هما مستقبل سليمان وشبيبة الرياضية القيروانية، واللي عبروا على مطالبهم في بلاغات رسمية. بالنسبة للمكتب الجامعي، إلى حد الآن ما فماش قرارات بعد الخيبة ضد اليابان، الاجتماعات فما لكن إلى حد الآن دون أي قرار. ملاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدأوا اليوم التحضيرات للمقابلة الثالثة في المونديال نهار الخميس مع نص الليل ضد هولندا. اليوم باش تكون آخر حصة تمارين في المكسيك، وغدا يكون السفر للولايات المتحدة الأمريكية وانت تلعب المقابلة في كانساس سيتي. نواصل مع المونديال وانتاج اللي بارح اسبانيا ربحت السعودية 4-0 وترشحت للدور الثاني. بلجيكا تعادلت مع ايران 0-0 مقابلة تألق فيها حارس مرمى المنتخب الايراني. اليوروغواي تعادلت مع الكاب فير 2-2 دونك كاب فير اول مشاركة في المونديال تتعادل الجولة الاولى ضد اسبانيا، الجولة الثانية تعادل ضد اليوروغواي. نيوزيلندا خسرت ضد مصر 3-1 ومنتخب المصري يحقق اول انتصار في تاريخه في المونديال. في البرنامج اليوم 6 PM الارجنتين ضد النمسا، 10 PM فرنسا ضد العراق، 8 PM النرويج ضد السنغال، و4 PM الاردن ضد الجزائر. مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي توصل اتفاق رسمي مع إدارة الترجي الرياضي التونسي، واليوم من المنتظر أنه يصحح عقده مع الترجي الرياضي التونسي. الصحراوي عمره 30 عام، عقده يوفى مع الملعب التونسي وفى مع الملعب التونسي دونك في 30 جوان. هو ولد الترجي الرياضي التونسي، متكون في الفريق اللي غادروا في 2015. دونك مروان الصحراوي المدافع المحوري يصحح اليوم عقده مع الترجي. في النادي الافريقي رئيس فرع الشبان بديع بن جديدة أعلم إدارة النادي بقراره الانسحاب من مهامه، والسبب هو التزاماته المهنية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فانفونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
16: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
17: أريدو طور عالمك، أحلى صباح.

0: الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
2: 15 دقيقة نهاركم زين في موبايل نيوز. كالعادة نحكي الفترة هذه الكل على أكثر الأخبار اللي أثرت زادة جدل في مونديال 2026. باش نرجعوا على الحادثة اللي تمت ساعة الحكم المونجيلا متاع الحكم اللي خليت جدل كبير خلال مباراة الباراغواي وتركيا في كاس العالم 2026، ونذكروا اللي وفات بفوز الباراغواي. دونك حسب ما تم تداوله عبر حسابات على منصة إكس، ما كانش الهدف السريع هو الحدث الوحيد في المباراة وهو اللي خلى العينين الكل مركز على المباراة هذه، لأنه الكاميرا اللي كانوا موجودين التقطوا لقطة لافتة اللي ظهر من خلالها اللاعب جالارزا وهو يهز في الساعة متاع الحكم بعد ما طاحت على أرض الملعب قبل ما يحطها في يده دونك يلبسها، وهذا اللي خلى المتابعين كانوا في حالة متاع دهشة، وانتشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والحديث على بين ظفرين سرقة الساعة وإمكانية حتى تعرض اللاعب لعقوبته، لأنه المعطيات اللي جت من بعد تأكدت أنه اللي صار راهو كان جوست موقف عابر، لأنه بعد اللاعب رجع المونجيلا هذية للحكم من غير ما سجل لا مخالفة وإلا فتح أي تحقيق رسمي. ورغم الجدل هذية اللي رافق اللقطة هذية، فأنه فما حتى جهة رسمية تفعلت أو وضحت بشأن الساعة هذية أو القيمة متاحة، لكن فما عدد من التقارير يقولوا أنه عادة المناجل متاع الحكام اللي تم استخدامهم خاصة في بطولات كاس العالم هي من أحدث الأجهزة التقنية في الملاعب، توصل القيمة متاع بعض منها إلى أكثر من 5000 دولار، لأنها ما تعطيش كان الوقت، ترتبط زادة بأنظمة التحكيم الحديثة وتتجاوز وظيفتها أنها تحسب الوقت وإلا تفيش الوقت، وفيها ارتباط بأنظمة تقنية متقدمة برشا كما التقنية متاع خط المرمى، كما زادة للنوتيفيكاسيون اللي يجي والتنبيهات الفورية للحكام اللي يجي بالوقت، إضافة إلى زادة دعم إدارة الوقت الفعلي للمباراة والتواصل زادة بين طاقم التحكيم داخل ملعب كما وليه ذو ما زاد النوعية متاع الأجهزة واللي جزء من منظومة تكنولوجية متكاملة اليوم موجودة في الملاعب اللي تعتمد عليها بطولات كأس العالم الحديثة، هذا إلى جانب أنظمة الاتصال اللاسلكي والسماعات الذكية اللي تساهم في التسريع والدقة متاع القرارات التحكيمية. نذكر زادة أنه النجم هذية واصل خطف الأضواء بعد ما سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن بعد 64 ثانية أكهو، وهكا يقود الباراغواي إلى فوز مهم من نجم يعزز الحظوظ متاحة في المنافسة على التأهل للدور التالي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
0: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
3: أنا هنا يا أصدقاء.

سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيشها معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فروي. مع ديليس دو فروي فرحانين ديما.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري Toudou.
3: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.

0: 28 دقيقة على موزايك كافيه. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لكل ما يسمع فينا وهو في قلب السيركولاسيون. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو كورة، سياسة، فما كما تحب أنت. نحن ومشاكلنا، الهستيريا الجماعية ليست الحل، الكرة القدم نموذجا.
0: حليل أمين، فلسفة هعطي على فلسفة. أنتو كيف تعطينا حلول مع تأييد؟
1: لا، مش نحكي على المشاكل.
2: حلول نتاف.
0: أنا شعطيكم مشاكل تقول لقلوموركم في الحلول. مه بونجور نادي.
2: هلا سهلا، غو بونجور أمين. في انتباهش قال باش نرجع على وثائق ومراسلات سرية تكشف عليها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة في علاقة بالكوفيد. دونك فما معطيات جديدة نحكيو فيها بعد شوية. في انتباهش قال أحلى صباح.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. ابل تحضر في روحها باش تحل صفحه جديده في عالم الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين WWDC، وين باش تكشف على مجموعه من الميزاجور اللي الهدف نتاعها تخلي اجهزتها اكثر ذكاء وسهوله في الاستعمال. من اهم الاعلانات المنتظره تطوير كبير للمساعد الصوتي سيري، اللي باش يولي يفهم لوتيليزاتور بطريقه اكثر طبيعيه، ينجم يتعامل مع اكثر من طلب في نفس الوقت، ويتذكر سياق المحادثه باش يعطي اجابات ادق واسرع. ابل زاده قاعده توسع حضور الذكاء الاصطناعي في كامل منظومتها عبر تحسينات في الكرياسيون ديماج جين مو والخدمات الذكية المرتبطة بالايفون والماك والايباد. وبعد ما اعتمدت سابقا على تشات جي بي تي، الشركة اليوم تراهن أكثر على جيميناي متاع جوجل لدعم الجيل الجديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، الكل في إطار استراتيجية تهدف لتقديم تجربة متكاملة وسلسة تحافظ على قوة منظومة أبل وتزيد تعزز مكانتها في المنافسة التكنولوجية. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمي على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و 600 باش تولي مش تكونيكتي ليه، اما تفانسي على الانترنت، موسيقى، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازم بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: مع اياد الدهماني. ايوه سيد،
1: ايوه سيمين، صباح النور. باش نحكيو كوره، ما مش باش نحكيو فريمون كوره، تو نتفاهموا على الموضوع هذا. خلي باش نطلقوا حاجه اللي انا مقتنعه، خلي من الاول نبداو واضحين مع بعضنا، انا مقتنعه اللي انا اقلي

0: معناتها في وجهة النظر هذه وراه معناتها حتى كي نبدأ أقلي مسرش حق الاختلاف إنه حتى وجهة النظر الأقلية نسمعه. من الحاجات اللي تلفت انتباهي وين فما حدث كبير كسوا إيجابي وإلا سلبي في البلاد نتخمروا جماعيا أنا بسانز إكسيبسيون كمجتمع نتخمروا أحيانا انهستروا وسورتو كيف يبدأ الحدث سلبي وإلا مشاكل ندخلوا في حالة متاع كريز عاطفية في حين أنه نعرفوا معناتها أنه العاطفة ديما معناتها موفي كونسيي معناتها ما يلزمش حتى حد ياخذ قرار تحت الغضب ولا تحت الانفعال ولا تحت العاطفة. احنا لا كل مشكلة في عوض نتعاملوا معها بالعقل نتخمروا. ايه الاكزامبل هو الاخفاقات الرياضية امتعنا نرجع عام التالي عنا البطولة العربية ولا كاس العرب وعنا كاس افريقيا وتوى الهزائم معناتها الغير مسبوقة في كاس العالم وبنتائج غير مسبوقة. شنية ردة الفعل متاعنا؟ كلنا نتخمروا والسبان والبحث على اللي بوكي ميسير وعلى معناتها شكون اللي باش يدفع الثمن والكلام في التفاصيل متاع البارح والبارح في حين انه اغلب المشاكل هي مشاكل هيكلية ستركتوريل اللي هي مشاكل في العمق. بعد شكون اللي يطبق الحلول الموضوع الثانوي شكون جامعي دايره ومعناتها باش ما تفهمش كلامي بالغلط. انا اخر حاجه في مخي تقعد الجامعه تمشي تجي اصلا معناتها حتى كعملت سياسه مع عمري لا قربت لا النادي ولا الجامعه ولا نعرف حد من المسؤولين. ولكن في راي فما حاجه اهم من انه فهم التفاصيل هذه. ناخذوا الاكزامبل واللي راهو ينطبق على كرة القدم باش ناخذوها اكزامبل ينطبق على كل المشاكل. كرة القدم ظهر لي متفقين امين اي شخص ما يعرفش كرة القدم يقول لك انه كل شيء سكوندير في كرة القدم الا اللاعبين. ما عندكش لاعبين ما تنجم تعمل حتى شيء. ما عندكش انفراستركتور تنجم تحاول. ما عندكش ان بون انترينور تنجم تحاول. اما اذا ما عندكش دي بون جوور الباقي كل زيد. ب كرة القدم كما كل الرياضات راهي تخضع لمسائل عقلانية وعلمية انه كيف يكون عندك اكثر عدد سكان لي شانس ستاتيستيك الحظوظ الاحصائية متاعك باش تخرج عدد كبير متاع دي تالون راهو اكبر. ب نجم تجاوبني انت يمين تقول لي او فما دول صغيرة اللي هي خرجت دي جرون تالون.
1: تعطيني امثله
0: برشا خذ بلاد او بلجيكا بلد صغير مقارنه بدول الاخرى مثلا.
1: اعطيك انا مثال خير
0: البرتغال
1: عدد سكان قد عدد تونس. سكان تونس
0: اكزاكتومون
1: شوف النجوم اللي فيها
0: فوالا
1: فما امثله برشا دونك نعم. عدد السكان وحده ماهوش
0: هو المعطى ستاتيستيك. بعد كيفاش يتبني عليه الكلام اللي تحكي فيه صحيح امين. الفرق بين بلاد كبيره وبلاد صغيره شنو هو انه البلاد الكبيره مثلا نقولوا انه مصر اللي هي أكثر من 10 مرات في عدد السكان مثلا قولوا أنه في إن جينيراسيون تخرج دون فاسون سبونتاني 1000 تالون جوار فلتة ينجم السيستيم فما 50 يضيعهم ما يشوفهمش ما لي ديتكت با. مصر على الألف يقعدوا 950. أنت بنفس الراسيو ستاتيستيك عندك 100 كان على 100 ضيع 50 خسرت. دونك هنا الدول الصغيره يلزم ليفور نتاعها بور ديتيكتي لي تالون يكون اكبر. وفما دول
1: ما خلنا نجاوب بالارقام انا زاد كيف كيف مصر البارح كان اول انتصار في تاريخها
0: مي بيان سور خاطر ماهوش نموذج مصر في الديتكسيون انا عطيته في عدد السكان
1: ما خليتش كملك
0: المراحل.
1: معناتها مصر اول انتصار في تاريخها احنا اول انتصار اخذ من عام قداه
0: مي بيان سور خاطر احنا في الديتكسيون دو تالون كنا خير منهم قبل في السيستيم نتاع الكره قبل. اليوم قاعده تتغير الامور. باه تقول لي الدول اللي نجحت في هذا كيفاش نجحت؟ ناخذوا ليكزامبل دو لا فورماسيون في فرنسا باش نعرفوا احنا علاش الدول اللي نجحت هل انه هكاك حظ ولا ناس خدمت. في فرنسا فما ما يسمى في العالم كله يسمى لو سكوتينغ هو انه كيفاش ديتكتي لي تالون. تعرف وقتاش يبدا؟ يبدا الاج دو 8 و 9 سنين. كي يوصلوا 13 سنة كلي جوار اللي هما ديتكتي في اللي كلوب اماتور ولا او نيفو دو ليكول ولا مازلنا تنجيك الاكاديمي دونك هذوما يهزو فما ما يسمى باللي بول اسبوار اللي اهم واحد فيهم هو كلير فونتين اللي هو موجود في ريجيون باريزيان واللي هو خرج مبابي وخرج انيلكا وخرج
1: كيريونري
0: اتسيتيرا هذوما الاج دو 13 ياخذوهم هما اللي يصرفوا عليهم هما اللي يقريوهم هما اللي يقريوهم زاد راهو في ان سيستيم بريفي ادابتي للقرايه نتاعهم يدخلوا في ان سيستيم نتاع انترنا دو لوكس عندهم كل شيء وعندهم المصروف وعندهم كل شيء في الويكاند يمشي ويرجعوا يلعبوا مع ليزيكيب نتاعهم هذا سي ان سيستيم ما عندناش واحد بالالف منه نكمل لك يوصلوا عمرهم 15 سنه وقتها ياخذوا لورولي ليزاكاديمي نتاع لي كلوب اللي هما يعملوا معاهم هنا راهو معناتها ابار القرايه والماكله اللي هي صحيه ومعناتها المتابعه الطبيه اللي هي معناتها اتري تري او نيفو افيك دي تكنيسيان اللي يقريوهم واللي هما يدربوهم اتري او نيفو اللي هما يخلقوا معناتها فورسيمون ما يضيعوش هكا لي طالون هذوكم اللي كان ما جاش السيستم هذا ينجم يعمل عامين في كلوب من بعد اول ضربه يتضرب يخسروه دونك هذه ان سيستم فما ان اوتر سيستم تقول لي انت هاو لو كونتر اكزومبل قول لي هاي المغرب بيان سور المغرب خلينا نشوفوا حاجه الماتش كونتر البرازيل ال 11 لاعب كلهم مولودين خارج المغرب دونك ما نجموش نقولوا ان سيستيم دو فورماسيون ولكن المغرب عملت ان سيستيم اللي تخلي انه لو سيستيم تاع سكوتينغ هذا اللي مثلا فرنسا ولا اسبانيا يعملوه في المدارس وفي الكلوب المغرب تعمل فيه في الجاليه نتاعها ما يبداوش ما يستناو الجوار يترشق يوصل عمره 19 و20 سنه باش يمشيو يربطوا مع العائله نتاعو المغرب ملي عمره 9 و10 سنين ويشوفوه مشى للي سنتر هذوما يربطوا مع عائلته ويتعمل السيستم باش يمشي ويجي ويعيطوا ويلعب في ليزيكيب الصغار بالكل باش تتخلق هاك الشعور نتاع الانتماء وسورتو انه هنا يجي دور الانفراستركتور انه بعد يلقاو كي يمشيو للمغرب ان سيستيم اللي يلقاو لو ميم ايكيبمون يلقاو لي ميم انفراستركتور اللي موجودين في اسبانيا واللي موجودين في فرنسا واللي غيرو هذا الشيء اللي خلى واحد كيما حكيمي يختار انه يلعب مع المغرب ما اختارش
1: كان نجم يكون يلعب مع اسبانيا
0: كان نجم دياز كان نجم يكون يلعب مع اسبانيا بون فاش تختلف المغرب على تونس والجزائر هو انه الجاليه نتاعها موجوده في عدد اكبر من الدول الاوروبيه احنا تقريبا محصورين في فرنسا وايطاليا كل المغاربه موجودين في اسبانيا موجودين في البرتغال موجودين في هولندا موجودين في بلجيكا
1: العيار يخوه مع السويد
0: اي سي اكسبسيون كي نحكيوا على العدد نتاع الجاليه مساله مهم نرجع تو احنا هاللي دو فولي اللي باش نجيبوا بهم الجوارات اللي هما اهم حاجه قبل الباقي كل اش عاملين فيهم حد شيء فما معطى اخر انه راهو كي تنجح معناتها غانيي راهو يربحك مثلا فما برشا جوارات اللي قبل كي يبدا عمره 18 سنه يبدا يخمم نمشي مع المغرب والا مع اسبانيا وديما ولا مع فرنسا الاولويه ديما للفريق الاوروبي تو ما عادش تو جوار لو جون ماروكان يقول لك لا انا حظوظي مع المغرب ما تقلش على انه كيما نمشي مع فرنسا والا اسبانيا دونك اليوم لو فون هذا بيان سور انت تقول لي السيستم هذا يحب فلوس بيان سور السيستم هذا فيه فلوس فيه الدوله فيه الجمعيات على خاطر لي زاكاديمي راهو عملتهم الجمعيات واللي هي تصرف عليهم سامحني احنا جمعيات الجوارات نتاعها ما همش خالصين الجوارات نتاعها هيقرفوا باش تجي انت تقول له خذ ولاد الناس وعمل لهم انترنا وقريهم وعمل لهم سيستم بريفي علاش راهو هنا مثلا من اللي حاجات اللي تحطهم الفيدراسيون فرونسيز في لي سنتر دو فورماسيون هي القرايه نتاع اللي جون هذوم على خاطر راهو نسبه الاخفاق راهي 90% راهو على 100 جون كي سون فورمي فما كان 10 برك اللي هما يعملوا ان كونترا بروفيسيونيل دونك يزمك تضمنوا مستقبل هكا صغار هذوك هذا هي لو فون معناتها العوده لما هو هيكلي اللي نخمو فيه واللي يزم يكون عندنا معناتها بعيدا عن التخميرات الصبر انه هذا موضوع ياخذ 10 سنين يلزم يتحط ويتحط له البلان وتتحط له الفلوس وتتحط له الناس اللي قادرة على إنجازه كم يلفو ويلزم يكون في مخنا إنه هذا راه ما يعطي نتيج كان بعد 10 سنين مش بعد عام قلوا أي هاي سنة زعما نترشقوا ونهزوا تيتر. في تقديري إنه يلزمنا برشا عقلانية نتجاوزوا الصدمة العاطفية ونخموا في الفون متاع المشاكل متاعنا.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين.
2: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك، كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
3: مع غلاس بريما سي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: بداية أسبوع موفقة، صباح الأخبار الزينة الإيجابية مع دخول موسم أعياد ميلاد برج السرطان. الجو يبدأ يتبدل والفرحة تولي أقرب للقلوب. أيام راهو فيها ضحكة من القلب لما حلوة وأخبار تفرح الخاطر. انتوما يا مائيين، انتي يا حوت ويا عقرب، فما برشا منكم باش تلقى راحة بعد تعب وباش تحل مشاكل كانت واقفة. راهو الموسم هذا يجيب طاقته الدافية، يقرب الأحباب لبعضها ويزرع زيد الأمل في النفوس. خلي فضلكم يا برج مائية قلوبكم مفتوحة للخير، على خاطر الفرح جاي بخطوات ثابتة والضحكة اللي تستنيو فيها راهي مش بعيدة. وفي موسم عيد ميلادك يا سرطان، الجو يولي أهدى عاطفي أكثر وفي برشا إحساس وحنين، وهذا بالذات بيش يأثر على الأبراج النارية بطريقة مختلفة ويبدل حظوظهم شوية. تسمعوني حمل أسد برج القوس، الطاقة تولي أقل سرعة لكنها أكثر إحساس، يعني الأبراج النارية يلزمها تهدي الريتم شوية باش تستفيد. حتى العذراء ثور برج الجدي فترة مناسبة باش تهديه، وعليش يفضلكم هالتفكير المشوش. السرطان يعطيكم إحساس أقوى بالمشاعر وينجم زيدا يقوي علاقتك بالحبيب، هذا إذا خليت العقل والقلب يخدموا مع بعضهم. وإنت يا برج الدلو ميزان برج الجوزاء، فما فرص تعارف جديدة وإلا تحسين علاقة قديمة. حتى في الخدمة راهو النجاح يجيك كي تركز وما تشتتش روحك.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
7: واحنا قاعدين نعيشوا في أجواء المونديال في كندا في المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية. موعدكم مع The Fan Zone by Molo Fsous لأقوى فرجة والأقوى جو تنجموا تستمتعوا به. فما ديفوزيون تاع لي ماتش سور ايكران جيون، وفما توا بدينا وصلنا للأطراح الكبيرة والأطراح المهمة. دجا اليوم وغدوة بعد غدوة الجمعة ذي فما برشا أطراح كبيرة برشا نجموا تتابعوهم في Molo Fsous، ألعاب أنيماسيون وحتى عروض وقت الميتان تنجموا تلقاوهم. هذا كل بخلاف الفان زون فيلاج اللي فيه دي بوكس متاع ماكلة، اكو واحد نجم يلجوان لوتيل على غريابل، حاجات تنجموا تشربوهم زادة وديز اكسبوزون وبرشا مفاجآت أخرى تستنى فيكم. وكما العادة يقول Molo Fsous يقول الربح ويقول كادوات حاضرين على طول المونديال. دونك ملتقانا يا جماعة في The Fan Zone by Molo Fsous باش نعيشوا أجواء المونديال كما يلزم. إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم مونديال ممتاز ومتابعة جيدة. كما قلت رطراح لخشينا كل باش تبدأ توا، وطراح كبيرة برشا والأنجو يبدأ يكبر واحدة واحدة، واللي حب يمشي يقضي وبالمناسبة يتفرج في أطراح لخشينا في أمبيونس ممتازة. على ذمتكم The Fan Zone by Molo Fsous.
5: سيني جمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. بارومتر
8: في البارومتر اليوم زوز اخبار باش نسطوا عليهم بالاحمر.
7: اليوم ماهوش بارومتر بالمناسبه، اليوم ترمومتر خاطر فما زوز اخبارك هاو.
8: تبجعت ليه تبجعت؟
7: لا لا ترمومتر.
8: باش نحكيو على بعض النسب اللي كالعاده كل مره قاعدين نحكيو على الهجره نتاع المهندسين في تونس. نحكيو على عميد المهندسين اللي كشف انه تونس خسرت خلال السنوات العشر الاخيره حوالي 45 ألف مهندس، وهو ما يمثل قرابة 42% من إجمالي المهندسين اللي مرسمين بعمادة المهندسين التوانسة. وصف الرقم بالمفزع بالنظر إلى حجم الاستثمار يقول اللي تخصوا الدولة لتكوين الكفاءة هذه. يقول أنه عام 2022 وحده شهد مغادرة 8000 مهندس، وقال أنه الاختصاصات المرتبطة بالإعلامية والتكنولوجيا الحديثة هي من أكثر المجالات اللي تشهد استقطاب من قبل المؤسسات الأجنبية. فذو صفير
7: أخضر يد
9: أنا لا أخضر لا أحمر. أولا معناتها أحيانا يطرح الموضوع كلوم على المهندسين، سمحني ما تنجمش تلوم على أي بشر يختار أن بلان دو كارير يحسن وضعيته يحسن حياته يوفر له حياة أفضل يوفر له دخل أفضل
8: انفراستركتور زادة في الخدمة
9: انفراستركتور وأن بلان دو كارير بشي يتقدم في الكارير متاعه. دوك هذاك ما تنجمش تلوم عليه. إذا فما لوم هو احنا اليوم كمجتمع كاقتصاد علاش ما نجمناش نخلقوا مواطن الشغل اللي تسمح لهم باش يخدموا ويخلصوا كيما لوغ كوليغ اللي في النيفو نتاعهم، ويمكن احيانا يكون النيفو نتاعهم اقل ولكن يخلصوا خير في دول اخرى. دونك في تقديري التحدي هو مش منع الناس انها تشوف مستقبلها، ولكن انه نبني اقتصاد يوفر لهم امكانيه انه يختاروا انه تكون حياتهم في تونس.
7: ما فهمش بيكم بهتين الاولاد، ما تنصور اكثر مهندسين اللي خرجوا مختصين في الانفورماتيك، ما اسونسيالمون ما تلقاهم في الانفورماتيك. ما تعرفنا كتمشي بدايه بس تعرف تعمل في تعريف باللمضه برسمك تقول لي انت انفورماتيك اليوم معناتها اغزر احنا كيفاش سيستمنا الاداري كله معناتها قديم معناتها بصراحه. وابعث فاكس وبالجهر ربي شكون بعث ميل معناتها الحاجه كمؤسسه ولا حاجه وجاوبته عليه معناتها ما ريتش انا حتى مره ما جاوبتني مؤسسه ولا اداره بعث ميل جاوبوني قليل معناتها 1% يمكن معناتها ما انا حد عمرها ما صارت لي. مش عارف كان توما فما شكون صارت له بعث ميل اداره
8: كيف بعثت ما جنش
7: وانت ايه
9: مبعثش
7: خاطر عارف مش بيجيبوا
8: هذاك علاش ما نعرف
7: ولا معناتها ما بلاش حبهم يعملوا مهندس في الانفورماتيك قلت لكم ما عنده ما يعمل معناتها. دونك ايش احنا نبداو نخموا زاده ان نطوروا شويه ونواكبوا العالم شويه معناتها فما تيتر عجبني على معناتها ديما فهم في الاشياء فما لي كومونتير اللي ضحكوا يعجبوني او ميم طون فيهم شويه كريتيك. مثلا قال لك منتخب اليابان ومنتخب تونس معناتها اربع بلاش منتخب تعريف باللمضه ضد الذكاء الاصطناعي ولا ما نوقتش نحيوا احنا تعريف باللمضه زاد اياد حاجات من نوع هذا معناتها اجا نقدموا تكنولوجيا نلقاو حلول اخرى ولا تفضل نادي
8: بيه خلي بدلوا الأجواء نحكيه على البحورات في تونس ونحكيه على الشواطئ التونسية الصالحة للسباحة. كل مرة نعرفوا كل فترة متاع سيف وزارة الصحة تواصل تنفيذ برنامج وطني للمراقبة متاع جودة مياه البحر على امتداد كامل الشريط الساحلي. دونك فما 539 نقطة مراقبة تخضع لمعاينات ميدانية تحليل مخبرية دورية حسب المعايير الصحية اللي تم اعتمادها لتقييم سلامة مياه السباحة. دونك النتائج ذي طبعا المتابعة الأخيرة ورأت أنه مكثر الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية المطلوبة، فما 91% من نقاط المراقبة هي صالحة للسباحة، وفما بيسوغ توصيات من وزارة الصحة بتجنب السباحة في 49 نقطة تمثل 9% فقط من إجمالي المواقع الخاضعة للمتابعة إلى حين تحسن المؤشرات متاع جودة المياه هذية وإعادة تقييمها مخبرياً. دونك الوزارة تقول أنه وضعت على ذمة المواطنين قائمة فيها التفاصيل الكل متاع النقاط المعنية بتجنب السباحة، وبينشغ الهدف هو مساعدتهم على اختيار الشواطئ الآمنة خلال الموسم الصيفي. ودعت زادة إلى مواصلة متابعة الوضعية بالتنسيق مع السلطات الجهوية والبلديات ومختلف الهيكل المعني.
7: أنا أحمر إياد أحمد تفضل.
9: أنا في العادة كنت نصوت أخضر على الموضوع ذي كل عام نحكي عليه، السنة قررت باش نبدل. قبل كنت أخضر لأنه نقول أنه من المهم توعية الناس ستراء، لكن بعد سنين تو إيه النقاط هذه باش نلقاو لها حل نهار والا لا. معناتها جي لامبريسيون انه نفس النقاط كل عام نقولوا غير صالحة للسباحة، ولكن ما عندناش تصور وقتاش نعرف اللي مش في عام مثلا باش يولي رادس ولا زهرة ولا حملم في يرجع كما قبل، ولكن هل انه عندنا ان بلان باش نحلوا المشكل هذايا ولا لا؟ هذا معناتها علاش احمر.
7: نادية وراتني قالت لي خذ فكرة على البحورات مش تعرف شو تقول. لا نعرفهم لا نعرفهم نعرفهم بالقد ايه.
8: اي ليه ما خاطر ما معني نعرف انت اللي باش تحكي عليهم متابعين ولاية بن عروس ولا أريانا.
7: اي صحيح اي صحيح انت تو نحصرهم في الليسته هذه. ترى اغزر لي انت اللي في ولاية بن عروس وأريانا الساعه باش نبداو بهذوما الساعه قبل قداش من تقريبا يذولين اكثر من نسبه 50% من البحورات اللي غير صالحه للسباحه هما في البحورات هذوما.
8: بن عروس اسونسيلمون ارينا فيها زوز باغ كونتر بن عروس تقريبا اكثر اكثر ولايه فيها نقاط.
7: سهل عليكم الساده المستمعين باهيش البحر اللي ترى لونه سافا با ما غير ما تمشي تعوم الساعه هذه الساعه المعلومه الاولى. الثانيه كان تسكن في تونس العاصمه انا نقول لك وين تعوم اسهل من نقول لك وين ما تعومش. معناتها اسهل كاسهل عليه عندك من رواد ريت من رواد وانت جاي أبار مونتي ماشي حتى لسليمان من رواد لسليمان باستثناء شوية كالمرسى وشوية ما هو حتى حلق الواد ليه معناتها انا حتى يقول لك عم فيه رد
8: لا فما معناها حتى الوزارة حتى فما نقاط في حلق الواد خير الدين والكرم
7: معناتها من رواد تلقى شوية قمرت والمرسى
9: سيدي بوسعيد
7: سيدي بوسعيد بيان سور معناتها غاديكا وتنقز من بعد تتحملن في من غادي تلمعش بير بي برج صدرية ما حتى الغادي ما هذوكم كل ما تعومش فيهم ما هو منظر فقط عبارة واحد حتى بلو ما تتفرج فيه
9: أمانة اللي
7: لا تقرب وتشم الريحة لا لا تعوم فيه لا قدر الله تمرض.
9: أمانة اللي لفت انتباهي ما نعرفش حاجة معناتها جدد ولا موجودين من قبل مثلا فما المستير فما
8: سوسة
9: سوسة
8: بنزرت نابل جيبس وبن عروس أرينا وتونس
7: ما تفعل من اللي يحب يعوم
8: وسوسة
7: ما تكن تحب تعوم في تونس العاصمة عندك كان المرسى تقريبا وكاو ما عندكش بلاصة أخرى تنجم تمشي تعوم فيها ما باستثناء المرسى مانيش راه معناتها مرسى قمرت سيدي بوسعيد هذوما هما هكا ولا ايه معناتها مانيش راه في بحر آخر كان تسكن في تونس العاصمة تنجم تمشي تعوم فيه باستثناء هذوما ثلاثة معناتها الآخرين الكل يا مرقة بطاطا يا مرقة خضرة معناتها كلنا
9: المهم مش
7: ملوخية ما فهم ملوخية فهم حملين في ساعات يولي ملوخية زادة معناتها موجود وكل بحر واختصاصه معناتها انت وشنية لا قدر الله معناتها كان عمت تحمس وليتك خويا الغالي وزارة الصحة يعطيها الصحة دجا هي نبهتكم من البحورات اللي ما تعوموش فيها مقعدوا معنا راجعين في انتباه شوية آخر
5: أحلى صباح
10: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دوره الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحه باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحه مع العائله وشارك باش تدخل في القرعه وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجه الفرحه.
11: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللا سيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك Les conseillers Vivo.
12: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
13: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
2: مرة أخرى الوثائق اللي رفعت عنها السرية ونشرتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة جبارد اللي أعادت مرة أخرى فتح الجدل مجددا حول المنشأ متاع فيروس كورونا بعد ما كانت اتهمت أنتوني فاوتشي تم بعد نحكي عليه شكون الشخص هذية اتهمته بتمويل أبحاث اكتساب الوظيفة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين وتأثير زادة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية المتعلقة بجائحة كوفيد 19. جي الوثائق هذية بعد أيامات من كشف المديرات الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة عن تمويل أمريكي لأكثر من 120 لابو بيولوجيك في أكثر من 30 دولة من بيناتهم أوكرانيا. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية كانت قدمت الشهادة متاحة أمام جلسة استماع لجنة استخبارات اللي تم اختيارها في مارس في واشنطن العاصمة، وكانت زادة قامت بالإدلاء بشهادتها كيف زادة حتى مؤخرا اللي خلى زادة جدل منشور اللي كان على منصة إكس اللي كانت أرفقته بفيديو ظهرت من خلاله تقول في أياماتها الأخيرة تتحدث على الوثائق ذي، تقول لم يسبق لها مثيل، وأكدت أنه هالوثائق ذي راهي تكشف كيفاش فاوتشي كان قدم ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة تهدف إلى تغيير أو زيادة وظائف فيروس الكورونا في مختبر ووهان لعلم الفيروسات.
3: مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة تولسي جابارد كشفت عن مفاجأة بنشرها مراسلات ووثائق تتهم فيها أنتوني فاوتشي الذي ترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء حقيقة منشأ فيروس كورونا. جابارد تزعم أيضا أن فاوتشي عمل على توجيه ملايين الدولارات لتمويل أبحاث جينية خطيرة تعرف بزيادة وظيفة الفيروس. أما توجيه الرواية حول منشأ الوباء فتلخصه جابارد في ثلاثة أدوار قادها فاوتشي. أولاً تمويل أبحاث الفيروسات الخطيرة في معهد ووهان في الصين تحت غطاء مشاريع تطوير اللقاحات. ثانياً التنسيق مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لفرض رواية المنشأ الطبيعي للفيروس واستبعاد فرضية التسريب المختبري. ثالثا استخدام نفوذه العام للدفاع عن هذه الرواية والتصدي للآراء المخالفة.
2: دونك شنو المقصود بزيادة وظيفة الفيروس؟ المقصود به هو مجموعة من التجارب العلمية اللي يصير من خلالها تعديلات جينية على كائنات دقيقة كما مثلا الفيروسات، والهدف هو تغيير بعض الخصائص البيولوجية متاحة وإلا تعزيز بعض الخصائص البيولوجية متاحة. دونك التعديلات هذه تنجم تشمل قدرة الفيروس على أنه يمرض أكثر وإلا يرفع من الكفاءة متاعه في الانتقال وكيفاش يولي ينتشر بين الكائنات الحية، وإلا هذا اللي يسمح زيادة أنه يصيب أنواع جديدة ما كانش أصلا قادر على الإصابة بها سابقا. هذا اللي خلى زيادة اليوم أنه تتهم فاوتشي بعمل مع ما وصفته بعناصر مسيسة تقول داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكية اللي قمع معلومات تتعلق بمنشأ الفيروس. تقول زيادة الوثائق ذيرة فيه أدلة على أنه فاوتشي قام بتقديم معلومات غير صحيحة قدام الكونغرس خلال الشهادة متاعه عام 2024، وكيفش دعا الجمهور زاد إلى أنه يطلع على المواد المنشورة عبر موقع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. خلينا نعود نسمعوا بلوتو مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقلة كيفاش في الفيديو اتكلمت على الموضوع ذي.
4: Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. Now, in support of President Trump's maximum transparency mandate, today, on my final day as Director of National Intelligence, evidence. I'm releasing never-before-seen communications and documents that expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership in the intelligence community to suppress the truth about his actions, the virus's lab leak origins, and his role in directing U.S. funding for this dangerous research that caused immeasurable harm and countless lost lives.
2: قالت إنه زيد المكتب متاحة تلقى شهادات من عند برشا مبالغين داخل مجتمع الاستخبارات اللي قالوا إنهم تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب اعتراضهم على طريقة تعامل بعض الأجهزة مع المعلومات المتعلقة بأصل الفيروس. وقالت إنه الشهادات هذه تكشف نمط ممنهج من قمع الآراء المخالفة وإسكات المنتقدين. تقول إنه جاها برشا ديميل، مئات رسائل إلكترونية اللي تمت مراجعتها، تقول إنه أجهزة الاستخبارات كانت تاخذ بتوصية فاوتشي بصورة متكررة. قالت إنه روج لورقة بحثية وصفتها بأنها مفبركة، وهذا ساهم زادة في الدفع نحو نشرها قبل استخدامها ضمن النقاشات المتعلقة بتقييم منشأ الفيروس.
5: شنجمو نفهمو أنه إيادة ذا الكل؟
6: مبدئيا إلي تريتو بش نجمو نقولو أنه ثبت أنه الفيروس خرج من المختبرات، ولكن هنا خلينا نحط الأمور في سياقها بسرعة. مديرة المخابرات هذه استقالت، أفرجت على الوثائق هذه آخر نهار خدمة متاحة، دونك ديجا فما لسوبسان متاع تصفية الحسابات داخل الإدارة الأمريكية. إيش تقول؟ تقول راه واحد من أهم الشخصيات العلمية في الإدارة الأمريكية راهو كان يخدم مع المخبر متاع يوها، وكان يمول في برامج تتعلق بفيروس كورونا ولا كوفيد 19، وأنه معناتها تستر على العلاقة هذه وروج لمعطيات ماهيش صحيحة. بيسور هذا يحل الباب متاع السوبسان، هو أنه الأعمال هذه اللي هو كان يمول فيها ولا الإدارة الأمريكية أترافير هو كانت يمول فيها أدت هي إلى خروج الفيروس ولا لا. النقطة هذه متأكد أنها باش تكون توا محل انفستيجاسيون تاع الصحفيين انطلاقا من معناتها الوثائق هذه اللي تنشرت، ولكن معناتها اليوم كلامها ماهوش خلاصة بقدر ما هو انطلاقة لإعادة فتح بث جذور فيروس كورونا.
5: ويتنسي هذا النجم نقولوا يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، نادي يعطيك صحة. شيخ الموعد مع جهان، نتقابلوا غدوة في الأمن.
7: مبروك لكل ولادنا الادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
8: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الاصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
9: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكلة لبنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
10: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولاستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
11: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
12: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نشوب حريق بغابة منطقة المناورية التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة مخلفا أضرارا وخسائر في عدد من الأشجار الغابية وفق ما أفاد به مراسلنا عبد الكريم السلطاني. وتسببت الرياح القوية وكثافة الغطاء الغابي بالمنطقة في سرعة انتشار النيران واتساع رقعتها ما صعب عمليات التدخل والإطفاء. يشار لأن وحدات الحماية المدنية تدخلت باستعمال شاحنات الإطفاء للسيطرة على الحريق، حيث تواصلت الجهود بشكل متواصل طوال ليلة الأحد وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مساحات غابية إضافية. الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تحقق نموا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتصل قيمتها إلى 134 مليون دينار سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار سنة 2024. ويتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو وبتعاون مع القنصلية العامة التونسية بعثة تجارية قبل أيام قليلة بمشاركة 9 شركات تونسية تنشط في القطاع الفلاحي. غدا الثلاثاء 23 جوان آخر أجل لقبول الترشحات للمناظرة الخارجية بالاختبارات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها. وأوضحت الوزارة وفق قرار صادر بالرائد الرسمي أن الاختبارات ستجرى يوم 23 جويلية 2026 والأيام الموالية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وحسب وزارة الخارجية فإن الاجتماع سيناقش مختلف ملفات العمل العربي المشترك وآليات تطويره، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة. كما سيجري الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب لبحث علاقات التعاون القائمة وأفاق تطويرها وفق بلاغ الخارجية. عالميا، أوروبا تستعد هذا الأسبوع لموجة حر جديدة متصاعدة الشدة، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق مدارس في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا. يأتي ذلك في ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة وخاصة موجات الحر. سلطات الطيران الروسية تغلق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة صباح اليوم الاثنين بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على يسمعونا واللي يحبونا واللي تابعونا الكل. ما قلت لكم شنا ان شاء الله مبروك عليكم النجاح، شاركناكم في فرحة النجاح على موزيك فام، خذينا المتفوقين ان شاء الله ربي ينجح زادها اللي بش عادي وسيسيون دو كونترول، واللي كل عادة نذكرهم اللي ما حلفوش الحظ نقولوا على غالب سي با لا فان دو موند هكا هاو ميسيلش عثره ونعاودوا نقفوا ميسيلش نقولوا ان شاء الله يا ربي يكتب لنا كان الخير. اليوم مثلا بعد ذا كيف كيف الباك والنفيام، اليوم تغيراتنا اكثر من 62 الف تلميذ يعديوا السيزيام، ما احلى زينهم كيفاش اليوم شفناهم حاضرين قدام مراكز الامتحانات، ان شاء الله يا ربي ينجحهم. على هذيا بدينا صبحيتنا وتمنين لكم النجاح، واخترنا زاد كيف كيف باش نبدأ ونودوكم بغنية تونسية وغنية زيدة كيف كيف نودو بها كل الناجحين بصوت زهيرة سالم على موزيك فام. ملا من توا حتى نص النهار خليكم معنا، صباح الناس معكم على موزيك فام.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مرحبا بكل مستمعينا، يا ناجح جيت نهنيك، هنيناكم وان شاء الله يا ربي نزيدو نهنيو النوفيام اللي باش ينجحوا باش يتعداو البيلوت زاد كيف كيف، السيزيام اللي بداو اليوم دورة التدارك زاد كيف كيف، نهنيو الناس الكل وان شاء الله ما كيف حد هي هكا ولا ليه هكا ولا ليه؟ معناها حتى كي احنا عدينا وكانوا يقولوه لنا ما فهمناهاش، كان كي الصيحة اللي تخرج هكا من القلب متاعك متاع نجحت في الاخر، اي نجحت ونجزتها في الاخر. ان شاء الله يا ربي الجاي خير وبالتوفيق لكل اللي خدموا، وان شاء الله بون شانس زادا كيف كيف للي كما قلنا باش عديو سيسيون دو كونترول. 9:11 دقيقة على موزايك اف ام، مانيش باش نحكي على التصبيحة اللي صبحناها الخمسة متاع الصباح، نيش نحكي على مش خليكم انتم تعبروا لهنا، فما شكون ليم وفما شكون قال اعذار، قال لك ليه ما يجيش منه، ترى انتم من انا صف على 71 113 013. اول صندوق عجب،
2: صندوق عجب عاصمة الناس الكل، مع كل احكي رحمتي ليكم، معناتها جست نطيش نوعا ما رومارك ونمشي على روحي. يا اخي اش بيكم مستغربين؟ معناتها اللي ياكلوا في 4 و5 وياكلوا حتى 10، معناتها اش بيكم مستغربين؟ واضح كل شيء واضح كيما كل مره، معناتها يمشي ويمربدوا رباحهم ويروحوا، معناتها حبنا البطحه كيما قال الاخر، حبنا البطحه مانيش تاع كاس عالم ومان.
3: صحي صندوق عجب، رانا مانيش نشدو توا ليكيب ناسيونال نشدو نعطيو طريحه بكلامنا وفهمنا وتكاتيو ليكيب وليكيب وليكيب وليكيب، اما ليكيب راهي كيما التلميذ اللي في الباك، راهو الباك يحضروا له من اول العام، مش نجيو نحضروا له من اخر الشهر نتاع العام. حتى ليكيب ناسيونال عنا 4 سنين يا ربي، 4 سنين ما شاء الله، 4 سنين حضروا فيها. شوف انت ليكيبات الاخرين علاش وصلوا هكاك؟ كيما راه خاطر لاهين بيهم من 4 سنين كامله. انا من رايي راهي ليكيب ناسيونال راهي ستاف كامله لازم تتلام اكهو، بلادي وان جارت عليا، اولادي وان جاروا عليا اكهو، ليكيب ناسيونال علي الاعداد على المستقبل كما تقول امي، ان شاء الله المره الجايه ونفيقوا من تو عنا 4 سنين قدام نخدموا عليها.
4: جيهان بنتي صباح الخير، هاني طفيت على الغاز وجيت باش نكلمك توا على الفطور، نقصته وطفيته وهاني جيت. يا بنيتي شنية ال 100 غرام قديت ب10,000؟ انت حويتك تتكلم برشا، اما المره هذه قلت عشنا وشفنا. امينه نذكرك يا جيهان، راني نحط في دماغي كلامك، نعرفش عم ناول ولا فما هكا فرصه تاع 6 شهور، فما اللي شكو عطاك ثوم القديد؟ اش قلت يا جيهان؟ هاتو فكرك، قلت يا اخي هو الشيء يتطلب تري في ديم وتري في ثوم شويه نعناع والشمس بالفلوس، ارمي على الشريطه وتو يشيح تيكي كل حد ياخو المخلط. يا سيدي البقري ما نقولوش احنا العلوش، 36 دينار كي تاخو كل شهر 2 كيلو، ما شاء الله شمس ربي في 4 ايام يشيح، ما يجينا شهر اكتوبر الا ما نلموا عولتنا، حتى اللي ما ذبحش يلقى الذخيره للحي للشتاء. 10,000 ل 100 غرام اش قلت يا جيهان؟ قلت عشنا وشفنا. هو يا جيهان عشنا وشفنا.
5: أخي مزعيك بالله يردن على المواطنة اللي قالت تمشيوا على المادة، يا أخي هي ما تعرفش اللي المادة مكتسحة ما نجموش نتعداو منها، ما ولي عندهم كلاب طو نتوصلوا لهم ملايين سيس روحهم يجلوش برشا، خطر احنا شاركناهم في الكياس الحقيقة، ما تلومش علينا احنا فماش مادة نطيروا احنا.
0: صندوق عجب صباح الناس.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون، ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: هيا ويكم هاي حاضرين، هيا المش حاضر يحضر خاطر 10 ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان، الحومة تتنفس، موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها، فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار، حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال، طلوا بحذينا في حي هلال رانا نستناو فيكم. يلا
0: موزيك فيم
8: انا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: ضبط بها الوزارة السنة هذية نقاط المراقبة اللي شملتها الشبكة الوطنية لمراقبة مياه الشواطئ. وعلى ذي ضيفتي هي مديرة إدارة حفظ الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة مدام إمنة حلمي. نورتني مدام، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك أخت جين، مرحبا بمستمعي إذاعة مزيك.
0: شكرا على تدخلك معنا. جرت العادة لقيت ذي ديما نستناو القائمة متاع الشواطئ قولنا الممنوع السباحة فيها، النقاط خاصة هين خلنا نعتبروها نقاط، ناخذوا أكثر تفاصيل من عندك على طول 1600 كيلومتر.
1: 1600 كيلومتر. أي. دونك مرحبا بك اخت جيهان، ومرحبا بك على التغطية الإعلامية. في المستوى الحديثي نحب نطمن على المواطنين ان اكثر من 90% من نقاط مراقبة مياه الشواطئ مطابقة للشروط الصحية، وان مع وزارة الصحة هي قامت الى حد الان برفع 5751 عينة وتحليلها، وتتواصل المراقبة بكل شفافية مع منع السباحة فقط في النقاط المحددة غير المطابقة، وذلك حماية لصحتهم.
0: بيه واضح اللي انتم ما حددتوها. هما قديش من نقطة معناها شملت
1: هي شبكة وطنية. وزارة الصحة تدير شبكة وطنية لمراقبة مياه البحر. الشبكة هذه تشمل 539 نقطة مراقبة موزعة على كامل الشريط الساحلي. تعرف الشريط الساحلي من الشمال إلى الجنوب يمتد على حوالي 1300 كيلومتر. دونك أدت هذه
0: من 539 نقطة، أي
1: أن تم تسجيل 49 نقطة من مجموع 539 نقطة. راه مهم نقوله من مجموع 539 نقطة اللي هي أي في حدود معها 9% فقط من هذه النقاط لا تستجيب حاليا للشروط الصحية المطلوبة، وهي نقاط محددة وموزعة على عدد محدود من الولايات، وهذا ما جاء في بلاغ وزارة الصحة.
0: اللي ذكرنا جاء تقريب على قديش من ولاية؟
1: تقريبا على 7 ولايات.
0: كان على 7 ولايات. اي تفضل مدام.
1: اي اريانا، بن عروس، بن زرت، تونس، سوسة، نابل، وجابس.
0: واضح. وكان نعرفوا الاسباب الرئيسيه مدام معاك للي ادت الى تلوث النقاط هذه والشواطئ هذه، معناها هل الامر يتعلق بالمصابات العشوائيه، فمش كون نقول لك بتصريف المياه المستعمله؟
1: والله شوف، هي الأسباب عدم المطابقة هي متعددة وترتبط أساسا بتصريف المياه المستعملة المنزلية أو الصناعية، عن زيادة جريان المياه السطحية، وبعض العوامل المناخية خاصة بعد نزول كمية الأمطار في الفترة القريبة من انطلاق موسم الصيف. قبل معناتها من قبل شهر ماي ما عندناش أمطار. تعرف أنت الأمطار تجي تجرف معاها انجراف، معناتها اي حاجه تعرضها في طريقه تجرفها معاها وتمشي في الوجين وبعدين مقالها للبحر. دونك السنه العوامل المناخيه تميزت كون حتى في ماء فما هطول بعض الامطار في بعض المناطق. دونك هذه من شانها كونها تاثر زاده على النقاط الغير مطابقه.
0: واضح. بقارنا ب 2000 اي تفضل.
1: ومعالجة معتل هذه الوضعيات ما تمش وزارة الصحة فقط
0: أكيد أعطي الأطراف،
1: تنسيق مستمر بين كل المتدخلين في مجال التطهير، البيئة، الجماعات المحلية، وتجهيز إلى غير ذلك.
0: كان نعلم مقارنة قائمة شواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026 مقارنة ب 2025، هل فما تزايد لعدد النقاط ولا نقص؟
1: لا والله كي نجي نعمل مقارنة، وإحنا عملناها معناتها لعلمك المقارنة هذه ما فماش تغيير نسبي، معناتها ما فماش سيفيكاتيف، معناتها ما فماش. ثم بعض المدن معناتها الولايات خرجوا منها بعض النقاط، في حين زادوا نقطة ولا نقطتين في ولايات أخرى. دونك في المجموع باقيين نفس النقاط، معناتها
0: نفس النقاط هما بيدهم من 2000
1: نقاط بيتو. نفس مجموع النقاط ثم نقاط تحسنت ثم نقاط ما تحسنتش، معناتها هكا، لكن في المجموع في كومبارابل معناتها كيف
0: النقاط هذوما او الشرط هذوما. نذكر معنا مدام إمنة حلمي مديرة إدارة حفظ الوسط وحماية المحيط. اليوم كمواطن معناها العدد نتاعهم اللي قلت مثلا 49 نقطة، ينجم العدد يتزيد لانه نتصور انه التحليل ما زالت متواصلة او ينقص؟
1: هو التحليل ما زالت متواصلة، في كامل موسم الاصياف بوتيره اكثر من معناتها البريود الاخرى معناتها في موسم الاصياف تتزاد المراقبه واخذ العينات والتحليل، لكن انا من رايي

0: الموسم الصيف تنزل معناتها مش تزيد النقاط هذه.
1: ممكن
0: النقاط تنجم تكون معناتها ترجع تكون قابله للسباحه.
1: وعلى شو الاسباب اللي خليها تولي من اللي كانت ممنوع فيها السباحه تولي قابله للسباحه؟
0: انا قلت لك خاطر معناتها موسم الامطار ما عادش عندنا موسم الامطار.
1: واضح.
0: اي دونك في الموسم الصيفي من الانسب والاغلب كونها تنقص النقاط هذيا.
1: داكو. والمصطفين هوني نعلمهم كيفاش معناها باش يلقاو اشاره انه المنطقه هذيا والشط هذا ممنوع فيه السباحه؟ فما لافتات
0: تم تنسيق مع مصالح وزاره الداخليه والسلطات الجهويه المحليه من اجل وضع علامات واضحه تمنع السباحه في هذه النقاط، باش يكون المواطن على بينه ويتمكن اختيار الشواطئ الامنه للسباحه. دونك معناتها هو المواطن كيف يمشي باش يلقى بانو فيها كان هي النقطه لا تستجيب للمواصفات الصحيه، باش يلقى لافته يكتب عليها ممنوع السباحه، دونك يتفاداها يبعد عليها ويعوم في مناطق في منطقات ومناطق امنه.
1: واضح. دونك اليوم كان نوفيو معاك مدام شو من الرسائل التوعوية اللي تحبوا تتواجهوا بها المواطنين والمصطفين باش نعدي وصيف آمن نقول أنا.
0: والله
1: لا للمغامرة معناها فهم شكون يقول لك ليه تي عادي يقول لك بحر ليه بحر ربي وبيهي وخنعوم فيه ليه معناها فما مخاطر تنجم تقلقوا
0: تهدحيته مخاطر صحية معناها احنا معناها نسخر المجهودات الكليكة التحليلية والإمكانيات البشرية والكليكة باش نأمنوا الفضاءات هذه الأمنة للمواطن. دونك مثالش احنا وزارة الصحة تهبط بلاغ ماذا بينا يستجيب المواطن ويتبع البلاغات والبلاغ هذه اللي هبطت وزارة الصحة البلاغات الآتية اللي باش تجي معناتها من بعدها ويثبت كونه انفو القاع علامات منع السباحة موجودة يتفادى البحر هكا ويبعد بعيد ويمشي يعوم، خاطر كما تعرف انت راهو 90% آمنة بحوراتنا والحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك الصحة مدام
0: رسالتنا المواطنة للمواطنين كونه معناتها نقولوا له راهو من الشواطئ في تونس تخضع لمراقبة علمية وميدانية دقيقة، ومعظم الشواطئ نتاعنا راهي امنه للسباحه والنقاط غير مطابقه هي محدده ومعلنه في اطار الشفافيه والوزاره تواصل المتابعه لحمايه صحه الجميع.
1: شكرا لك مدام امنه حلمي، نورتني مديره اداره حفظ الوسط وحمايه المحيط بوزاره الصحه. هذا فيما يخص قائمه الشواطئ الممنوع فيها السباحه صيف السنة.
2: صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. فرعون مع ليتر حالي
3: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة. هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يومياً للعمل أو غيره، أو التنقلات ظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شنو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب المادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه، أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونياً كما في العديد من البلدان في العالم اللي شجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون له فرصة للتعارف وبناء علاقات، أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
4: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوبوتي راجي ربحك أنك الشارج تزوم معكم حكم ليسانس غالي برشا وتوني وتبدأ أنت تخدم في تراجيت نبي مثلا نقول احنا نتاع 25 كيلومتر برجور فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضكم تمشي ورا بعض الكهرباء مع بعضهم ونروحوا مع بعضهم والشارج يزوم مع بعضهم. إيه تعاون الزوج أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده
5: كهرباء
4: ان
5: الشرط
4: مع بعضه.
5: ثم تكون جرب هالزي الكونفورتيراج وعجبته ساعدته فهمت ولقاها تجربه به اول يومين هذا يمشي من حي الزهور للاقبل الكونفورتيراج.
6: الحقيقه اني ما سبقتش جربتها جمله الحقيقه موافقه الكونفورتيراج اللهم ما في صوره ما اذا ما انت معايا جروب من العباد معناتها زوز ثلاثه هكاك اني نوافق اني نركب معناتها إيه نبدا برا مش خوف وبرا معناتها جست ناخذ احتياطي وبرا.
3: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس
7: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق تطور، خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك، خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: أجهن ميلاد.
1: هي من الأخبار اللي تفرح الحق متاع ربي وما تنجم كان تزيدنا البلوس لنا. ومن خلال الباساج اللي باش يكون فيه ضيفي نحب نقدم تحية لكل الأطباء اليوم اللي يخدم في قطاع الصحة, أطباء ديزانفيرمي دي تكنيسيان, كل من غير ما نقدو نسميه, وكل يعطيكم الصحة ويعطيكم الجهد إن شاء الله. مش نحكي على الشراكة التونسية اليابانية اللي تدعم تكوين أطباء القلب من إفريقيا, واللي لهنا نحكي على كفائتنا وكفائتنا التونسية. الشراكة هذه كيفاش نجم تزيدنا أكثر وأكثر البلوس, ونحكي على الدورة الثانية لهذا التكوين. يعطينا عليها أكثر تفاصيل رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة دكتور سامي مورالي. دكتورنا صباح الخيرات.
2: صباح الخير, صباح الخير, صباح الخير انت وجميع المستمعين.
1: شكرا لك دكتورنا. الدورة الأولى تعديت به ياسر, ونحكي على دورة ثانية وشراكة تونسية يابانية, ناخذ عليها أكثر التفاصيل معك دكتور.
2: ولا دونك هي السيسيون هذه الثانية كيف حتى هي زاد تعديت بالقدا. الهدف نتاع الشراكة التونسية اليابانية من أجل ديفلوبمون نتاع القصة العلاجية في إفريقيا, في دورتها الأولى أنا توشي ست بي, سبع بلدان ناطقة باللغة الفرنسية, وهذه دوزيام سيسيون عشرة بلدان ناطقة باللغة الإنجليزية. والهدف نتاع الشراكة هذه اللي دوبل. أول حاجة بالنسبة لو تريننج باش نكونوا الأطباء معناتها من إفريقيا باش يتعلموا التقنية هذية, ومن بعد معناتها اون لي ديفلوب في لي سال دو كاتيتيريزم نتاعهم في البلدان نتاعهم, ومعها معناتها ان اكومبانيمون. معناتها هذا ماهوش تريننج برك معناتها باش يشوفوا برك, لا باش يخدموها في قاعات القصر نتاعهم. دونك يليا في البروجي هذايا ان اكومبانيمون باش نمشيو, والهدف نتاعنا بالنسبه للسنه هذه هي باش اوفا اكومباني من 3 إلى 5 بلدان باش يبداو التقنيه هذه عندهم هما. والشراكه اليابانيه تمكننا باش تسهيلات باش نعملوا هذايا, خاطر لو برودوي كي يوتيليزي اي تان برودوي كي جابوني, واللوجيستيك وتو سكي انستالاسيون اللي قلت لكم بور اكومباني لي سنتر هذوما, اون فا دونك سيدي بار مانتا لا بارتي اوسي جابونيس. الحاجه الثانيه والفولي الثاني هو بالنسبه لينا احنا لتونس, كيسكون غاني. دونك في لا بارتي هذيا فما تقنيات متقدمه برشا ودي تكنيك متقدمين اللي دونك لا بارتي japonaise, خاطر on a eu des échanges معناتها avec Kamakura ou Tokyo باش معناتها les centres نتاعهم نتاع توكوتشوكاي هذه معناتها أكبر groupe d'hôpitaux privés في اليابان. دونك باش نحن زادا معناتها on va bénéficier de cette technologie في تونس ou le savoir-faire pour les implanter.
1: Donc يعني باش يوفروا لنا التجهيزات في تونس.
2: اي ان شاء الله هذا هو البرنامج, وهو شنو معناتها داير لو تيتر شنو هو السنتر ديكسيلونس تونيزو جابوني بور لافريك, وهذا اللي قاعدين نعملوا فيه ونخدموا فيه دوبي توا عامين.
1: واضح, يعطيك ألف صحة دكتور. ربي خليك, شكرا
2: لك.
1: هذا من نجم كان يثمن القيمة متاع كفاءتنا التونسية في صحتنا ودكاترتنا. شكرا لك دكتور سامي مورالي, ربي فضلك. يعيشك. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة.
0: صباح الناس
1: باش نكمل معاكم في الأخبار الزينة وأخبار النجاحات. نتصور راهم وزعوا الحلو في 4 وراهو فرحوا في 4 وراهو نقزوا في 4 وراهم صاحوا في 4. شنو الحكايه؟ تفاصيل بعد شويه.

0: حبينا نودوك بالغنية هذية لأنه أبو البنات بامتياز ونحب نودوك زادة كيف كيف بغنية نجاح هذية زادة
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي
0: هذه تتسمى دوزونا. علاش تجي بديت النب يا بنات يا بنات ومبروك مبروك؟ أنا حقني نسبق مبروك نعرف، أما زادة كيف كيف لأنه أبو البنات بامتياز ما شاء الله، الفرحة في الدار ضربت في أربعة ونجاح في أربعة والامتياز في أربعة، ما شاء الله عليهم الله واحد خمسة وخميس يحميهم لك ربي بالحق، إن شاء الله يا ربي صاينهم. سمعتوا بيهم أربعة بنات أخوات تويمة نجحوا بتميز وبتفوق في البكالوريا، رباب رحاب مريومة ومرام، معنا والدهم سي مصطفى عتيقي. سي مصطفى صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
0: شو أحوالك سي مصطفى؟ مبروك نجاحهم.
2: الحمد لله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.
0: اسمع أنا بديت لك بنات يا بنات وخطر نعرف أنه أبو البنات بامتياز، ربي فضلك عندك أربع بنيات تويمة وأختهم زيدة خمسة بنات بارك الله.
2: إن شاء الله
0: يفضلهم لك يا سيدي. ربي يفضلهم لك.
2: الله يعيشك.
0: مش نبدا معك يا سي مصطفى، هما من مواليد 3 جوان 2007 وقلت لي شوف القدر وعداو الباك نهار 3

0: جوان 2026
1: 26 كانت
0: صدفة. انت نحسك لتو ماكش مستوعب انهم تبارك الله الاربعة نكزوها نقولينا.
1: والله اي والله كانت فرحة كبيرة صحيح كانت أي. فرحة كبيرة هي في البداية نتوجهوا بالتهاني لكل الناجحين والناجحات في الامتحان البكالوري لان هي ديما انا نعتبرها لحظه فارقه في حياه بين التلمذيه والجامعيه. بون هي فرحه كبيره صحيح وخاصه كي نجحوا البنيات الكل بون كانت الفرحه ديما اكبر لان معناها كانت الفرحه مكتمله.
0: كانت الفرحة مكتملة. قل لي ربيب رحاب مريم مرام دوك اعطيني معادلاتهم وكل واحدة اختصاصها والشعبة نتاعها وبعد نحكي أكثر.
1: هي بالنسبة للرباب في المعهد النموذجي بمدنين معدلها 17.77 في اختصاص الرياضيات. مريم كيف كيف في معهد مدنين 13.99 معدل واختصاص علوم طبيعية. مرام كيف كيف معهد مدنين بمعدل 15.97 اختصاص علوم طبيعية. وأختهم رحاب معهد مدنين كيف كيف معدل 13.75 في اختصاص العلوم الطبيعية.
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك يا سي مصطفى. قل لي سي مصطفى هو يقول لك واحد كيبدا عنا في العائلة يعدي باك يشيبلنا راسنا. انت ربي فضلهم اربعه كيفاش التعامل معاهم كان معناها كيفاش كنتوا في الدار والتحضيرات هما في بعضهم
1: تحضيرات كبيره وبالحق ما كانتش تحضيرات سهله كانت تسمت خاصه في فتره المراجعه نتاعهم وفتره الامتحانات كانت ديما ثم هكا الشد وشويه تشنج وشويه كذا لكن ديما كان تحت السيطره الحق كانوا انهم يتعاونوا مع بعضهم وانهم يكونوا قراب من بعضهم وانهم نقولوا احنا الحاجه اللي تنقص عند هذا تلقى عند الاخرى. كان لهم حافز كبير انهم ينجموا على الاقل يكملوا بعضهم احنا نقولوا هكا
0: أي. سبحان الله تويمة أي فما حاجة سبحان الله فيهم نقول لنا يفهموا بعضهم على المش معنا نتصور حتى هما كانوا كل واحدة فيهم في ذاتها في قلبها تبدأ خايفة على أختها أكثر منها
1: أي
0: فما ذاك الإحساس بتاع التويمة بتاع أنت تقول سبحان الله حتى كي عديو رجعوا جاوك للدار مثلا تقول سبحان الله تويمة انفورماسيون حست في وقت تقول لك أنا وقت حسيت كأن أختي هكا تغسرت حسيت حكيوا لك هذوما سي مصطفى
1: عندهم
0: أي في الباك احكي لي شنو صار فما كيما هكا مثلا
1: كثير لكن كانت الهيمه بالنسبه للبكالوريا كان ديما كمل الماده اليوم يخمم في غدوه ما كانتش شكل الفرصه الكبيره ان يتحدث معهم ديما ان الماده هذه صحيح تعدت تجي بعد الماده الاخرى واحنا ماشيين وكل لكن ديما هي اللي تسمت بالصعوبه خاصه فتره المراجعه تسمى معناها تقابلت هي فترة العيد وفترة كذا دونك كانت الأمور ماهيش سهلة ولكن الحمد لله كانت الحق الأخرين العائلة الموسعة والمضيقة والإطار التربوي الحق الناس كلها وقفت يحس بروح الواحد أن المحيط بتاع كل يشجع أنهم باش يجيبوا نتيجة باهية والحمد لله هي جت.
0: اي انت توصيتك شكون تقول لهم نحب التميز نحبكم ناجحين معناها شنو
1: والله يا مدام ما كانش الهاجس هو التميز كان الهاجس هو النجاح ما كنتش نبحث الحق على معادلات باهي معادلات كبيره وباهي ان يكون معدل ممتاز لكن اللي باهي اكثر انهم ينجحوا مع بعضهم وكل على خاطر عكس ذلك كنت نجم تكون سيناريو اخر
0: اكزاكتو ما كانش فرحه كامله اول اس ام اس خلط
1: فرحه النجاح كانت هي غطت على كل وجهه الحمد لله
0: معناها الاس ام اس الاول اللي خلط كان باسم شكون
1: باسم ربيب
0: كانت ربيب
1: أيه.
0: ربيب
1: وبعد اتباع الحق ما فماش
0: العيطة الأولى اللي صاحتها ربيب عند شكون جاه الاسم سلوليني
1: عند ربيب وكانت هي الأولى
0: جاه التليفونها هي
1: أيه. ايه ومن بعد الحق ما عنديش فكرة على
0: الترتيب وقتها سي ما عادش تفرق الترتيب.
1: لا لا لا تفرق هذا جاوك
0: تبارك الله عليهم ربي يفضلهم. سي مصفى انه تبارك الله معناها ابو البنات بامتياز ربي يفضلهم لك خمسة بنيات صغرونة ما زالت تو تخلط بعد الباك وكل ما زالت قل لي هما البنات الأولى معناها فرحتكم الأولى كنتوا تستنوا في بنيه كنتوا تستنوا في وليد كي عملنا ليكو اي شنو هكاك
1: ما كان كيما الناس كل
0: وبعد في ليكو اعطيني كنت فيش امتاعك المفاجاه نتاعي يقول لك بعد ما عديتوا ليكو طبيبه تقول لك لي راه تبارك الله عندنا اربعه وقتها استوعبتوا علمتوا العائله الكبيره ولا سكتوا كيفاه
1: والله ما كانتش سهله العمليه ما هي كانتش ما كانش اعلام العائله الكبيره الحق لا كان ديما في اطار ماهوش معناها ضيق شوي كذا كان ديما ما كانتش هكا الحديث ياسر وما كانش كذا الحق ما عملتش هكا
0: خليتوها بستر ربي
1: خلينا بستر ربي
0: المفاجأة كانت نهار الوليدة عن أربع بنيات
1: الحمد لله الحمد لله ربي الأمور بسلاسة وكذا وكذا
0: الحمد لله تعب عليهم مصروف ومش قام وتعب مش بالسهلة
1: لا تعب ولكن الحاجة الباهية لأن هكا على الأقل يكملوا بعضهم في حتى في خلال دراستهم والابتدائية ولا الثانوية ولا كل ديما كانوا يكملوا بعضهم حاجة نقص هذه كمل الآخر معناها ثم ما بيناتها ما كتعاول كبير اللي الحق خلانا توازن كبير في العيلة في العائلة وما خلاش هكا لأن الواحد باش يبحث على يكل نقول احنا الكور عند البر عند زميلاتهم وكذا وهم كل حد الحق واحدة عندها مملكتها الصغيرة هيك نتاع في أصدقائها وأصدقاء معناها وصديقاتهم وكذا دونك ديما عندها هكا المحيط الأصدقاء نتاعهم عاونهم ياسر عاونهم بالقدا خلاهم الحق يعيشوا مرتاحين في محيطهم العائلي عندناش حتى هكا اللي خلاهم
0: واليوم بعد
1: سنين يكونوا متوازيين
0: اليوم بعد الفرحه وبعد النجاح خطوه جديده نحو المستقبل ان شاء الله يكون هكا فيه نجاحات توا كل وحده عاد اتجاهها بديتوا تحكيوا في ذي انا شو نحب وانا شو نحب نحب نقل تونس نحب البرا شنو هو التوجه نتاعهم اليوم
1: انا بصفتي حتى ما تعديت بالمرحله هذه لكن ماهيش في فتره من فترات في التوجيه الجامعي كان ما كانتش كيما الظروف تو لكن الحاجه الباهيه لان على الاقل المعادلات تنجم ممكن تخول لهم انهم يكملوا المسيره نتاعهم في الحاجات اللي هم يطمحوا لها مازال حق ما فماش شكل الحديث في الاختصاصات بالضبط لكن ان شاء الله نقولوا احنا يكون اختيارهم في الحاجات اللي هم يرغبوا فيها خاطر معادلاتهم تصور تسمح لهم في الشيء هذا
0: تبارك الله عليهم ربي يفضلهم لك يا سي مصطفى وتزيد تفرح بيوف ما هو خير ان شاء الله ربي يفضلك سي مصطفى مره اخرى زغروتها هكا من عنا شكرا ليك ربي يفضلك سي مصطفى العتيقي بو رباب مريم مرام رحاب الأربعة تويمة اللي تبارك الله تألقوا زادة كيف معادلات ممتازة في امتحان البكالوريا أربع نجاحات فرد عائلة إن شاء الله ربي يفضلهم لك ويحفظهم لك نكملوا بعضنا وحتى للنص النهار هذه صباح الناس.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسينا فانتين.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري To do. Forever cool,
5: forever chill. مع غلاس بريما stay cool مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. Forever بريما.
6: سيف السنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الداخلية القطرية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي شهده أحد المصانع بمنطقة راس لافان الصناعية إلى 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. ووزارة الداخلية القطرية كانت أعلنت في بلاغ سابق ليلة البارحة وقوع انفجار داخلي بأحد المصانع في منطقة راس لافان الصناعية نتيجة حادث تقني أثناء التشغيل، ما أسفر عن عدد من الإصابات. سويسرا تعتبر أن الظروف مهيئة لبدء المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة فورا بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. استطلاع إسرائيلي للرأي يظهر أن غالبية المستوطنين يرون أن إيران هي الطرف المنتصر في الحرب الأخيرة، فيما تتفاقم أزمة الثقة في رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع اعتقاد واسع لدى المستوطنين الإسرائيليين بفشل الكيان المحتل في تحقيق أهدافه. تقرير حسين دبيبي.
9: يقدم الاستطلاع الذي شمل 3644 مشاركا وأجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة بالتعاون مع مؤسسة أجام في الفترة ما بين 17 و20 من جوان الجاري، يقدم صورة جلية للمزاج العام في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ووفق الاستطلاع ينظر المستوطنون الإسرائيليون بأغلبية ساحقة نظرة سلبية إلى الحرب على إيران والاتفاق الذي تلاها بين طهران والولايات المتحدة، الذي يعتقد 92.1% منهم أن الجمهورية الإسلامية هي التي خرجت منتصرة. وأظهر استطلاع أنه حتى بين الناخبين المؤيدين لكتلة اليمين التي يتزعمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رأى 93.1% منهم أن إيران هي الطرف المنتصر. علاوة على ذلك، يعتقد 82.9% من المشاركين أن الحملة التي استمرت 6 أسابيع ضد إيران قد أضعفت أمن إسرائيل على المدى الطويل. كما أظهر استطلاع أن 87.8% من المستوطنين الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل فشلت في تحقيق الأهداف التي شنت الهجوم من أجلها أو أنها لم تحقق سوى بعض منها، إذ كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد صرحت أن هدفه ما يتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني والتهديد الصاروخي وإسقاط النظام. وأشار الاستطلاع أيضا إلى فداحة الثمن السياسي الذي دفعه نتنياهو، إذا انخفضت نسبة التأييد لتوليه رئاسة الوزراء بشكل حاد من 40.5% في أوائل شهر مارس الماضي إلى 29.4% في جوان الجاري.
8: بكين تكشف عن فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 شركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. في الشأن الوطني، اليوم يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وخلاص الأداءات المستوجبة إلكترونيا بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي والدفع. وحسب ما أوضحته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، فإن هذا التاريخ يوافق نهاية الأجل القانونية المحددة، مشيرة إلى أن التصاريح كان يمكن إيداعها خلال الفترة السابقة لتفادي الضغط على المنظومة الإعلامية وضمان حسن سير عمليات التصريح والدفع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: دقيقة مونديال.
11: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، وكالعادة تقوا فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. البارحة تلعبوا مقابلات من الجولة الثانية من المونديال، فيهم أول انتصار للمنتخب المصري في تاريخ مشاركته في المونديال. الانتصار هذايا كان الفجر ضد نيوزيلندا، مصر ربحت 3-1. كما قلت هذا أول انتصار للمنتخب المصري في تاريخ مشاركته في المونديال. في بقيه المقابلات، منتخب الراس الاخضر كافير يواصل احراج المنتخبات الكبيره، لانه زاد نحكيه على منتخب الاوروغواي ماهوش شويه. منتخب كافير البارح فرض نتيجه التعادل على منتخب الاوروغواي 2-2. البارح لاعبيه منتخب الكافير كانوا يعاركوا في الحكم علاش اكتفى بالوقت البديل هذاك، كهو تلمو عندهم رغبه باش يلعبوا ويربحوا ويشرفوا بلادهم في اول مشاركه مونديالية. دونك تعادل البارح ضد الاوروغواي 2-2، بعد التعادل 0-0 ضد واحد من ابرز المرشحين للفوز باللقب في الجوله الاولى اللي هو المنتخب الاسباني، وتالق الحارس فوزينا اللي كان يبكي من بعد المقابله الاولى بسبب التألق متاعه وبسبب غياب والدته اللي تحرمت بسبب الفيزا ما جاتش لأمريكا. لكن بعد ما حكى الحارس تم توفير فيزا لوالدته، كانت حاضرة البارح في المدارج وكانت فرحانة بابنها اللي تألق مرة أخرى في المونديال. التألق البارح كان ضد منتخب الأوروغواي، دونك وتعادل الكافير 2-2. في بقية المقابلات، إسبانيا ترشحت بعد انتصار بنتيجة عارضة على حساب منتخب عربي آخر اللي هو منتخب السعودية، 4-0 في المقابلة هذه لصالح المنتخب الإسباني ضد منتخب السعودية. وفي مقابلة أخرى، كالمنتخب اللي ربحنا 5 قبل المونديال اللي هو المنتخب البلجيكي، البارح تعادل مع المنتخب الإيراني 0-0. كيف التألق البارح كان لحارس المنتخب الإيراني اللي خذا جائزة رجل المقابلة، والمنتخب الإيراني كان زادا ينجم يربح بلجيكا في المقابلة متاع البارح. دونك تعادل ما بين بلجيكا وإيران بنتيجة 0-0 في المقابلة متاع البارح. المقابلة القادمة تجمع المنتخب المصري بالمنتخب الإيراني، هو ترتيب في المجموعة هذه. مصر في الصدارة برصيد 4 نقاط، وراها إيران زوز نقاط هي وبلجيكا ونيوزيلندا نقطة واحدة في المرتبة الأخيرة. هذا بالنسبة للمجموعة المنتخب المصري. بالنسبة لمجموعة الكابفير فيها إسبانيا في الصدارة برصيد 4 نقاط، يوروغواي كابفير كل منتخب عنده 2 نقاط في المرتبة الثانية، ومنتخب العربية السعودية عنده نقطة دونك في المرتبة الرابعة والأخيرة. بالنسبة لبرنامج مباراة اليوم في المونديال 6 متاع العشية، مباراة الأرجنتين ضد النمسا 10 متاع الليل، مباراة فرنسا ضد منتخب العربي اللي هو المنتخب العراقي ماضي ساعة متاع الليل، النرويج تلعب ضد السنغال، والأربعة متاع الصباح مواجهة عربية 100% تجمع المنتخب الأردني بالمنتخب الجزائري. كانت هذه دقيقة مونديال، موعدنا لها قادم مع نص النهار، ونخليكم مع جيهن في صباح الناس.
7: دقيقة مونديال
10: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
7: صباح

0: فوالا بوا مارشي على موزايك كافيه. مرحبا بكم مستمعينا. العشرة و18 دقيقة بعد الغنية طربين نبدأ بها ديما ساعتنا الثانية باش نهزكم للقيروان مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
0: ربي خليك خليفة. شنو الأجواء سخانة اليوم؟
1: اليوم بالفعل اليوم عملنا دورة في مارشي.
0: قبل الدورة أعطيني الأجواء الميتيو بوا ميتيو.
1: اليوم هنا الحمد لله القروان الطقس نتاعها ديما جاف ما فماش رطوبه يعني الطقس حتى ولو جاف ديما مصلحه خير من بعض الولايات الاخرى اللي فيها رطوبه.
0: اي باهي وفي
1: الطقس سخون
0: الحمد لله. والاسوام اليوم اش لقينا؟
1: بطبيعة القروان كما تعرفي ترتكز على القطاع الفلاحي، فما برشا منتوجات فلاحية والحمد لله الخيرات الكل موجودة. أما الأسعار كما تعرفي تتحدد حسب العرض

0: برشا انواع كما تعرف القرون تنتج برشا التفاح الفتره هذه. الكيلو من 1500 حتى 3500 الكيلو. اللوز الاخضر الهش موجود الكيلو ب 2400. البطيخ يبيعوا فيه الكعبه، الكعبه ب 3000 يعني في المارشي القروان. بنا تو الخوخ، زاد الخوخ بالطبقايه من 4000 ل 5000 الكيلو، هذا بالطبقايه. وبالنسبه للرويال ب 4000 الكيلو. الخص الكعبه ب 1500 الكعبه. تو نتعدوا للدجاج. الدجاج الكيلو 9200
1: اسكالوب 9200 معناها احنا لاحظنا انه في النهارين الاخرين وصل حتى 7400 في عدد الولايات. شو بيطلع عندك؟
0: هاي الحقيقه اليوم فما حوانة البر يبيعوا فيها حتى بالكعبة دجاجة. الدجاجة وصلت من 8000 حتى 14 دينار. أما اليوم في المرشي يبيعوا فيه الكيلو 9200، والسكالوب 18 دينار و900، استيك 17 دينار و900، الفخذ الداند 13 دينار و500، جناح الداند 7500، كتف الداند 9500، والكبدة ب 20 دينار و900. بالنسبة للحوم، اللحوم الحمراء، العلوش ب 60 دينار الكيلو، الكبدة ب 60 دينار الكيلو، الدوارة متاع العلوش ب 70 دينار، راس العلوش ب 20 دينار، البقري الهبرة ب 48 دينار الكيلو، الكتلة 40 دينار الكيلو، واللحم الراس بتاع البقري ب 20 دينار، والمرقز 40 دينار. بالنسبة للحوت، القاروس ب 29 دينار و800، السكومبري 17 دينار و800، الوراطة 23 دينار و800، والمرجان 13 دينار و800، السردينة ب 4000 الكيلو. الغزال اللي يبيعوا فيها بالكعبة تقريبا أكثر من 2 كيلو ب 12 دينار الكعبة، اللاتشا 5800 الكيلو، البوغا 4400 الكيلو. نختموا جينين كما تعرفوا
1: التغوير المقرود والكفتيجي. شهينا
0: اللي زوار تاع قروان الضيوف ديما يهزوا المقروض. المقروض العادي 8000، والمقروض باللوز 16 دينار الكيلو اللي هو بنين برشا.
1: وصحي الكفتيجي عاد
0: وصحين الكفتيجي
1: وربع دجاج وخبز غادي عاد من الكوشه تاخذه من القروان. عايشنا الاجواء راهو، لازمك تكمل للاخر.
0: كما تعرف صحن الكفتاجي القروان عندها خاصية في الكفتاجي مش كيف برشا مناطق. من القروان معروف على الكفتاجي بحكم تنتج فلفل وبطاطا والطماطم، يعملوه بنين برشا. صحن الكفتاجي ب 4000 صحن. وبالنسبة زاد الصباح بكري في المدينة العربي وين حومة الجامعة جامعة عقبة بن نافع، اللي يحب يأخذ زاد يعني
1: فطيرة بالعظمة،
0: افطيره بالعظمه ب 1500 الفطيره. ولو اللي يحب يجيب زاد العظام العربي معاه يعمل له فطيره ويحط له العظام العربي في الفطيره ب 1500. الحقيقه اسواق باهيه، وهذه اجواء مدينه القيروان. وان شاء الله يعني انطلق موسم الحصاد، وفما اجواء فلاحيه في ولايه القيروان ديما الفتره هذه تلقاه فما اجواء رائعه في القيروان.
1: يعطيك الصحه خليفه القيسبي، شكرا ليك زميلنا ومراسلنا. دورتنا اليوم كانت في مرشي القيروان.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة، هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يوميا للعمل أو غيره، أو التنقلات الظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب مادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه، أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونيا كما في العديد من البلدان في العالم اللي يشجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون له فرصة للتعارف وبناء علاقات، أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
2: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوفواتي راجي ربحك أنك الشارج تزوم معكم حكم ليسانس غالي برشا، وتوني وتبدأ تخدم في تراجيتنا في مثلا نقولوا احنا تعبان 5 كيلومتر برجور، فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضكم، تمشي ورا مع في كهرباء مع بعضهم، يروحوا مع بعضهم والشارجي يزوم مع بعضهم. أي تعاون الزوج أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
3: فما تكون جرب هالزي الكوفواتيراج وعجبته وساعدته فهمت ولقاها تجربة باهية، وأول يومين هذا يمشي من حي الزهور للاك بالكوفواتيراج.
4: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جملة، الحقيقة نوافق على الكوفواتيراج اللهم ما في صورة ما إذا، معناتها معايا جروب من العباد معناتها زوز تلاف

0: هكاك اني نوافق اني نركب معناتها. إيه نبدا برا ماهيش خوف وبرا معناتها جست ناخذ احتياطي برا.
1: لو كوفواتوراج او التنقل المشترك بالسياره موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للاربع متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
3: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلى أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم.
1: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: الأولياء اللي ولادهم يعدي والعام الجاي الباك ولا النوفيام باش تركزوا معنا مليح على خطر فما فرصة باش تفيدكم برشا برشا وترتاحكم من برشا ستريس ومصروف. باش نحكي لكم على منصة ليسانا أكاديمي للتعليم عن بعد اللي تعاونت مع مجموعة من خيرة الأساتذة اللي عندهم خبرة مع الامتحانات الوطنية وحضروا بروجرام متكامل. ننصحكم باش تشتركوا في عرض باكنا إذا عندكم باك وعرض بيلوتنا إذا عندكم شكون باش يعدي عام الجاي النوفيام. شون باش تلقاو فيه البرنامج هذا؟ أولا التلميذ من جويلية 2026 حتى لجوان 2027 المنصة باش تقدم له حصص مباشرة تفاعلية مع الأساتذة في المواد الكل بمعدل 6 حصص أسبوعيا. دوك ينجم هون يتفاعل فيها مع الأستاذ ويطرح الأسئلة متاعه وذي الكل وهو يقرأ أونليني من الدار. وأكيد باش يتحصل حتى على فيديوهات فيها تفسير للدروس بطريقة مبسطة وتمرين معها الإصلاح متاحة. معناها التلميذ ما عادش باش يستحق يتعب وباش يقرأ إتود. وأهم ميزة في ليسانا أكاديمي إنها متأكدة باش تعجب برشا أولياء اللي هي المرافقة الدراسية. يعني المنصة باش يكون فيها فريق من الإخصائيين اللي الدور متاحهم يتمثل في إنه يرافقوا التلامذة وينصحوهم وينصحوا حتى الأولياء باش أولادهم يحققوا هكاك التوازن بين القراية حياتهم الاجتماعية يعلمهم زادة طرق المراجعة الصحيحة وكيفاش ينظموا وقتهم. وهذا المطلوب اليوم انه التلميذ يلقى شكون يسمعه يخلي يحب قرايته باش يتميز فيها. وابار ما فما ياسر ميزات اخرى دوك اللي يسمعوا فينا المنصة هذه قراوا فيها الاف تلامذة وكانوا حقوا نتائج مزيانة برشا ومتميزة في الباك بمعادلات قوية. دوك اللي يسمع فينا كان يحب يسجل في عرض باكنا وإلا بيلوتنا من ليسانا أكاديمي دوك سواء تتصل بالمنصة على الرقم 31 38 35 80 نعود 31 38 35 80 وإلا يسجل مباشرة على موقع ليسانا .tn.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.

0: ماجي هميلت.
1: مرحبا بكل مستمعينا قاعدين تسمعوا في الأخبار لاكتواليتي، وكيد ديما ندقوا باب المسؤولين ونعطيكم كان من المصدر الرسمي باش نستنفعوا كلنا بالمعلومة الصحيحة على موزايك فام. مرحبا بكم، نذكر بتوقيت 10:41 باش نحكي على حملة التلقيح اللي باش دوم 3 أيام، اللي باش تكون ابتداء من 26 و27 و28 جوان، باش تشمل عدد من الولايات. لأنه علاش؟ لأنه تم اكتشاف بؤرة للكلاب المكلوبة، لطف عليكم دي الكلب دوك اللي احنا قاعدين كل مرة من خلال الحملات هذية يصير توسيع زيادة كيف كيف التدخل، عمليات المسح، ناخذوا الأرقام والتفاصيل هذية كل معظيفي هو مدير عام مصالح البيطرية بوزارة الفلاحة سي وهيب المهري. سي وهيب نورتني، مرحبا بيك.
2: شكرا، صباح النور أختيان، تحياتنا وتحياتنا لكافة مستمعات ومستمعين بتاعت مزيك أفهم.
1: شكرا لك على تدخلك معنا سي وهيب. دونك قبل ما نحكي على الحملة اللي بشتكون أيامات 26 و 27 و 28 واللي بيشتشمل عدد من الولايات، اليوم كان نحكي ومعناها اليوم البؤر اللي قاعدين نكتشفوها كل مرة لداء الكلب اللي هي موجودة في تونس، كان نعمل مقارنة بينها وبين عم ناول، هل زادت لأنه المواطن يحسها وكأنه في زيادة؟ نحب نسأل زادت ولا قديش تمكننا من تلقيح العدد الحيوانات؟ هالتفاصيل هذه قبل ما نحكيه على الحملة.
2: هو الشكر ليك أختي جيهان معناها لتعاطي مع الموضوع هذا نظرا لأهميته وأهمية خاصة الإعلام، دوركم أنتم كإعلام للتحسيس والتوعية خاصة المواطنين لظاهر ده كلب خذ ده كلب بغير، ما تنجمش الدولة تقاوم وحدها، ولا المواطن عنده معناها دور كبير، يجب يكون معناها فاهم شنو المرض هذايا وشنو هي خطورته وشنو دوره هو في المجتمع في مقاومة المرض هذايا. نرجع للمرض اللي هو داء الكلب هذايا، عافانا وعافاكم الله، ومرض معناها موجود في العالم الكل، ما هوش في كان في تونس استثناء، بالعكس احنا من خلال الأرقام اللي تصدرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تونس معناها من بين الدول اللي قائمة بجهود وعندها كما نقولوا معناها برنامج واضح وخطة واستراتيجية منذ هذا مش اليوم، هذا قديم برشا، منذ سنوات 70 طلقت البلاد التونسية في برنامج لمقاومة داء الكلب اللي معناها تداخل فيه وزارة الفلاحة وزارة الصحة ووزارة الداخلية كل في المجال متاعه. بالنسبة لنا احنا كوزارة الفلاحة معناها الدور متاعنا مهم برشا، هو التحسيس والقيام بتلقيح الحيوانات الحساسة ضد الكلب لمنع انتشار المرض هذا. المرض هذا كنا مسيطرين عليه إلى معناها حدود معناها قبل 2011 كنا معناها مسيطرين عليه، والحمد لله معناها بفضل خطط كما قلنا اللي موجودة واللي معناها وقع معناها الميزاجور متاعها en fonction de situation، إلا أنه بعد كل انفلات اللي صار في 2011 وكل معناها كما نشوفوا توا الأوساخ اللي موجودة في الشوارع والكوبورتمون تاع المواطنين اللي هذا يدور نقولوا احنا يدورهم هم مهم برشا في معناها في وضع كل الفواضل نتاع والفضلات نتاع المنزلية وخاصة فضلات الأكل هذيك بجنب معناها البوبيل هذيك، هو هذاك ساهم في انتشار معناها وتكاثر الحيوانات السائبة اللي هي معناها في السنين الأخرى تكاثرت والتي أكثر من عدد الحيوانات المملوكة.
1: وإحنا الحيوانات السائبة والتي أكثر
2: أي كمصالح وزارة الفلاحة احنا اللي قاعدين نلقحوا كان الحيوانات المملوكة بس يعني. دونك إذا كان الحيوانات السائبة أكثر عددها أكثر ما ولا تجاوز بالحيوانات المملوكة، هنا الغديكة داء الكلب يلقى مجال يعني
1: باش ينتشر
2: باش ينتشر واللي خزان يعني مش خزان الغديكة واللي يتكاثر وينتشر. دونك هذاك الدور عاش قلنا احنا دور كبير للمواطن في المقاومة تاع المرض هذايا، دور كبير احنا متاعنا كمصالح بيطرية، احنا اللي يهمنا كل حالة معناها كل حالة معناها ما كنقولوا بقرة ساعات تظلي بقرة بالنسبة للمواطن ربما يشوفها حاجة كبيرة. بقرة هي حالة إصابة معناها تم تسجيلها وتأكيدها بالمخبر. كنقولوا اكتشاف حالة إصابة معناها هذه حاجة مهمة بينا احنا لينا كمصالح بيطرية تعطيني معناها فكرة على مدى اليقظة عند المصالح نتاع البيطريه في الـ في الـ في, الـ في الاكتشاف نتاع نتاع البؤره هذه. وبعد الاكتشاف هذا يمشي يقع بيان سور التعاطي مع البؤره هذه والتطويق نتاعها.
1: قبل ما نخلط للتطويق وكيفاش تعاطي مع البؤره والحمله اللي باش تكون، قلت لي هوني الحيوانات السايبه ولات في الثلاث سنين الاخرى اكثر من الحيوانات المملوكه، هل يعني هذايا انه البؤره ولات اكثر سنوات كل عام وعام قاعده ترتفع، ولا من عام لسنه كيفاش مثلا من عام لسنه
2: البؤره؟ هي احنا ما دي كونستا هذه، احنا قاعدين نتبع في الوضع وقاعدين اونتير دي سونيت دالارم، ردوا بالنا راهي الحيوانات هذيك هذه كان معناها سايبه راهي ماشي معناها ماناش باش نخلطوا لها في عمليه التلقيح. وكي تولي لي هذيك حيوانات سايبه وتتكاثر واحد تولي تشكل لي خطر احنا
1: دعوه في عدد البؤر اليوم.
2: احنا اوني اونتران في فاز نتاع انتيسيباسيون، ماناش نقعدوا نستناو احنا في حتى لين معناها الوضع معناها يكون اكثر من هكا.
1: احنا هوني البؤر سيدي فسرنا سي وهيب بين عامنا ولسنا البؤر كثرت ولا قلت؟
2: لا ماشيين في صحيح في سنوات 23 24 وصلنا أبيك الغديكة، وقع وقتها معناها التدخل كبير ووقعت معناها كيف اليقظة وكيف كيف الرميزة ليتا، وبدينا نخدموا الناس كلها كمستوى خاصة كمصالح معناها وزارة السلاحة والداخلية ووزارة الصحة في إطار الصحة الواحدة، وبدينا نخدموا بعضنا أون بلوك مع بعضنا.
1: وعطات أكلها في 2025؟
2: والحمد لله انا نحكيك معناها خاصه التوعية والتحسيس اللي حضناه اللي هي التوعية والتحسيس هي اللي عطات مفعول كبير برش.
1: اي لكن
2: معناها ارقام ربما تكون مهمه برش. اللي في الاثناء هذه من في السنين هذه الاخرانيه قمنا بتدخلات تحسيسيه وبحملات تحسيسيه في المدارس، علاش تشمل تم الصغيرات اللي هما معناها هما الاكثر ناس عرضه للعرض وللاعتداءات من طرف الكلاب السايبه. دونك نبهناهم كيفاش يجتنبوا الحيوانات الاذيه، كيفاش اذا كان رباو كلب كيفاش يربطوه، اول اهم حاجه يربطوه يعطيوه اذا سليم، معناها نحسوهم ونربيهم على الرفق بالحيوان والاخذ به، ومن بين الرفق بالحيوان زاد حقه في التلقيح، والدوله معناها عطيته بلاش راه الدولة قائمة مجهود كبير قاعدة توفر في التلقيح وقاعدة توفر في البياطرة وفي رق التلقيح وفي النقاط بتاع التلقيح. دونك مهم برشا إذا كان الدولة قاعدة تقوم بالواجبات نتاعها، المواطن زاد كيف ينخرط في السياسة نتاع الدولة وكيف هو وفي الرفق بالحيوان ويقوم بالاعتناء بالحيوان، خاصة يربط الحيوان نتاعه ويخليه مربوط باش ويوكلوا غذاء سليم ويشربوا
1: بعد على العدوى في الشارع. واضح
2: هذا هو باش خاطر تو كي يحمي الحيوان هذاك، ما احنا نفس ما احنا عايش
1: قداش
2: الجيران نتاعو ما احنا منطقته، هذا هو راهو البرنسيب راهو ماشي بالضروره كان نروحوا بركه مي في اطار معناها مجتمعي في اطار.
1: قداش عدد التلقيح وما جاوبتنيش، هل البؤره من عامنا ولسنا ارتفعت ولا انخفضت سي وهيب؟
2: البؤر ماشيين في الانخفاض، تم تراجع كبير سجلناه في حدود تقريبا 23%، هذا نتيجة العمل اللي قاعدين نقوم به.
1: وقداش من تلقيح اليوم
2: قدمت؟ حتى حالة بالنسبة لي أنا حالة تستوجب ديما حالة استنفار، وهذا هو الموضوع متاعنا في النسبة للولاية هذا ولاية القصرين الحالة الأخرانية هذه.
1: قبل ما نحكي على القصرين بربي سوهيب كملي عدد التلقيح قداش وصلتوا؟ قلت لي التلقيح
2: لقحنا الأكثر من 500,000 رأس بزيادة تقريبا على قبل 10%، وإن شاء الله في سبتمبر ننطلقوا في الحملة الوطنية الجديدة اللي هي من سبتمبر أكتوبر ونوفمبر، ويمكن نمدها حتى ديسمبر لتشمل كافة الحيوانات المملوكة واللي معناها خاصة نخرج فيها في رقم تاعنا تتنقل على أي مكان باش تمشي للمواطنين وتقرب لهم أكثر خاصة المناطق الريفية. كما عدا ذلك راهو في وسط العام راهو عندنا 197 مركز بقار اللي هو في الخلايا إرشاد الفلاحي، الدواء متوفر مجانا، الأعوان متاعنا موجودين، كل إنسان يحب يلقح متاعه ماذا بينا كلهم يمشيوا، النقاط هذه موجودة متوفرة وتشوفوا على الموقع الفيسبوك متاع الإدارة العامة مصالحة بيطرية، عاملين خارطة خارطة متاع المناطق هذه بجي بي إس، معناها أن كيو آر كود، أنت تدق على المسح
1: متاعه تسكان الكيو آر كود يقول لك وين أقرب مصحف،
2: أقرب أقرب أقرب نقطة متاع تلقيح في التوقيت الإداري موجودة تخدم كامل الأيام الأسبوع.
1: نرجع معك سي وهيب مدير عام مصالح البيطرية، دونك آخر بؤرة شفتوها واكتشفتوها في القصرين وحبيتوا توسعوا في التدخل، هذه بتكون 26 حتى 28 جوان.
2: هذا هو، احنا دخلنا في مقاربه جديده كما قلت تو، قاعدين البؤر قاعده تتقلص، دونك كل بؤره بتظهر لنا لازم ناخذها تعاطي خاص باش ما عادش معناها تولد بؤر اخرين ويقع معناها التعامل معها بصفة أشمل. البؤرة هذه خصوصية نتاعها جات في بلاصة بعيدة برش، ما كانش معنية قبل بالبداية كلب، لكني خصوصية نتاعها كوني معناها جات في حدود ثلاثة ولايات اللي هي ولاية القصرين وولاية الروحية أقرب في جديين وقريبة زادة حتى الولاية كيف. دونك هناش قلت لك احنا المقاربة متاعنا جديدة هو وين ثم اي حالة واحد نعطولها كلنا نمشيولها نجندونا فرق الكل ويقع معناها القيام بتوق ومسح للمناطق هذه للحيوانات كلها اللي موجودة غادي في قطر صيحة وشكونا فيل احنا توق هذا صحي باش نعزو المناعة عند الحيوانات هذه باش نخذيه على المرض جملة في المنطقة هذه باش ما يولد لناش وما يخرج لناش بؤر جديدة بعد مدة أخرى. دونك هذا الهدف بتاعه، وهي العملية مش سهلة برشا، سيتون بريمير قاعدين نعملوا في حوايج نموذجية. 4-5 جوان عملنا عملية نموذجية معناها في ولاية القروان في بوحجلة ومعتمدية بوحجلة، معناها زاد كيف زاد عملنا طوق كبير زاد كيف جمدنا 7 فرق خدمنا على 3 أيام نفس العملية هذه قاعدين نعملوا في كما تقول في مش عملية بيضاء ما عملية صحيحة معناها عملية معناها معناها
1: يصير فيها تلقيح بصحيح معناها مش
2: للقضاء قاعدين نقدموا له احنا قاعدين نوصلوا للمرض نحاولوا الفيروس هذايا نقضيوا عليه عن قرب
1: ان شاء الله.
2: اذا مش نعملوا 3 ايام لا يوم يوم مش نعملوا في التجمعات السكنية خيمات للتحسيس والتوعية نعاود نأكد التحسيس والتوعية راهو مهم برش
1: أي
2: دوركم معنا
1: الخدمة تكون متكاملة بينكم وبين كل المصالح وحتى الإعلام. شكرا لك سي وهيب المهري مدير عام مصالح البيطرية بوزارة الفلاحة. الكلاب السيبة ردوا بالكم دي الكلب وقاعدين كما قال سي وهيب بالأرقام نقول لك عدد البؤر حتى من عامين والاثنين فما 22% أقل وهذية ما نجم يقول ولا يوري كان أنه فما تدخل وفما نجاعة ما ديما نعاودوا ونقولوا ردوا بالكم وهي بالحق مشكلة كبيرة الكلاب السيبة. على 71-113-013 نعطيكم الكلمة ليكم وراجعين نكملوا بعضنا حتى نص النهار.
0: صندوق عجب
3: اللي عليكم انا عندي اقتراح، النقل الريفي والموتور الدليفري هذوكم الاكثريه والموتورات بصفه عامه والترونتينات دخلوهم في الكود لاروت قريوهم للعباد مساكن الجدد هذا احنا القدم هانا داخلين في حيط معاهم ما شاء الله راهو الدليفري الموتور ولا اي موتور ماشي في باله اولويه في الكيس راهو ما يحكي مع حتى حد هذه حاجه واللي بتعش على مين يخرج لك النقل الريفي هذاك حدث ولا حرج ونزدت لنا الترونتينات ما شاء الله واللي يقريوهم خويا الأولوية ليهم وردوا بالكم راهم تعرفش عليهم مين يخرج لك حاجة غريبة وعجيبة.
4: كثير ليام الناس تخدم في الصباح تعشية وتلبى يقرأ تلبى تو في سلاحة ثم نار لحد رسول الله اللي يقوم في الصباح يحل تلبسته ويلقى روحه قدام الصفابة والقباقب والكراون والتليفونات والزرابي والفرارس الله يسيبها هذا.
5: بالله صندوق عجب نحب نوجه نداء العباد اللي عندهم الماكينات وعندهم الموتورات الكبار رام قسما بالله رام كل ليلة على اللي سنتير معناها متاع من موجودين على ابن خيار على نابع معمورة بالله برحمة والديكم معناها قوموا بحملة أمنية رام والله فما ناس مرضى وما يحملوش وما يتيقوش. والله العظيم راهو شيء كبير, حس شيء كبير, ومش موتور ومش وصنير, راهم يدلوا بالعشر وبالخمستاش وبالعشر موتور. ما نش عارف شنو الكيف متاعهم يا خويا, قوموا معاهم بالأجراءات الأمنية. راهو نقراو حساب ناس, فما ناس مرضى, فما ناس ما توقش الحس.
0: صندوق عجب صباح الناس مع ليتر حالي.
6: الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة, هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يوميا للعمل أو غيره, أو التنقلات الظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب مادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه, أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونيا كما في العديد من البلدان في العالم اللي يشجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون له فرصة للتعارف وبناء علاقات, أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
7: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوبو ديراجي ربحك أنك الشارج تزوم معكم حكم ليسانس غالي برشا, وتوني وتبدأ أنت تخدم في تراجيت نبي مثلا نقول احنا نتاع 25 كيلومتر برجور, فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضكم, يمشي ورا بعض الكهرباء مع بعض, نروحوا مع بعض والشارج يزوم مع بعض. أي تعاون الزوج أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
8: فما تكون جرب هالزي الكونفورتيراج وعجبته وساعدته, فهمت, ولقاها تجربة باهية, وتو اليومين هذا يمشي من حي زهور للأقبل الكوفواتيراج.
9: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جملة, الحقيقة موافقة الكوفواتيراج, اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العبيد, ما أنت زوز تلافة كيكا أني نوافق أني نركب, ما أنت إيه نبدأ وبرا ميش خوف وبرا ما تجوز ناخو احتياطي وبرا.
6: الكوفواتيراج أو التنقل المشترك بالسيارة موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
10: أيا ويكم أي حاضرين, أي المش حاضر يحضر, خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل. قولي وين, قل قلب تونس العاصمة, حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس, موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها, وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسينو ما تخمش برشا, البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال, رانا نستناو فيكم. يلا
0: موزيك فام.
11: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو, برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول, التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103, ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com, ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو, اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو, لي بري تو دو.
12: تطور, خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور, توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي, المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا انرجي, معكم باتجاه المستقبل.
0: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
13: أنا مش قادر انسى غيابك, انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيز.
13: حكي وعيني سحرت نداني
0: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.
14: صيف السنة مع فيبر تي تي, اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش, ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
15: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يعاين في معتمدية غزالة مولاية بنزرت صباح اليوم ظروف انطلاق مناظرة السيزيام، ويطلع على تقدم إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية في القطاع التربوي في الجهة، وفق ما صرح به لمراسلنا مراد الدلشي.
16: هي زيارة لمواكبة انطلاق مناظرة الالتحاق بالإعدادية النموذجية معروفة عند جميع المواطنين بالسيزيام. الانطلاقة كانت من معتمدية غزالة، التقيت بأبنائنا التلاميذ وأوليائهم بالإطار التربوي، وتابعت ظروف انطلاق هذه المناظرة بشكل، وقفت على أنه تسير بشكل طبيعي وبشكل منظم وبشكل هادئ، فيه كل شروط ما تقتضي شروط تنظيم هذه المناظرة. العمل كان متميز، وعلى هامش هذه الزيارة اللي هي فيها متابعة لانطلاق هذه المناظرة، تم متابعة للمشاريع البنية التحتية في بعض معتمديات ولاية بنزرت، من بينها في منزل بورقيب الآن في هذا الإحداث الجديد لهذه المدرسة الابتدائية اللي هي على وشك الاستكمال، إن شاء الله تكون مجهزة تماما لبداية السنة الدراسية المقبلة، وغيرها من مشاريع الصيانة. نحن دائما نعمل على وجهات مختلفة، وجهة التدريس والامتحانات الوطنية وما تبعها، وواجهة أخرى وهي كبيرة جدا، وجهة البنية التحتية والتجهيزات وما يهيئنا للمرور إلى السنة الدراسية الموالية بشكل انسيابي وبشكل طبيعي، حتى نكون في سبتمبر على تمام الجاهزية.
15: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة مصالحها لفاية المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاص فني سامي كتابة طبية. والإدارة توضح في بلاغ أنه يتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة الأصل من الشهادة العلمية، إلى جانب بطاقة تعداد سنة التخرج. ووفق نص البلاغ تندرج هذه العملية في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات والهيكل الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بتونس، مما يساهم في دعم الخدمات الإدارية والطبية المزدهرة للمواطنين. وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات يتمكنون مدعومين بمروحية عسكرية من السيطرة على حريق اندلع ليلة البارحة بغابات بابوش من معتمدية عند راهم في الغابة المحاذية للطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين عند راهم وطبرقة. ووفق مراسلنا في جندوب عبد الكريم السلطاني، أتت النيران حسب التقديرات الأولية على حوالي 10 هكتارات من غابة الصنوبر والغابة الشعراء الكثيفة في المنطقة. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة تسنيم تفيد نقلا عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن مفاوضات الوفد الإيراني الرئيسي انتهت في سويسرا، ولا يزال الخبراء هناك لمتابعة مسار تنفيذ التفاهم. والوكالة تشير إلى أن إيران تعد جزءا من الترتيبات الأمنية في لبنان إذا تمكنت من إرساء ترتيبات تخص المادة الأولى في الملف اللبناني. رئيس الوزراء البريطاني العمالي كير ستارمر يعلن استقالته الاثنين في خطوة جاءت تحت ضغط متزايد من داخل حزبه وسط دعوات لتسليم القيادة إلى عمدة مانشستر الكبرى السابق أندي بورهام. ويأتي هذا التطور بعد فوز بورهام في انتخابات فرعية مثيرة اعتبرت نقطة تحول داخل حزب العمال، وإشارة إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخله. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في أصباح الناس، كونوا معنا.
17: الأولى في تونس أصباح الناس. أصباح الناس كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: الضحكه والحكايات والاخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: وحتى لنص النهار مازلت عنا الأخبار والأكتواليتي وعنا ما نحكيه معكم. لكن كالعادة قبل بعد الغنية الطربية نبدأ بها ساعتنا الثالثة اللي نحكيه وموضوع يهم بصحتكم وصحة صغيراتكم وعائلتكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما في فورما وخير ونعمة. توتسويت أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور إيا صافي إخصائية ومختصة في أمراض السكري السمنة والتغذية. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: شو عاملة فيك سخانة البر؟
2: والله عاملة في... فينا الكل.
1: عاملة فينا الكل. الحمد لله يا ربي. دكتورة باش نحكيو معاك على المغنيسيوم. النقص متاع المغنيسيوم. الأعراض متاع النقص اللي يقولك عندي الدوخة عندي. ليه وإحنا اللي يعجبك فينا هوني ديما نعاود نقولوها راه بطريقة متاع هكا متاع فتلكة ما هي راهي مش بيا الطبيعة اللي فينا انه كل واحد فينا يحط روحه طبيب. بديت تعرف هاليمات هذيا تعبوا فيش سي سور عندك مانيزيوم بارا امشي خذ المانيزيوم هذيك امشي خذ الكوبليمون اليمونتيغ اللي فيه المانيزيوم هذا اقوى حاجة. وليت على عصابي وليت نرقد ياسر وليت وكل واحد يقعد يشخص والتشخيص مش بيكون كان عن طبيب مختص. اليوم فايدة المغنيسيوم نقص متاعه في البدن كيفاش ينجم يظهر وعليش الأسباب. خلنا نفهمك بكل شيء المغنيسيوم وأهميته.
2: بالنسبة للمغنيسيوم جيهان هو معدن أساسي. شو معناتها أساسي؟ معناتها البدن متاعنا ما ينجمش يصنعه وحده، يجينا إسانسيالمون من الماكلة. وعليش المغنيسيوم مهم برشا وضروري؟ على خاطر يدخل في برشا دي رياكسيون شيميك، معناتها تفاعلات كيميائيه في الجسم، يدخل في انتاج الطاقه، يدخل في العمل السليم نتاع العضلات نتاع الاعصاب، يدخل في يحافظ برشا على على على النظام نتاع العظام نتاعنا. هذاك ياسر مهم بطبيعه. ويدخل حتى في الميتابوليزم، يعني الايض نتاع الجلوكوز ونتاع الانسولين، يدخل في ضغط الدم. وبالنسبه للعضلات خاصه نرجع النقطه دي، يدخل في نظام عضله القلب واللي هي اهم عضله كما نعرفوا في الجسم نتاعنا، يدخل في صناعه البروتين. دونك المغنيسيوم مهم برشا برشا، يدخل حتى في الجهاز العصبي، معناتها مسؤول برشا على الحاله نتاع ستريس الإجهاد اللي نسمعوا به برشا توا سي تري كورون معناتها في تونس، على خاطر يساعد على انخفاض الكورتيزول اللي هي الهرمون نتاع ستريس. يدخل حتى في الجوده نتاع النوم، دونك يحسن من جوده النوم، ينقص من التعب المزمن اللي نحسوا به ساعات، يساعد على استرخاء العضلات، معناتها ينقص مك التشنجات اللي نسميهم احنا لي كرامب مسكولير. دونك المغنيسيوم يدخل في برشا تفاعلات اللي هي مهمة برشا للبدن متاعنا وباش يخدم البدن متاعنا بصفة سليمة.
1: هون الناس اللي مثلا يقولك احنا نقولك شيء قداش نستحقوا، فما كونتيتي لازمها تكون موجودة في بدنا جيم من الماكلة كما قلت؟
2: بيان سور، فما الاحتياجات اليومية تفرق بطبيعة حسب العمر حسب الجنس. مثلا عند الراجل نستحقوا 350 ملي غرام بار جور، معناتها يومي تاع مغنيسيوم. عند المرأة تقريبا 300 ملي غرام في اليوم. عند الأطفال أقل حسب العمر بطبيعة، المراهقين مثلا من 250 إلى 300 ملي غرام في اليوم. وفما حالات للاحتياجات فيها تزيد، كمثلا المرأة الحامل، المرأة المرضعة، الرياضيين يستحقوا أكثر مغنيسيوم. مثلا المرأة الحامل من نقولوا احنا بين 300 و 350 ملي غرام في اليوم، وهذا حسب بطبيعة وكالات الأوروبية متاع النظام الغذائي والصحة الغذائية. فهمت؟ دونك لي بوزوان يفرقوا من عبد العبد. ولهنا تدخل أهمية المغنيسيوم والنقص متاعو. شو معناتها النقص؟ معناتها تركيز متاع المغنيسيوم اللي يدور في الدم متاعنا تكون تحت الأدنى الموصى عليه. معناتها فما احنا او موين انتر 0.75 و 0.95 ملي مول بار لتر. تحت 0.7 كي نعملوا تحليل نثبتوا اللي فما نقص في المغنيسيوم. وعاده نقص المغنيسيوم يكون معاه نقص في املاح ومعادن اخرى كيما البوتاسيوم والكالسيوم. دونك نعملوا تحليل يشمل الاملاح والمعادن هذه الكل مع بعضها.
1: اليوم كي باش نحكي عن نقص باش تبدا فما الاعراض، باش يظهر لي سيمبتوم نتاع انا نبدا نعرف انه عندي بروبليم ولا نقص في المغنيسيوم كيما مثلا.
2: اول حاجه الارهاق، الانسان يحس روحه تعب ويحس الجسم تاعو ضعيف، معناتها تعب اللي ما يتحسنش بالراحه.
1: الانسان ملي يلقى روحه تعب
2: يلقى روحه تعب
1: أي؟
2: حتى يرتاح يحس روحه باقي تعب.
1: هذه
2: اول الاعراض. فما زاد التشنجات العضليه اللي هي ياسر معناتها وارده، لي كرامب، تشنجات عضليه كما اللي تشنجات اللي تجي في الفرق نتاع الساقين خاصه في الليل.
1: هذاك اللي تقيمك في الليل،
2: تقيمك في الليل
1: هذيك الفاره نتاعك
2: لي كرامب هذوك. فما زيد التشنجات اللي تمس لي بوبيغ، تلقى العين، تلقى البوبيغ لهنا ترف وحدها بصفه لا اراديه.
1: احنا ذيك نقولوا فما خبر به يجيك.
2: ساعات ينجم يكون نقص في المغنيسيوم.
1: الرفه نتاع العين هذيك
2: كي تتكرر برشا، صحيت كي تتكرر وبصفه لا اراديه تنجم تكون عندها علاقه بنقص في المغنيسيوم. فما زيد الاطراف نتاعنا تولي تنمل وتدبس، خاصة الأيدي والأصابع، الأصابع متاع الأيدي ومتاع الأرجل.
1: أيه؟
2: كي تبدأ تنمل هكا وتبدأ خاثرة وكل شيء يصير فيها خدران، ينجم يكون نقص المغنيسيوم. بطبيعة فما أمراض أخرى تعطي الأعراض هذه.
1: أيه؟
2: كما المضاعفات متاع السكري لما يمس الأعصاب وكل شيء، أما نقص المغنيسيوم ونقص الفيتامين دي نجم يعطي الأعراض هذه. مثلا فما زيدة
1: النوم،
2: صحيت النوم مشكلة كبيرة في النوم.
1: أيه؟
2: يولي فما أرق، يولي فما نقص كبير في النوم، والباسيون تحسوا استخيصي، معناتها تحسوا عنده حالة إجهاد.
1: أيه؟
2: صحيت، ويولي قلق، يولي أنيتا دونكسيتي، حالة قلق، ويولي نيرفو على أعصابه، ويولي ما عادش ينجم يركز، تصير حتى اضطرابات في التركيز أبار اضطرابات النوم. أيه؟ ينجم زيدا المريض يحس، يقولك نحس روحي فاقد للشهية، نجم تكون عنده حالة غثيان، حالة تقايؤ، هذوما زاد أعراض نلقاهم زاد في نقص في المغنيسيوم. زاد فما تسارع ساعات في دقات القلب ولا عدم انتظام، معناتها تحس دي بالبيتاسيون ولا الإيريغولاريتي، معناتها يدق بصفة غير منتظمة، هذوما زاد أعراض نقص المغنيسيوم ينجموا يكونوا. وبالطبيعة في حالات قصوى، في حالات النقص الحاد برشا، كما المرضى اللي يكونوا مقيمين في المستشفى ويكون عندهم سوء تغذية وكل شيء، تجم توصل انه المريض يخدم، معناتها يعمل دي كريز دو كونفولسيون، وينجم يوصل حتى الفقدان الوعي، لي زيتا كوماتو، في حالات متقدمة برشا بالطبيعة.
1: هوني الأعراض من الأسباب، مدام أنا قلت لي أنت المغنيسيوم ديما لازم ندخلوها في الماكلة نتاعنا، دونك نفهم أنه أهم سبب هي سوء التغذية نتاعنا.
2: في الحالات المرضية يعني وين المغنيسيوم نلقاوه طايح برشا، فما سوء التغذية كما قلت لك عند المرضى اللي يقيموا في المستشفيات برشا ويرقدوا حتى في أقسام العنايات المركزة وكل دوكم نلقاو عندهم برشا نقص في المغنيسيوم. فما المرضى زادة اللي يعملوا صيام مطول، المرضى اللي يتغذوا عبر الوريد، التغذية الوريدية زادة للنوتريسيون بارونتيغال، عرضة أكثر من غيرهم للمغنيسيوم أنه يتيح. فما زادة في الليزابيتود متاعنا تناول الأطعمة

0: الافرات ينجم يتسبب في عمليه تبول مفرطه. دونك في التبول هذاك يصير افراز اكثر للمغنيسيوم. وفما بطبيعة حالات أخرى، فما عبيد عندهم مشكلة في امتصاص في الجهاز الهضمي مثلا، أمراض الأبطن، مرض الأبطن، ملادي سيلياك، أمراض الالتهاب متاع الأمعاء، لملادي دوكرون. فما العبيد اللي يصير لهم استئصال في الأمعاء متاعهم، هذوكم بطبيعة باش يكون عندهم نقص في المغنيسيوم وفي برشا أملاح وما عندهم وفيتامينات أخرى بطبيعة. فما زادة العبيد اللي عندها إسهال مفرط معناتها دياري، وإلا القيء المطول، هذو ما ينجموا يعملوا نقص في المغنيسيوم، وإلا النقص في المغنيسيوم تكون فيه مشكلة في الكلى مثلا، إفراز المغنيسيوم في التبول خاصة يجي من الأدوية هذه يجيها. فما أدوية مثلا نعطيوها على التنسيون على ضغط الدم، تنجم تتسبب في افراز كبير للمغنيسيوم في التبول نتاعنا. فما زاد الدويات اللي ناخذوهم باش نحميو المعده، على القرح في المعده والحموضه في المعده. فما بيد برشا توينس ياخذوهم وحدهم معناتها بدون استشاره نتاع طبيب، هذوكم ينجموا يتسببوا في نقص في المغنيسيوم وفي مشاكل اخرى زاده. دونك ردوا بالنا لهنا ونوعيوا المرضى نتاعنا بطبيعه والشعب نتاعنا الكل باش ما يقعدش ياخذ دويات هذيا بصفه مزمنه، خاصه تلقاه اشره وهو ياخذ في لي زي بي بي هذوما معناتها. فما زاده دويات العلاج الكيميائي تنجم تتسبب في نقص في المغنيسيوم. فما أمراض الغدد الصماء السكري، احنا مرض السكري راهو عنده علاقة وطيدة جدا بالمغنيسيوم. كي يبدا السكر نتاعنا مفرعص نقولوا احنا، معناتها ديزيكيليبري، السكر يبدا مرتفع وكل شيء، ينجم الجلوكوز هذاك اللي يتعدى اكثر في البوله نتاعنا ينجم يفرز معاه المغنيسيوم، دونك يولي عندنا نقص في المغنيسيوم. والنقص في المغنيسيوم يأثر زاد على السكر على خاطر يضعف مقاومة الأنسولين اللي نسمعها توا برشا، مقاومة الأنسولين اللي تخلي بشوي بشوية السكر متاعنا يتفرعص، وتعرضنا خاصة لمرض السكري للعبيد اللي ما عندهاش مرض السكري. فما زادة أمراض أخرى تمس الغدد وكل شيء تجم تتسبب في مشكلة المغنيسيوم. والحالات الطبيعية زادة اللي يصير فيها احتياج أكثر كما قلنا المغنيسيوم هو الحمل، خاصة الثلاثي الثالث، الرياضيين والمرأة المرضعة، هذوما بطبيعة اللي بزوان متاعهم يزيدوا بالنسبة لل كما نقولوا احنا العامة الناس.
1: به وين نلقاوه المغنيسيوم في ماكلتنا؟
0: جوستومون به هذه اهم نقطه واللي توقينا من نقص المغنيسيوم ديجا. نلقاوه خاصه في الكاكاو. الكاكاو معروف غني جدا بالمغنيسيوم. الكاكاو والشوكولا نواغ اللي اباز دو كاكاو معناتها اللي تكون فيها
1: نسبه كبيره
0: 70% فما فوق، هذيك فيها برشا مغنيسيوم. فما الحبوب الكامله كما الروز البني، كما الكينوا، هذو ما فيهم برشا مغنيسيوم. فما المكسرات، اللوز، الجوزة، زوزة، الكاجو والكاكاوية. الكاكاوية الفول السوداني فيها برشا مغنيسيوم. فما نواة كاجو زادة فيهم، نواة بريزيل فيهم أما أقل شوية. فما البندق فيه زادة المغنيسيوم. فما الفواكه معناتها البنان، الأفوكا، هذو ما فيهم برشا مغنيسيوم. والفواكه المجففة كما البنان المشيح، كما الكرموس المشيح، وهذو ما بهين في المغنيسيوم.
1: عادة ما نصحاب
0: بيان سور. احنا المرضى السكر متاعنا خاصة نقول لهم يتفاديوا الفواكه المجففة، خاطر السكر اللي فيها أكثر برشا من السكر الموجود في الغلة.
1: به هوني كي باش ناخذ انا شوية لوز مثلا، الكونتيتي قداش لازم تكون باش تجيب لي الكمية اللي نحبها مغنيسيوم؟
0: مغنيسيوم به انت كي باش تاخذ باش يجيب لك مغنيسيوم وبروتيين والياف وكل شيء. دونك ابري 20 الى 30 غرام في اليوم، مش اكثر. دونك 20 الى 30 غرام ابري 10 كعبات.
1: 10 كعبات لوز
0: اون ديزاين اي
1: فوالا،
0: ما عدا بينات 10 و 15 يفي بالغرض في اليوم، خاطر كي نكثروا منهم المكسرات باش يوليو فيهم برشا حريرات وليو يسمنوا. فما عباد تكونسومي حتى 100 غرام في اليوم، فاكثر وقت نوليو عندنا مشكله في الميزان.
1: معناها ماذا بيه الواحد يعملها ابيتود، نقول راه الصباح يقوم يخلي هكا صحيفه صغيره فيها اللي كتب ربي من كاكاويه ولا لوز ولا
0: صحيت
1: 20 15 كعبه كزت خمسه من عندي
0: يا قال 20 15
1: لا لا 10 15 كعبه وتاكلهم.
0: ونجموا نخلطوا معاهم زيدا البذور، لي غرين دو شيا، بذور الكاتين، بذور شو اسمه قلوب القرع، وزريعة الكاتين والشيا غنيين برشا بالمغنيسيوم. دونك نعملوا خلطة نجموا معناتها بينات المكسرات وبينات البذور هذيا، هكاك ما نكثروش برشا في المكسرات

0: مفترين غاليين بالأليف، دونك باش يساعدوا على امتصاص الفيتامينات والمعادن بصفة عامة. فما زيدا بيان سور حاجات أخرى غنية بالمغنيسيوم كما الحوت، الحوت وغلي البحر فيهم برشا مغنيسيوم. فما سمو مثلا اللي هو حوت دسم غني معروف اللي هو غني برشا بالمغنيسيوم. فما الخضروات زيدا، الخضروات الورقية، السلق، المعدنوس، خضروات الأخرى كما اللفت والكرنب، هذو مازادا فيهم برشا مغنيسيوم. شو آخر أنا في لطور ظهر لي هذو ما هما معناتها أكثر حاجات فيهم مغنيسيوم. دونك شفت معناتها ديما الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة اللي هي تقرب برشا للمكلة الصحية. ونبتعدوا هكيكا على الأطعمة السريعة والمتحولة، سيختو معناتها ليزاليمون يتسميو ألترا ترانسفورمي.
1: هوني دكتورة الدياغنوستيك كيفاش يصير معناها اليوم باش تعرف عقب ثاني يسمع فينا يقول لك اي والله بالحق دكتور انا مره ولا اثنين جاتني كرامب كيما انت قلت في المولي، عيني رفت، نقوم ملي نقوم وانا هكا تاعب بتقولش عليها بيت مصبح نخدم. دونك الدياغنوستيك كيفاش؟ مش هكا جوست بالاعراض هذوما، لازم حاجه تثبت بالدم تحليل.
0: هو جوستمون فما الأعراض اللي هي مهمة برشا يا جهان فصلك عليه. شوف فما بيان سور الفحص المخبري، معناتها فما فحص في الدم وفحص في البولة نجمو نعملوه. احنا اللي نعملوه عادة هو فحص الدم، معناتها نشوفوا تركيز المغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم في الدم نتاعنا اللي هو لو سيروم البلازما. وفما زيدا عنصر المغنيسيوم في الكريات الحمراء، خاطر الكريات الحمراء هي تقولنا شنو فما في الخلايا الداخل، شنو فما المغنيسيوم اللي داخل الخلايا. وفما زيدا تحليل البولة متاع 24 ساعة، سي لو دوزاج اللي يورينا قداش فما مغنيسيوم في البولة. عند العبيد اللي يشكوا عندهم إفراط كما قلنا
1: لابيرت
0: تصير في الليزورين. فهمت شنو هي المشكل تو؟ وهذه النقطة اللي نحب نصر عليها، انه المغنيسيوم اللي عندنا في الجسم متاعنا الكل ما فما كان 1% منه يسيركول في الدم،
1: والباقي
0: الباقي 50% في العظام نتاعنا،
1: اي
0: هو 49 نجم نقولوا بالمية الاخرين في الانسجه الرخويه لي تيسومو، معناتها في العضلات بصفه عامه، عضله القلب والعضلات نتاعنا نتاع الجهاز نتاعنا الكل، في الاوعيه اللمفاويه، في الاعصاب. معناتها اذا كان يكون التحليل نتاعنا سليم، المغنيسيوم اللي موجود في الدم لاباس، مش معناتها ما عندناش نقص في المغنيسيوم، على خاطر احنا الستوك كبير نتاع المغنيسيوم موجود في العظام وموجود في الخلايا. دونك نجم انا نعمل تحليل نلقاها عادي، ونجم يكون عندي نقص كبير 50 ولا 60% في العظام والا في الخلايا. فهمتني؟ معناتها اذا كان عندنا اعراض ايفوكاتريس، معناتها دي الاعراض ياسر تدل على نقص في المغنيسيوم، والتحليل يجينا عادي، راهو نعطيه المغنيسيوم
1: واضح،
0: ونتبعوا حاله المريض. معناتها نعملوا كور نتاع من 4 إلى 6 أسابيع ونشوفوا إذا كان المريض الأعراض نتاعو
1: تحسنت
0: وتنحات، ما عادش عنده مشكلة مثلا في النوم، التشنجات العضلية نتاعو نحات، رجع النيرفوزيتي والقلق نتاعو نقص، الشهية لاباس، لي بالبيتاسيون دقات القلب متسارعة ترجع لاباس، نكونوا متأكدين. سمعت سي تان دياغنوستيك ما نقولوا انديريكت غير مباشر اللي بالحق فما كان نقص في المغنيسيوم وعالجناه. فهمتني؟ وإذا كان بطبيعة لقينا كما قلنا فما حالات متاع نقص حاد كبير للمرضى المقيمين في المستشفى كل هذيك، باش تلقى المغنيسيوم في الدم تلقاه تحت 0.7 مليمول باغ ليتر، تكون عندك لا سيرتيتود، معناتها تكون متيقن اللي فما نقص في المغنيسيوم.
1: نوفا معاكوني دكتوره اللي يقول لك فوالا باهي هو المغنيسيوم، سمعنا دكتوره اش قالت كيفاش مفيد لعضله القلب، لي موسكل نتاعنا، لي سيلول نتاعنا، معناها ما شاء الله. دونك يقول لك هي مالنا خلي وحدي نمشي ناخذ كومبليمون اليمونتير، نمشي للفارماسيان نتاعي نسالو شنو احسن عندك عليها ريتور باهي، قداش فيها لا كونسونطراسيون باش تجيب لي، ونمشي نعمل كور وحدي نتاع شهرين ثلاثة نقوي بهم شعيراتي بدني لابو نتاعي وكل شيء. هل هذا صحيح؟
0: شوف احنا من المستحسن من منظور طبي، معناتها ديما المكملات الغذائية راهو ردوا بالنا، معناتها توا فما برشا حاجات في سوغ لو مارشي تونيزيان وماهمش الكل كيف كيف، الناس الكل تقول اللي فما دوزاج هذاك. من المستحسن قبل ما ناخذوا ديما نستشيروا الطبيب نتاعنا، على خاطر فما كمية ما لازمش نفوتوها زيدة
1: تتقلب ضدنا
0: بطبيعة، خاطر يولي نولي وقتها في الإفراط في المغنيسيوم، والافراد في المغنيسيوم راهو عنده اعراض زيتها، ينجم يتسبب في اسهال كبير، ينجم يتسبب في مشكله في عضلات القلب، معناتها شفت لا افراط ولا تفريط، ديما ردوا بالنا. معناتها من المستحسن ديما نستشيروا طبيب نتاعنا قبل ما ناخذوا لي كور هذوما باش نحدوا ساعه قديش دوري دو لا كور
1: وقديش الدوز
0: وقديش الدوز وشنو اعز مغنيسيوم يصلح بينا زيد. على خاطر فما برشا انواع نتاع مغنيسيوم، فما مغنيسيوم البحري، فما البيسغليسينات اللي هو الامتصاص نتاعو خير، واسكو معاه الفيتامين بي 6 ولا اللي هي مهمه برشا تعاون على الامتصاص. معناتها طبيب ومش كان طبيب، معناتها لي بروفيسيونيل دو سانتي كيما نقولوا احنا لي اكسبير، ينجم يقول لك انه هو النوع اللي يتمشى معاك واللي يعاونك خير.
1: ميرسي بوكو دكتور، نورتني يعيشك.
0: ميرسي
1: دكتور، عايشك نورتني. دكتور ايا صافي، مختصه في امراض السكري، السمنه والتغذيه، اليوم حكينا على المغنيسيوم، ولا كبسول موجوده على سيتنا وعلى الباجنا صباح الناس على الفيسبوك.
2: استوس سانتي صباح الناس
3: يا روكيتا مارولاي انت شوال وراه.

0: الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: في متابعة أكيد معاكم للحريق الكبير اللي صار في غابات عند درام اللي بدأ لحد ناخذوا أكثر التفاصيل. وتحية المجتمع المدني اللي كان حاضر للحماية المدنية على المجهود الكبير اللي صاروا يظل توا في مرحلة التبريد. خلينا ناخذوا معنا زميلنا عبد الكريم السلطاني. عبد الكريم صباح الخيرات.
2: صباح النور. صباح الفل والياسمين ليك جيهان وكل مستمعي وأوفياء مزيكا فان. بالفعل جيهان منذ ليلة البارحة تقريبا في حدود الساعة 9 ليلا كان حريق بغابات منطقة ببوش, بالضبط المنطقة اسمها المنايرية ببوش عند راهم على الطريق الوطنية 17 رابطة بين عند راهم وتبرقة. حريق هائل, النار بسرعة انتشرت نتيجة هبوب الرياح وكيف كيف صعوبة المسالك, مسالك وعية مسالك غابية وجبلية في المنطقة, صعوبة وصول وحدات الحماية المدنية. الحقيقة تدخلات قياسية على امتداد كافٍ كامل ليلة البارحة. الحماية المدنية, الغابات, الحرس الوطني, المجتمع المدني, تدخلات قياسية. اليوم الصباح تدخل طائرة عسكرية مروحية عسكرية تابعة للجيش الوطني واللي في الحقيقة دعمت مجهودات الحماية المدنية والغابات وتمكنت من إخماد الحريق. الحريق كما قلت جيهان تو في مرحلة التبريد. أما الأضرار معناها
1: أي حصيلة أولية جاءوا على قديش من مساحة
2: أولية؟ حتى مصادرنا تقول اللي المساحات الغابية المحترقة من غابات الصنوبر والغابة الشعراء بين 7 و10 هكتارات. كيف كيف تم احتراق جزئي لمقبرة ببوش, كيف كيف نفوق بعض الحيوانات على ملك المواطنين. الحمد لله ثم دروع بشرية البارح ثم تركيزها واليوم لمنع وصول النيران إلى المساكن. كيف كيف تم احتراق أشجار مثمرة غابية على ملك مساكني الغابة كما الزيتون والتين الكرموس والعوينة وبعض الأشجار المثمرة الأخرى. الحمد لله معناها
1: توفي مرحلة التبريد.
2: نعم نعم, فضل جهود الحماية المدنية والجيش الوطني والحرس والغابات تم السيطرة على الحريق هذا, لأنها لولا التدخل هذا لكانت تكون الحصيلة أكبر والحصيلة كارثية, لأن منطقة غابية كبيرة تمتد على آلاف الهكتارات بمنطقة ببوش.
1: الحمد لله على ما اعطينا ربي. شكرا لك عبد الكريم السلطاني زميلنا من جندوبة, حاليا كما قاعدين تابعوا في الصور والفيديوهات اللي تتعادى معنا في المباشر على صفحتنا صباح الناس على الفيسبوك. دونك هذه الحصيلة الأولية, الأرقام مازلت مش موحدة أكيد, تقريبا يقول زميلنا بين 7 إلى 10 هكتارات تحرقت للأسف. والمفرح أنه الحمد لله يا ربي تم تطويق الحرق قضية وحاليا في مرحلة التبريد. مجهودات كبيرة من الجيش ومن الحماية المدنية, لم تسجل أضرار بشرية والحمد لله, وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي بلطف. نكملوا بعضنا حتى نص النهار.

بنجاحات بنجاحات تهيني نجاحات قاعدة تخلطنا على موزيك فام. ديديكاس من عند كبيرة من عند أمها إيمان حدوسي، من عند بوها طارق، من عند خوها طيق طيب يهني وبولكا مونسيون بيان إن شاء الله يا ربي العقبة المأهم. سيف الجدوي بكالوريا إعلامية بملاحظة حسن جدا تبارك الله عليه. ديديكاس من عند أمه هيدية، من عند بو خالد، من عند خو أنس، كل عائلة بوتار والجدوي والسيفي، وزي يقولوا خاصة خالته نزيها يتمنى له إن شاء الله النجاح في ما هو أهم. مبروك زيدا الفاطمة والناس مونسيون تري بيان. ديديكاس من عند ماماتها دكتورة ألفة والناس، وخاصة أمل بوتار تقولها العاقبة المخير. فرح بصباحي تتحصل على شهادة البكالوريا علوم تجريبية بتفوق، تهني من عائلتها الكل سونيا النويري. زادت تهني مريم المكني بنجاحها في الباك وتقول لها العقبة للدكتوراه. وسارة عبيد نقول لها مبروك، ديديكاس من عند عائلة عبيد وعائلة بودية، زادة يقول لها مبروك نجاح عليك. توكلمتونا لشكون تتمنى وجمة العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عسلامة موزايك اف ام، انا خولة من زغوان، حاب نقدم ديديكات لحماتي العزيزة سميرة جابلي من زغوان، يوم عيد ميلادها نقولها ان شاء الله ربي يفضلك وربي يطول في عمرك ويعطيك صحة البدن. ميرسي موزايك.
2: نحب نقدم ديديكاس لبنتي رفقة عمارة بمناسبة عيد ميلادها، قلها ماماتك تحبك برشا برشا، وقتك إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف ألف ألف خير، وربي يفرحك بقدومة وبقلونة إن شاء الله تروحوا في أعلى المراتب.
3: أنا سلوى علاق، نهني ولد ولدي كيان علاق بمناسبة عيد ميلاده الخامس، إن شاء الله كل عام وهو حي بخير.
4: ماينا فاطمة بلي قاسم من دار شعبان، نهني روحي بعيد ميلادي بالصحة والعافية.
5: يوم عيد ميلاد ولدي يوسف، نتمنى له كل عام هو حي بألف خير، إن شاء الله كل عام هو ناجح ومتألق.
6: أنا فاطمة من زغوان، نحب نهني خالتي بعد ميلادها وهي مستمعة وفية المزيك، نحب نقولها إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير وربي فضلك لينا عائلة كاملة، إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
7: عكلمة مزيك، أنا نجيت من صفاقس، نهني حفيدتي سيرين بعيد ميلادها اليوم، وقول لها ربي فرحك وينجحك ويجعل حياتك سعادة وهنا، كل عام وانتي بخير. شكرا مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
8: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
8: من 9 لنصف النهار
0: على موزايك اف ام.
9: مثلش مدام فيها نجاح نعاود ديديكاز مرة واثنين وثلاثة، نعرف فرحتكم بالنجحين، إن شاء الله ديما ناجحين. ديديكاز دونك سبيسيال هذيا الآية من عند خالها زميلنا سلاح الكريمي، ما عند ماماتها لطيفة، ما عند بوها محمد، دونك عند كل عائلة كريمي وسمايري، يقولوا لها إن شاء الله العقبة الما أهم. على هذيا توفى الميسيون تاعنا، محلى توفى بصغاريت تاع النجاح، إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما ناجحين ومتميزين. إن شاء الله ونسناكم ل 11:52 وقيت عادك، باش نقول لكم شيء طيبة. ميدي ماغ معنا في ليكيب الكل، ميرسي فاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي كريمة في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك، ليكم شكر لأنكم تابعتونا، نتقابلوا غدوة شيء طيبة في لامين.

0: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131 800.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعد واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزلفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
6: ياو في بالي
5: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
7: الكورة صيف السنى تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا، وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس، وكون من الفيقين للتسعين.
9: عندك أورانج. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80، ولا ادخل على ليسينا.تي.
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
11: صيف السنة عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
12: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
13: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الجامعات العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تعلن أنه بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، تجد نفسها مضطرة لتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري. ويأتي هذا الإضراب وفق بلاغ أصدرته الجامعة اليوم بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، ورفض تطبيق الفصل 412 للفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 24 و2000 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. وزير الصحة مصطفى البرجاني يعلن خلال جلسة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الصحي في ولاية المهدية، من بينها بناء وتجهيز المستشفى الجهوي بالجن.
14: في ولاية المهدية تتواصل مشاريع قاعات العمليات، تدعيم الهياكل على المستشفى، ثم شوية بطء لكن مع السلطات الجهوية قاعدين معناها نضغطوا على المقاول باش يسرع في تدعيم من الهيكل المستشفى، بناء قسم تصفية الدم وحدة القسرة القلبية، كيف إن شاء الله المهدية واللي عندها سال دوكاتي مع قسم من أعاش للقلب، وبناء وتجهيز مستشفى الجهوي بمدينة الجم اللي مقدم يكون 65-70%.
13: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 21 عاما مع خطية مالية فقط 100,000 دينار في حق مواطن أجنبي ودين بتهمة الاتجار الدولي بالمواد المخدرة. بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، إيران والولايات المتحدة تتوصلان إلى التفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز، وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطر الاثنين في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد بيان مشترك للحكومتين الباكستانية والقطرية بأن الوفدين المفاوضين اللذين اجتمعا في منتجع بورغنشوك حققا تقدما مشجعا واتفقا على خريطة طريق تهدف إلى التواصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. بعد أكثر من 5 سنوات على تفشي جائحة كورونا في العالم، ما زال الجدل قائما حول منشأ هذا الفيروس والجهات التي أدارت التحقيقات المرتبطة به. وفي تطور جديد، عاد هذا الملف إلى الواجهة. كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية منتهية ولايتها تولسي غابارد عن وثائق رفعت عنها السرية تتضمن اتهامات جديدة للمسؤول الصحي السابق أنتوني فاوشي بالتأثير على بعض التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالجائحة. تقرير أوفرناك.
6: في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة، كشفت المديرة المنتهية ولايتها للاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد عن وثائق سرية قالت إنها تتضمن معطيات جديدة بشأن منشأ فيروس كورونا ودور المسؤول الصحي الأمريكي السابق أنتوني فاوتشي خلال فترة الجائحة. ووفق غابارد، تشير الوثائق إلى وجود نقاشات داخل أجهزة الاستخبارات حول مدى تأثير فاوتشي على التحقيقات المتعلقة بأصل الفيروس، إضافة إلى شبهات تضارب مصالح بسبب علاقته ببعض الأبحاث الفيروسية الممولة أمريكيا. كما اتهمته بالتقليل من فرضية تسرب الفيروس من مختبر ووهان الصيني والتأثير على بعض التقييمات الاستخباراتية. في المقابل، يواصل فاوتشي نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم يمول أبحاثا تندرج ضمن ما يعرف بكسب الوظيفة في ووهان، ولم يتدخل في تحقيقات أجهزة استخبارات بشأن منشأ الفيروس. تأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي متواصل داخل الولايات المتحدة حول أصول الجائحة، وسط مخاوف من تسييس الملف، خاصة مع التغيرات المرتقبة على رأس أجهزة الاستخبارات الأمريكية واستمرار الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إدارة هذا الملف الحساس.
13: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة، والموعد مع مك الآن في دقيقة مونديال.
15: الأولى في تونس.
16: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
15: دقيقة مونديال.
17: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. صحيفة لو باريزيان الفرنسية طرحت سؤال كبير بعد الهزيمة الثانية للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. السؤال هو: هل تنجم تونس تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم؟ الصحيفة قالت أن المنتخب الوطني التونسي دخل في وضعية كارثية بعد خسارته الأولى ضد السويد 5-1 والثانية ضد اليابان 4-0، الشيء اللي خلاه يقبل 9 أهداف في 2 مقابلات ويسجل كان هدف وحيد، دونك عنده فارق أهداف إلا 8. وزادت الصحيفة أكدت أنه إيرفي رونار ما نجحش إلى حد الآن في تبديل وجه المنتخب الوطني التونسي. أما أكثر حاجة ركزت عليها في المقال متاعها هي المقابلة الأخيرة المنتخبنا ضد هولندا. بالنسبة للصحيفة الفرنسية، المقابلة هذه ما عادش باش تكون على الترشح أو التركيب، أما باش تكون تجنب دخول التاريخ من أسوأ أبوابه. سأقبل كل شيء. لباريسيان في مقالها رجعت على أسوأ نتائج في المونديال وشنو معناها المنتخب الأسوأ في المونديال. أخذت القاعدة أنه الأكثر قبولا للأهداف. دونك في الترتيب تاع الأكثر قبولا للأهداف نلقاو كوريا الشمالية في مونديال 2010 أنهيت المشاركة متاعها بفارق إلا 11 هدف. سلفادور في عام 82 كملت بإلا 12 هدف، ووقتها صارت أكبر هزيمة في التاريخ في المونديال 10-1 ضد المجر. وأسوأ نتيجة هي المنتخب الزائر الكونغو الديمقراطية حاليا في مونديال 74، زائر أنهيت البطولة بفارق 14 هدف بعد هزائم ثقيلة أشهرها 9-0 ضد يوغوسلافيا. دونك الصحيفة الفرنسية أوضحت أن تونس نجم تلتحق بالقائمة هذه إذا تخسر 3-0 3 أهداف فارق ضد هولندا، توصل الفارق إلا 11 ووقتها تعادل رقم كوريا الشمالية في 2010 اللي هو ثالث أسوأ نتيجة في تاريخ المونديال. إذا تكون الهزيمة فارق 4 أهداف أو أكثر وقتها تونس تدخل رسميا ضمن أسوأ المشاركات في تاريخ كأس العالم وتقترب من رقم الزائر والسلفادور. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل رياكسيون على الأقل ضد المنتخب الهولندي، لأنه مهدين باش نكونوا المنتخب الأسوأ في تاريخ المونديال في صورة أنه نقبلوا سكور آخر في المقابلة اللي تلعب نهار الخميس في الليل مع نص الليل ليلة الجمعة. معناها إن شاء الله كما قلنا منتخبنا يتفادى هزيمة ثقيلة ضد منتخب هولندا. بالنسبة لبقية مقابلات المونديال اليوم في الجروب إي، العشرة متاع الليل العراق ضد فرنسا والسنغال ضد النرويج. المقابلة هذه تتلعب مع ماضي ساعة متاع الليل. الترتيب النرويج وفرنسا في الصدارة بثلاثة نقاط، مرتبة الثالثة للسنغال والعراق بصفر من نقاط. والجروب جي الستة متاع العشية الأرجنتين ضد النمسا، والأربعة متاع الصباح قمة عربية تجمع الأردن بالجزائر. الترتيب الأرجنتين في الصدارة ثلاثة نقاط هي والنمسا، والأردن والجزائر في المرتبة الأخيرة بصفر من نقاط. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع نوفل وبقيت ليكي
18: دقيقة مونديال.
19: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
18: موزايك اف ام
20: الأولى في تونس. ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء ساعتين. ميدي ماغ مع نوفل ورداني.
21: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة هذه اسمها ميدي ماغ من الثيل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. اليوم كالعادة باش نرجع معكم الآخر أخبار والمعطيات اللي تهم تونس وحتى العالم. سعيد جدا أن يكون معنا ناجي زعيري. سي ناجي مرحبا.
22: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
21: مرحبا بك سي خليل الرقيق.
23: أهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا.
21: سي نهد جندوب باش نحويلك.
24: صباح النور، تحياتي نوفل وبداية أسبوع مريحة للي يسمعوا فينا الكل.
21: سي سلاح يرجع حذنا غدوة. سعيد جدا لبنى على الويب تعطينا والبث المباشر وسليم السمعي في البث التقني، مرحبا بكم. حصة اليوم مالحة شوية. علاش مالحة شوية؟
22: توصيف جديد
21: باش نحكيه على التحقيق الكبير للشرطة الجبائية في شبهات تلاعب الأسعار في قطاع الملح في تونس وخسائر بالملايين. باش نعطيكم كل التفاصيل وسينيجي باش يزيد يفهمنا اكثر. باش نحكيو حتى على ايران، تطورت الامور في الجرايد. باش نحكيو سوريا، هل تنجم تقوم بالدور اللي قاله الرئيس ترامب؟ باش نحكيو في برشا مواضيع. باش نحكيو على البكالوريا، باش نحكيو على تلامذة اللي اليوم يمشي ويعدي واختبارات مناظرة الدخول المدارس الاعداديه النموذجيه السيزيام. ان شاء الله ربي يوفقهم. دونك سيزيام ما عادش اوبليغاتوار، اللي يحب يمشي للنموذج يعدي السيتيام باش نحكيو على برشا اخبار تهم تونس, باش نحكيو على سخانه في اوروبا, سخانه غير العاديه الايامات هذه في اوروبا, وهل باش يجينا صيف حار كما معناتها برشا يقولوا. سخانه معناتها راهو باريزه وصلت 40 درجه معناتها, وهم ما عندهمش الكليماتيزور تو نحكيو لاسباب ممنوع عليهم في برشا بلايص وما يعملوش برشا كليماتيزورات, دونك فما برشا ادارات فما برشا ليسيات تقولهم بعد 40 سخانه ما عادش حتى حد ينجم يخدم. فيما فاتك شيء باش نرجعوا للصحف بعد هزيمه تونس وشنو قالت الصحف العالميه, باش نرجعوا على الوحده العربيه بين تونس والسعوديه, خسرنا اربعه مع بعضنا وهجوم غريب لمجاري تلفزت ليكيب, واحد بلجيكي مرته باش تولد حاب يمشي يحضر الولاده, فالمذيعة هجمت عليه هجوم غريب لدرجة انه بعد النقد الكبير صحيفة ليكيب قناة ليكيب ملول قالت لهم خليوا هالفيديو راه باش يعمل بوز, ياخي كي تقلبت عليهم بوز نحاوه وعقبوا المذيعة حتى نهار ما جاتش. باش نرجعوا نحكيوا على في اصل الحكاية قضية قتل محامية منجية المناعي, كل مرة تظهر حقائق فيها وتتبدل الحقائق هذه. يلا نعملوا تلا توا بسرعة على آخر أخبار يا نهدى.
20: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز,
20: دقيقة نيوز.
1: الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية يوم 23 و24 و25 جوان 2026 وفق بلاغ بطليوم للجامعة على صفحتها فيسبوك. قرار هذا جاء بعد فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية, خاصة بعد رفض تقول هي المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين قرار زيادة في الأجور بعنوان 2025, كما أشارت الجامعة إلى رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية على موظفي القطاع البنكي. الجامعة توضح تقول الإضراب باش يشمل عدم الالتحاق بمراكز العمل في 3 أيام هذوما, سواء في المقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات أو مختلف هيكل القطاع, كما دعت الجامعة أعوان القطاع في تونس الكبرى إلى التجمع أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي يوم 23 جوان بداية من 9 متاع الصباح, مع دعوة بقية الجهات الالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. 62450 تلميذ وتلميذة يشرعوا بداية من اليوم في إجراء اختبارات منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026, وهذا من بين أكثر من 213508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. تجرى المناظرة هذه على امتداد 3 أيام انطلاقا من اليوم 22 حتى 24 جوان, وباش يتنافسوا المترشحين على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. المندوبية الجهوية للتربية صفاق سنين تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا 26 بنسبة 55.16% حسب معطيات صادرة عن وزارة التربية, وحسب نفس المعطيات المندوبية الجهوية للتربية صفاق سويح تجي في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52% بعدها مندوبية للتربية بمدنين في المرتبة الثالثة ب 49%. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية التربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني 26.48%, وقبلها لقصرين بنسبة 26.66%, وقفصة بنسبة 28.57%. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد, يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقدها يوم 22 جوان 26 بالعاصمة الأردنية عمان. نشوب حريق في غابات منطقة المناورية ببوش من معتمدية عين دراهم, الشيء اللي تسبب في خسائر في الأشجار الغابية, وهوني عمل الريح وكثافة الغابة بالمنطقة كانوا عوامل في انتشار سريع للنيران, ودخلوا أعوان الحماية للسيطرة عليه بمجهودات مضنية وشاحنات الإطفاء باش تواصل العملية كامل ليلة البارحة إلى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين للنجاح في عملية إطفاء الحريق.
24: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بالسجن مدة 21 سنة مع خطية مالية في قتل 100,000 دينار في حق مواطن أجنبي أدين بتهمة الاتجار الدولي بمواد المخدرات مواد المخدرة عفوا. وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية والديوانية في بورت حلق الويد في إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مادة الكوكايين في أوراق الملف. نعرف أن المتهم الأجنبي تعمد تجزئة الشحنة بدقة وإخفائها بطريقة سرية ومحكمة داخل العجلات المطاطية دونك داخل عجلة كرهبتو اللي كان يستقلها لأنه يقظة الأعوان تزامنت مع إخضاع السيارة للتفتيش الدقيق وعرضها على جهاز الكشف بالأشعة سكانير وهو اللي كشف على وجود أجسام مشبوهة داخل الإطارات هذية. وبتفكيكها تم ضبط المادة المخدرة متلبسا بها واللي بلغ وزنها حوالي 6 كيلوات من مخدر الكوكايين الخام. الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تسجل ارتفاع قياسي نحكي على 60% زيادة خلال سنة واحدة. قيمتها اليوم 134 مليون دينار هذا سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار في العام اللي قبله سنة 2024. المجلس الوزاري المنعقد والتلبارح بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة سر زعفراني زنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل تراب الجمهورية. يقر جملة من الإجراءات فيها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل كل الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية مع تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع وهذا بصفة متواصلة. وحسب بلاغ رئيس الحكومة تشمل الإجراءات زادة تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة اللي تنجم تأثر على سير تنفيذ المشاريع هذه.
21: والله تالي تنحكيو في بعض الموضوع هذا زي
24: نفاو مع خبر حول استطلاع في الكيان المحتل يظهر أنه غالبية المستوطنين يراون إيران هي الطرف المنتصر في الحرب الأخيرة فيما تتفاقم أزمة الثقة في رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع اعتقاد واسع لدى المستوطنين الإسرائيليين بفشل الكيان المحتل في تحقيق أهدافه من خلال الحرب هذه.
20: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
20: دقيقة نيوز.
21: يعطيك الصحة ناهي هدي الإسرائيليين يقولوا إيران المنتصر وأصلا بدأوا طوى يطرحوا هل ستتغير علاقة إسرائيل وأمريكا. نحكيوا بسرعة في دقيقة نيوز هم مفروض معناش تعليق ولكن إضرب العام البنوك 23 و24 و25 جوان معناتها مسكرين ما فهمش بنوك مش يخدموا ولا قاعدين في الخدمة ما فهمش بنوك. تعليق سريع خليل.
3: تعليق سريع أولا نزم نذكر بسياق باش نكونوا عادلين مع الناس الكل مع الأطراف الكل. إضرب على شنو؟ على متخلدات زيادة في الشهرية متاع 2025 تحديد نسبتها 2025. وأسأل السؤال التالي خاطر توا برشا ناس يستخايبوا بنوك وسلطة أذموا بنوك ومجلس مالي وبنكي زياداته تتعمل في الاتفاقيات المشتركة التأمينات والبنوك عندهم اتفاقيات مشتركة والمجلس المالي والبنكي ما فيش كان بنوك عمومية في شوية بنوك عمومية وبرشا بنوك خاصة. فأسأل السؤال التالي خاطر كان تبدأ مؤسسة عندها صعوبات
21: والبنوك من عام العام زيادات الربح تزيد
3: راهو ثم مؤسسات عندها صعوبات ونعرفوها وما زادتش وبرت هذا بالصعوبات أعطيونا أخويا نسبة أرباح البنوك كل عام وهل الخدامة دوكم اللي في البنوك والموظفين اللي في البنوك واللي قايمين العبء متاع البنوك عندهم حق في زيادات ممكن الناس كله
21: ليه ما اتفقوا ليه نحكي وما بعد الاتفاق احنا.
3: هذا تعليقي الأول الحق حق. التعليق الثاني زاد اختيار المناسبات واختيار المواقيت متاع الإضرابات يخضع في نهاية الأمر لتحسس نبض الشارع التونسي باعتبار النقابة تمثل الشارع التونسي في هيكلتها وتمثل العمال التونسيين وتمثل العباد اللي يصبوا لها شهرية كل شهر. اختيار التاريخ من 23-24-25 المتزامن مع صبان الشهريات متاع الوظيفة العمومية ومتاع المتقاعدين نعتقد أنه في غير محله وما نكملش.
21: واضح سينيش
4: بالا نتفق مع خليل في النقطة الأخيرة اللي أثارها لأنه اختيار التوقيت الحقيقة معناها اختيار باش يتسبب في تعطيل كبير برشا يعني
21: اختيار بالعاني
4: النقابة
21: هي
4: الجامعة العامة اختارت التوقيت هذا
21: بالعاني للضغط أكثر
4: بطبيعة الحال كله داخل في إطار الضغط النقابي على
22: المجلس البنكي والمالي اللي ما شفناش الحقيقة ما شفناوش تحرك أو ردة فعل أو محاولة لتطويق الأزمة عكس اللي صار المرة اللي فات. المرة فات صدروا وقتها بيان في مرحلة أولى ثم عودوا صدروا بيان ثاني وقتها في الإضراب وقتها اللي تم الإعلان عليه وقتها. وكان في بالنا أنه الحكاية الملف تسكر، يبدو أنه الملف ما تسكرش لأنه ما

0: وقتاش
1: يتفقوا 25
2: وهم اتفقوا عليه. ما هي المشكل مش يعني مشكل واحد يحط في الزياده.
1: هو المجلس شوف البنكي في مرحله اولى وافق على الزيادات هذه. ما نعرفش شنو اللي صار من بعد.
2: هذيك المشكل اي ما تسميش مفاوضات.
0: لا مفاوضات هاو شنو نوفل اللي ما صبيناهوش
2: معناتها تجي نقول لك راك تسالني 10,000 معناتها اتفقنا على المبلغ
0: يا سيدي 16 شهر انا مستعرف باهي تو ما عنديش بعد 3 شهور نصبوا قسط اول بعد 4 شهور نصبوا قسط ثاني.
2: اذا البنوك ما عندهمش ما شكون عندهم البنوك تذكروا توينسا لوقت الكورونا وما بعد وما ربيحهم تزيد
0: هذا مفروغ منه لكن ثم امكانيه حتى نتاع التقسيط في المفاوضات ان نقول له مثلا نخلصك على 3 دفعات
2: تو نتبعوا الحكايه باش نحكيوا على متابعه المشاريع القديمه ولكن بالتوفيق للعديو سيزيام اليوم ربي ينجح اللي في الكنترول وربي مع اللي طاحوا معناتها ما نجحوش ان شاء الله ينجحوا عام الجاي. تو نحكيو في مره اكثر على نسب النجاح اللي فما فرق بين ولايه ولايه يوصل 30% في نسب النجاح. يعني 30% فرق معناتها واحده تقريبا 56 والاخرى 26. 30% فرق في نسب النجاح فرق يدعو الوزاره والدوله انها تقعد وتحقق يعني كاين زوز دول معناتها كاين
0: الدوله الاولياء أولياء الأمور لا يدعوهم
2: أي
0: الكلهم للنظر في هذا وتحسين
2: وقت اللي 30% لا أظن أنها مشكلة أولياء وقت 30% فرق
0: 30%
2: ليست مشكلة أولياء مشكلة لهوة مشكلة انفراستركتور مشكلة دولة مشكلة كفاءات مشكلة وزارة به
0: وما هيش مشكلة محتوى معرفي
2: لا ما هو بيدو
0: لأنه اللي جايب 20% في المستوى العام ينجم يجيب لك أحسن تلميذ معدل في البكالوريوس
2: معناتها
0: ثم المعرفة موزعة بيعطي لها التوانس
2: ولكن إشكاليتي أنا خليل أنه الأرقام هذه مستمرة عندها سنوات يعني من المفروض أن الوزارة بخلاف ما فاسكاوش العبيد وسيبان ما سبب هذا الفارق الرهيب 30% فارق بين ولاية ولاية معناتها نحكي بصفة عامة فارق رهيب لابد من دراسته ما نعملوش استنتاجات
0: لأنه
2: استسهال الأمور لو كان مش نستنجو هكا في قاعدة على درج من زمان ولكن لابد من دراسته وبالله لا تقولوا لي تابع لجنة وتابع كليلة ندرسوه كوزارة تعمل هيئة تدرس تحاول تلقى استنتاجات معناتها كان عندك تعليق سينيشي
1: والله شوف المسألة ذي راهو يدرسوها نوفل يدرسوها المختصين في البيداغوجيا والاستعانة بمختصين في علم الاجتماع وكذلك معناها عزم على الأقل يعني الوزارة ما فيها باس تعمل دراسة مقارنة مثالش وترجع إلى السنوات السابقة على الأقل 5 و10 سنوات التالية لأنه
2: نفس النسبة
1: لأنه الترتيب هذا ما كان شو بيدوره وقبل يعني كي ترجع على الاقل 5 أو 6 سنوات
2: صفاقس واحد واثنين ديما الاولانيين
1: فوالا صفاقس وبعض الولايات الساحليه ديما يتصدروا
0: الترتيب المره هذه عملت نتيجه
1: لكن شفت الترتيب
3: الثاني
1: مدنين طلعت دونك ولات تصدر تقريبا الكوكبه الاولى ثم ولايات كانت يعني نتائجها محترمه وخرت برشا نحكي على القروان نحكي على قبصة نحكي على معنى بعض ولايات خاصة الجنوب الشرقي والوسط الغربي والشرقي علاش يلزم على الاقل يعطونا تفسير علاش
2: ومن بعد التفسير اكسيون يلا باش نحاول نرجع المستوى في ولايه معينه به المجلس الوزاري رئيس الحكومه ولت البارح دونك كما قلناهم الزميت كل مشاريع منصه متابعه المشاريع من جميع الهيكل العموميه والمنصه باش تعمل الارم يظل كما دعينا احنا واحسن حاجه باللي نطلب من رئيس الحكومه لو كان المنصه تولي في متناول الجميع ما اي واحد نجم يدخل كما تصير في برشا دول في العالم في بالك مثلا في بريطانيا مراقبة الكياسات نجم تدخل تحط كود وتتبع شي يصير
0: فما زوز كلمات باهين توحيد آلية الرقابة عبر المنصة والتحين كلمة التحين شنو
2: والألارم
0: التحين؟
2: أهم كلمة الألارم
0: عندما أنا عندي مستوى المشروع ذاك وين وصل في مستوى رصد الاعتمادات
2: لا معناتها بشوفه في جام في تشعل حمرا
0: تقدم الأشغال وقت نلقى الاعتمادات ترصدت والأشغال ما تقدمتش بالنسبة اللي حاجتي بها يولي نحمل المسؤولية لمن هو مسؤول عن تنفيذ المشروع
2: ولو كان الاعتمادات ما تحطتش المسؤول زاد اللي حط الاعتمادات معناتها نلقاو الفاي والله معناتها ناخذوها من الجانب الايجابي معناتها لو كان انستالي وسيستيم وستركتور هكا تولي رئاسة الحكومه هي المسؤوله على تقدم مشاريع قدامك ابليكاسيون كل صباح تدخل تشوف شنو في الروج شنو في الفير شنو في الاورانجي معناتها قدامك كل شيء
1: هو الاسونسيال لو في مش انك تشوف يعني شنو المشاريع اللي تعطلت ليسونسييل اهم من هذا بكثير.
2: تردها ما تعطلش.

0: لا هو أنك تتجاوز تحل المشاكل اللي تعترض أو اللي تواجه بعض المشاريع أو تتسبب في تعطيل التنفيذ وتحلها بالوقت. هذيك المشكلة الأساسية تو العديد من المشاريع احنا نعرفوا معنا ثم برشا مشاريع نعرفوا وين موجودة على الأقل وعلاش تعطلت وعلاش تعطلت الأسباب راي الأسباب متعددة
1: مفهم اللي الفلوس فما وتعطلت
0: ولا يعطيك صحة
2: برشا الفلوس فما وتعطلت.
0: شنو هي مهمة المنصة هذه؟ هي أنها يعني تعطيك على الأقل الضوء الأحمر وتقول لك راهو المشروع كذا في ولاية كذا راهو معطل دونك يزمك تدخل تحله بالوقت
2: لأسباب يجب البحث فيها والتدقيق.
1: يعني باش تولي رئيسة الحكومة هي المسؤولة لأن التابلو قدامها
0: كل الأسباب كل الأسباب رأي نجم تتحل. وأنا راهو مع أنا أكل عام معناها نتذكر وقتها في سيمينار وقت طرحت المشكلة مشكلة التعطل في تنفيذ المشاريع وفما اقتراح وقتها تم تقديمه هو تعيين شخص مسؤول في رئاسة الحكومة برتبة وزير أو اللي تحب
1: كاتب دولة يتابع المشاريع
0: يا سيدي اللي تحب الشخص ذا اسمه وزير مكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع
1: وزير نعطيه يعني 4 كراهب برشا
0: ما تعطيش 4 كراهب
1: ما هو وزير
0: كتب اللي تحب يا نوفل سيدي مدير عام مدير عام مهمته يتبع المشاريع اللي تتعطل يتعطل التنفيذ متاعها ويدخل معناها فوريا
1: توا ولا ممكن لانه فما ابليكاسيون ولا الطريقه سهله معناته والمسؤوليه الان ما عادش نجم رئيس الحكومه تقعد مع وزير تقول لماذا تعطلت المشاريع لانه قدامها الابليكاسيون كل مشروع يتعطل وكل مشروع يوفى وقته نجم نفيقه باش حتى التاخير ما عادش يكون كبير. ترى نمشي فاصل وبعد نرجع عنا برشا سامحوني خاطر عنا برشا مواضيع مهمه فم شويه ملح باش نحكي على سي نجي ولكن المصالحه زاده مهمه برشا باش نمشيو الفجر رايد بعد شويه.
3: كرهبتك تعز عليك رينو تخمم فيك رينو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على مان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 27 جوان شي ارتيس و سون ريزو دو 26 اجان اغري.
4: سيف السنة من الاخر وحال الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
5: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
6: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سيراب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بانك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزايكا فام.
7: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
6: احنا وفلور تاني.
1: مرحبا بكم توا نمشيو للجرايد.
6: في الجرايد
1: يلا قبل ما نمشي للموزايك 24 نحب نعطي خبر أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة اليوم في قضايا الفساد المالي محكمة الابتدائية بتونس. اليوم الصباح رجل الحبيب حواس المختص في تصدير المعادن الخارج برفقة متهمين في إطار قضية تتعلق بطبيب أموال كذا وكذا وكذا. المهم خلال الجلسة تقدم لسان الدفاع عن رجل الأعمال بإعلام المحكمة يفيد بتوصل موكلهم إلى إبرام صلح نهائي مع الإدارة العامة للديوان التونسية ويقدموا في تأجيل النظر اللي يصير وصير وصير وصير. معناتها صلح جزائي هذا هو السينيجي، هذا هو الصلح معناتها اللي حكينا عليه باش يبدا هكا ويمشي متهم ويقول راني اتفقت على صلح وكذا.
0: لا هو هو
1: هذا صلح مع الديوان،
0: صلح مع الديوان
1: أي.
0: ما عندوش علاقه بالصلح الجزائي.
1: اي
0: هو
1: كي اتفق على صوم مع الديوان.
0: فوالا هو حبيب حواس اجرى اجرى عن طريق المحامين نتاعو اجرى صلح مع الديوانة في مبالغ مالية متخلدة اللي معناها تحت الجرائم المتعارف عليها اللي هي التهرب وكذا وغيره. دونك تم
1: أجل جلستي خلنا نكمل الصلح وكذا.
2: الصلح نورمال موس يجي موجب انه العقاب البدني
1: تحقق. فوالا فوالا سي خليل انا ما طلبتش منك
0: هي قضايا ديوانيه،
1: نظموا لي الحصه من فضلكم. سي خليل ما طلبتش منك تتكلم، لا لا ما طلبتش منك تتكلم لانك باش تتكلم في الموضوع الثاني ومش باش يتكلم فيه سي نجي. خاطرني مزروب الرئيس السوري المؤقت هل يخضع عبيري عطوان قال لضغوط ترامب ويرسل قواته الى لبنان لاجتثاث حزب الله. لو كانت تصير هذه لا اسطوره اسطوره ما هي رساله وراء كذا وكذا. المهم مثالش مش باش نقرا مقال عبير عطوان اما جاوبني انت على الاقل.
2: نوفل توسع بالكم هاي
1: تفضل.
2: التوصيف الرئيس السوري المؤقت اخي تعرف الوقت نتاع وقت تشوفه انت؟
1: لا
2: مؤقت تعرف شو معناه؟
1: حتى في تونس مؤقت عام قعد 3 سنين
2: مؤقت ايه قعد عام 3 سنين كم الامم مؤقت قالوا مؤقت وعنده على القليل 7000 صوت ولا 8000 ولا 17000 طلع بهم باكبر البقايا. هو هذا لا عنده لا صوت ولا انتخبوا مخلوق على وجه سوريا وعلى وجه الأرض. معناها رئيس سوري بقوة الأمر الواقع، وهذه تهمني باش نجاوبك. شنو رئيس سوري بقوة الأمر الواقع؟ أنه فما زوز دول وترامب راهو ساعة ساعة يصارح لعبات وأنا هيك شعجبني فيه. قال لما أنا والرئيس التركي اخترناه زوز دول عملوا له تأهيل نظموا الأمور دخلوه لسوريا برأكم على روحك. قال له تو حشدنا بيك
1: جستم وبله. نقرا عبير عطوان قال رئيس سوري يعيش مأزق خطير وخيرة صعبة، فإما أن يرضخ لأوامر اللي حطوا ويرسل قواته لبنان أو ليستمع النصائح معلمه التركي الذي يعارض هذا التدخل لأنه يصب في مصلحة إسرائيل ويعزز وجوده العسكري واحل. وواضح أنه قراره ينجم يأثر حتى على مستقبله. ونعيم قاسم من حمز بالله لا نخشى الموت وكل الجمل متاع وهم لا يخشون الموت فعلا.
2: عطوان أصابك كبد الحقيقة. كيف يقع اقتراح شخصيات ورموز الفتنة في المختبرات الدولية؟ لماذا اختيره؟ وقال هالو كل وضوح ليوم مثل هذا. شو اليوم مثل هذا؟ أنه تنتقل الفتنة شوف من صراع عربي صهيوني إلى صراع عربي عربي. إسرائيل عجزت، هذا تشخيص ترامب، وإسرائيل غرقته في المشاكل وأثرت على مفاوضاته مع إيران بموجب وجودها في جنوب لبنان. فقال لهم الحل الشخص اللي استدعيته للبيت الأبيض وعملت شوي بارفان ونظمنا الأموره
1: ملكيك يا معلم
2: من طور الدعشة القوية إلى طور الدعشة اللايت ونظمنا أمورنا. فهو مخول بأنه يتحارب مع حزب الله، ولكن الشخص هذا اللي يعرف حزب الله حق المعرفة على خاطر رو ثم تاريخ حزب الله كان طرف مع النظام السوري القديم. هذا هو واضح
1: طبعا
2: ومعلن في محاربة جماعة جبهة النصرة والدواعش والانتصار عليهم في فترة من الفترات. وبالتالي يعرف زيد ترامب وتعرف السياسة الأمريكية شنو وشكون الشخص المطلوب وشكون الجماعة السياسية المطلوبة اللي عادة قدام مصالحها قدام السلطة الأرض والوطن ما عندهم حتى معنى. ولكن هذا اللي حكاه عبير عطوان واللي هو عين المنطقة أن أمريكا باش تطلب مقابل، أنت واش قاعد تعمل غادي أنت مقابل؟ هو البارح نقولوها بوضوح زيادة وللإنارة الرأي العام أنه عمل حوار مباشر في منصة المشهد مع الإعلامي توني خليفة. ولكن راهو ما تنجمش تتخيل قداش الرجل ذر حمامة سلام بجناحين محايدين. يعني حاجة رهيبة، يعني يحكي على المكون الشيعي وحقه في أنه يطمئن، يحكي على نعمله حل إبداعي وما نعملوش حل مسلح، ويحكي في كلام حتى واحد بما في ذلك أنا لينجم يقول له لا، وهذا ماذا يعني؟ إما أنه يعني أن الرجل اللي يمارس الإزدواجية التقليدية متاع الجماعات الإسلامية اللي فيها جهاز سري وجهاز علني وخطاب علني وخطاب سري، أو أن الرجل موجود في مأزق فعلي ويعرف اللي الدخول في مواجهة مع حزب الله هو أنه سيتعرض في بلاصة إسرائيل بالوكالة إلى ما تعرضت إليه إسرائيل أمام حزب الله اللي هو مواش هيم في المعادلة الشرق.
1: مازال مورد كما أنت قلت، واضح الموضوع هذا، طبعا نزيد ونرجعوا له بأكثر مرات. نمشي وفي ساعة الموزيك 24.
6: موزيك 24.
1: أيوة، خبر هام كبير برشا. الشرطة الجبائية وقطاع الملح في تونس.
0: صحيح، هذا الخبر اللي نقراوه في تقرير مطول في تاب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، حدث على أنه فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، الشرطة الجبائية، شرعت من بداية العام في تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات لتونس.
8: فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي باشرت منذ بداية سنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة مدعومة بأعمال تحليل واستقصاء شملت عددا من المتدخلين في قطاع إنتاج الملح وتصديره للاشتباه في ممارسات تتعلق بالتهرب الجبائي والتلاعب المالي وإلحاق خسائر كبيرة بالدولة، وفق ما صرح به مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يبين أن المعطيات الأولية كشفت وجود شبهات بيع الملح المستخرج في تونس إلى شركات أجنبية بأسعار متدنية لا تعكس قيمته الحقيقية قبل إعادة بيعه في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، بما يؤدي إلى تحويل الأرباح إلى الخارج وتقليص العائدات الجبائية المسجلة في تونس. وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل 14 شركة وعددا من مواقع الإنتاج والفروع المنتشرة بصفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة عبر أكثر من 20 موقعا إنتاجيا ولوجستيا. يشار إلى أن الإنتاج السنوي التونسي من الملح يقدر بحوالي 1,000,000 طن يوجه أغلبه إلى التصدير، فيما تهيمن شركات أجنبية أو مملوكة لأجانب على الجزء الأكبر من هذا النشاط.
0: يعني نفس المصدر من الوزارة رفيع المستوى اللي يتحدث ويفسر يقول إنه الأسلوب يفضي بالنتيجة إلى إبقاء العائدات المالية المسجلة في تونس ضعيفة أو شبه منعدمة، فيما يتم تحويل الأرباح الحقيقية والضخمة إلى الخارج لصالح المجموعات الأجنبية هذه، يقول وهو ما يحرم الخزينة التونسية من موارد جبائية ونقدية هامة. يزيد يتكلم يقول التقارير توري إنه التلاعب هذه يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر تقريبا بمئات الملايين من اليوروات، وهو ما يترجم عجز تجاري ومالي في ميزان الدفعات. يقول قدام الوضع هذا اللي تعاني منه عدة دول تتجه التدابير الدولية المنصوص عليها ضمن قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإلزام الدول الأعضاء بالاعتماد على طرق علمية لتحديد الأثمان الواجب تطبيقها في كل عمليات التجارية بين الشركات المنتسبة والمترابطة، ويقول أنه جهة الرقابة والاستقصاء شرعت في حجز وتدقيق كافة الوثائق المتعلقة بحجم المعاملات والأرصدة المستخرجة فعليا وشروط البيع.
1: واضح، هما سينيجي طو أنت فهمنا بالفلاجي، يعني هما هذم الأسوام بناء على عقود مع دولة تونسية.
0: أيه.
1: معناتك يكشفوا التجاوز باش يكشفوا ناس تجاوزت وعطات بأرخص الأثمان. أيه. مقابل تحط في جيبها. فوالا تفضلت انا هذا باش نفهموا ساعه. أيه. خاطر يعني ما ضربوناش على يدينا احنا لانه الملح ما يحكيوش عليه برشا ناس، نتذكروا جات فتره حكيوا عليه. يلا فسر لنا سي نجي الحكايه هذه.
0: به اللي قام بالعمليه هذه هي الشرطه الجبائيه. آه. تعرف بفرقه مكافحه التهرب الجبائي
1: هذيك اللي طهبت على الناس.
0: بالضبط، كانت تفكروا
2: شرطه فيسكال
1: لبواتيت والكراهب والفازات
0: البوليس فيسكال. الشرطه الجبائيه هي هي دونك تابعه لاداره العامه،
1: ربي بعدها على كل حبايب
0: دونك تابعه لاداره العامه للاداءات في وزاره الماليه، احدثها القانون 2017. دونك عام 2018 دخلت عمليا حيز النشاط الفرقه هذه نوفل. جست باش نذكر الناس باش تعرف شنو هي معنى الشرطه الجبائيه. هذم الاعوان يخدموا تحت الاشراف المباشر للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.
1: ايوه من غادي
0: يعني
1: الغادي
0: ياخذوا ليزوردر الاذون ومن
2: القضاء
0: وكلاء من القضاء مباشره يعني من الوكلاء العامين في محاكم الاستئناف.
1: يعني فما واحد متهم ما تنجمش تترفك الامور يولي بريء بعد جماعه تفضل. اي
0: والعمليات نتاع الرقابه والتدقيق اللي يقوموا بها فيها عمليات تلقائيه دونك وفما عمليات تجي فيها معناها اذون او اوامر للتحقيق والاستقدام استقصاء من القضاء اساسا من وكلاء الجمهوريه. دونك والملفات اللي تتخدم دونك من بعد تحيلها الشرطه هذه تحيلها الى القضاء. كانت تذكروا عام 2015 عملت الحملات على صناعه وتجاره الخمور وكشفت عن حجم تهرب جبائي كبير وصوصلت قيمته الى حوالي 1800 مليون دينار يعني 1.8 مليار دينار حجم الجملة تهرب الجباية في تجارة الخمور تجارة وصناعة الخمور. والمبلغ قيمة التهرب الجبائي في الحانات خاصة والمطاعم ينوفل حوالي تقريبا 500 مليار. قطاع الملح في تونس باش نذكروا أنه قطاع
1: خاسر معناتها في الدولة خرج خاسر
0: بالنسبة للدولة خاسر بالنسبة للدولة
1: من علينا نصدروا فيه تخليه في تونس تقريبا إذا خاسرين خليه في تونس.
0: تم حوالي 14 شركة أغلبها مملوكة ذات رأس مال أجنبي ومملوكة لأجانب. ال 14 شركة هذه دونك الكل مجموعة تصدر سنويا حوالي تقريبا أو تنتج حوالي تقريبا 2 ملايين طن سنويا من الملح البحري والملح الصخري وتنتج ملح غذائي وملح صناعي. أكثر من 90% من الانتاج من الملح التونسي يتم تصديره إلى الخارج وفما العديد من الدول اللي تم معناها يمشي لها اللي يتصدر لها الملح التونسي كما النرويج إيطاليا الدنمارك
1: أعتقد يذوبوا الثلج
0: ولا به. العائدات المالية تقريباً هذا عندي رقم تاع 2018 لأنه الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين الدولة التونسية اللي أغلبها تعود إلى زمن الستينات
1: نواري بلون
0: هي عقود وقت نواري بلون يا نوفل ما تمش الاتفاق وقتها على سعر بيع على خاطر علاش والحقيقة بهتتني شوي الحكاية
1: شنو في العقد
0: هي عقود بين الشركات هذه والدولة التونسية
1: فيها برا ربي وفقك
0: هي عقود انتاج
1: اي ما والانتاج
0: وعقود استغلال الملاحات. احنا عندنا العديد من الملاحات يا نوفل عندنا ملاحات في السحلين في سوسة في صفاقس في جرجيس واكبر ملاحة موجودة في جرجيس تنتج تقريبا اكثر من 500 الف طن سنويا. دونك انا رجعت التصريح وزير الصناعة عام 2018 اللي قال وقتها راهو ما ثماش تسأل السؤال هذا في البرلمان قال ما ثماش إطار قانوني يضبط أسعار الملح وراي تم حسب العرض والطلب به. قال وقتها العائدات المالية لمن تصدير الملح تقدر تقريبا بحوالي 40 مليون دينار لتدخل خزينة الدولة التونسية والحال أنه أضعاف
2: مش من دخله 4000 مليار
0: من المبلغ هذا هي مرابيح الشركات الكبرى الشركات العملاقة خاطر الملح التونسي تصدر فيه الشركات هذه اللي هي شركات أغلبها أجنبية تصدر فيه إلى الشركات الأم وبعض الشركات الأخرى لسوسيتي إكران شركات واجهات تصدر فيه يعني تقريبا بالمليم الرمزية نجم نقول لك يمكن تقريبا ما يضاهي المليم الرمزي التونسي لكن تتباع راهي بمبالغ ضخمة جدا. باش نعطي مثال على هذا مثلا سعر الكيلوغرام الملح العادي
2: ملح الطاولة
0: ولا اللي تسمى ملح الطاولة يتباع تقريبا إلى حدود 1.5
2: 4 دينار
0: يعني ما قيمته تقريبا الى حوالي 5 دينارات تقريبا ما يصل الى 5 دينارات. سعر الكيلوغرام من الاملاح المميزه والاملاح المتخصصه تتباع من 10 ل 15 يورو يعني ما قيمته تقريبا من 34 الى 170 دينار. ثم الاملاح الفاخره اللي تسمى فلور دو سيل اللي هي زهره الملح هذا يعني الكاليتي
9: بريميوم
0: فوالا معناها المستوى الجيد جدا الكيلوغرام يا يعني نوفل يتباع من 30 الى 50 يورو.
1: هذا يتباع لبرا مش احنا
0: يتباع لبرا لا آه. لا الاسعار نعطي لك فيها هذه باليورو يتباع في الاسواق العالميه
1: احنا تلقانا بدينار نبيعه
9: يعني يوصل 190 دينار الكيلو
0: تقريبا الى حوالي تقريبا فوالا من 30 الى 50 يورو تقريبا في حدود 187 190 يورو يتباع دينار. والحال أنه الشركة هذه كي تقدم تصريحات جبائية الأسعار المضمنة في التصريح الجبائية
9: بعيدة عن الواقع
0: بعيدة يعني بعد السماء عن الأرض على الأسعار اللي كنت أقول لك فيها
2: الجاري بها العمل أي حاجة
0: وزمينة في وكالة تونس فريق الأنباء محرز الماجري الحق قام زيدا بعمل كبير واخذها معطيات من الإدارة العامة الجبائية لأول مرة الحقيقة الإدارة العامة الأداءات تتكلم في الموضوع هذا. دونك شنو اللي صار اللي اكتشفته الشرطة الجبائية أن العائدات المالية اللي تدخل لخزينة الدولة بمقتضى العقود اللي مصحتهم الدولة التونسية مع الشركة هذه هي عائدات متواضعة جدا. اعطيتك رقم هذا عام 2018 40 مليار والحال أنها تتباع البرة بمئات المليارات اللي تنجم تفوق حتى الألاف المليارات لأنه الملح اللي تباع بالسعر هذا يعني كي تحسب على زوز ملايين إنتاج طن 90% منهم يتصدروا و10% هو استهلاك محلي. الملح اللي يتباع في السوق التونسية تقريبا في حدود 300 مليم أو أكثر شوية في الأسواق التونسية. شو اللي لقوا هما تقريبا عملوا عملية حجز لكل الوثائق المتعلقة بالتصريح الجبائية والفواتير والوثائق المتعلقة بالكميات المصدرة. لقوا اللي ثم تحويل الأرباح الحقيقية الضخمة يتم تحويلها إلى الخارج لصالح الشركات الأجنبية. يعني الفلوس العائدات اللي تباع بها الملح لبرا
9: تمشي للسيج سوسيال متاع الشركة
0: تمشي تقعد غادي لبرا ما ترجعش تونس.
1: لا ما تدخل وتخرج ولا مغادي غادي
0: لا لا لا الأرباح الحقيقية
1: أي.
0: يعني اللي يدخل خزينة الدولة
2: الشركة الأم
0: اللي يدخل خزينة الدولة هي الأرباح المصرح بها
1: والباقي من فم الفم اي
0: اما الارباح الحقيقيه للبره
1: تقعد البر
0: تباع باللورو تاخذ غادي
2: احنا ما ناخذ منها شيء
0: ما تحش تونس
2: سي نجم سيرش
1: متخلي لا يكمل يعطينا
0: يكمل جوست خليه
1: يكمل يعطينا نتناقشوا معاه.
0: دونك شو اجهزه الرقابه والاستقصاء التابعه للشرطه الجبائيه حجزت كل الوثائق المتعلقه بحجم المعاملات وحتى الارصده المستخرجه فعليا وحجزت حتى شروط البيع باش تحدد الأسعار وتحدد الفارق بين السعر اللي تباع به البرة والسعر اللي تباع به هنا والمصرح به
1: من الستينات مش يدفعوا الفارق
0: مش يرجعوا 20 عام تالي
1: 20 عام
0: 20 سنة فقط مش
1: اي راهو الفيسك ينجم استثنائين ياخذ رخصة حتى 40 عام
0: ينجم حتى 50 سنة تالي
1: اي فوالا اي معناتها
0: والعقود هذه قلت لك ترجع الى حتى الستينات
1: العقود يعني تتجدد الينا
2: هذه المشكله هذا اللي حبيت نسال
0: هذا هو
1: تتجدد الينا وهل يعني هذا قبل ما نواصل انه فما تجاوز من مسؤولين في الدوله
0: شوف فما ثم صمت على الـ على الـ على الشيء هذا ثم عيون ترى هل الشيء هذا قاعد
1: عيون
0: يصير؟
1: تنام مش لتنام
0: لا مش نايمة هي عيون فايقة أما قاعدة تشوف ولا خاطر يا نوف العقود اللي صحتها الدولة من زمن الستينات اليوم ما تمش أغلبها ما تمش مراجعة
1: عليه
0: العقود هذه
2: فما العقد تعمل عام 49
1: عليه ما تمش مراجعة
0: عقود فما عقود تتعمل على 30 و 40 سنة
2: عام 49
1: وزير عام 2013 يقول راول المرابيح لا يحدد
0: ثم عقد متاع شركة
2: عام 49 مسلسل المفعول
0: فما عقد متاع شركة كبيرة وفيها عام 2019 ومن بعد سمعنا اللي هو جدد
2: جدد
0: كيفاش جدد ما نعرفش. شوف هو ملف كبير برشا نوفل وفي برشا تجاوزات وراو هذا مش المقصود منه ضرب المستثمرين الأجانب ولا غير ولا شركة
1: ضرب المتجاوزين ولا أجانب كيف كيف.
0: شوف نوفل هو عمل
1: ضرب ليكل حق البلاد
0: يقصد من ورائه استرجاع حقوق الدولة التونسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية.
1: ما نجموش ما تقارنوا به ساعة ما ينجم حتى حد يحاول منيس ضرب المستثمرين الأجانب اللي شايف تونس أنه فما نزاعات مع برشا رجال أعمال توينسا وغير توينسا معتها ما فماش رغبة في ضرب الأجانب وتونس تشجع برشا الأجانب
0: فما بعض الأصوات بدأت تقول أنه هذه هجمة
1: متقلقين على الأجانب
0: الاستثمار الأجنبي. هذا هذا هذا عمل الدولة التونسية اليوم معناها صحيح بشكل متأخر جدا
1: ترها
0: المفروض العملية ذي صارت عندها 10 أو 15 عام
1: وانا اللي عجبني انه هيئة مختصة قامت بالعمل مش ناس لا لا لا هيئة مختصة قامت ومخرج الاخبار تحية للتاب ان شاء الله ديما التاب تعمل لنا تحقيقات هكا مخرج الاخبار الا بأرقام وبمعطيات هامة. يلا نخليك تختم قبل ما نكمل
0: ولا انا باش نختم نوفل الخطر باش نعطي فكرة على انتاج الملح. البعض يقول لك شو الملح معناها عندنا اي عندنا ثروة كبيرة برشا متاع ملح و كما قلت تعطيت الحجم الجملي متاع التصدير راهو تونس تعتبر من الدول الكبيره اللي تصدر الكميات هذه زوز ملايين طن راهو انتاج سنوي موش شويه
2: هذا اللي يجيبوا فيها 40 مليون دينار
0: اي مواقع الانتاج مواقع الانتاج موجوده تمتد على الشريط الساحلي والمناطق الداخليه
1: واضح.
0: يتم كيفاش يتم استخراجه الملح فكره الناس باش تعرف راهو يتم استخراجه بطرق عده اهمها وابرزها هي تجميع مياه البحر في احواض احواض صناعيه لاستخراج الملح بالتبخر الشمسي والا عبر استخراج الملح الطبيعي من البحيرات والشواطئ الصحراويه. الموضوع وقت اللي عامت اللي تطرح عام 2018 ثم نواب وقتها في البرلمان وفما بعض فما جمعيات وفما منظمات طالبت بفتح تحقيق طالبت الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي في الموضوع هذا لكن للأسف الموضوع اخذ فترة صغيرة في وسائل الإعلام وبعد أغلق الملف
1: واضح. والعيون نامت وقلت الملح نحب نذكر اللي الملح قالوا باش ينقصوه في الباجيت بأسلوبها جديد وهبط في الرايد الرسمي وصحوا ثلاثة وزراء ولكن الكواشة ما خلاوش الموضوع يصير معناتها الباجيت الدولة قررت وهبطوا لنا بيان وبلاغ وزارة التجارة اخذت قرار وهبطوا كذا والباجيت لم تصر سيدي وزير التجارة. هذا يدل انه رغبة الكواشة غلبت رغبة ثلاثة وزارات. هذا هو ما عندها وعليش الملح هذا مسألة ونسأل كيف الدولة تلتزم بشيء ولا تفعله. هبطوا لنا بيان قلوا رانا بطلنا منها الباجيت فقط.
2: علاش تم التأخير؟
1: لا بطلنا منها هو تأخر ناجي تذكر عامين ونص تأخر
2: كلمة بطلنا مش تسمح
1: ناجي ورانا اللي وخر عامين ونص وفي بيننا انطلقنا وقت بعد ما قلنا
0: وقت حسب تذوق
1: وقتها قلنا بطلنا وقلنا في الاخر حتى المرة هذه يظهلي بش نبطلوا قلناها نفدكوا فظهرت صحيحة ترى عنا مازلوا ثلاثة دقائق نحكيوا في خبر سريع في الصميم تتأجل غدوة نحكيوا في خبر مهم
10: صحيح نحكيوا على كيفية التونسية في الخارج ولكن المرة هذه من جانب الفيزا اللي يعطيوهم الدول في أوروبا هما تأشيرات الإقامة للعمال الأجانب المؤهلين الحاملين لشهادات تكوين مهني معترف بها في ألمانيا وتونس جات في المرتبة الثانية عالميا من دول خارج اليونيون أوروبية.
11: تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا خارج دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تأشيرات الإقامة الممنوحة للعمال الأجانب المؤهلين الحاملين لشهادات تكوين مهني معترف بها في ألمانيا خلال سنة 2025 حسب معطيات نشرتها الحكومة الألمانية. ومنحت السلطات الألمانية 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت الترتيب. يأتي ذلك في وقت توفر فيه منظومة التكوين المهني بتونس 262 اختصاصا، فيما أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عروض التكوين ستتجاوز 25300 عرض خلال السنة التكوينية المقبلة.
1: حاجة إيجابية نظروا لها؟
2: إيجابية جدا. لأنه كما حكينا على منظومة التعليم تاعنا بما قلناه وبانتقاداتنا، وشوف شو عملنا في الباك، وشوف التلامذة، وشوف أولاد الشعب قدش قاعدة تنجح بالمنظومة هذه، راهو عندنا منظومة التكوين في تونس لا يستهان بها فيما يخص.
1: أما ما هيش أجور شوية،
2: ما هيش أجور، وعندها مؤسسات بدأت باش تسكر، وعندها معناتها حتى حكاية مواكبة للمهن المستجدة. هذا كله نقوله في إطار النقد، ولكن نعرف الاتفاقيات الثنائية اللي أبرمت مع دول كيما إيطاليا تاع 4000 في السنة على 3 دفعات في اختصاصات يتكونوا فيها في تونس، ونعرف اللي في الخارج الكفاءة المهنية التونسية مطلوبة كيما مطلوبة الكفاءة الأكاديمية التونسية في الجامعات والبرة وفي المؤسسات وغيره. فبالتالي احنا هالمنظومة هذه اللي هي رايب باش تتقرأ مستقبلا مع منظومات اخرى باش يندمجوا مع بعضهم في المجلس الأعلى للتربية، يلزمها الان تقف على الحافز هذا باش تزيد تطور نفسها، وباش تزيد تعدد في المؤسسات وتصلح المؤسسات الموجودة، وباش تزيد تساهم في الاقتصاد التونسي، وتساهم زادة في تشغيل الناس وتشغيل الكفاءات والشباب.
1: واضح برشا اللي يقراوا الشبه طبي يقراوا للمون باراليل.
0: صحيح،
1: تقول لك نكمل نزيد عام ونخرج.
0: اما خلينا نعطيك معلومه نوفل. في بدايه اواسط التسعينات وقت اللي تم تركيز الصوره الجديده او النظام الجديد للتكوين المهني والشهاد وقتها، ودخلت الاصلاحات الجديده وقتها، ولينا نحكيه على شهاده الكفاءه المهنيه وشهاده التاهيل المهني بي تي بي والبي تي اس، ووقتها راهو النظام اللي تم تركيزه وقتها نظام مستمد من النظام الألماني، وألمانيا تعد من الدول الأوروبية تقريبا اللي تعترف بالشهادة هذه وتعترف بنتائج التكوين هذايا. مش معناه هذا أنه ما يتمش الاعتراف بالشهادة التكوين المهني في بقية الدول الأوروبية،
1: أما ألمانيا تسهلهم أكثر.
0: ألمانيا هي اللي تقريبا عاونت باش لتركيز نظام حديث مودرن ومعناها محين لنظام التكوين المهني. احنا عندنا مراكز راهو قاعده تخرج في ناس راهم بشهادتهم راهو يمشيوا يخدموا في دول اوروبيه في قطاعات كبيره، ومطلوبين اوروبيا وعالميا، ومطلوبين حتى في دول الخليج. وفما اختصاصات راهو تعاني دول اوروبيه عديده في نقص كبير منها. احنا للاسف ما المنظومه ما
1: يش في السنوات
0: الاخيره معناها تحتاج المنظومه الى معناها جذب عدد اكبر من الخريجين
2: او الارقام هذه تجبد
1: الناس جوستمو الايجابي. يعطيك صح سيني، يعطيك صح. خلي لي الاخبار وبعد نرجع في الساعه الثانيه من ميدي ماك.
12: ميدي ماك مع كلاس بريما، ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
3: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الفلاحة تدعو في بلاغ كافة مربي الماشية لتحلي باليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم بومريلا. ويعد هذا المرض وفق نص البلاغ من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المجزرات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي أو الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في حالة نفوق مفاجئ وسريع. وزير الصحة موسى الفرجاني يقول أن السيادة الوطنية لا تقتصر على حماية الحدود، بل تشمل أيضا السيادة الصحية والسيادة على المعطيات ذات العلاقة بالصحة وتوجيه موارد الدولة لخدمة الشعب وضمان حق كل مواطن في العلاج والكرامة. والوزير الفرجاني يفيد خلال جلسة مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم أنه تم خلال سنتي 2025 و2026 توفير تجهيزات بقيمة 900 مليون دينار، لكن رغم ذلك ما زال النقص موجودا وفق تأكيده.
2: السيدات والسادة، هذه المشاريع في مجموعها تعني شيء واحد، الدولة لا تنظر إلى الصحة من زاوية العاصمة ولا المدن الكبرى فقط، كل مركز صحة أساسية نعاود نبنيه هو رسالة بأن الدولة لا تنسى أبنائها في جميع الولايات. كل وحدة تصفية الدم اللي تقوم بها الدولة خاصة لأصحاب الحق في مجانية العلاج، كل وحدة هي تقليص لمسافة الألم، وجهزنا زادة بحافلات في الولايات اللي مرضى تصفية الدم عندهم معاناة في التنقل، وكل قسم استعجالي ولا قاعة عمليات ولا جهاز سكانير مفراس في منطقة ولا إيران هو خطوة نحو عدالة صحية ملموسة. نحسها المواطن، نحس اللي ثم تغيير، ثم تقريب للخدمات الصحية بيارام بسكانير بسال دوكاتي بذنتكاتور فانتا، ما يجيش يقول له سكانير مقصر، ما عادش ثم سكانير مقصر يخطب الكل.
1: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأخير المحاكمة في قضية رجل الأعمال حبيب حواس تأخيرا نهائيا إلى جلسة يوم 29 من جوان الجاري لتقديم المؤيدات وإفساح المجال للترافع في القضية. وخلال الجلسة اليوم تقدم لسان الدفاع عن رجل الأعمال حبيب حواس بإعلام للمحكمة يفيد بتوصل موكلهم إلى إبرام صلح نهائي مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، وتتعلق القضية بتهم غسل وتبييض الأموال ضمن وفاق واستغلال خصائص النشاط الاجتماعي والاعتداء على الأملاك. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من التفاصيل على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في ميدي ماج، كنوا معنا.
0: الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم في ميدي ماج. يلا نحلوا مع بعضنا الدوسية.
1: حل الدوسي.
0: هو حليناه الدوسي لأسباب موضوعية ولكنها خاصة. سخانة غريبة في أوروبا هل جايتنا ولا معناتها لو كان باريس مدينة البرد سخانة أكثر منا تو حاجة غريبة جدا معناتها وصلت ل 40-39 سخانة.
2: صحيح، وهذا اللي نسألوه على موجة الحر اللي خلت تضرب في أوروبا كيفاش باش تكون في الأيام.
0: نفسر لكم اللي سخانة هي موجة الحر.
2: هو من أيام الحقيقة موجة الحر هذه أو ما يعبر عنها بالسخانة الاستثنائية خلت عدد من الحكومات والسلطات حتى المحلية تعلن درجات متقدمة جدا من التأهب. نجم نحكي وحتى على استنفار في أوروبا واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لمواجهة التداعيات لارتفاع الكبير هذا في درجة الحرارة. فما بعض الإجراءات اللي ما تمش اتخاذها منذ عشرات السنوات جي بعد أقل من شهر تقريبا على موجة حر أخرى سبقتها. كنا نحكيه على شهر ماي كانت عديد الدول الأوروبية عرفت كيف فاك دو كانيكول كبيرة برشا سجلت خلالها درجات الحرارة قياسية في عدد من المناطق. هذا ليوري أنه الظواهر المناخية المتطرفة قاعدة تعرف في ريكورانس أكبر، قاعدة تتعاود في فترة زمنية أقل. في فرنسا مش نبدأ نعطيكم بعض الدول من الأكثر تضررا من موجة الحرارة هذه إلى الأقل. السلطات اليوم تعطي في انذار أحمر في عشرات الأقاليم مع توقع باش توسع زيادة في الأقاليم اللي باش تاخذ اللون الأحمر هذايا. نحو نصف البلاد تقريبا باش تكون مشمولة بالشيء هذايا. تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة في عدد المناطق، وصلت حتى البيك متاع 42.2 نوفل في بعض المناطق جنوب غرب فرنسا. ظروف المناخية الاستثنائية خلت السلطات تتخذ سلسلة من الإجراءات فيها إغلاق مئات المدارس، تعديل أوقات الدراسة، إلى جانب فرض قيود استثنائية وقت الاحتفالات مثلا في عيد الموسيقى في دو لا ميوزيك، إلغاء عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، وحذرت بيانسور من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري، ضربات الشمس ومخاطر السباحة في ظل درجة الحرارة. خاطر رينا كنا تقريبا لفيديو على الفيسبوك ومواقع التواصل كيفاش السين مثلا ما عندكش وين تحط ساق، نجمش تتعدى الناس الكل تحاول انها تبرد، الناس الكل تحاول انها تعوم على طول السين. تداعيات موجة الحر مشيت لألمانيا، نحكيه على العاصمة برلين، فات 30 درجة مئوية في الويكند هذا اللي فات في وقت شهدت فيه مناطق كبيرة من البلاد عواصف رعدية جات مع درجة الحرارة الكبيرة هذية. كيف تعطلت عديد الأنشطة الرياضية منها الفينال متاع بطولة برلين للتنس. في بلجيكا الخبراء قاعدين يحذروا من إمكانية تسجيل درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق بالنسبة للفترة هذه من العام، وسط مخاوف من تأثير الحرارة على البنية التحتية ووسائل النقل. البوين اللي حكيت عليه قبيله انت مهم جدا، نوفل مش الكل عندهم كليماتيزور، مش الكل محضرين رواحهم لدرجه الحراره كيفنا احنا، وذاك علاش الراو ديما عديد الوفيات اللي تم تسجيلها خاصه في المتقدمين في السن.
0: باهي الكليماتيزور على الفرنسيس ما عندهم، مثلا ناخذوا فرنسا اوروبا ما عندهمش كليماتيزور، اولا لانه تاريخيا السخانه ما تكثرش عندهم، ثانيا لانه برشا من ديارهم مصنوعه بطريقه الحيط كبير وكذا انه يبرد، وثالثا انه فما بلايس ما تحملش يتركب فيها كليماتيزور، وفما حتى بلديات مانعه، ورابعا لاسباب ماديه. دونك الميلونج هذا كل خلى 20% من الديار فقط في فرنسا فيهم كليماتيزور،
2: هما معروفين بالبرد دونك يهونوا اكثر على الادوات اللي تسخن اكثر من انه الادوات اللي تبرد وتتكلف عليهم برشا.
0: بخلافك محبي الطبيعه رغم اللي معناتها سمعت مسؤول فرنساوي قال لهم يا وليدي راه ما عادش يخلف لانه بالنووي نستعمله، دونك ما يضرش برشا الطبيعة الكليماتيزور.
2: كيف نكمل في ساعة اسبانيا نحكيه على 44 درجة مئوية في بعض المناطق. تم إعلان حالة الإنذار في أغلب الأقاليم والإنذار الأحمر في مناطق أخرى. في الباسك خاصة اللي تعرف في

0: أكثر شدة وتكرار واستمرار، وهو ما يفسر تزايد الأحداث المناخية القصوى في السنوات الأخيرة في ظل المعطيات هذوما الكل اللي نحكيه فيهم النوفل، دول مش بعاد علينا من جانب الآخر من المتوسط. كيفاش باش تكون الأحوال في منطقة شمال إفريقيا عموما وتونس على وجه الخصوص لمعرفة مدى إمكانية تأثر البلاد بالكتل الهوائية الحارة هذية؟ هل باش تجينا من جنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ثم أراضينا أحنا أملا؟
1: واضح. وهل سخانة من عام العام قاعدة تزيد؟ معنا المهندس المختص في الشأن المناخي والبي إي سي حمدي حشيد، مرحبا بك.
2: أهلا بك نوفل، ومرحبا بضيوفك وكل مستمعين مزايك.
1: شكرا لك سي حمدي. دونك إسبانيا، البرتغال، جنوب فرنسا خاصة وحتى شمالها درجات حرارة استثنائية، شنية ولكن ونلاحظوا زادة أنه لمدة سنوات درجات الحرارة ماشية وترتفع، معناتها ولينا نشوفوا مدن فرنسية معروفة بالبرد ولات درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. هي حاجة استثنائية أم فم عوامل مناخية خلت الحرارة ماشية وترتفع؟
2: ممكن هو كومبينيزون نوفل اللي حكيته الكل، بمعنى تقريبا اليوم أنا المضحك في الموضوع اللي كان مش حكيه على تونس توا، معنا 36 درجة اليوم درجات الحرارة عندنا في تونس العاصمة، قبلها في لندن 39 درجة. تونس أبرد أبرد، الحاجة اللي ممكن نزيد البحث
1: بالحق تونس أبرد من لندن
0: ولا غريبة؟
2: دوز دوز اليوم 39 وباريس 41، حاجة أخرى معناها اللي باش تفهم الأمور كيفاش، معناها اللي الاختلال في الشكل هذا.
1: قلت اختلال، هل فما خلل بيئي؟
2: مناخي بالأحرى معناها نعم، اللي فما معناها تقريبا نفسي نفل شو نقوله لأكثر ثلاثة سنوات حرارة اللي تعديوا على البشرية واللي ممكن نقاس تسجيلهم منذ 127 ألف سنة على الأقل، معناها كانت ثلاثة سنوات الأخيرة. 2024 كانت السنة الأعلى حرارة على الإطلاق في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية كانت 2023، و2025 كانت المرتبة الثالثة، وتوا معناها معظم القراءات معناها تشير ل 2026 باش تكون من أكثر ثلاثة سنوات حرا، معناها باش يواصلنا الصفقة اللي نشوفوا فيه الآن. طبعا هي معناها اللي قاعد نعيشوا فيه معناها نتيجة الاحتباس الحراري، فما ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة، لكن زاد اللي ممكن فاقم شوية الوضع وعطاها الدفعة ظاهرة النينيو اللي نعيشوا فيها، اللي ممكن عطات تلك التاليزور معناها سرعت العملية أكثر وخليتها في النسق اللي نعيشوا فيه. تقريبا أوروبا معناها قاعدة تعيش على وقع القبة الحرارية الثانية، معناها كانت القبة الحرارية الأولى جات في وقت خارج الفترة من سنة نسجلوا فيها اللي كانت في الأسبوع الثالث من شهر ماي، أول مرة نسجلوا في شهر ماي.
1: فسرنا معناتها سي حمدي، فسرنا القبة الحرارية احتجاز الهواء الساخن، ما معنى القبة الحرارية؟ فسر هنا بتبسيط قبل ما تكمل سمحني باش يفهمها المواطن، ما معنى قبة حرارية؟
2: هي وقت نحكيو على القبة الحرارية معناها هي تقريبا ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفعة وقوية تستقر فوق منطقة معينة لأيامات ولا حتى ممكن تكون أسابيع، وتحبس أو تحتجز الهواء الساخن تحتها معناها حرفيا أو ميتافور كما لفتة أو كما القبة. كيفاش معناها ناخذ الاعتقاد هي ضغط جوي مرتفع قوي يتكون اساسا في الطبقات العليا من غلاف الجوي، الهواء ذاك يهبط نحو السطح يسخن اكثر اثناء الهبوط نتاعو، السحب تتقلص الامطار تقل، اشعه الشمس تزيد تسخن الارض النهار بعد النهار، الحراره تولي تتراكم وما تبقاش كيفاش تخرج تتوسط درجه الحراره ارتفاع. هذاك علاش ولينا نشوفوا موجات حر طويله واستثنائيه وقاعده تزيد في العدد تاع الايامات خاصه في الصيف. تعتبر عليه خطيرة خطر من الأسباب الصحية، ترفع خطر ضربات الشمس والجفاف وعندها تأثيرات على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، اقتصاديا تزيد استهلاك الماء والكهرباء في وضع جو سياسي متوتر والارتفاع سعر الطاقة، نفس الشيء بيئيا بدينا نشوفه معناها في المؤشرات حرارة الغابات قاعدة تزيد، نفس الشيء أثر على الفلاحة والإنتاج الغذائي.
1: يعني هل هذا مناخ جديد لأوروبا؟ يعني توا ارتفاع متواصل، هل نحن نشهد مناخ جديد لأوروبا؟
0: شولي كل عام هكا
1: يعني أوروبا بشولي قارة سخونة؟
2: هو المؤكد نعم، يعني اللي ماشيين فيه توا نحن نحكيه اليوم تحديدا 2.2 مليار إنسان تحت درجات حرارة مش اعتيادية، 27% من سكان الأرض. معناه ثلثين الكتلة الأوروبية جغرافيا قاعدة تعيش على وقع درجات حرارة غير اعتيادية في الأطام اللي ذكرتهم لك من الأول. معناها يهزونا للدلالات اللي تخوف بالحق. معلش تخوف لأنه مثلا دول أوروبية أنت كنت تحكي من شوية قلت معناها هم بنيوا

0: الحرم او من النظام البناء والتشييد المعماري مبني المدن مش تكون بارده. معناها هنا تو المشكل كي قاعده تسخن وقت باش هما في الشتاء يسخنون باش تقعد سخونه، لكن هنا ما قراوش حساب الصيف شو يولي في الشكل هذا، بالتالي لما توصل منازل في الصيف وتقعد سخونه باش يولي معناها كيفاش نقولوا مصائد حراريه. دونك ولينا حتى هنا مثلا نشوف انت مجموعه كامله من الارقام من التدابير معناها اللي قاعده تفتح بعض الحكومات وبعض المناطق معناها في اسبانيا ولا في فرنسا ولا في المانيا ولا ايطاليا ولا حتى هولندا، معناها تشوف لدرجات الانذار حمراء، معناها مش حتى البرتقاليه ارتفعت لحمراء.
1: معناتها سي حمدي حشيد وانت مهندس مختص في الشأن المناخي، في فرنسا توصل 40 درجه الحراره يقصوا الدراسه، معناتها التلامذه يروحوا من المدرسه. فما ولي البارحه سمعته يحكي قال يروحوا مدرسه ما راهو دار يسخن من المدرسه، معناتها انتم مروحين ما عنديش كليماتيزور
2: ما عملتش مليح
1: جوستومون. احنا تبدا 52 سخانه وماشيين حمام في الصيف نتاع عروس عادي، ما
0: عايشين عيشه مرتقبه.
1: البنية التحتية يظهر لي باش نكمل كلامك نسألك سؤال، يعني البنية التحتية الأوروبية اليوم مطالبة بميزاجور إعادة تأكيمة التليفونات، يظهر لي لازم ميزاجور صيف 2026، معناتها يظهر لي انفستيسمو كبير.
0: هو هذا اللي قاعدين نحكيو فيه كيفاش يكون الشكل هذاك، وفما حتى معناها الاطراف او المناصرين على الاقل التوجهات البيئيه ولا يحكيو على الباسيف كولينغ او الكليماتيزاسيون باسيف، معناها مش باعتماد مباشره الركب كليماتيزر في وسط الدار، لكن بالاعتماد على الاشجار الكبيره معناها تكون احزمه خضراء حول الاحياء وفي الشوارع، على الاقل هذيك تخلق الميكرو كليما ينقص من درجه حراره من 4 الى 8 درجات. وفما كيف كيف اللي فما انتباه الان مثلا فك اللي بونجي
1: العباد تبدا عندهم الطبيعه محلاه
0: والله التوجه هذا عام، التوجه عام على الكليماتيزاسيون باسيف في الشكل هذا معناها ولات توجه عام، معناها دونك اللي معناها كيف كيف مفهوم اخر نوف المشكل اللي ولا تحكي فيه البيتكوين بوفرتي معناها او فقر التكييف بالنسبه للفم فئات مثلا ماهيش قادره باش تدفع فاتوره نتاع التكييف وتكون غاليه، معناها بالتالي معناها ولات فما عدالة على مستوى التكييف معناها أو طلب عدالة لمستوى التكييف يعني وليت معناها كما الانترنت ما رحنا نخزور كنا نخزور حاجة لوكس ولا البارابول ولا غيره، تدريجيا الكليماتيزاسيون مش تخرج من مفهوم الكونفور مش تولي حاجة أساسية
1: وواجبة. وأنا ذكرت أني من بين الأسباب الأسباب المادية، الرجال الكبار اللي المرأة 60 سنة عايشة وحدها في دار ما تنجمش تدفع فاتورة كليماتيزور، معناتها فمبرشة أسباب مادية تخليهم ما يخلطوش به. نحب نسأل في الأخر على تونس، هل يمكن أن تتأثر تونس بهذه الكتل بالسخانة هذه نحكي سنة ولا حتى من عام العام مع درجات الحرارة في تونس ماشية وتقوى؟ احكي لي صفة سنة وبصفة عامة تنجم سخانة أوروبا تكون تأثر في تونس؟
0: بوش العكس أنا نحن نبتر عليهم
1: احنا نبتر عليهم
0: هواء صحراوي بالاساس هما اللي او كتله هوائيه صحراويه المنشا معناها اللي قاعده تاثر عليهم معناها، لكن نقول لك حاجه نفهم معناها حتى ضمان نقولوا اللي ما نجموش نعيشوا كما اللي قاعدين نعيشوا فيه، معناها حتى ضمان من اي نوع معناها ممكن التوجه العام تاع درجه الحراره قاعده ترتفع، لكن ما نجموش نقولوا اللي الوضع مستقر مناخيا هذا غلطه مو غلطه على الاقل اي شخص يقول لك لماذا قاعد يغلط او يروج المغالطه للاعلام او الراي العام، بالتالي معناها ما فما حتى ضمانات التوجهات العامه كل اللي تقول فما ارتفاع معناها فوق المستويات العاديه على مستوى درجات الحراره، نقول ان شاء الله معناها في المستويات هذه المقبوله نحن على الاقل نعيشوا فيها، قدامنا شويه حلول فما الحلول لو كوست نقول او الحلول مخفضه التكلفه اساسا اللي هو لازم التشجير على المستوى الحضري والأحزمة الخضراء المحيطة بالمدن والأحياء أو في الشوارع أو قدام الديار تولي عقيدة الدولة، تولي عقيدة الدولة ما عادش تكون فك المستوى الفولكلوري لا تولي هي في حد ذاتها عقيدة الدولة، معنيش الدولة منيش غنية معنيش فلوس مش نصرف على الطاقة برشا، لكن على الأقل مبادرات كما هكا ما تكلف الناس حاجة كبيرة اللي هو على الأقل هذا كحل بسيط.
1: ربما راهو اللي تقول فيه علاش قلت صح عليهم اللي تقول فيه راهو مفروض وكل إيمبل جديدة مفروض عليها تعمل إسباس فير وكذا، ولكن لا يطبق. نعطيك اسم حي ولا اثنين في تونس الباتيمات ورا بعضهم حاجة خضرة ما فماش، يعني نوليو نقفوا على تطبيق القانون. حبيت نسألك في الأخر، هل متوقع صيف 2026 باش يكونوا من أسخن الأصيف جمع صيف من أسخن الفصول عام سنة مع 2026 ولا مازال مش واضح؟
0: عنا دو موديل معنا نخدمو بهم دي فاميد موديل دي موديل ستاتيك دي موديل فيزيك الزوز يعطيك مؤشرات اللي 2026 شيكون من اكثر 3 سنوات حرارة على الاقل ما نقولوش هو الاسم لكن في تريكو باش يخلق
1: في الطليعه في الطليعه
0: باش يخلق في البوديوم معناتها اكثر 3 سنوات حراره على الاطلاق.
1: واضح، ربي بشرك بالخير سيد المهندس المختص في الشان المناخي. كي نبروا على اوروبا به كي حكيت على تونس سخنتنا. يعطيك الصحه سي حمدي حشيد، بركه لو فيك على المعطيات البسيطه والواضحه لاي انسان ينجم يفهمها. شكرا ليك الخبير المختص في الشان المناخي والبيئي، خاطر رو راو الجملتين اللي قالهم اللور راو قالك راي دوز باريس أسخن من دوز وتونس أبرد من لندرا، يعني لندرا تو أسخن من تونس، معناتها أفهموا البارامتر هذا تمسرة ومالفة في تومبك الصيف باريس 22 درجة مش ما تخلطش فوق ال 40 درجة في الظل، معناتها زيدك ال 4-5 درجة. يلا فاصل موسيقى نكملوا معاكم ميدي ماك
2: مع ليتر حالي. الكوفواتوراج أو التنقل المشترك بالسيارة، هل يختار البعض الكوفواتوراج كحل للتنقل إن كان يومياً العمل أو غيره، أو التنقلات الظرفية المسافة قصيرة كانت أو طويلة؟ شو اللي يخلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو الأسباب مادية للاقتصاد في تكلفة التنقل إن كان لصاحب السيارة أو اللي يشتركوا معه، أو هو حل بديل عن وسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات اللي يواجهوها بعض الأشخاص للتنقل؟ هل إنه الكوفواتوراج في تونس مسموح به قانونياً كما في العديد من البلدان في العالم اللي شجعوا عليه للمزايا البيئية الاقتصادية والاجتماعية اللي وفرها؟ وهل عموما هي تجربة إيجابية يعيشها البعض ومن خلالها تكون له فرصة للتعارف وبناء علاقات، أم أحيانا تكون تجربة سلبية للبعض الآخر؟
3: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوبوتي راجي ربحك أنك الشارج زوما معكم حكم ليسونس غالي برشا وتوني وتبدأ تخدم في تراجيت نبي مثلا نقولوا احنا نتاع 25 كيلومتر برجور فهمتني، تولي تمشي مع بعضكم تمشي ورا بعض الكهرباء مع بعض نروحوا مع بعض ونشارجي زوما بعضهم. أي تعاون الزوز أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
4: فما تكون جرب هالزي الكونفورتيراج وعجبته وساعدته فهمت ولقاها تجربة باهية وأول يومين هذا يمشي من حي زهور للأقبل الكوفواتيراج.
5: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جمل الحقيقة موافقة الكوفواتيراج، اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العباد ما أنت زوز ثلاثة هكيك أني نوافق أني نركب ما أنت إيه نبدأ وبرا ماهيش خوف وبرا ما تجس ناخو احتياطي وبرا.
2: الكوفواتيراج أو التنقل المشترك بالسيارة موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
6: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك، مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
2: ميدي ماغ

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزيكا فيم، باش نعوض صلاح ان شاء الله يرجع لنا غدوه. هذه ما فاتك شيء،
0: ما فاتك شيء.
1: الصحف العالمية حكيت برشا على تونس وعلى هزيمة المنتخب التونسي. لباريزيان كنا سمعنا في دقيقة مونديال قال هل تكون تونس أضعف منتخبات المونديال منذ بداية المونديال، معناتها من الألف ماتش، مش المونديال هذا، لا المونديال هذا ضامنينها، معناتها كان إسبانيا تفرح بينا شوية وفي بالك جول التونسي تعاركوا تو كل جول يقول لي آخر برا شدنتي، لا والله لا شدنتي من فضلك، هذه مش صحيحة. أما قد تكون تونس من أضعف منتخبات المونديال. لباريزيان عملت تحقيق، التوانسة في باريس يحكيوا خيبة أملهم على مردود تونس.
2: شيء يصف من الفيدراسيون، من جمعية تونس، كل كرة في تونس تمشي وتموت كما يقول بالرسم. حاجة
3: والله من العشرة، فوق من العشرة خرج، من العشرة جيت ونستنى في طرح، وكان عندي أمل، خيبة أمل كبيرة بالرسمي، خايبة أمل كبيرة على الأخر. كنت تصور هكا مش توفي اليوم،
2: كل شيء ممشيش صبحية تنتفرجوا في الأخرى كريت مين اللي شاء.
1: ولا دونك تسمعوا بالعربي، هما حاطين ترجمة بالسوري، الجمهور عبر على خيبة أمل كبيرة وقعد يستنى حتى بعد الماتش. تصريحات برشا ملاعبية وكذا جيت، وعنده الحق جمهور، وجمهور متأسف بطريقة كبيرة وكبيرة برشا. برشا حكيت باش تصير أكيد، نستنى ماتش إسبانيا. إلى حد الآن ما فماش رد فعل رسمي من حتى بلاصة في تونس، وزارة الشباب ما هبطتش حتى بيان، الوزير ما سمعناش أنه تكلم، كلم المكتب الجامعي، رئيس المكتب الجامعي اللي يبدو انه هو الرئيس بمظفرين لانه مش هو اللي يحكم حسب ما يحكيوا العبيد، ما قال حتى كلمة، ما عملوا حتى تصريح. نهد عادي حتى حد ما يصرح، حتى حد ما يتكلم، معناتها الموقف طبيعي، معناتها انه احنا امام اسوأ مشاركة تونسية، اسوأ مشاركة، اكثر منتخب قبل اهداف في زوز ماتشوات، ولا واحد يتكلم. حتى المكتب الجامعي كي يجتمعوا ناس معهم يكمبسوا كيفاش نقعد ونبردوا الامور. وزارة شباب ورياضة ما هبطت حتى بيان، ما سمعناش اللي صار تليفون، ما مش فما سكوت أكثر من اللازم. طيب. مش فما كانوا عبيد أي أسكتوا حتى يبردوا توينسا بعد ناخذوا أي حاجة، ولا أنه نبعثوا شهادة طبية لهولندا، ما نعرفش شنو ناويين يعملوا.
4: أيوه، هذا الغريب، هذا الغريب، خاطر فما حاجة اسمها كوميونيكاسيون دو كريز، في وقت أزمة أنت كمسؤول وتحملت المسؤولية وتقلدت المسؤولية، كما خذيت على عاتقك المسؤولية يلزمك تحاسب في الأخير، يلزمك تحاسب أن بيلون، خاصة كيجي في وقت أزمة في مشاركة كما هذا.
1: ليه؟ وأنك تحطم رقم قياسي في الرداء، معناتها راهي باش تقعد تبعك سيدي رئيس ونائب رئيس جامعة ومسؤولين، باش تقعد تبعكم مدى الحياة. أسوأ مشاركة في تاريخ تونس،
4: تبع البلاد،
1: أسوأ مشاركة ربما في تاريخ أفريقيا،
4: فوت الأشخاص.
1: ولكن أنتم باش تكونوا نقطة سوداء، حتى كان طموحكم تقعدوا ما تقعدوش آخر همنا، أما باش تكونوا نقطة سوداء. البارح السعودية زادة للأسف خسرت يعني في مباراة، رغم اللي السعودية كانت تربح الماتش جاي تترشحها مازلت، وتعليق طريفة
4: وبرش كلام على المردود كان خاصة
1: ضد منتخب قوي، تعليق طريفة على الوحدة العربية بين تونس والسعودية.
5: تقريبا كده يا شباب احنا فاهمين الوحدة العربية غلط، لان الساعة 7 الصبح تونس خدت 4، الساعة 7 مساء السعودية بتقول لتونس قسما بالله ما اسيبك لوحدك، وقامت واخدة نفس الاربعة. اخي انا والله ما صعبان علي اكتر من عصام الشوالي، الراجل اللي عارف ينام ولا لحق اتخطى الهزيمة بتاع تونس، وما بين مباراة تونس والسعودية على أهداف أكتر من الأهداف اللي حققها في حياته. إن شاء الله تتعوض في الجنة وناخد حقنا منهم. عشان تلاعب منتخبات زي كده عشان تكسبهم لازم نكثف الدعاء يا أخوانا، لأن في المستطيل الأخضر أنا ما شفتش النهاردة المنتخب السعودي. راجل اسمه دونيس مدرب المنتخب السعودي ده محتاج دكتور تنمية بشرية، ده محتاج عالم في علم النفس يأهله الأول نفسيا. الجبن اللي كان عندك اللي قدرت توصله النهاردة للمنتخب السعودي ما هي هي يا أخويا. أنت نازل تلاعب منتخب أسبانيا، واحد من أكبر المنتخبات المرشحة بالفوز بمونديال كأس العالم، ما هي هي، هتخسر بس يلعب لعبك. ما شفتش أي حاجة النهاردة يا أخوانا، خمس لعيبة في الدفاع، لعيبة منكمشة كده عاملين زي لعبة افتح يا وردة، قفل يا وردة، والأطراف كلها متسابة، أوريال زبال واخد راحته، لامين يامال النهارده
1: لامين يامال عمل كلاكت بمدافع الكابتن متاع السعودية كيفاش بلانجيه، قعدوا الناس يحكيوا فيها. ثم إيران لعبت مع بلجيكا مباراة روعة، فما بونتو غريب جدا ماركيتو إيران بالكفران كشاتوها، ولكن مرفقوا في
4: النرجو.
1: الحكم كان عادل، أنا رأي باش نقولك الحكم حيل لي ما حيلش. الحكم متاع إيران وبلجيكا كان عادل، عدل غريب،
4: بونتو من الأول ثم
1: لا عادل، عادل غريب معناتها. وحتى إيران يمشي أكت قوي عيط له نبه عليه، ما عطاهوش ورق صفر، كان ممتاز. ثم مصر رغم هزيمتها واحد بلاش في الميتون الأول، في الميتون الثاني لعبوا مصر لي تقريبا ملعبيتها الكل محليين، فما ستة ملعبية تبعين الأهلي اللي ربحتهم الترجي دونك، ولكن عزيمة كبيرة لم تكن توجد. الملعبية التوانسة قالوا عندكم الحق، ما كانتش توجد عند تونس. به باش نحكي توا ميديا هجوم غريب، معناتها مذيعة في ليكيب، ليكيب تي في، معناتها هجمت لاعب لأنه قال يحب يقص المونديال باش يخلط على مرته تولد، فجاوبته بطريقة غريبة وغريبة جدا. تراه نسمعه.
6: Une sortie sur Jérémy Doku qui ne passe pas.
7: C'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde. Et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant.
6: Un peu de contexte, futur papa de son premier enfant, l'attaquant belge Jérémy Doku envisage de quitter la Coupe du Monde pour rejoindre sa femme dont le terme est prévu pour début juillet si elle devait accoucher pendant le Mondial. Le joueur de Manchester City a estimé cette semaine qu'aucun papa ne voudrait manquer ça. Ce vendredi, donc, le plateau de l'équipe de choc sur la chaîne L'Équipe revenait donc sur cette déclaration du numéro 11 des Diables Rouges. C'est alors que la journaliste France Piron fait cette déclaration.
7: Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant.
6: Sur le plateau, déjà, ces propos ne font pas l'unanimité. S'ensuit en direct un vif échange avec l'ancien boxeur et chroniqueur Brahim Asloum sur le sujet.
8: Comment c'est ça, on ne sert à
7: non,
8: rien.
7: Tu ne sers à rien, tu tiens la main, maman, tu prends une photo.
8: Qui encourage
7: non, gars,
8: un bébé, c'est toute ta vie.
7: Mais il sera toujours là. Hein.
8: Une Coupe du Monde, tu peux la gagner, tu peux la louper.
9: C'est ça.
6: Le bad buzz est vite arrivé. France Piron est alors épinglée par les internautes et des consoeurs journalistes sportives également. France Piron, en 2026, on ne peut plus tenir ce type de discours. On se bat quotidiennement pour que la paternité soit valorisée, que les pères s'impliquent, et vraiment. En 2024, France Piron avait déjà fait polémique en expliquant ne pas comprendre les aménagements faits pour les athlètes voulant s'occuper de leurs enfants pendant les Jeux Olympiques. J'estime que tu peux te séparer de ton bébé ou de ton enfant pendant une semaine. En 2019, d'autres propos sur le sujet avaient également choqué. L'ancien entraîneur d'Auxerre, Giroud, avait moqué la décision de Marquinhos d'assister à l'accouchement de sa femme manquant un match Montpellier PSG.
1: واضح دونك هي قالت بعنف وش بيك باش تمشي ولحظه منقذه كذا، ثم كي شافت ليكيب خليت الفيديو تمشي. هي هبطت ما في باليش كذا وكذا، ولو نعتذر اعتذار هكا محتشم
4: شويه،
1: اي محتشم مقنع شويه، ثم
4: مقتنع به الاعتذار.
1: ثم تلفزت ليكيب كي شافت الهجومات كبيره وكبيره جدا، هبطت بيان وقالت احنا لا نتضامن، لقيت لك العباره، لا نتضامن مع تصريحاتها، وتم ايقافها اليوم. معناتها اليوم برنامجها هي مش باش تقدمه وترجع غدوه، دونك كانه عمل لها عقوبه، وربما والليكيب سحبت الفيديو. غريب وغريب راي العنف اللي تحكي به، باهي تقول هل انت مع ام ضد مثلا، اما مش لحظه مقزه وانت ايش تعمل كراجل وكذا. واضح انه مذيعه
4: خاصه جوستمون المذيعه، المذيعه هذه راهي مش اول مره تعمل تصريحات كيما هكا، معناتها تحب تلعب شويه الدور نتاع تعطي دروس ديما، معناها نشوفوها في ليكيب، وخرجتها ديما ساعات ديبوردي وتخرج على الخط، خاطر سامحني ماهوش من دورها باش تعطي راي في حاجات كيما هكا وبالطريقه هذه، وتقول على لحظه كيما هذه تقول عليها انها مقزه، وراو قامت عليها زوز دول، معناها راو الراي العام والشارع على الشارع على الرياضي، مش حتى الرياضي، الناس كل راو في بلجيكا وفي فرنسا الايامات الاخيره الكل معناها حطوها في قلب الاتهامات. دوك اوبليجي قناه ليكيب انها تتراجع شويه التالي، خاطر من الاول عجبتها شويه الحكي.
1: جوستومون قناه ليكيب اللي كيما العالم الكل خليت الفيديو من الاول، قالت تعمل بوز ودور شويه،
4: وهذا يبقى اختيار اللاعب يتفاهم هو والجامعه نتاعو، انت ما عندك حتى دخل، وكان الجامعة ترى انه ما تجمش يمشي ولا ما يزموش يمشي، هي الجامعة من بعد تعاقبه، اما ما تجمش تحرم حتى انسان من انه يحضر ولادة ولده.
1: ليه تنجم تطرح الانتماء على انت ضد باحترام، معناتها انا معاه ضد مش لازم تفسر واضح. دونك المونديال ممتع، المونديال فيه برشا كرة بصراحة، اول مرة المباريات الاولى فيه برشا مباريات ممتعة، الرأس الاخضر متألقة، الناس الكل خويا تلعب مليح، منتخب برك ماهوش يلعب مليح، منتخب برك قوته في الاجتماعات. راح نمشيو لاصل الحكاية مباشرة توا.
0: أصل الحكاية
1: باش نحكيو على الجثة المحترقة في قنيل مجردة، قضية مقتل محامية منجية المناعي، واحدة من أكثر الجرائم اللي صدمت التونسيين في السنوات الأخرى، تبوح بأسرار جديدة ولكن مازال كل شيء غموض، صباح صادم والعثور على جثة مجهولة. دونك ولدها ساعد طبيب عرض أحد ابني الضحية، الطبيب اللي جاء من ألمانيا تم تسليمه باش يمشي على اللجان المختصة بالطب الشرعي، أمور روتينية. دونك نهار 26 أفريل 2025، أكثر من عام بشوية، النيابة العمومية في منوبة تلقت إشعار بوجود جثة آدمية طافية داخل قناة مجردة خلف المركب الرياضي في منوبة. جثة كانت محترقة بشكل كبير وعالية إلى درجة أنه هويتها ما كانتش معروفة في البداية. مشهد مقزز، ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق مشاو لعين المكان وانطلقت الأبحاث في جريمة قتل بشعة ضد مجهول. بعد التحاليل الفنية تم التعرف على الضحية، المحامية المعروفة منجية المناعي. شنو كشف الطب الشرعي؟ المفاجأة الأولى كأنه الضحية لم تمت بالحرق. تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة حصلت نتيجة الخنق بواسطة وشاح فولارا قبل أن يتم سكب مادة حارقة على الجثة وإضرام النار فيها في محاولة لطمس معالم الجثة. ثم تم الكشف أن الجريمة وقعت داخل المنزل، ووجور أثار دماء في عدة أماكن من منزل الضحية، في المطبخ، في قاعة بيت الأقعاد، وفي بيت النوم، وفي سوسول اللوطة. هذه المعطيات دعمت فرضية أن الجريمة ارتكبت داخل المنزل قبل ما يتم نقل الجثة ورميها في قنيل مجردة. جواندوات وكاميرات مراقبة تعرضت للتلاعب. دونك الاختبارات عملوا جواندوات ما فماش بصمات، ثم قطع لبعض التسجيلات في كاميرات المراقبة، واضح لنفذ الأمور ينهد كان مبرمج كل شيء. اعتمدوا على كاميرات أحد الجيران ومعطيات متوفرة لدى أحد الفروع البنكية وحتى مجازان اللي شروا منها المادة الحارقة، وإلقاوا التسلسل الزمني للأحداث. الأبحاث الأورية أسفرت عن الاحتفاظ أحد ابناء الضحية، الطليق متاحها كانت معرسة ومطلقة وعامل بمحطة غسل السيارات اللي تم تنظيف السيارة فيها. دونك مع تواصل التحقيقات ظهرت شبهات جديدة تتعلق بالابن الثاني، الطبيب كان غادر تونس هرب إلى ألمانيا، عملوا بطاقة جلب دولية في حق الابن وتم إدراجه بالإشارة الحمراء للأنتربول. 5 جوان 2025 الشرطة في ألمانيا ألقت القبض عليه وتم تسليمه للسلطات في تونس لمواصلة المحاكمة. دونك بعد ختم الأبحاث دائرة الاتهام قررت إحالة الأربع أشخاص على أنظار الدائرة الجنائية بتونس، الابن الأول مهندس، الابن الثاني طبيب، طليق الضحية وعامل بمحطة لغسل السيارات، القتل المسبوق بإضمار والمشاركة في ذلك. جلسة الاستماع كشف التوتر عائلي، ابني الضحية قال أنه علاقته مع والدته كانت متوترة برشا وخلافات قديمة ودائمة، وقال لا هدت لا خطت القتلها، وقال أنا بريء، وقال لم أتلاعب بكاميرات المراقبة. بصمات جينية لقاوها في الفولار المستعمل في عملية الخنق وعلى سيارة الضحية، ولكن المتهم ينكر إلى حد الآن كل شيء ويتمسك ببراءته. في واحدة من أكثر لحظات المحاكمة إثارة، الابن الطبيب طلب من المحكمة إخلاء القاعة وتحويل الجلسة إلى جلسة سرية، وهذا اللي خلى الناس قالوا زعم بشكشفوا حاجات، هل حاجات كيما مخدرات ولا حاجة؟ إلى حد الآن حتى شيء ما هو واضح. دونك الابن الطبيب الجن في الطبية المختصة بالطب الشرعي، هذا تمكين المحكمة من الحصول على تقييم علمي وإضافي قبل موصلة النظر في الملف، فرضيات متداولة، المخدرات، خلافات مالية وغيره وغيره، كل شيء لم يتم تأكيده، كل كلمات قالت وإلى حد الآن ما هيش مؤكدة بعد أكثر من العام من العثور على الجثة. المحامية منجية المناعي محترقة داخل قناة المجردة في انتظار جلسة 2 أكتوبر القادمة. تبقى الأسئلة مطروحة، خاصة أنه تم العفو أيامات التالي على الطليق، تم إطلاق سراح وعفوا مش العفو، معناته يبدو أنه المخطط متاع عائلة كاملة عملته مش صحيح. ما حقيقة المعطيات اللي المتهم حاب يكشفها؟ هل باش تغير من وجهة نظر؟ هل باش يكون أحد أفراد العائلة متهم ومش معاه بقية أفراد العائلة؟ دونك جميع المتهمين عندهم قرينة البراءة، ويبدو أنه قصة قتل المحامي هذه باش تكون قصة مؤثرة وربما فيها حكايات مختلفة على الشيء اللي احنا كان في بالنا بيه. غريب جدا وقت اللي أبناء متهمين بقتل والدتهم، ما نعرفش أنا هل الفلوس نجم تبرر كل شيء؟ نيد
4: صحيح، من أبشع الجرائم الحقيقة اللي
1: تحط أم كل فلوس، هل نجم تختار الفلوس؟ طبعاً. يعني نحكي نظريا طبعاً الأم هي قبل
4: طبعاً
1: كل شيء
4: طبعاً، لي ما ظهر قضية من شعبة برشا، قضية ما زالت فيها برشا ضبابية إلى حد الآن، فيها برشا أطراف كما كنت تحدث أنت نوفل، كل مرة قاعد يظهر فيها جديد، كل مرة تحقيقات قاعدة تزيد تقدم أكثر. أما كما قلت أنت، من أكثر الجرائم والقضايا اللي هزت الرأي العام التونسي، واللي يستنيو في نتيجة ويستنيو في حكم ودينومو باش نفهموا شنو صار بالضبط للمرأة هذه.
1: من هنا الله يرحمها، الله يرحمها، من هنا 2 أكتوبر. شكرا لك نهد سلاح، يرجع معنا غدوة. شكرا سليم، شكرا لبنى. بعد شوية الأخبار، سبور إكسبريس، بعد مالك اليوم استثنائيا باش يقدم لكم فورم، نتقابلوا احنا غدوة في لمن. ميدي ماغ.

0: حياتي.
1: مع سبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين للبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبند خيوط دريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبندريس عيش جو المونديال.
2: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينار بياس يعلن انطلاق صرف جرايات التقاعد لشهر جوان بداية من اليوم الاثنين بالنسبة إلى التحويلات البنكية، وبداية من يوم الغد الثلاثاء بالنسبة للتحويلات البريدية. وزارة الفلاحة تدعو أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى الامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية التي قد تحتوي على حشرات أو مسببات مرضية، والتي من شأنها أن تحدث أضرارا وخسائر كبيرة للثروة الفلاحية الوطنية. كما تدعو كافة الوافدين عبر جميع المعابر الحدودية إلى عدم جلب النباتات والمنتجات النباتية، سعيا إلى حماية الأمن القومي الغذائي والحفاظ على المنظومة الفلاحية وفق ما ورد في نص البلاغ. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن 20% من التونسيين معرضون للإصابة بمرض السكري، نصفهم يمكنهم تجنبه إذا تمت الوقاية بشكل مسبق، داعيا إلى ضرورة الانتقال من منظومة العلاج إلى منظومة الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي. والفرجاني يؤكد خلال جلسة مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الوقاية لا تعد نشاطا ثانويا، حيث أثبتت الدراسات أن الدولة عندما تصرف دينارا واحدا على الوقاية فإنها توفر 10 دنانير إذا تمت الوقاية بشكل مسبق وفق تعبيره. وفي شأن آخر، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن أن مستشفى الملك سلمان بالقيروان الذي انطلقت الأشغال فيه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029، ويشير إلى أحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل في موفى شهر جويليا القادم، وهو أول مركز مدني للأكسجين المضغوط في تونس. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وإن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الختام، القضاء البريطاني ينطلق اليوم في محاكمة الشابين يبلغان من العمر 18 عاما و20 عاما، يشتبه في تورطهما في هجوم سبراني استهدف قبل نحو عامين أنظمة النقل في العاصمة البريطانية لندن، متسببا في تسريب بيانات شخصية لملايين الركاب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك. سبور
6: إكسبرس. مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني والجامعة التونسية لكرة القدم، والجميع يتسائل هل هناك قرارات، هل اتخذ المكتب الجامعي موقف رسمي بعد اللزوز هذه مغادرة المونديال بنتائج اللي باش تكرر التاريخ كونه من أسوأ مشاركات ولا أسوأ مشاركة في تاريخ المنتخب في المونديال. المنتخب اللي عنده زاد ماتش آخر ضد هولندا. كل الأخبار كل التفاصيل ناخذها معنا بوطن الخاص إلى مونتيري. أحمد عادل، أحمد مرحبا بك.
7: رضي صباح النور فاني، صباح النور لمستمعينا، صباح التصبيح وين صباح 4 دقائق. اليوم يبدأ النهار الأخير في لمنتخبنا الوطني التونسي في مونتيري قبل التحولات المتحدة الأمريكية. حنبدأ بالإجابة على سؤالك في خصوص وضعية المكتب الجامعي. ما سمى حتى قرار، ما سمى حتى استقالة إلى حد الآن، ويبدو كون الأمر بش يكون مؤجل إلى وقت لاحق. بنعرف كل عنا مباراة منتخب هولندا. خلينا أكثر حاول ركزوا على الجانب الرياضي في انتظار المعلومات الخاصة بالوضعية الإدارية اللي إن شاء الله نخدمها في وقتها، لأنه كل ما يقال هو مجرد محاولات لتبديغ معلومات، لكن الحقيقة ما كان فيهم حتى معلومة رسمية، وإحنا سامسنا كونه نعطيه المعلومة الرسمية. إلى حد الآن الاجتماعات متتالية بين أعضاء المكتب الجامعي، كانت ثم اجتماعات جانبية ما بين زوج ثلاثة أعضاء، ثم اجتماع نجم نقوله موسع من عشر شمل كل أعضاء الموجودين هنا وإلى لا، ولكن لحد الآن ما تمش معلومة. بالنسبة للجانب الرياضي فهمي، منتخبنا كما قلت جاء في عمل حصة لإزالة العائق، اليوم حصة تدريبية كاملة، ومن ثم غدوة يتحول إلى كانسل سوين بشارع مباراة الثالثة ضد منتخب هولندا.
6: صح أحمد، شكرا لك، وانتباعاً في الساعات القادمة معلومات أكثر وأخبار أكثر على الجامعة وكذلك المنتخب في ساعد ذاته المباراة الأخيرة اللي بشكون ضد المنتخب الهولندي للماتش المبارجة الجمعة مع النصلي. أيضا اليوم الساعات اللي فاتوا زوز أندية أصدروا بلاغات احتجوا فيها على الوضع اللي وصلوا المنتخب الوطني وكرة القدم التونسية، وطالبوا باستقالة المكتب الجامعي. نحكيوا على أندية شبيبة القيروان ومستقبل سليمان. نواصل مع المنتخب الوطني اللي تراجع مرة أخرى في التصنيف الفيفا المركز 58 عالميا، واللي في ظرف شهر تقريبا كنا في المركز 45، نحكيه على ما يقارب 13 مركز في شهر تراجع فيها من المنتخب، ولو أنه يبقى أخي بتصنيف المنتخب في 2010 المركز 65 تجاه ماهوش بعيد برشا. من المواعيد في المونديال، مع الستة الأرجنتين تواجه النمسا، العشرة تعليل ماتش فرنسا والعراق، مدي ساعة ماتش النرويج والسنغال، والأربعة تصبح ماتش الأردن والجزائر. مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي توصل اتفاق مع إدارة الترجي التونسي ومنتظر اليوم إمضاء العقد. في النادي الإفريقي رئيس فرع الشبان بديع بن جديدية أعلم من الإدارة بقرار الانسحاب من مهام واستبدال التزاماته المهنية. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم، تلقى على السيت مزيكا فهم قمت
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
2: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الساعتين للعبة العشية،
8: مدي ساعتين وثمانية دقائق على موزاي كفام. مع السلامة، مرحبا، شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد جديد من فورم من توا حتى للأربعة متاع العشية، في تعويض زميتي ليندا الرحالي. معكم مارك لوني، شكرا لكم على اتصالاتكم على تليفوناتكم على 71 113 1000 فورم. اليوم اخترنا موضوع يهم برشة توانسة، موضوع الكوفاتوراج. هل يختار البعض الكوفاتوراج كحل التنقل سواء كان يوميا العمل أو غيره؟ ممكن التنقلات الظرفية لمسافات قصيرة أو طويلة. شو اللي خلي البعض يختار الحل هذا؟ هل هو لأسباب مادية والاقتصاد يخطو في علاقة بتكلفة التنقل سواء بالنسبة لصاحب السيارة في حد ذاته أو للمشتركين معه؟ هل هو حل بديل بالنسبة لوسائل النقل العمومي وبعض الصعوبات ممكن يواجهها البعض في التنقل؟ هذا الموضوع بالنسبة اليوم 71 113 1000 أكيد صوتكم على 71 113 1000. ريبوندو موزايك كفام، عدنا في الإخراج على وسائل أشفق في الإخراج الرقمي، مرحبا الحاج في ستاندار موزايك كفام، غسان في بيان سور أعداد، وأيضا في استقبال تليفوناتكم ومواضيعكم وتجاربكم في علاقة بموضوع اليوم الكوفاتوراج على موزايك كفام فروم حتى ضربة العشية.

0: شكرا لكم على اختيار موزايك اف ام. دي ساعتين و13 12 دقيقه مازال معكم حتى ضربت العشية. موضوع اليوم هو الكوفواتوراج, يهم برشا توانسه سورتو تاو ممكن ماشيين السيونس يونيك بتاتر نهار 1 جويليا. القرايه بدات توفى, ثم عبيت كانت تعمل ديبلاسمون في خص القرايه او في خص ضد العمل. سنين من عبد الله اخصائي علم الاجتماع, اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبا بي انا بحذاك دول اليوم في تعويض زميلتي.
1: كل الترحيب بك في كل وقت.
0: شكرا سليم على مده ساعتين من زمان. انا عديد الاسئله في ما يخص الكوفواتوراج, زاد ايضا عن عديد التيمونياجات او ممكن الشهادات نتاع الناس اللي بتحكي لنا عن تجربتها في علاقه بالكوفواتوراج. بيان سور كلمونا على 71 113 1000. نستقبل تليفوناتكم توت سويت, نسمعكم ونسمع رايكم وتجربكم. يلا تيمونياج.
2: فورم تيمونياج.
3: Sama, en fait, j'ai une grande expérience sur le covoiturage. J'ai connu pas mal de personnes hier sur Mahléon. Voilà. Donc, j'ai envie de sharek ma'akoum.
4: سليمة بربي حبيت نشارك في موضوع الكوفواتوراج. صراحة حل بي على الأخر للعبيد اللي ما تلقاش بيه النقل بشو شي تخدم. أنا نسكن في بلاصة معناها ما فيش نقل, ديما معبي, ديما كار بتبيع معبي على الأخر طريق راويد. دونك الحل الأمثل والحل البي على الأخر هو أنك تشوف شكون يهبط نفس ثنية كل يوم ويرجع, تخلص وتركب معاه ويوصلك ويرجع, تضمن أنك توصل في وقتك تركب وكها. ومعني فمش حل آخر معني, خطر معني توصل لثمانية وتسعة والعشرة مستحيل انك تنجم تركب في نقل ولا تلقى نقل. معني هذي حل بديل للنقل وللكار حتى لين شوفوا معني تلحى الدولة ولا شوف لنا حل في موضوع النقل والكراء كها. وميخسي.
5: السلام عليكم مزيك, فهمتني؟ والله موضوع مزيان على الاخر يثبتوه. راه بالنسبه لهذايا الفواتير الدراسيه ما نعرفش خاطر مش ثقافتي فرنساوي انا, فهمتني؟ راه ريسك واحد شنو نطلع مع واحد شي كرهب انا بالتليفون, مجرد انا التليفون عاملينها خدمه. اما ناس ماشي جاي ما عادش معناها في ميتو, فهمتني؟ تو يجي معناها فهمتني راكب مع واحد انا ما نعرفوش, اسكو بلشي حتى برمي ما عندوش, نعرفش هويته ما نعرفوش انا شخص نزيد نطلع معاه هنا السوسه ولا الساقس ولا يعني فيها الاختر, فيها نوع من الاختر ونوع من الريسك. صراحة بكل صدق أنا نحكي معكم, إحنا في تونس قبل عنا التطبيقة تاع البولد ونحوها, قالك معناها فهمتني مش ليقال مش قانونية. فما بالك أنا نطلع مع واحد ولا مرتي ولا أختي تطلع مع واحد وين ماشي السوسة, الله أعلم ما شكون ماشي غلطة. راه واسمع نظموا روايحنا, أنا بلاد نحبوا لوجوا على حاجة منظمة ولوجوا على حاجة قانونية قانونها. وإحنا فهمتني كل مرة هاو موتور تاكسي هاو موتور بسكليت, المرة زي بيسرقوا بسكليت تاكسي تطلع مع عبد حاليم وشادية معنا نطلع معي من قدام بالبسكليت وكاو. موضوع شو نقولكم والله يا اخويا عدولي صوتي انا. السلام عليكم.
6: عسلامة مزيك, ربي حبني اتدخل في حكاية الكوفواتي راج. هذه راي كوفواتي راج لو ينجم يكون طريق لبرشا حاجات خايفة, فما دراج يتعدى وفما علاقات خايفة ومتيس مكش مؤمن, مكش مؤمن عندي باش تبلاسي من بلاسة بلاسة مكش مؤمن. السفوار صاحب الكربة يكون في حالة نفسية طيبة وإلا لا, السفوار ينجم يكون في حالة في عقله راكح مش راكح, معناها دي أريتونير.
7: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تاعي لو كوفواتي راجي رفعك أنك الشارج زوما معاكم حكم ليسونس غالي برشا, وتوني وتبدا عندي تخدم في تراجيت نافي مثلا نقولوا احنا نتاع 25 كيلومتر برجور, فهمتني؟ تولي تمشي مع بعضهم يمشي ورا بعض الكهرباء مع بعضهم يروحوا مع بعضهم والشارج يزوموا مع بعضهم. أي تعاون الزوز أكيد مش تعاوني أنا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء أن الشارج مع بعضه.
8: ثم شكون جرب هالذي الكونفوتيراج وعجبته ساعدته فمت ولقاها تجربة به, وأول يومين هذا يمشي من حيزور للأكبر الكونفوتيراج هذا.
9: الحقيقة أني ما سبقتش باش جربتها جمع الحقيقة وفق الكوفواتيراج اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العبيد ما أنت زوز تلافة كيكا أني نوفق أني نركب ما أنت إيه تنبدأ وبرا ميش خوف وبرا ما تجوز ناخو احتياطي وبرا أيو كيكا ونطنين ما أنت كنا احنا في الشركة قدش من عبد مع بعضنا كل شيء أي أني معها ما تتنجم أما أني وحدي لي ما أنت
10: الكوفواتيراج هذا أنا نعرف عنده 46 سنة من الثمانينات العباد يخدموا منزب وزلفة بنزرت نابل سفيق سوسة ديجا جندوبة العباد يجي واحد بكرابة متوظف يلم ولاد منطقة متاعه وذوكم يجيوا يخدموا من الخمسة بتاع الصباح يكونوا في تونس 6-7 والعشية 6 يقضوا ربي يروحوا هذه الحكاية تعدت لين يخرجوا للانتريت وهما المعدل اليومي من قبل الكوفواتيراج من قبل ولاد الجهاز ما يكريوش في تونس يبدأوا يخدموا في العاصمة ويقعدوا في بلدانهم متوظفين معايا أنا عرفهم وقديس سنين إن خرجنا نسكن في الانتريت موجودة أنا بعد بنتي خرجت من الجامعة ولا تخدم ما عناش سيارة عامين يعني هي واربع بنات هالكوفوات بنية جيت لمهم الأربعة يرحم والديك ووالديها مش حل مش حل حل كبير كبير كبير كبير مخسارة قالك ولا ممنوع ولا مقنن أنا في تونس ما نعرفش حتى بثمنها مش بالله العظيم رحمة رحمة خاطر تهريت بالتاكسيات شنو تاخذ وقت التاكسي للكرم ب 10,015 دينار يا مدام نندى 3 سنين التالي رانا 14 دينار اللي و 14 دينار رتور اور هما فك البنايات يتلموا كل اربع ما تجيبش حتى 5000 فرنك الوحده رحمه رحمه كبيره كوفواتيراج هذايا يا ودي الناس يمشوا للسوسه والسيق ارخص من اللواج وارخص وليه ليه تو بالتليفونات وبالرونديفو شكون هابط يهبط يلم يرحم والديهم شنو حل والله العظيم اكبر حل خليك التقيه اللي عاملوا وك البورد وك اللي عاملوا فينا شعلوا فينا نار كلاونا تبعوا فينا وعشوا فينا يتكيوا شوية على جنبها تعانا طب بنايتنا وليداتنا ما شاء الله بكرهب ومصلي عند عليهم وحتى من ناحية لبس عليهم يقول لك انهز انا قدش من عابد حتى نبدأ ماشي انا حتى في التاكسي وليس يقول نلقى مرأة ولا يقول ايش اطلع معايا وين ماشي انهزك وهي ولو انا مخنا التاكسي على حسابي يقول نعاونك خان هز حل خير مالي عبد مرتنا ملوحة قدش حب الذات يا حتى في تاكسي يحكي ناخذها انا فما ساعات مرات قفلي وين ماشي يا مدام هبطني انا نعرف ولا تعرفني ليه رحمة رحمة عليها عنا رحمة ونحوشة مش حكيت احنا فما اختار فما حاجات هذيك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كما يقولوا لا فما الرحمة في البلاد وفما الخير اعملوها الكوفواتيراج ولكلكم ترتاحوا من وليداتكم من بنياتكم يقراوا ويخدموا ويوصلوا لبلايصهم ومتهنين عليهم عندكم تليفونات وعندكم الدنيا الكل وعباد معروفة حتى من الحومة حتى من الأقارب انت تشارك انت هابت الصباح هابت الناس كلها معاها وانا التوا عندي
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71-113-013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باش فورم باي موزيك اف ام فورم المدي ساعتين للعبة العشية
0: فورم تفاعلاتكم على باج فورم باي موزايك اف ام ولا 71-113-013 بعد شوية نستقبلوا أول تليفونات ثانية معنا وسألك سمعت التيمونياج ديجا فما عديد الجوانب ممكن يطرحوها الناس في علاقة بالموضوع جبدوا ممكن متدخل بكل شوية على حكاية الجانب الأمني ممكن ثم حاجات تصير هكا في وسط كوفاتيراج ما نعرفوهاش يخافوا منها الناس نحكيوا على جانب الثقة يقول لك ما نعرفش مع شكون قاعد نطلع ومرتي مع شكون قاعدة تمشي وتروح وفما زاد كيما حكيت المرة الأخرى الجانب الإنساني في علاقة ممكن نلقى عبد مسكين معناها في الكياس ملقاش تاكسي ولا ملقاش كيفاش يتنقل نولي معناها نتنازل أو نقولوا ميسالش هطلع معايا برشا جوانب في علاقة بالكوفواتيراج لكن خلينا ندخلوا من اللون نحطوا الأمور في إطارها سنين الكوفواتيراج ظاهرة بدت عندها مدة كبيرة في تونس شنو الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية اللي خلت الناس تتجه نحو الحل هذا
11: ونحن أمام تجربة إنسانية فيها لقاء بين جوانب مختلفة فيها الجانب البشري كي يقولوا الجانب البشري فيه العديد من العناصر تمثلاتنا سلوكياتنا علاقتنا بالفلوس علاقتنا بالبيئة علاقتنا ببعضنا إلى آخره وبعد نرجع بالتفاصيل فما الجانب أو المعطى الميكانيكي يلزمنا ان فيكول يلزمنا وسيلة نقل وعنا البعد أو المعطى الرقمي التكنولوجي للدخل فكانوا لقاء بين ثلاثة جوانب اللي ساهم في تطوير العملية يمكن في السابق مش نعمل أوتوستوب مش نمشي نتعدى محطة الواجهات ربما نسأل الناس مش نتفق مع حد في قهوة فكانوا لقاء أو تضاف العناصر هذه الإنسان يخمم يفكر يحسبها فما اليوم ناس تشكي من غلاء المعيشة، فبالتالي يرى أنه ينجم يقلص من التكلفة. فما الجانب العلائقي، علاقتي بغيري بالناس، غريب مش غريب، نطلع معاه ما نطلعش، نثق فيه، هذه عدة عناصر. فما العنصر الميكانيكي، الكراهب قاعدة تزيد في العدد. في نفس الوقت اليوم فما الصعوبات في التنقل بين نقطة A لنقطة B، وساعات فما ناس الكوريسبوندونش مش سهلة. وفما المعطى الرقمي التكنولوجي اللي سهل العلاقات بين الناس والنجم
0: نحن على فيسبوك
11: بالفعل عدة عناصر، ونعمل ببليكاسيون أو غيرها. فكأنه هالعناصر هذه هي اللي خلقت الكوفاتيوغاش في الشكل الحالي متاعه ودعمته وخلته أكثر انتشار. الأمر يختلف ربما حسب الفئة العمرية، يعني نحن ربما بشراو فما فئة عمرية أكثر إقبال على غيرها. فما الناس اللي بتش تعتمدوا يوميا تقريبا معناتها في رحلاتها المهنية الدراسية أو لقضاء مشاغل، وفما اللي بش يجي موسمي أو ظرفي، الأمر مرتبط بش أنه يروح في عطلة في أعياد دينية أو غيرها. فهذه العناصر تطرح أسئلة، ولذلك فما اليوم سمعنا في الريبوندور فما بين معاوضد، وكل طرف يقدم شنية المزايا متاع الكوفيد.

0: هو معقد وفي نفس الوقت يحيل لك كما ذكرت انت جوانب مختلفه اقتصاديه نفسيه اجتماعيه ثقافيه. فمن يحكي اختلاط ومن يحكي مسائل نتاع الثقه نتاع اني انا معناتها كيفاش ربما باش نتقلق في بعض الاحيان او بالعكس باش يحل لي الكثير من المشاكل في حياتي اليوميه.
1: فما نقطه مهمه تدا في ريبوندور في علاقه بالجانب القانوني يقول لك لازم ننظمها في ساعتنا الثانيه اليوم في فورم على موزايك فهم. باش يدخل معنا الاستاذ المحامي احمد بن حمدان باش يحكينا على الجانب القانوني او الاطر القانونيه الخاصه بالكوفاتوراج هذايا. هل انه الى حد اليوم فماش اطار قانوني ينظم الكوفاتوراج في تونس؟ كيفاش يتعامل القانون التونسي مع الظاهره هذايا؟ في ساعتنا الثانيه اليوم في فورم باش نسمعوا الراي القانوني لهم برشا ناس. مروة 30 سنة من أريانا تقول أن الكوفواتيراج هو حل خاصة بالنسبة للناس اللي ما عندهاش نقل في المناطق اللي تعيش فيها. مروة عسلامة. أهلا وسهلا.
2: عسلامة.
1: شكرا لك على اختيار موزايك فهم. قلت أنه أو رأيك يهم الكوفواتيراج يقول أنه هو حل بالنسبة للناس اللي ما عندهاش نقل في المناطق متاعها، فسرنا أكثر.
2: اي حل على الأخر، وأنا شخصيا لقيته معناها حل بي على الأخر. البلاصه اللي نسكن فيها ياسر ما فماش نقل الصباح، نتعذب على الاخر نبقى بساعتين بثلاثه نستنى. دونك ورغم اللي معناها المسافه ماهيش بعيده برشا، اما سيركولاسيون وبرشا عبيد، هذه الحل الوحيد انه نشوف كوفواتيراج نتفاهم وقتاش مثلا يتعدى في السنية ذيكا نركب يوصلني ويخلص معناه مني انا نستفيد وهو يستفيد. سواء يا إما عن فيسبوك معناها حتى هبت الابليكاسيون راني أنا نتعدى من بوان A لبوان B السنية ذيكا، شكون يحب معناه يركب نطلعو ولا
1: يعني
2: العكس.
1: يعني أنت مروة يعني أنت مروة دخلت الجروب متاع الكوفاتوراج موجودين على فيسبوك لسبب وحيد هو أنه عندك مشكلة في التنقل في المنطقة فيها. وين تسكن في أريانا بالضبط؟
2: في جعفر.
1: في جعفر السيركولاسيون كيفاش الانتنسيتي نتاعها؟ معناها قويه برشا
2: في على الاخر الصباح في الشتاء ولا في الصيف؟ خاصه في الشتاء تفوت 6:30 ما تخرجش قبل 6:30 ما عادش تلقى، تبقى للتسعة العشرة وانت تستنى معناها توصل روتار تضيع وقت لا تاكسي حتى تريد باش تعدي تاكسي بابليكاسيون ما يجيكش اصلا معناها.
1: قداش عندك في الكوفاتوراج مروة؟
2: عندي مع عامين يمكن.
1: عامين. انت تتنقل للخدمه او لاسباب اخرى؟
2: للخدمه. للخدمه.
1: والخدمه بعيده
2: على الحل وصل قريبه معناها من الاول كنت شكرا وبعد هنا في اريانا معناها اريانا سنتر
1: مسافه قصيره
2: اريانا
1: يعني.
2: سنتر صحيت انا الكوفاتوراج قبل نسمع بها اللي هي بالزار تونس بلاي سبعه
1: في بالك اللي فما كوفاتوراج اللي هو معناها في القريب
2: كنت انا في جعفر لقيت كيكا نقل اي قلت خلاوش بلي نلقاش معناها كوفاتوراج هكا قريب يا اخي لقيت معناها جروبيت وهكا معناها عاديه الحكايه على الاخر معناها.
1: مروة مروة برشا رجال يخافوا على نسهم مثلا في الكوفاتوراج يقول لك ما نعرفش مع شكون تطلع في الكهرباء ايتترا من الجانب يعني الثقه والخوف.
2: صحيح مروة يوصلوا معناها ما
1: صارت لك معناها ممكن حاجه من الحاجات اللي قلقتك في الكوفاتوراج مده عامين ولا لا؟
2: لا لا لا الحق حتى جمله معني حتى مره معني ركبت مع حد هكا كلي انا صيت خسرت على الاخر وريت معناه ركبين معاه هو راجل وجنبه راجل ومرأة من تالي هكذا ما خممتش ديريكت ركبت خاطر بالرسمي لازمني نوصل وعادي معناه من بعد مشيت شوي قلت شيخي نورمال انا بكشي دوما يطلعوا عبيد اخرين بعد وصلت نورمال ما عادي معناه.
1: هاتيك صحة مروة على الشهادة متاعك مرسي. شكرا عليك على التليفون متاعك. مشو التليفون الثاني معنا احمد من سكرة. مرحبا يا احمد. أهلا وسهلا من سكرة تكلم فينا صاحب مشروع عندك تجربة كبيرة وباهية مع الكوفواتوراج وتقول علاش هي ممنوعة بالرغم أنها تعاون برشا ناس أسرنا.
3: إكزاكتومون بون أنا الإكسبيريونس نتاعي مع الكوفواتوراج من أول عباد بالي 2021 خاطر كان عندي بروجي في سوسة دونك وما حبيتش نعيش غادي طبعا دونك جو فلي لنابات بين تونس وسوسة كل يوم et j'ai trouvé le covoiturage. Je trouve que c'est une bonne solution, que ce soit par rapport au خلق في الكهرباء معناها ما تبداش وحدك تتعرف على عباد الجد وكل شيء et en plus ça aide par rapport au carburant, le péage, اه تمام، هي سين كوتيزاسيون جينيرال.

0: يعني يعني احمد انت عندك كهرباء وتتناقل مع شكون؟
1: انا عندي كهرباء.
0: انت عندك كهرباء من 2021؟
1: من 2021.
0: وأحمد يعني ما تعرضتش ممكن ساعات الإشكاليات في علاقة بالناس اللي تجيك أو في علاقة حتى بالجانب الأمني مثلا أنه توقفش دورية تتغى، ما تعرضتش حاجة كيما هكا؟
1: لا غادي كونفير سايتي بارتاجي من الأول مع العبيد اللي أول ما نطلعوا مع بعضنا نعطوا تامين الكل باش أوكاو وقفونا دورية ولا بوليسية وموها وكان نقولوا طالعين جروب نعطوا بعضنا فهمتني؟ بون انا راهو الاكسبيريونس نتاعي من الكوفواتوراج راهو خاطر كنت لبرا في مع بلا بلا كار. مع بلا بلا كار معناها كيكا معناها معروفه سي ان بلاتفورم بلوتو اوروبيان ولا انترناسيونال ما نعرفش وين توتي ريغلومونتي معناها تنجم تطلع معاك عبيد ما فما حتى قلق معناها
0: منظمه يعني
1: كيدو فوالا منظمه انا يعني تو كنت نسمع في المراه اللي كانت معاكم وشفتوا بارابور على سيكوريتي وكل شيء مالوغوزمون نحن في تونس ما فماش حاجه فيها قانون فيها قانون مع تكليغي بريتي شنو معناها معناها لو فيت كو انت تو سي با ان كريم معناها باش تطلع معاك عبيد سي با ان كريم تولي لك خطيه 700,000 وينحيوا لك اوراق الكهرباء و كاريمون تنجم تكون بحر الوغ كو سا ايتي بروبوزي باش نعملوا اون بلاتفورم خاطر معناتها ما فماش كان تونس وسط يا بوكو دو ريزو معناتها بارابور بلا بلا كار يعاونوا برشا معناتها لي زيتيديون العباد اللي تخدم بعيده كل يوم وكل شيء بور ريغلي معناتها لو بروبليم دو ترونسبور اللي نحكيو عليه برشا في تونس دونك معناها دو كري اون بلاتفورم هاكا الناس الكل تبدا ليدونتيتي تبدا عندك دي فيدباك معناتها دي زافي على شكون باش تطلع ولا شكون باش يطلع معاك معناتها سا بو اتر كيلكو شوز دو فاسيل بالعكس حاجه محلاها معناها نو نحن في تونس نو غيان كليغ اي حاجه معناها فيها دي بروبليم ويلزمك تو اتي دو كونتورني لي لوا اوتوماتيكمون معناها العباد الكل باش تولي معناها تو لي سيكتور داكتيفيتي مالوغوزمون سورتو توا محلول سي داكتواليتي معناها من ماتش تونس وجبده تحكيت الاداره وبلا بلا بالرسمي خاطر برشا حاجات انا سون با كليغ في تونس دونك
0: يعني احمد تقول لي انت اليوم كان ثم بلاتفورم في تونس تكون اول واحد يعمل انسكريبسيون فيها
1: بون انا ما عادش خاطر ساي وليت ريزيدون في تونس والبيرو في تونس معناها ولا مي باغ كونتر معناتها نعرف برشا عباد برشا عباد يحطون كو سا معناها ندخل بالكارديون نجم معناها جو في ميم دي بايمون ليني للسيد اللي تيليتراجي كيما قلت لك يكون ثم فيدباك تعرف مع شكون باش تطلع تعرف لا كاليتي دو كوندويت نتاعو اسكو يتكيف ولا ما يتكيفش في الكهرباء معناها اسكو لا فواتور اللي كليماتيزي ولا اسكو يجري ما يجريش
0: احمد كيفاش تختار الناس اللي يطلعوا معاك في السياره نتاعك؟
1: نحكي معاهم شويه خاطر جينيرالمون سي دي انونس سور فيسبوك دونك تحكي معاهم شويه تشوف اللي لو بروفيل اي ا بارتير دو لا معناتها سواء تقبل سواء ما تقبلش.
0: تخاف ولا؟
1: نو جامي. جامي عباد معناتها محلاهم معناتها عباد باين معناتها جامي يو دو بروبليم.
0: الحمد لله ان توكا.
1: الحمد لله.
0: يعطيك الصحة أحمد، ميرسي بوكو على التليفون نتاعك، شكرا ليك. هذوما زوز مداخلات ما نعرفش مازال على تليفون آخر عندنا ولا على 71 113 ألف. أعطينا رأيكم زاد، نحبوا نسمعوا الرأي والرأي الآخر زاد في علاقة بالكوفواتوراج. ثاني من زوز تليفونات الوالة اللي جاونا، الأول كمستعمل للكوفواتوراج، الثاني كهو اللي يقوم بالكوفواتوراج ويهز الناس أو يتنقل بالناس. زوز تجارب إيجابية في علاقة بالكوفاتوراج عامة.
2: وخذينا لي دو بول أو زوز أقطاب، القطب اللي هو يمثل الشخص اللي يبحث عن النقل والشخص اللي نجم يقدم الخدمة هذه. وفما الكثير من العناصر المهمة. أولا العنصر الشبابي، نحن كأنه الناس الأكثر إقبال في الوضع الحالي هم الناس اللي عندهم أكسي للإنترنت، مستنسين بسمارت فون
0: الكونيكتي،
2: يعطيك الصحة، اللي عندهم القدرة باش يعرف كيفاش يلوج كيفاش يعمل ويعيش التجربة، وهذا العنصر المهم. العنصر الثاني واللي تم ذكره كأنه في بلدان أخرى ساعات المبادرات هذه المواطنية أو الفردية يتم تنظيمها، ونحكي على دي بلاتفورم وهو حكاية
0: مقارب بلا بلا كار يعني.
2: بالفعل أنه كأنه الناس ساعات حتى تفوت القانون أو تفوت السياسات وتخلق الادوات نتاعها، لانه يقول لك العمليه التنظيميه انت تعمل انسكريبسيون، كي تعمل انسكريبسيون البلاتفورم باش تاخذ عليك معطيات الحد الادنى بالفعل، باش انه يكون عندك انت كشخص باش يقدم الخدمه عندك ان دوسي عندك ان كونت. نفس الشيء بالنسبه للكليون او الشخص اللي هو باش يتشارك في هذه العمليه، وكانك هنا فما نوع من الحمايه فكينو أكثيقة ونين خاف الإنسان، فما ضامن عن غارون لهذه المسائل. العنصر الآخر فما الفيدباك، فما دي كومنتير، فما دي نوت يتعطاو إن كان الشخص اللي هو عنده كهرباء ويقدم، فالناس اللي بشي يجيو معاه ينجم يعمل دي كومنتير والعكس. ونظن هذه الزادة تزيد تأكد هالعلاقة التفاعلية، وإنو نعيشه في عالم آخر، كينو اليوم الوضع في تونس بعيد على اللي قاعد يصير اليوم من تطور التكنولوجي ومن كيفاش الانتليجنس الارتيفيسيال والذكاء الاصطناعي يتدخل باش يسهل حياة الناس، باش انه ذا بقطع نظرها عن الجانب الربحي، لانه كينه واللي قاعد يتقال هنا لحد الان ما قلناش هاني نربح ونخدم في مخي ونتنافس مع قطاعات اخرى وربما نعمل مشاكل، وكينه ذا يزيد العالم الشبابي الرقمي اللي قاعد يتطور بالتوازي من اللي قاعد يصير في البلاد. وذا يعطيك فكرة اليوم انه كينه اليوم فما صوت قاعد يقول للسلطات العمومية تلهوا بينا رانا نحن نجمونا اعطيونا فكرة هنجيبه، فما اشياء قاعدة تصير في العالم وهذا يأكدك ساعة اليوم العالم قرية، واللي قاعد يصير في تونس يأثر في المحيط متاعها، واللي قاعد يصير في العالم اليوم راهو الناس مش فقط نجم نحكيه على ديار على عدة أشياء بعد على بسيكل الناس، خطر اليوم اللي يصير في قطاع معين هذا التطور متاع تبادل ديار أو أني نوفر غدوة نكري دار أو نكري أنا معتها حاجة أخرى راهو غدوة نجم يصير في مجالات أخرى. والأجيال هذه الناشئة والصاعدة باش تفاجئنا مازالت، خاطر كل مرة نحن نقول كيف صار هذا في العالم، يعني ما مش واحد إذا جاء حط في محطة الواجهات باب سعدون وباب عليوة ويفك في الكليونات، هذه ناس تتنظم في العالم الرقمي وتلقى حلول للرواحة. وحسبوها يقول لك نجم يكون لبعض الكيلومترات لأنه عنا مشكلة في الكوريسبوندانس اللي ساعات نحن من نقطة A نقطة B ساعات في إقليم تونس أو حتى في نفس الولاية تصبح العملية صعبة، لأنه النقل العمومي ما ينجمش أو ما عنده صعوبة باش يسهل لك العملية حتى في نفس الولاية.
0: ولا هزيتني أنت دجال سؤالك وشطرحه لك بكر شوية في علاقة بمروة، كي دخلت قالت ما نلقاش كيفاش نمشي للخدمة من المنطقة اللي أنا فيها رغم أنا قريبة الخدمة تتسمع يعني جعفر وأريانا ولا سكرة ولا اللي هو قريبة ديستانس يعني على أقل من 10 كيلومتر
2: اللي هو يصير في برشا في تونس نقطة لازم تمشي لوسط المدينة، نحن كيفاش نمشي في صفاقس ولا تمشي في سوسة ولا تمشي بلاصة أخرى ساعات لازم تهبط للسونتر فيل ومن السونتر فيل تاخذ النقل آخر، في حين فما الإمكانية أنك أنت لو تلقى هالنقل هذا اللي معناتها البديل أو النقل اللي هو يعطيك الفرصة أنك ما غير ما تمر بالسونتر فيل وسط المدينة ممكن تقوم بهذه العملية، ومن بعد تشوف تداعيات وهذا نجم نقلص من التكلفة نربح وقت وربما حتى أني أنا نساهم في الحد من الازدحام المروري وربما حتى أني يكون أكثر صديق للبيئة لأنه أنا باش نقص من التكلفة متاع الوقود. فكأنه العناصر هذه اللي قاعدة تتقدم هي باش تغلب، خاطر أن أرغيومون كونتر أن أرغيومون الحكاية شنية، نحن نشوف البور لو كونت الناس اللي اليوم قاعدين يعيشوا التجربة قاعدين، وفما عنصر ربما يقول لك قال كلمة نحن في التونسي ما قلناش بسهولة قال محليهم، معناتها نظن كي نوصل ساعات الانسان يقول في مكان ضيق الكهرباء نعرفوا شنو المساحة والحجم نتاعها
0: ديما نحكيوا على معدل أربعة من الناس
2: بالفعل ثلاثة أو أربعة، ومش نحن قاعدين في قهوة ولا صالون دو تي مرتاحين، معناتها باش نبى بعضنا فما هالقرب الفيزيك للناس، وبالرغم هذايا كاينه هذايا الناس ما اعتبروش حواجز. والحاجه الاخرى فما لاميكسيتي سوسيال انه فما اوساط اجتماعيه مختلفه، فما لاميكسيتي اونتر لي سيكس انه ما احنا هالحواجز هذه بين الجنسين كاينه تنفيت علاش؟ لانه الناس هذو قراو في مدارس مختلطه وعاشوا لفترات طويله في الاختلاط بين الجنسين وسافروا مع بعضهم وتنقلوا مع بعضهم وطلعوا مع بعضهم في مترو، فكاينه هالاحكام المسبقه اللي عند البعض اليوم الجيل اللي قاعد يظهر ويتطور كأنه ان فيها باش يعطيك رؤية أخرى لتطور العلاقات في المجتمع.
0: انت ذكرت نقطة مهمة جدا اللي هي في علاقة بالاختلاط معنا في السيارة. نبيلة من المروج تقول لك انا من طلع معايا كان بنات في او نساء في الكهرباء، هي اللي تعمل كوفوتيراج عندها عامين ونص. نبيلة اهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة مرحبا.
0: مرحبا بك على موزايكا فام. انت من المروج اطار بشركه تعمل في الكواتيراج عندك عامين نص
3: وما تخي دو زون يدي
0: ابري وتطلع كان نساء ولا بناتك هاو معك
3: راهو نطلع سون غير فرونسي بون تحب نحكي في النقطه دي راكي نطلع معايا
0: احكي نحب نسمع رايك من كل جوانب
3: فوالا بون بريمو انا الكواتيراج ما كنتش نعرفو ان بارون قال لي عليه راهو فما كواتيراج بديت ليكسبيريونس هنايا كيتها فريمون اكسبيريونس انا عجبتني على الاخر ابار الفلوس وابار سي فري يساعدني انا هكا جو بارتاج افيك معناها الكوم تاع ليسونس تو سا لي فري تاع الكهرباء ابار سا ولينا صحاب ولات بيناتنا علاقه نعرفوا بعضنا نخرج نشبو قهوي مع بعضنا نعديو في ثنيه نحكي ولا برشا حاجات حتى من على حياتنا بور سولا جو بريفير نهز معايا كوش بالذات علاش على خاطر ساعات نحكي ديسكسيون انتيم تري انتيم دونك دو بريفيرونس تلقاو راحتنا
0: يعني مش لاسباب الخوف من الجنس الاخر
3: لا لا لا لا با دي تو با دي تو ما عندي حتى اشكاليه انا بارفوا تذكرها في اون بان ولا حاجه نمشي مع فواتيراج معناها راجل ولا حاجه اما انا جو بريفير خاطر الجروب اللي معايا الكل تو استنسنا ببعضنا بلوس كو دو زون ادمي مع بعضنا
0: تبنيت علاقه صداقه
3: اكثر من صداقه ولينا اصحاب بالكدا دي زامي في زامي انتي بالكدا زيتا
0: ما بين ما زلت تعمل كوفواتيراج
3: pour le moment ما زلت نعمل انا الجروب ديما معايا ميم حتى باش ناخذ كونجي نقعد مع بعضنا وفما فما حاجات في الكوفواتيراج باغ اكزومبل انت غدوه ماكش ماشي لازمك تكلمني تقول لي باش انا الصباح ما نقعدش نستنى فيك
0: داكو
3: احنا عندنا بوان دو ديبار باغ اكزومبل نخرجوا من بوان ا ماشي لبي قل لي انت باش انا نشوف واحد اخر باغ اكزومبل ندخل على لي ريزو سوسيو نشوف شكون باش يمشي يساعدني نفس البوان دو ديبار حتى البوان داريفي باش ناخذ كونجي نعلمهم مقبله بجمعه باش هما يدبروا على رويحهم كوفاتيوراج هكاك هي تصير العمليه
0: وانت ديما معناها تشوف اشخاص اخرين في صوره ما ممكن نفس المجموعه تفقد منها عنصر او اثنين
3: اون كاو واحد بدل الخدمه اون كاو واحد بدل مشى لبلاصه اخرى بيان سور لا واش امانه ديما جو بريفير الكوفاتيوراج كوتيديان سا فو دير كوتيديان معناها ديما يمشيو يجيو معايا جينيرالمون نمشيو الصباح مع بعضنا العشيه نروحوا مع بعضنا لنستانسوا ببعضنا
0: من اول ما بديت اعمل الكوفاتيوراج هتلو معك كان نساه والا بعد في وقت من الاوقات
3: والله بدلت. انا ديل ديبي بصراحه مع معرفه راجلي قال لي قلت له شنو نعمل كوفاتيوراج اللي تي كونت قال لي فك عليك شنو معناها طلع معك عبيد ما تعرفهمش وسي ان بو ريسكي قلت له خلينا نجرب قال لي به رجل لي دونك انا كي نهبط انونس نكتب اونيكمون في
0: وتلقى تجاوب كبير
3: نعم
0: تلقى تجاوب كبير
3: على الاخر ولينا صحاب الكدا
0: نفس الاشخاص اليوم اللي يطلعوا معاك ولا معنا عاملين نص
3: جينيرالمون نفسهم حتى كي ساعات واحده تاخذ كونجي بجمعه نلقى شكون اخرى تعوضها عرفت سيغتو بيريود لي ستوديون لنوليو صحاب ساعات هي تبعث لي تقول لي غدوه عندك بلاصه ديسبون ونون في الروتور ولا في اللالي ولينا نعرفوا بعضنا ما غير حتى لي ريزو عندهم نميرو التليفون نكلموا بعضنا
0: نبيله يعني من عامين ونص وانت تعمل في الكوفاتيوراج مع لبناتك هاو قداش ولا عندك من صديقه تو يعني
3: برشا اللي قراب قراب اللي قراب قراب فغي نقولوا نتاع سي سيت اللي صاحبه صاحبه
0: دو جروب دو جروب
3: فوالا ابار سا الاخرين ما نتقابلوا وليت نعرف برشا عباد كي نمشي نخرج في بلاصه ندور انا في المروج ما كنتش نعرف حتى حد خاطر نخرج الصباح نمشي للخدمه نروح العشاء تو كي نخرج على السلامه وينك شنو حوالك مام حتى هما اللي معايا عملوا صحاب عن طريقي انا
0: اوكي اوكي كنت سبب انت باش صنعت علاقات نتاع صديقه
3: باش ولات عندهم دو غولاسيون
0: نبيله اليوم حسب رايك سولون على لي بروفيل اللي قاعدين يطلعوا معك في الكهرباء نتاعك سورتو نحكي على النساء تعرف شنو هو الاسباب اللي خلاهم يعملوا كوفاتيوراج ممكن نحي وممكن الجانب نتاع النقل العمومي او الاكتظاظ او غيره فما حاجه اخرين
3: اكثريه النقل العمومي اكثريه النقل العمومي فريمون لانفير اكثريه النقل العمومي اون بلوس تقول لك انا نمشي في كهرباء سي فري اكثر شويه تقول لك انا نمشي في كهرباء ما نقعدش هابطه للمحطه انا جايه بريسك الحومتها تفهموا لو بوان دو ديبار قريبه وين هي تسقط بها مش باش نجيها للدار صافي نورمال اما هي ساعده ونهبطها قريبه للدار هذه بريمو سكوندو ما تقعدش تجري على انت تعرف لي مواد ترونسبور نتاعنا ايتا نتاعهم كاتاستروفيك في تونس لا فيغيتي أبخسى الوقت ما هو مش بونكتوال بالنسبة لي نحنا نقوله سبعة شكرا سبعة فمش روتار راهو قليل سبعة ودقيقة ودقيقتين بونكتوال مفاهمين لبعضنا هذيك هي البوان اون بليس تمشي في كهرباء كليماتيزي مرتاحة
0: واضح
3: سي امبورتون هذوما
0: واضح نبيلة سارة بدوم عشرتكم في كل الأحوال. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على تليفونك. من مروج نبيلة 45 سنة تربي الشركة، كنت تسمعونا وتذكر انه حكيت على الكوفاتيوراج 8 نقاط ممكن نتيتها باش نحكي عليها بعد شوية. محمد من منزل بورقيبة 65 سنة يعمل كوفاتيوراج، جات له معه بنات وأولاد وساعات حتى كي يبدأ تعب ما يمشيش بالكربة، وكمان هو زاد يعمل كوفاتيوراج بسيارة أخرى. هكا ولا سي محمد؟
4: وي وي هذاك اللي صاير. نحن سنين عندنا روكي، معنا مش اليوم برك صافي لونتوب. انا كنا ساعه اربع من الناس، اربع اصحاب انا وياهم صحابي، اربع كراهب عندنا، كل واحد يمشي نهار في الجمعه في الشهر، في الشهر يمشي خمس ايام.
0: لحظه سي محمد، لحظه سي محمد، دقيقه. سلام ومرحبا بك على موزايك، مرحبا بمازن بورقيبه الكل، ما استقبلتكش كوم يلفو. معناها حبيت تقول لي انتم مجموعه من السيارات وتعملوا كوفاتيوراج رواحكم؟
4: نحن كنا من الاول، كنا على اول ما بدينا اربعه من الناس، اربع اصحاب كنا نعملوا نبات في التراب.
0: اوكي.
4: ظهر لنا عندنا كراب نمشي، وكل نهار يخرج واحد بكراب. معناها في الشهر تاع الخمسه مشيت في المشي.
0: اوكي.
4: خرجت انا وقت ولات عندنا باج في مازن بورقيبه، باج كوفاتيوراج وباج بنزرت واحد. ولينا دخلنا في الباج هذيك، نطلب انا نحط نعبت انونس في الباج نتاعنا. يكلموني بنات ولاد فلان ده يقرا، وانا نخدم في خاطر في مون بليزير يعطوا معايا. انا ساعات كي نبدا تعب ما نحبش ناس كرامتي، ناخذ كوفاتيوراج ندخل للباج نلقى شكون مهبط كوفاتيوراج نمشي معاه. نحن مرتاحين والله، وحتى الناس الكل مرتاحه. لو كان تسال اي واحد يعمل كوفاتيوراج فرحان ومرتاح، خاطر تنهزك من وسط البلاد وتعبت تحت الخدمه وفرحين شايفين. وبليز والله مره صارت لي طرفه هي
0: باي.
4: بنبدي اول عام تقرا في تونس، صار عندي يكون عامين ثلاثه تو بشري تخرج. ماشي معايا عمت كوفاتيوراج، كلمتني البنيه عمي ماشي، قلت لها ماشي وين جيتي تحصل البلاصه وين تسكن هي. بل ما اتصل انا نستنى فيها وحاط تليفونك باش نسلمها، وجاني راجل انا اتصلت كلمتني مش راجل. قال لي ليه عمي هو خايف مسكين، قال لي راي عندي البنية بنتي هي اللي كلمتك وهي انا وانا مكتعر بخايف. قلت له خويا كن متني راو عليك من الله يولي اخي كيكو شاف من الخريط اي ماشين معايا، ومن وقتها اخذت نمرويا ولا يطلبني هو خاطري طابت تروح بالجمعة وترجع توت ليلاندي اللي توت فيه يكون عنده عام خاطر بدلي فكر معاش يتخرجت ولا كيفاش ولا معاش يطلبنا. ما كنا ديما اللي ولينا اصحاب انا وياه والناس كل واحد واحد من الناس والله ينزل نبدا تاعه ندخل الباج كاتر خدمه اللي نمشي انا من دار نعمل المحطه الواجهات وبعد نمشي الباب سعدون باش ناخذ تاكسي ساعات ما تلقاش ناخذ بنتويت ضربوني باش نخلط انا المون بليزير. والله ان شاء الله ان شاء الله الدوله تلقانا فيها حل وكاو
0: لا شو هلا الدوله تلقانا فيها حل واضح.
4: انا واحد من الناس خويا فرحانين به ومش مسألة فلوس، مش مسألة يعني نتعاون الناس الكل.
0: يعطيك صحة سي محمد، شكرا لك على التدخل متاعك من منزل بورقيبة. ثم نقطة في نبدأ بالتليفون الأخراني قبل ما نرجع للمدام نبيلة اللي حكيت معنا بكل شوية من المروج. سي محمد 62 سنة، العمر ساعات مهم جدا متاع سائق السيارة. ساعات ما تخوف من الجون مثلا، مش كيما عبد عمره 62 سنة يقول لك عبد معناها نجم يكون ثقة، عبد رزين في الكياس، عبد منظم، تتبني علاقة حتى مع الأولياء مع الطلبة أو التلامذة اللي يطلعوا معاه. الجانب متاع العمر ذي مهم بالنسبة للكوفاتيوراج
2: وفي التمثل وفي التصور مهم، يعني تبقى ما كيما هو ذكر ما تفهم الناس حتى قبل كان موجود اما ما كانش يستند لكل ما هو ديجيتال. يعني العنصر في السابق في بعض المناطق الناس كانت خاصة اللي بعاد على تونس في 50-60-70 كيلومتر، نحكيه بالأساس ولاية بنزرت
0: نابل
2: نابل هذو ما حتى سوسة بعض الحالات كانت الناس ما الناس تسمع بعضها، حد يوصي حد، ساعات يتقابلوا في أطر معينة ويطوروا هالعلاقة هذه ويقعدوا لمدة سنوات يقوموا بالكوفة تيغاج ما غير ما يتم الاستناد الى المعطى الرقمي. المعطى اللي تدخل اليوم هو هالمعطى هذا بتاع ديجيتال اللي سهل الكونيكسيون والربط بين الناس، والناس تلقى الوقت والبوان ا بي بسهولة أكبر، لأنك يعني ميكفيش إذا باش تمشي من منطقة إلى أخرى بعد ساعات تولي تلوج أكثر القرب، باش تقول راني أنا في النقطة بعيني هو ذكر مون بليزير أو باش خذ واحد مون فلوري ولا يمشي للاك أو غيره. ونظن هذا اللي قاعد يتقال لحد الآن، كاينو صوت الناس يعني كاينو، وربما من المفارقات يبحثوا عن إضفاء المشروعية، الناس حاسين رواحهم أغلى لواء، في حين هو يحكي لك على التجربة إن كان في علاقته باللي يطلعوا معاه، علاقته بالعلاقات اللي تطورت بالعشرة، وساعات كاينو العنصر المالي الاقتصادي
0: يضعف مهم.
2: يعني في حديثهم اللي يمشي هو نسهلوا على بعضنا نونسوا بعضنا طورت العشرة، والناس تولي تعرف تجارب بعضها خاطر البقاء في فضاء ضيق والناس تتقاسم المسافة باش يولي يعرف حكاية غيره انك انت شنو حوالك شنو امورك، والناس بالتعود وبالعشرة كأنهم اليوم يبحثوا عن المشروعية. هي من المفارقات انهم اليوم يطلبوا كأنهم الدولة القوا لنا حل، رانا نحن ما مشنا مخالفين من
0: وما نحبوش نخالفوا اما نظمونا
2: بالفعل، وكأنهم يبحثوا عن هذا الحل القانوني اللي يعطيهم هذه المشروعية لانهم في اعتقادهم هو يسهل لهم في حياتهم، وهنا كأنه المشرع يلزموا يلقى الحل لانه كأنهم هما بالنسبة لهم هذا امر يعطيهم الامكانية باش يتنقلوا. ساعات عندهم المسافات باش تولي رحلة إنسانية فيها العلاقة الإنسانية، الناس باش تتعرف على بعضها باش يعرفوا تجارب بعضهم وباش يتفاهموا بعضهم، وكانوا أشكال التآزر والتضامن والتعاون باش تغلب المعطى المادي. لو واحد قال ما اتفقناش في السوق أو هبطني في بلاصة مش أنا ما طلبتها أو حسيته معناتها قلقني، فكأنه اللي غلب هو هذا أنه الحل الساعة الناس عندهم عن بزوان حاجة للتنقل، وبعد تجي العلاقات الإنسانية اللي هي الأهم، ونظن هذه اللي طغى اليوم في الخطاب أكثر منه الجانب المادي، ولحد قال يمكن حتى يتحرج باش تقولوا قداش يخذ عليك، وهل أنت تعتقد هو قاعد يربح منك أو قاعد فقط تتقاسمه في تكلفة التنقل؟ حتى نحن كينا واللي تقال في ريبوندور الناس عاملته كوميرس، في حين اللي قاعد يتقال هو تقاسم مصاريف، تجربة إنسانية، علاقات، تعرف على أشخاص، وساعات تعرف حتى على أشخاص من مناطق نفسها، خاطر ساعات هم يعيشوا في نفس المنطقة
0: مثلا
2: في بنزرت ولا في نابل، أما الفرصة متاع التنقل هي اللي خلقت منهم هذي، والناس هذوما اللي يجمعهم وخاصة اللي يتنقلوا كل يوم تجمعهم تجارب إنسانية، هو وصلوا مع بعضهم عملوا أن سيستام متاع جمعية أربع كراهب كل واحد
0: يمشي
2: عند شكون، وعمل عملية تنظيم وتخطيط وبرمجة. وصديقتنا معناتها مدام نبيلة تقول لك انا راني لازم نطلبهم نهار مش باش نمشي مسبقا،
0: وكانه ثم نظام معين ولا اليوم
2: فما البعض الاخلاقي نتا انه تعاشرنا وانا ولينا تقربنا وعندي التزام تجاه الناس هذوما، ربما انت في رحله عابره مش باش يوصل الشوفير نتاع كار ولا نتاع الواج باش يطلبك، في اني انا هما كاينو تحط روحك في بلاصه غيرك وتقول غدوه انا يلزمني نلتزم لو اني انا باش نعمل روتار او ماشي نطلبه ونعلمه مسبقا باش اني انا غدوه ما يخليهش هو في وضعيه اللي هو يستناني وما نقليش. وظن هذا كاينو الجانب الاخلاقي مهم خلاف اللي يتقال في الريبوندر، وساعات اللي كلمة في ريبوندر هما ما يعيشوش تجربة، لأنهم اللي يعيش تجربة هو باش يوصفها لك
0: بطبيعة.
2: في حين الشخص اللي من برا ربما عنده أحكام على الناس، على قلة الثقة، على المفاجآت غير السارة، إنه هو ساعات يرى
0: على الكونسيبت في حد ذاته يعني
2: ممكن. بالفعل في حين الكونسيبت هذا معناتها لما نشوفوا ناس ساعات تعطي ديارها، لأن في العالم اليوم ناس تمشي لديار ناس تعطي كرهبتها، فما اليوم ان سيستم في العالم تنجم انت تجي للسفرة وباش تعمل سياحة في بلاد تمشي لدار شخص ما تقابلوش وهو
0: يعمل
2: يعطيك صح وهو يمشي لدارك وانت لداره، وكل واحد يستعمل ادوات وتجهيزات نتاع الطرف الاخر، وهذا ياكد لك انه اليوم كاينه العلاقات الإنسانية ما عادش مش قادرة باش تحترم القواعد الكلاسيكية نتاع اني انا حاجتي ما تتمسش، وخاصة نحن الكهرباء راهي ستاني سباس بريفي، معناتها انت معناتها الناس ساعات تعتبروا سي لا كونتينيتي نتاع دارو، معناتها اللي كي يطلع في واحد في كهربته يعتبروا فضائي ومكاني، وعلى ذيك الساعات فما التونسيون اللي في الشارع كأنه واحد كي يدوبل عليا كأنه دخل لداري، في حين انك انت زادا كأنك استقبلت واستضفت. ونظن معناتها الشهادة نتاع صديقنا منزل بورقيبة كأنه مش فقط يسافروا مع ناس، يستقبلهم ويأمن لهم السفرة وكان زم يتفهم أنه الولي يوصي على بنته.
0: فما نقاط أخرى زيادة ممكن في علاقة بالكوفاتوراج وعلاقة في الديفينيشن بتاع الكوفاتوراج. يعني اليوم أنا كنهز مثلا ثلاثة من ولاد حومتي مثلا اكزامبل يسكنوا بحذايا ويطلع معها في كربة ماشيين مثلا البلاسة معينة اللي أنا ماشيينها مثلا في نفس الثنية يتسمى كوفاتوراج. العبيد اللي تمشي الاستاد مع بعضها وما يعرفوش بعضهم ويلموا بعضهم وكذا يمشيوا الاستاد نتفرجوا يتسمى كوفاتوراج. وقتاش آخر معناها كيفاش نجموا نفرقوا ما بين كوفاتوراج ومش كوفاتوراج؟ الاخر يقول لك انا لازم نعرف اسامي العبيد الكل معايا باش نقول في وقت من الاوقات اللي العبيد اخرين تطلع ناس للكهرباء معاها يكونوا ولاد حومه رغم انه يدخل في خانه الكوفاتوراج زاد ويعاقب عليه القانون.
2: هو العنصر الاول يظهر هو التقاسم تكلفه السفر ما غير ما يكون عندي هدف ربحي. معناتها الفكرة الأولى على الأقل اللي أكثر راوها تداولا في العالم واللي تخدم عليها البلاتفورم إنها هي تقاسم تكاليف السفر اللي تنجم تكون كاربيرون أو تنجم تكون زادة بياج بالنسبة للبعض أو باش تدفع حاجات أخرى. ما يكونش عندك الغاية الربحية خاطر وقتها ولينا في منطق بتاع كلونديستان وذا يتنافس مع الفكرة الأخرى. ونظن باش يقول فكرة إنه نعرف أساميهم هي للحماية من إمكانية التثبت من قبل السلطات الأمنية
0: وحتى النفس وزاده
2: بالفعل. والفكرة الثانية اللي البلاتفورم خطره ما عندهش بلاتفورم هو ما تنجمش تحميه. يعني كأنه الشخص اللي هو يسوق اللي لازم تكون عنده كهرباء تكون عنده رخصة سياقة تكون عنده كهرباء أسيوغي يزيد أنه هو يقوم بالعملية التثبت اللي في بلدان أخرى كأنها البلاتفورم هي اللي تقوم بها. لأنك يعني أنت غدا باش تسجل في بلاتفورم باش تستعمل الكوفاتوراج يلزم تعطي الهوية متاعك وتعطي الميل متاعك وتعطي كان لازم نور التليفون متاعك واللي هو يعطيك الحد الأدنى من الضمانات اللي باش تساعد الناس تلقى الكونكسيون بين بعضهم.
0: 71 113 ألف نحب نسمع رأي تاكسيست ولا الواجد في الساعة الثانية لأنه اليوم المداخلات متاعنا الكل تحكي على الإشكال في التنقل معنا في النقل العمومي أو مثلا مش ترونسبور ما يلقاوش تاكسيات. نحب نسمع رأي تاكسي ولا الواجد في علاقة بالموضوع هذا وأنه الكوفاتوراج بالنسبة لي هو ينقص عليه شوية حمل وشارج متاع العباد اللي ممكن ساعات تبدأ طلبها أكثر من لازم أو العكس. هذا نحب نسمع رأي تاكسيست ولا الواجد إن شاء الله في ساعتنا الثانية على 71 113 ألف. في الريبوندور في أول ساعتنا سنيم كنا سمعنا مداخلة في علاقة بممكن يقولك عنده مواد مخدرة أو مواد كحولية نجم يكون موج معه في السيارة وهذا يقلق. طارق من تونس 42 سنة يقول صارت له حكاية في الكوفاتوراج مع زوجته وقت اللي طلع كوبل عندهم 12 مشروب كحولي وصارت له مشكلة. سي طارق عسلامة.
5: وي اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك على موزايك سي طارق.
5: وفيك يا عايش حكايه.
0: تكونفيرمي لي الموضوع اللي قلته؟
5: اللي قلته الكل صحيح. اللي قلته كله صحيح فهمتني.
0: احكي لي.
5: الحكايه ومثلها احنا عندنا عارف في الساق فهمتني ماشي طالع انا والمدام وحدنا فهمتني خلينا الصغار عند الوالده. ما راني الحقيقه بحكم مراه وبحكم مراه وليك اللي نحكي فيه هذو من كل المواضيع اللي هي القدره الشرائيه بتاع المواطن التونسي طاحت. طاح معناها اصلا ولا يخدم في مخه في كل شيء. انا نحكي على روحي يا اخوي انا توا من هنا تونس الصفاقس اي صوصو بياجي يتكلم فيه فهمتني. قلت طيب برا خنعاور روحي فهمتني والقهراوين فما دي باج راه دي
0: باج. دونك الكوفاتوراج بالنسبه لك انت معناها سي طارق لاسباب ماديه باش تتعاون شويه على التنقل
5: ولا صحيح صحيح صحيح صحيح فهمتني. حسيت نلقى باج فهمتني نتاع كوفاتوراج تونس الصفاقس خلص حطيت كل شيء تبعثوا لي برشا من الناس حسيت وين كنت اخترت كوبل. قلت احنا كوبل خلينا نهزوا كوبل معانا وديجان فهمتني تو انا باش نهزوا معايا شكون عطيني الصدقه نتاعك مثال ولا هو جاي معاه فاليز انا شكون بربي وريني شو الفاليز اش عندك في الفاليز. حاسيلو ما راني طلعتهم حطينا الفاليز في الماء شدينا الثنيه البياج الاولاني لا البياج الثاني
0: هرقله
5: تهرج لصحي توقفونا بالظهر كنترول كنترول واحنا الادهى في هذا الشنوة حكمه هي نعرفها مش قانونية معناها قصصية كاملة واحنا نحصل في اسامينا بعضنا ورانا اصحاب ورانا فهمتني معناها نعرفوا بعضنا كي وقفنا وهو في مخه الحاجة الاولى نايكم وتوراش ما فهمتش عليه ما فهمتش. قلت ورانا اصحاب ورانا هكا ورانا طالعين وعندنا عارس ما رانا قال حل المال حلينا المال حل الفريز يلقى 12 و12 وحدهم لا فيهم الحوايج ما فما حد شيء معناها 12 دبوزة موجودين وحد والله كان حتى حوايج يقولوا ماشي العرس ماشي الطهرية ماشي لا يحكي يلقى هو عاد وقفنا على اليمين وبدأت مشكونكم وبدأت حسين والحكي نحس تكبر بشوية بشوية بشوية من الاخر هكا مع شوية طنسيون طلعت شوية عملت عزيزات وهزنا المركز ناس كل المركز فهمتني حاسين من الاخر انا من الاخر اي قلت وين اشتق توا من داخل في المتراهات هذيا. كي وصلنا المركز غادي يبدا يبحث فيا في البحار كنت نجي نقول لك حاجه تفضل هاو تليفوني هاي الابليكاسيون هاو كوفواتوراج هاو وقتي عرفتهم راني ما با ليا ساعتين بعثولي هاو كاساميهم هاو كوجوههم هاو كل شيء بش الحمد لله سلكت روحي ضربوني محضر 720 وليت نحملهم على وجههم على كسبة جاي يربع صابوا بالضبيع كما يقول واحد خدمت مخي على 45 دينار و 100 دينار يصاب ترسلت لي مضروب في
0: 720 دينار
5: 720 دينار بسلكتها بسلكتها بسلكتها ومرقريسة ومرقريسة عاودت طلعت الحقيقة مرة مرة ما عملت مرة مرة أخرى معناها مشينا
0: عاودت الكوفواتوراج مرة أخرى
5: عاودت مش نكذب عليك عاودت معناها وطلعت معايا زوج وقتها بنات أما شنو شنو وقتها وليت الحقيقة
0: تفتش الفاليز
5: لا وليت وريني الفاليز نتاعك فهمهم بدهم يبهتوا فهمتني يقولوا لي شوي لا قلت له سامحني وريني يا خويا سبحان الله
0: صارت لي راهو عندي تساوي في الموضوع هذا يا لا سارت لا صارت لك كنت مش لا انا عمري ما عملت كوفواتوراج ما طلع في النقل العمومي
5: بردك تكون نقل عمومي ما انت تفهم نقل عمومي في البلاد
0: نقل عمومي مش معناه ممكن نطلع في كارنج نطلع في تران ولا مترو ولا تاكسي او سي معناه زاد كيف كيف النقل الخاص
5: انا غير منتظم مش نقل عمومي هذاك فهمتني معناها صدقني وليتك اللي نثبت ونشوف وش عندك غادي فهمتني وناخذ جميع فهمت
0: دونك ما تجربة هذه سي طارق وليت تاخذ احتياطاتك من جميع ما
5: وليت ما عادش عندي ثقة في حتى حد
0: قلق الناس اللي تطلع معك الموضوع هذايا انك ممكن تاخذ اكثر تفاصيل من اللازم على المعروف به في الكوفاتوراج
5: بيان سور بيان سور بيان سور ناخذ جميع ساعة ناخذ لازمك شو راهو هو انت كان تهبط تو تهبط تو تو يبعثولك مينيموم 100 واحد بتعرف الناس قديش هاربة من النقل العمومي إلى إلينا ما أنا بتعرف اللي كانوا مش مع الناس نقل عمومي في البلاد هذه فماش نقل عمومي شوية شوية على العينين أو عندي خطر عندنا وزارة لازم يعملوا كاس أربع كيرات أما بالنسبة لنا ما فماش نقل عمومي في البلاد هذه مات ناوي مش ما دونك أنت تولي تعمل سيليكسيون ما كلمياني تقول ماذا بيك تعمل جميع معناها لازم نقول لك حاجه بربي حاجه اخرى
0: بسرعه خاطر ما عادش انا برشا وقت
5: مره طلع معايا واحد عاون عاون غيرك يريد عاون امنا قلت اقعد ناخذ اسمه ياخذ اسمي ويوقفوناش وكل شيء فهمتني يعني اللي ما وقفونا فهمتني وقفوا وحاسين وصدقني ما سلفتها الا ما يجي ولا تقضي وهو يرحم والدين والدين اكل جدا وقفوا شد صحيح فهمتني معناها راوي تقول لك صديقي راوي رحمه
0: كل صراحة سيف ذو حدين بلا شكرا سي طارق يعطيك الصحة على المداخلة نتاعك 71 113 1 71 113 حنا نسمعوا تجاربكم الكل في ساعتنا الثانية باش دخل معنا الأستاذ أحمد بن حمدان يحكينا على الأطر القانونية في علاقة بالكوفواتوراج اليوم نجموا نفرقوا ما بين ستوب ما بين كوفواتوراج زادة لا مهم جدا الموضوع هذا حنا نسمعوا رأي زادة التاكسيستية اللوجيست زادة كيف كيف يعطينا رأيهم في علاقة بالكوفواتوراج يساعد ما يساعدش يقلق ما يقلقش هذا كل في ساعتنا الثانية من فورم بعد أخبار مادي ثلاثة مع خولة الكعبي هذه موزايكا فان مرحبا

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. في متابعة لقضية مقتل المحامية منجية المناعي في منطقة واد الليل في شهر أفريل من العام الماضي، ابن الضحية يعترف خلال استنطاقه أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقتلها، ويوضح أن علاقته بها كانت متوترة للغاية وأنه قرر التخلص منها بسبب تعرضه لاعتداءات متكررة خلال طفولته وفق تعبيره، نافيا تعاطيه المخدرات أو قتلها بسبب خلافات مالية. يذكر أن المتهم طبيب وطلب في الأسبوع الماضي استنطاقه في جلسة سرية للإدلاء بتلك الحقائق، وكانت الدائرة قد قررت أيضا إحالة المتهم على أنظار اللجان الطبية المختصة بالطب الشرعي والإفراج عن طليق الضحية وتحديد جلسة يوم 2 أكتوبر للمحاكمة. المصالح البيطرية تكثف حملات التلقيح المجاني ضد داء الكلب عبر تنظيم نقاط خارجية للتلقيح في عدد من الولايات من بينها صفاقس ومنوبة وبنعروس والمهدية ومدنين، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تفيد بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية من داء الكلب والحد من انتشاره من خلال تقريب خدمات التلقيح من المواطنين والرفع من نسبة تغطية الحيوانات الحساسة للإصابة بالمرض. عدد من الفلاحين بمنطقة الخروبة من معتمدية جعفور بسليانة يعبرون عن استيائهم من انتشار ظاهرة التفرقع في حبوب القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الحالي جراء التقلبات المناخية الأخيرة، وعدد من المتضررين يطالبون وزارة الفلاحة وديوان الحبوب بإيجاد حلول عملية للحد من الخسائر ومراجعة بعض المعايير المعتمدة عند قبول المحاصيل والأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي تؤثر على جودة المحاصيل. في الشأن الدولي، وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 شخصا في الانفجار الذي وقع في مجمع راس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، إضافة إلى إصابة 66 شخصا، مبينا أن ما وقع كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا. ووزير الطاقة القطري يؤكد أنه من الصعب تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر في الوقت الحالي، ويشير إلى أن الحادث لم يؤثر على قدرات البلاد التصديرية. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعلن أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب، موضحا أن جاريت كوشنر سهر الرئيس دونالد ترامب قدم مقترحا لآلية رقابة. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني بعد محادثات مثمرة في سويسرا. إيران ترفع كميات النفط الخام التي ترسلها علنا عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب، في حين تشهد حركة الشحن في المنطقة انتعاشا. في هذا الإطار، مرصد هرمز يعلن عبور 71 سفينة خلال 3 أيام لمضيق هرمز، بينها 35 سفينة خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مالك في فراغ.
0: الأولى في تونس. ثغام ثغام من الاثنين للجمعة والمدي ساعتين للأربعة العشية.

0: هذا اللي ربط على شيء فرا موزايك فهم موضوع اليوم نحكيه على الكوفواتوراج. تحية كبيرة لمستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا كما العادة على www.mosaikefm.net. رأيكم زادة على باج فورم باي موزايك فهم على فيسبوك. بعد شوية نختو شوية كومنتريت من الساعة الأولانية 71-113-113-113. حمونا اسمعوا رأيكم في علاقة بالموضوع, وإن شاء الله كان ثم التاكسيست ولا هو جيس معني بكر شوية بيطلب منا. نحبوا نسمعوا رأي زادة الناس اللي موجودة دجا في النقل غير المنتظم. بطبيعة الحال ريبوندور موزايك فهم على ثمتكم يوميا في فورم موزايك فهم على 71-113-113.
1: فورم تيمونياج.
2: سما ان فيت حبيت نشارك في فورم اليوم على الكوفواتوراج. دونك جي اون غروند اكسبيريونس في الكوفواتوراج, خاطر كنت كيما نعمل نبات تونس السوسه. حبيت نحكي معنا على علاش سي انترغي باغ لا لوا لوغ كو هي حاجه تعاون برشا عباد. نحن دونك عندك كرهبه معناها تعاونك في ليسونس في البياج, اي اون بلوس صافي الامبيونس في الكرهبه. اون فيت خاطر لو برانسيب دو كوفواتوراج مش هكاك هز ووصل عبد, سي بلوس باش تحكي باش تتعرف على عباد. J'ai connu pas mal de personnes hier sur ma chaleur. Enfin, hâte le temps en contact, ma base. Voilà, voilà. Donc, habite un chéri avec moi. Ça l'entendait au macum.
3: لما بربي حبيت نشارك في موضوع الكوفواتوراج. صراحة حل بي على الاخر للعبيد اللي ما تلقاش بيه النقل بشوشي تخدم. انا نسكن في بلاصة معناها ما فيش نقل, ديما معبي, ديما كار بتبيع معبي على الاخر طريق راويد. دونك الحل الامثل والحل البي على الاخر هو انك تشوف شكون يهبط نفس ثنية كل يوم ويرجع, تخلصه وتركب معاه ويوصلك ويرجع, تضمن انك توصل في وقتك تركب وكها. ومعني فمش حل آخر معني, خطر معني توصل لثمانية وتسعة والعشرة مستحيل انك تنجم تركب في نقل ولا تلقى نقل. معني هذي حل بديل للنقل وللكار, حتى لين شوفوا معني توحى الدولة ولا شوف لنا حل في موضوع النقل والكراء كها. وميرسي.
4: السلام عليكم مزيك, فهمتني والله موضوع مزيان على الاخر يجبتوه. لو بالنسبه لهذايا الفواتير الدراسيه ما نعرفش خاطر مش ثقافه في فرنسا وين, فهمتني راهو ريسك واحد شنو نطلع مع واحد في كهرباء انا بالتليفون, مجرد انه التليفون عاملينها خدمه. اما ناس ماشي جاي ما عادش معناها في ميتو, فهمتني تو يجي معناها فهمتني راكب مع واحد انا ما نعرفوش اسكو بلكي حتى برمي ما عندوش, نعرفش هويته ما نعرفوش انا شخص نزيد نطلع معاه هنا السوسه ولا الساقس ولا يعني فيها الخطر, فيها نوع من الخطر ونوع من الريسك. صراحة بكل صدق أنا نحكي معكم, إحنا في تونس قبل عنا التطبيق تاع البولد ونحوها, بالك معناها فهمتني مش ليغال مش قانونية. فما بالك أنا نطلع مع واحد ولا مرتي ولا أختي تطلع مع واحد وين ماشية الفلوسة الله أعلم مع شكون ماشية غلطة. راه واسمع نظم روايحنا أنا بلاد نحبوا لوز ولا حاجة منظمة ولا لوز ولا حاجة قانونية قانونها. وإحنا فهمتني كل مرة هاو موتور تاكسي هاو موتور بسكليت, المرة زي بيسرقوا بسكليت تاكسي تطلع مع عبد حليم وشادية معناه نطلع معي من قدام بالبسكليت. موضوع شو نقولكم والله يا اخويا عدولي صوتي انا. السلام عليكم.
5: عسلامة مزيك, ربي نحب نتدخل في حكاية الكوفواتيراج. هذه راهي الكوفواتيراج لو ينجم يكون طريق لبرشا حاجات خايفة, فما دراج يتعدى وفما علاقات خايفة ومتيس ماكش مؤمن, ماكش مؤمن انت باش تتبلاسي من بلاصة لبلاصة ماكش مؤمن. السفوار صاحب الكهرباء يكون في حالة نفسية طيبة وإلا لا, السفوار ينجم يكون في حالة في عقله راكح مش راكح, معناها هذه أريتونيز الحقيقة.
6: بالنسبة للإنسان اللي عنده كهرباء كي كان تايل وكوفواتيراج يرفعك أنك الشارج زوما معاكم حبهم ليسونس غالي برشا, وتوني وتبدا انت تخدم في تراجيتنا في مثلا نقولوا احنا تعبان 5 كيلومتر بارجور فهمتني, تولي تمشي مع بعضهم يمشي ورا بعض يكرهوا مع بعضهم يروحوا مع بعضهم ويشارجوا زوما بعضهم. اي تعاون الزوج اكيد مش تعاوني انا كمولا كهرباء ولا اللي هو عنده كهرباء انه يشارج مع بعضه.
7: ثم شكون جرب هذه الكونفوتيراج وعجبته ساعدته فهمت ولقاها تجربة به, وأول يومين هذا يمشي من حيزور للأكبر الكونفوتيراج هذا.
8: الحقيقة أني ما سبقتش جربتها جمع الحقيقة موافقة الكوفواتوراج, اللهم ما في صورة ما إذا ما أنت معي جروب من العبيد ما أنت زوز ثلاثة كيكا أني نوافق أني نركب ما أنت إيه نبدأ وبرا ميش خوف وبرا ما تجوز ناخو احتياطي وبرا أيو كيكا ونطنين ما أنت كنا احنا بتشاركوا قدش من عبد وبعضنا كل شيء أي أني معها ما تتنجم أما أني وحدي ليه ما أنت.
9: الكوفواتوراج هذا انا نعرفه عنده 46 سنه من الثمانينات العباد يخدموا من زبوزه لصابون بنزرت نابل الساق السوسة باجة جندوبة العباد يجي واحد بكرابة متوظف يلم ولاد منطقة متاعوا ذوكم يجيوا يخدموا من 5 تاع الصباح يكونوا في تونس 6 7 والعشية 6 يقضوا ربي يروحوا. هذه الحكاية تعدت لين يخرجوا للانتريت وهما المعدل اليوم من قبل الكوفواتيراج من قبل ولاد الجهات ما يكريوش في تونس يبدأوا يخدموا في العاصمة ويقعدوا في بلدانهم متوظفين معايا نعرفهم قداش سنين لين خرجنا نسكن في الانتريت موجودة. أنا بعد بنتي خرجت من الجامعة ولا تخدم ما عندناش سيارة عامين يعملوا هي واربع بنات هالكوفوات بنية جيت لمهم الأربعة يرحم والديك ووالديها مش حل مش حل حل كبير كبير كبير كبير مخسارة قالك ولا ممنوع ولا مقنن أنا في تونس ما نعرفش كيف بتمنها مش بالله العظيم رحمة رحمة خاطر تهريت بالتاكسيات شايتك وقت التاكسي الكرم ب 10,015 دينار يا مدام نندا 3 سنين التالي رانا 14 دينار اللي و 14 دينار رتور اور هما فك البنايات يتلموا كل الأربعة ما تجيبش حتى 5000 فرنك الوحدة رحمة رحمة كبيرة كوفواتيراج هذايا يا ودي ناس يمشوا لسوسة وسيق أرخص من اللواج وأرخص وليه ليه تو بالتليفونات وبالرونديفوات شكون هابط يهبط يلم يرحم والديهم شنو حل والله العظيم أكبر حل خليك التقية اللي عاملوا وك البارد وك اللي عاملوا فينا شعلوا فينا النار كلاونا تبعوا فينا وعشوا فينا يتكيوا شوية على جنب عنا تو بنايتنا وليداتنا ما شاء الله بكرههم صلي عندي عليهم وحتى من ناحية لبس عليهم يقول لك نهز أنا قداش من عابد حتى نبدا ماشي أنا حتى في التاكسي وليش نقول نلقى امرأة ولا قولي ايش اطلع معايا وين ماشي نهزك وهي ولو أنا مخذ التاكسي على حسابي يقول نعاونك خل نهز حل خير مالي عبد مراتنا ملوحة قداش حب الذات يا حتى في التاكسي يحكي ناخذها أنا فما ساعات مراتي قتلي وين ماشي يا مدام هبط لأن أنا عارف ولا تعرفني ليه رحمة رحمة عليه عنا رحمة نحوش مش حكيت احنا فما اختر فما حاجات هذاك هذاك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كما يقولوا لا فما الرحمة في البلاد وفما الخير اعملوها الكوفواتيراج كلكم ترتاحوا من وليداتكم من بنياتكم يقراوا ويخدموا ويوصلوا لبلايصهم ومتهنين عليهم عندكم تليفونات وعندكم الدنيا الكل وعباد معروفة حتى من الحومة حتى من الأقارب انت تشارك انت هابت صباح هابت الناس كل معاها وانا التوى عندي
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71-113-013 ساشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم المدي ساعتين للأربع عشية
0: بعد شوي ناخذ لكم موضوع تاعكم على باج فورم باي موزيك فم عم نسمع رايكم في موضوع اليوم الكوفواتيراج 71-113-013 نقاط مهمة ما حكيناش فيها في ساعتنا الأولى وخليناها للساعة الثانية وكانوا طرحوها أيضا المدخلين معنا في البرنامج اليوم هو الجانب القانوني في علاقة بالكوفواتيراج. الكوفواتيراج اليوم ولا من الحلول اللي يعتمد عليها برشا توانسة للتنقل وأيضا لتقسيم وتخفيف المصاريف. أما باش نحكيه على الجانب القانوني هل النشاط هذا منظم بقانون واضح في تونس هل عنده إطار قانوني خاص به؟ الإجابة على الأسئلة هذه دخل معنا الأستاذ أحمد بن حمدان.
10: هو قانونيا الكوفواتيراج أو الأصح تسميته مشاركة في التنقل لا وجود لنظام قانوني خاص ومستقل يحمل تسميته أو ينظمه. فتكييف النشاط أو تكييف هذه الممارسة أصح يعني وضعية النشاط في حد ذاته فيها إشكالية لأنه نشاط أو لا، لكن تكييف الممارسة في حد ذاته على معنى النصوص المتعلقة بتنظيم النقل البري نهميخ أخلق الإشكالية لأنه المشرع قانون التونسي يحكي عن نقل عمومي غير المنتظم للأشخاص ويقصي تماما أي حديث عن النقل الخاص. بمعنى النقل الخاص حر لا وجود للترخيص ولا ما إلى ذلك فيه، بقي لما يصبح النقل عمومي ويترتب عليه مقابل بين غصرين هذا يطرح إشكالية فيما يتعلق بالترخيص، ولذلك عادة وعامة يكيف مشاركة التنقل هذا كنقل غير منتظم غير بدون ترخيص يعني الكلوندستان اللي نشوف فيهم في الكيس. هذه النقطة المركزية في التمييز بين النقل الخاص والنقل العمومي.
0: حسب ما سمعنا الأستاذ أحمد بن حمدان يقول ما فماش إلى حد الآن إطار قانوني مستقل لنظم الكوفواتيراج في تونس، أما باش نفهموا أكثر كيف يتعامل القانون التونسي مع النوع هذايا من التنقل، شنو الفرق ما بين النقل العمومي والنقل الخاص، نرجع أكثر بتفاصيل مع الأستاذ أحمد بن حمدان.
10: النقل العمومي جاء المشرع حدد شنو هو نقل عمومي وقال هو كل خدمة نقل أشخاص تنجز بمقابل أو تكون معروضة للعموم، واشترط لتلك الخدمة اشترط وجود ترخيص، بينما في نفس السياق وفي نفس النص اللي هو قانون عدد 53 لسنة 2004 جاء قال أنه النقل الخاص حر ولا يخضع للترخيص ولا التصريح. النقل الخاص هو أنه الشخص ما يستعمل في سيارة، يعني أن يتنقل شخص ما بسيارته طالما عنده بطاقة السياق وطالما السيارة أداتها خاصة الكراسه وعند الكاتيجريز وعند الفيزيت وعند الاسيرانس لا وجود لتراخيص اضافيه في هذا الاطار. وهذا مخلق لاحقا اشكاليه عندما يستعمل شخص خاص او شخص ما سيارته الخاصه تحبط اشخاص اخرين يشتركون او يتشاركون في المصاريف، لانه قياس تلك المصاريف او ذاك التشارك المصاريف على انه مقابل هذا هنا نقطه استفهام كبيره ياسر، لكن للاسف الشديد يقع تكييف تلك المصاريف الى حد الساعه كمقابل لقاء التنقل او لقاء الاصطحاب الشخص من مكان الف الى مكان ب. وهذا الى اليوم المشرع التونسي لم يجاوب عليه، والى اليوم تطبيقيا وواقعيا القانون اللي قاعدين نطبقوا فيه هو قانون النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات، قانون عدد 33 لسنه 2004.
0: سنين اليوم هذا جانب القانوني سمعناه مع الاستاذ احمد بن حمدان، وشكرا ليه على التدخل وعلى الوقت نتاعو. اليوم الكوفاتوراج وطالب العديد من الاشخاص ومنهم اللي تدخلوا ومنهم السوجي هذا مش اول مره نطرحوه هوني في موزايك كفام، ونفس الجمله اللي نلقاوها نظمونا القطاع هذايا او الفكره هذه نتاع الكوفاتوراج. اليوم في دول اوروبيه للأسف ديما نقارن روحنا بالدول الأوروبية، ثم يعني تطبيقات موجودة اللي تنظم الموضوع هذايا بمقابلة أو بغير مقابلة وكيفاش ما يهمش هذايا الكل، ولكن منظم ثم وثائق تتحط على ذمة التطبيقة واللي تكون مراقبة من قبل السلطات المعنية، والناس تولي منظمة عندها أبليكاسيون وعندها منين تمشي منين تجي تشوف اتسيتيرا لي بري. وهنا وكأنه القطاع هذايا انضاف إلى قطاع النقل العمومي أو القطاع النقل غير منتظم، وكأنه هنا ولت وسيلة ثالثة للتنقل ولتسهل على الناس التنقل. لماذا إلى حد اليوم رغم أنه عنا دي ستارتاب في تونس موجودين، عنا دي جان قاعدة تخدم في دي أبليكاسيون وبروغراماسيون تاع دي أبليكاسيون خارقين للعادة، وفي تونس اليوم للأمانة قاعدين نمشي بشوية بشوية نحو الرقمنة هذه لمن نصح التعبير، ولكن في موضوع الكوفاتوراج لا حياة اللي منتونة دي كسوة من الجانب المشرع أو من الجانب حتى ومن عش شكون متدخل في موضوع وزارة النقل بالأساس، إنه علاش لا ما يتمش اعتماد أساليب أخرى في التنقل نقلوا بشي خفف شوية على النقل العمومي أو النقل الغير منتظم.
11: ومطالبة الناس بإضفاء الشرعية القانونية دليل على اعتراف المواطنين أو على الأقل الناس اللي طالبوا به بمشروعية الدولة وبأهمية أنه الدولة تعطي الصبغة القانونية، فهو بقدر ما أنه هذا يأكد شنو أنهم الناس يراوا أنه الدولة مهم لو تعطيهم هذه الفرصة، لأنه سهل حياتهم، مكنهم من حل مشكل معين، ويقارنوا باللي قاعد يصير في بلدان أخرى كما ذكرت أنت وخاصة بلدان الشمال، وكأنه اعتراف ضمني بأنه القانون في تونس هو محرك التغيير. تعودنا نحن خاصة منذ الاستقلال القانون هو اللي حركنا، القانون هو اللي ساعات يسبق الممارسات والسلوكيات. في بعض المجالات قاعدين نتفطنوا أنه القانون فما فراغ أو معطل أو فما تكييف استعمل الأستاذ الكلمة لقوانين كأنها ما تتلائمش مع التطور اللي حصل في العالم والتطور التكنولوجي والتطور اللي قاعد تعرف وسائل النقل. فهذا يفرض أنه يلزم تلقاء الحل، المطلب أنه هو الحل يتوجد لتنظيم العملية مش للمنع، يعني الناس كأنها انتظارها أنه ألقى الحل الثابت. التغيير والتجديد مش بس

0: كان البوس ولا إن كان اللواج أو النقل الجماعي أو اللواء، يعني يحس روحه أقرب له يشبه له. وفما ناس أخرين ونظن الشباب اللي قاعد يتبع قاعد يصير في العالم، اللي يسافر كأنه هو اللي قاعد يحد في التغيير، ومع الأسف كأنه المجتمع هو ظهر محافظ اللي قاعدين يتكلموا على الطريقة هذه. ناس اللي بدأوا في أما يدرسوا أما بداية حياتهم المهنية مش قادرين باش يتوفروا عليهم وسيله النقل. متى انت اليوم كي تشوف وسيله النقل الجديده في العالم قاعده تصير، يعني اللي يخلقها شكون؟ السلوك والمشرع يتجبر باش انه يقول لك نظم العمليه
1: والطلب ايضا
0: يعطيك صح، لانه فما احتياجات قاعده تظهر انه من الجمش النقل المتوفر باشكاله الحاليه تلبيه مختلف الاحتياجات المحتمله. ونجموا ذي نقارنوهم بعد نحن ان كان متى بكراء المنازل او باشياء اخرى اللي في العالم قاعده تصير، الاسباس كووركينج، انه الناس اليوم ما عندوش بيرو، مش معناته انه شخص ما يحبش يعمل بيرو اما يمشي يكري بيرو، كأنه اليوم البزوا هذا قبل الكوفيد ما كانش حاضر بالشكل اللي كأنه فما ممارسات اليوم قاعدة تخلق الممارسة الاجتماعية اللي قاعد يصير من انفجار في السلوكيات، يعني كأنه اليوم اللي المجتمع يطالب بمراعاة أكثر التنوع في أو الاعتراف بتنوع الاحتياجات، والحاجة الثانية التنوع في البروفيل والتنوع في البزوا. وكأنه اليوم اللي قبل يتوفر في بلد معين من قبل الدولة وتنظمه بشكل أوحد ما عادش قادر بالشراع هذه الاختلافات.
1: لو يتنظم القطاع هذايا اليوم تشوف أنه الظاهرة تتوسع أكثر؟
0: هو فما ناس مش باش يكونوا، خاطر مش الناس الكل منفتحي ربط العلاقات، فما ناس ما يحبش يتعرف على ناس، فما واحد يطلع في بوس ولا في ترا وما يحب يكلم حتى حد، يسمع التليفون نتاعو او بشيء وما يحبش الاحتكاك، لانه الكوفاتوراج يفترض فما قابلية اجتماعية للفرد انه ساعة باش يعرف حد بين ظفرين براني او انونيم، واني باش نحكي معاك في ثنية ونجم حكايتك ما تعجبنيش،
1: موش قابل للعلاقات الاجتماعية.
0: صح، كأنه اللي قاعد يطلبوا فيه هو نوعية من الناس اللي حتى كي باش حطوا في جنينة ولا في قهوة باش يمشي يحكي مع الناس واللي هو كونكتي في فما الناس ما تحبش كونكسيون ونعمل ابليكاسيون واستناني، اللي قاعد في تعامله يرى انه اللي يضمنه له هو السنتري متاع بكري ولا اللواج متاع بكري، واللي يمشي يطلع في اللواج ويشد بلاصته. فكأنه اليوم اللي قاعد يصير هو مش تنافس بقدر هو إمكانية تكريس أو تنويع أكبر لأنماط مختلفة اللي ممكن تتعايش. وفما ناس باش تبقى أو فيها للترينو، فما ناس باش تقعد أو فيها للبوس
1: تقليدية كلاسيكية، يعني
0: لأنه ما تمينجمش يرى روحه في هذا النمط. يعني فما ناس اللي هي ترى روحها ثابت، ربما الفئة الشبابية تكون أكثر عند قبل، وفما ناس باش تجرب مرة ومش معهاش باش يعودها، لأنه نحن زي كيما ذكرنا فما مزايا ينجم فما ناس باش يلقى روحه غدوة في وضعية مع شخص غريب حبش يحكي معه.
1: لكن نفس الأشخاص سامحني سني قست عليك، ثم أشخاص زادة تستعمل التطبيقات باش ياخذوا تاكسي، هاو تاكسي ما تعرفوش معناه كل
0: مثلا الحوار. مثلا لأنه هذا زادة يفترض إنه كانوا فما الإجبار، يعني تو فما ناس باش تمشي، نحنا نحكي على ناب الحمامات التاكسي بالبلاصة ما فما كان في ناب الحمامات وصفيق خصوصا نطلع في تاكسي
1: تطلع بدخين
0: وأنا تطلع معك واللي هو أربعة واللي واحد طلع واحد هابط، سامحني التاكسي نحنا بالكونتر في تونس كي تقول كونتر واضح تاكسي توقف تاكسي وكونتر في مناطق اللي
1: حمامات ناب مثلا بالبلاصه تاكسي
0: يطلع بالبلاصه والتاكسي يطلع ويهبط ويعبي عنده نيتينيغار يعملوا الناس اللي من تونس يمشيوا لمناطق اخرى باش يستغرب. نظن يمكن هي النقطه شنو، حتى المدن والمناطق كاينه تحب تعمل اشياء تواتيها ربما ما تمشيش لمناطق اخرى. يمكن هذا بالبلايس مش باش يكون ممكن ولا بالراس في تونس، ينجم يكون ممكن في ناب الحمامات،
1: ممكن حتى في ناب الحمامات. خذينا اكزامبل
0: في سقس موجود،
1: موجود هذا في سقس لانه التراجي واضح، ناب الحمامات مثلا الكيس واضح هو ليني واحدة وتقول ليني بتاع ترى أما جوست هي كرهب.
0: وش معنى هذا؟ إنه ساعات يتم التغافل عن هذا أمنيا لأنه يلبي احتياجات ويخفف على الناس تكلفة التنقل اللي مش الناس كل قادرة بشتغل.
1: ولكن يظهر لي حسمة في بالي في ولاية نابل مثلا بار اكزامبل السلطات عندها فكرة على الموضوع هذا ومتفقين عليه جو بونس
0: نوعا ما، اما ما نجمش تقولوا ادخل للحي هذا او الحوالي، يبقى يتبع الكياس الكبير لتينيغاغ اللي هو المسطر اللي يشبه في الغالب لتينيغاغ متاع حافلات النقل العمومية.
1: هنا ذكرنا تاكسيات، بربي نحبوا نسمع رأي تاكسي في علاقة بالموضوع هذا، وطلبنا توا 71 113 1 73 113 1 113 موضوع اليوم هو موضوع الموضوع

0: كوفواجوراج. حابب نعرف رايكم في علاقه بالموضوع هذا، يسهل ما يسهلش، يخفف شويه المصروف ولا لا، تتبني علاقه الثقه ما بين السيد اللي حاجته بالكوفواجوراج ما بين السيد اللي يعمل الكوفواجوراج. اليوم نعرف بوتيت تسمى علاقات تولي حتى بعد يعرسوا بعضهم العباد، الله اعلم شنو التجارب نجم تصير.
1: لا صارت مره عن تيمونياج جينا انهم زوز تعرفوا على بعض في كوفواجوراج وحرسوا بعضهم.
0: سعاد ماشي

0: شكرا لكم على اختيار موزايك اف ام, شكرا لكم على تفاعل 71113000. موضوع اليوم هو موضوع الكوفواتيراج. كنت طلبت في الساعه الاولى انه ان شاء الله يتعدى معنا تاكسي ولا لواج, والحمد لله عندنا تاكسي وعندنا لواج في داخله معنا. سي شوقي 45 سنه من اريانا, عنده لواج تونس سوسه. يقول الكوفواتيراج في تونس في برشا استغلال, سيارات غير مؤمنه, سيارات ماجوره وبرشا كلام من نوع هذا. سي شوقي عاصمه, مرحبا.
1: مرحبا بك, اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك, كنت نجم تسكرنا الراديو لي بعدك.
1: اي صحيح بطلنا من كهرباء كونفليت. مرحبا بك, مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك انت او مو لبيت الدعوه خاطر حابين نسمعوا زاد راي اللواج والتاكسي. قلت انه الكوفواتيراج فيه برشا استغلال, فاش يتمثل بالضبط؟
1: الاستغلال في الكوفواتيراج تو في العالم كامل هي شنو؟ اشتراكيه, مجموعه من السفر من نقطه A الى B, يتلموا مجموعه ويتشاركوا ويمشوا يوصل البطخ سلمات يروحوا. احنا في تونس يستغلوا فيها بطريقه اخرى. طريقه شنيه؟ انه فما سيارات يتم معدم للكراء ويخدموا بها في مود تهريب, يهربوا بها في السلع وهكو يغطوا ويطلع معها ركاب ويقصد ربي باش كوم كوان وبين معناتها ناس نظاف ومسافرين من نقطه A الى B باش ما حد يقلق حد. وزيد ثم حاجه اخرى, سيارات غير مؤمنه, هويه الركاب المسافرين غير معروفين, ما تعرفش شنو حالته النفسيه, حالته البدنيه كيفاش يسوق, لاباس مريض مؤهل للسياقه او لا. معناتها مقارنة تو مع سواق سيارة التاكسي والواز, احنا عندنا بيانات كاملة موجودة في وزارة الداخلية, ناخذوا بطاقة أمنية, عمروا بطاقة والشهادة الطبية لأنه كون الصحة جيدة للسياقة وبياناته كل. معناتها المسافر كي ياخذ الواز يبدا مطمن. احنا بينما في الكوفواتيراج ولات لنا مشاكل. انا على عين المكان انا نخدم تو تونس سوسة, شفت عديد الحالات. مرة انا في الاستراحة سيدي خليفة هبطوا زوز بنات من الجايين مسافرين في سيارة كوفواتيراج وبرامو تحرشوا بيهم ولا شنو صار هكا هكا لبدوا البنات اللي هم مشاو ياخذوا قهوه, كي هبطوا انه يدخلوا جيروا ويتباكوا يشروا الاخر يخدموا كرهبوا وهربوا. معناتها صارت كامره اخرى يطيح حمبان في الثنيه, شكون باش يجي؟ ما يجي حد, يبقوا ملوحينك المسافرين. تو احنا في اللواج كي يطيح حمبان نكلموا زملائنا مثلا المحطه, انت جاي من جربه طالع تونس تحط حمبان على مصوص فيك يجيك لواج مصفيق سوسه تجيك فيك. معناتها اللواج هي زيادة الواج ليست تسمى عربة كوفواتيراج, حتى هي اشتراكية في النقل. في النقل هم مجموعة من الأشخاص يخلصوا المجموعة نتاع السفرة هذيك من نقطة A إلى B. أما شنية في الواج مؤمنة أكثر ومعروفة, السفرة خرجت من محطة على ساعة كذا كذا مع السيارة رقم كذا السائق رقم كذا, وعندنا دي كاميرات سيرفيلانس ومحطاتنا كل كاميرا جمهورية, معناتها نعرفوا حتى الركاب وشكون شنو باش اللي جابوا وشنو صاك, معناتها عليك السلعة ويبدا ندرك حاجة فهمت من التهريب. معناتها الأمور هي دول عكس العالم. في العالم راهي هي منظمة, احنا رانا مجتمع محافظ واحنا عندنا تقليد أعمى, معناتها كي يقلدوا ونقلدوا فيهم مش كيما هم بالضبط. وسامحني حبيت نزيد حاجة أخرى أنهم الحرفاء للكوفواتيراج كلهم بنات, الرجال قليل. وعلاش كلهم بنات؟
0: ما عنيش احصائيات واضحه في علاقه بالموضوع هذا.
1: اي معناتها لا حبيت انا مش كان فاهم, انا نعطيك المعلومه انه كي انت تتصفح باش تدخل مثلا تريزيرفي في معك كوفواتيراج
0: يعني طلب من عند نساء يكون اكثر. حاب تقول
1: لا مشو لا اللي يسوق يلقاك انت راجل ما يعمل لك سير شي كومبلي, وكي تجي تكلمه طفل اخرى بعد كل مره يقول هي مرحبا بك.
0: هذا موضوع
1: العمليه شنو
0: دخلنا في زاويه اخرى. تو سي شوقي, سي شوقي انت الواجيست اليوم لو فرضنا انه القطاع هذا نتاع الكوفواتيراج تم تنظيمه على طريقه نتاع البلدان المتقدمه, ثم تطبيقه بالتعريف معناها بالبطاقه التعريف نتاع السيد بالكارتيغريز نتاعو بالاسيورونس نتاعو ايتترا, يكون مانع بالنسبه لكم انتم الواجيست؟
1: لا ما يكونش مانع, احنا تو نخدموا في كونكيرونس, احنا نخدموا معنا قطارات ومعنا حافلات, معناتها هات نحن نخدم نقدم جودة للحريف فقط. احنا الجودة اما تو احنا بارابور وصمة دور القانون, واحنا وحضرنا في عدة اجتماعات مع وزارة النقل في الموضوع هذايا, لان الدولة موفرة النقل كامل جمهورية, معناتها في جميع المناطق الحضرية الريفية بين المدن موجود الواجهات, تاكسي جماعي نقل ريفي تاكسي فردي. معناتها احنا ما شفناش فما تعطل انه فما واحد مسافر ما لقاش فاش يسافر. انت تحب تهبط تو تهبط سيدي بوزيد تركب تمشي جندوب الجرب الصفاقط موجود ترانسبور 24 ساعه لانه قطاع النقل غير منتظم. احنا في خدمه المواطن 24 ساعه, حتى في العياد تخدم واحد معناتها العام كامل موجودين في خدمه المواطن, معناتها ما نعطلوش بكل. واحنا الحمد لله نخدموا باحترافيه, معناتها باش نربحوا المواطن نربحوا الحريف الراكب يخدم يركب معنا ويجي. واحنا ديجا هو قداش مره انه تصير ثم في القطارات ثم اضراب وثم ما هو ثم حنين للراكب اذا كان يتعود بحاجه يبقى فيها. وركاب تاع القطار كي جونا لنا احنا معناتها يجونا الواجد تولي حنين لنا احنا شو يركبوا معنا تولي علاقات معنا ويا خوك
0: لكن ساعات سي شوقي فما ضغط على الواجد يعني با فورسيمون واحد يمشي لمحطه الواجد يلقى
1: اي قول اي ضغط صحيح انا هو ديرنيرموش قام سيد وزير انه قام اضافه عديد الرخص جديده السناد رخص باش ما يكون ضغط اللي انه طول معناتها السيارات اجره موجوده في المحطه الكل معناتها زادنا سيد الرئيس وعطى تعليمات للنقل انه هو باش ما يتعطلش حتى اي مواطن معناتها احنا تو حتى الركاب يجوا تولي علاقه ما بيناتنا عنده قضيه باش يبعثها تولي واللي فهمتي علاقه وديه مش يبعث قضيه يجي قريب للدار نتاع الدار والدار نهزوا معناتها احنا في خدمه المواطن باش نخدموا احنا ونفيدوا غيرنا
0: واضح سي شوقي يعطيك الصحه ما عندك تو مشى لسوسه ولا
1: والله انا فوت البياسه بريت واقف على طرق تكلم
0: فيه والله شو يقول لك اخف على اليمين
1: على اليمين وتحت فجر الظل اخويا مرحبا بكم وشكرا جزيلا
0: تحيه كبيره ليك ولكل اللي راكبين معاك في اللواج
1: شكرا جميعا
0: المستمعين يا عايشك سفرة طيبة ليك سي شوقي الواجيست من أريانا 45 سنة ماهوش مع إجمالا مع الكوفواتوراج مهدي تاكسيست من فوشانة عسامة مرحبا بيك
2: مرحبا أخويا عايش
0: مهدي تقول للكوفواتوراج ماهيش قانونية وفيها ما فيهاش سلامة والأولى تسهيل وتنظيم ماهيش تسهيل ما تنظيم القطاع بتاع التاكسي الفردي أولى حابس حسب رأيك أنت
2: من المستحسن تكون الأمور قانونية في كل شيء خير
0: ابدالي نبدأ بالنقطة إيه صح نحن كما تنقل نقطة إيه هو الكوفواتوراج شنو رأيك في الكوفواتوراج كتاكسيست
2: انا كتاكسيست ما يقلقنيش انه يخدم على روح يقلقني حاجه انه ماهيش قانوني تو انا تاكسي نخلص في رخصه نخلص في باتين نخرج فيها سيرون نخرج في برشا حاجات فهمتني يجي هو فهمت ينافس يدخل في الربح خارج بالخسار فهمتني انا ماذا بيا مثال القطاع ذكي تنظم تولي الناس كل فهمتني بوراقها نطلع بأمور قانونية تبدأ الحكاية مستحبة شيء
0: يعني تقول لي أنت يا مهدي
2: بتكسل بيها ربي الناس كل قسمة عن ربي
0: يعني تقول لي مهدي أنت اليوم يحب يعمل كوفواتوراج بدنا ينظم مرحبا ولكن على شرط أنه من يدفع أو الضرائب أو المعرش ليزامبو اللي عنده كما ندفعه نحن
2: هيك الدولة تستفيد باللامبو بتاعه هو وهو زاد يخدم والناس تبدأ بأمور قانونية على في كل شيء
0: أبقصى من عرش بالنسبة لتنظيم القطاع التاكسي الفردي فيش مثلا بالضبط بالنسبة لك أنت
2: والله إن شاء الله احنا القطاع قاعد يتنظم بشوي بشوي نزيد وندعموه بشوي رخص تبدأ الأفاق كبيرة الناس كل تخرج تلقى تاكسي موجودة في كل وقت اللي مشي تقتل ما عنده صعوبة في حد شيء فهمتني كي تسهيل عملية التنقل تبدا الناس كل مطمئنه المواطنين تبدا على راحتها الناس كل تبدا على راحتها حتى الناس اللي تسكن تبدا مرتاحه فهمت الضغط ماكش كتنيتي وهاو منه وهاو منه هذوما كل الناحيه
0: فوالا هذا هو السؤال اللي كنت اساله لك سي مهدي انا ديجا
2: كي تكسر فهمتني الدعم يبدا موجود الناس كل تبدا تخدم الناس كل تبدا متفرهده لا تبدا الضغط لا عليا لا على المواطن لا حتى شيء
0: هل صحيح اليوم سي مهدي كتاكسيست اليوم ثم برشا ضغط على التاكسيستيه وساعات المواطنين
2: ثم برشا
0: يلتجؤوا لي ممكن الكوفواتوراج
2: يحس الجمره كان اللي يعفس عليه ساعات تبدا انت اقسم بالله تبدا في سيركيلاسيون امبوتياج نتاع ساعه سيقك ما تنحاش من الامبرياج جست تستنى وقتاش تكمل توصل لك الكليون هذاك باش تمشي في مرحله نقولوا تخرج على اوتو رود باش تفرهد الدنيا شويه سيركيلاسيون يعاود الكليون اخر يعاود يرجعك في نفس القلاع نجم وقتها باش مش ولي تقول له ماكش فيتنيت
0: ما الحل
2: خاطر انا حسيت هالحكايه فهمتني
0: اي اما لكن ماهيش في ثنيتي اوكي اما لكن زاد المواطن انت بيدك ما تعرفش من يمشي يمشي معناها ولا
2: نعم
0: يعني لهنا زاد موت جيت لوم تعذر ايضا زاد راه
2: صحيح صحيح صحيح يعني نخذوا لبعضنا شويه هكا وشويه هكا
0: ولا
2: بتبيعنا احنا في خدمه المواطن انا خارج من الدار اقول يا ربي العمل هذيك باش نمشي نخدم على روح ماذا بيا فهمتني نوصل الناس الكل والناس الكل تمشي فرحانه اللي كل يوم تمشي فرحان ولا تمشي فرحان
0: هو بالعكس احنا لو الكلام هذا معناتها نقول مش في ثنيتي مش معناه نحن نقولوا في حاجه اخرى على التاكسيستيه بالعكس احنا نحيوا برشا تاكسيستيه مع السيركيلاسيون اللي موجوده توا ولات فرونشمون حاجه متعبه برشا معناها ولكن كمان اليوم الضغط الكبير على التاكسيستيه ومع السيركيلاسيون الكبيره يخلي زاد المواطنين انهم يلتجئوا الى اساليب انت تراها مثلا ماهيش قانونيه او ما تكونش مواتيه للقانون
2: صحيح خصيصة احنا ما نشوفها مش امور قانونيه. هاني قلت لك احنا ماذا بينا تكون امور قانونيه، تبدا بوراق وعندك بادج عندك، فهمتني؟ نعرف انا كي نحط روحي مع الشخص هذاك نعرف مع شكون حاط روحي. انسان قانوني بوراق وفهمتني، نعرف هو شكون، اموري كل قانونيه سلامه كل شيء موجود. فهمتني؟ انا نطلع مع واحد نعرف، ما نعرفش حتى حالته الصحيه، ما نعرفش اسمه، هو ينجم يكمل بيا السفر هذيك ولا ينجم يقاوم كياس 3-4 سوايع؟ فهمتني؟ ثم اكسبيريونس، ثم برشا حاجات تفرض عليك كياس مش سهل، فهمت؟ واضح. الناس خبره، الناس فهمتني عندها برشا حاجات.
0: واضح يا مهدي، يعطيك صحه على المداخله نتاعك، يعطيك صحه على رايك. تاكسيست من فوشان 45 سنه يقول الملخص لحديثا الكوفواتوراج ما فيهش سلامه، سورتو ليتا نتاع يعني الكوندكتور في حد ذاته تكون معناها فما شهاده طبيه، الكيس ماهوش ساهل، ما تعرفش على الانسان شنو نجم يكون عنده. في نفس الوقت هذا يطالب انه يتم تنظيم قطاع التاكسي الفردي تفاديا يعني كلمه معاش في ثنيتي بالنسبه للمواطنين. شو رايك في المداخلات بالنسبه للواج وبالنسبه للتاكسي؟
3: وفماش وضعيه مثاليه مثلا، تفهموا انه كل قطاع باش يدافع على المصالح نتاعو ويخاف من المنافسه لانه باش يضر بالمصالح نتاعو، لكن ينجم زاد ناس لو عملنا موضوع على التاكسيات والواجات باش ياكدوا على بعض النقاط الضعف. فماش قطاع امثل، وماذا بينا نحن كل الانواع نتاع النقل تكون جيدة وآمنة وفيها احترام الفرد وتكون السلامة المرورية متوفرة وتكون فيها أحسن الظروف. نحن في وضعية أنه تم خلق أو الالتجاء إلى نوع من التنقل البديل، لأنه النقل المنظم الكلاسيكي غير قادر على تلبية كل احتياجات وما يراعيش كل البروفيل متاع الناس، فلقى هذا النقد الثابت ما ينجمش يكون هو المهيمن والإشكال أو الخطر لو يصبح هذا القطاع ما يعطيش ما يفك مكانة القطاعات الأخرى. نظن معناتها في كل بلدان العالم، إن كان الرحلة في القطار، في المترو، في الحافلات متطورة، وفي بعض البلدان اللواج مش موجود مثلا. نحن كلمة اللواج في نفسه في بلدان أخرى غير متوفر. هذا اللواج بين البيني لا هي كار كبيرة لا هي كهربة صغيرة، لكن افرض روحه في تونس لأنه فما احتياج وتنظمت الدولة لأنها ما تلقات حل باش تلبي احتياجات الناس، ولأنه تبين أنه هو يعاض جهود الدولة. الدولة بإمكانياتها غير قادرة باش تعطي كل الفرص للناس باش ياخذوا النقل اللي يساعدهم. فتم النقل الريفي مش تلقاه في كل بلدان، النقل المشترك اللي توا معناتها تونس المرسى او غيرها مش تلقاه، وساعات يمشي على نفس الخط. فما شركه نقل خاصه في تونس اللي هي تمشي من تونس للمنازه او المناطق معينه تلقاها في مدينه دون اخرى. فنظن معناتها، ونظن لو نرجع 20-30 سنه راهو نفس الكلام تقال كدي، وين يجي وسيله جديده فعل جديد عاد الناس مش ترحب به. نظن فما اتفاق انه فما نقاط ضعف في بعض الوسائل، يمكن لو تم خلق وسيله اخرى ينجم يساعد انه يتم اضفاء المشروعيه عليه، لما لا؟ لانه فما احتياج. نظن اليوم مع التطور الرقمي فما حاجه جديده قاعده تظهر اكثر فاكثر، اللي هي تعطي فرصه اخرى للناس. متدخل يقول يحكي يقولك حتى نجم نعمل بايمون معناتها بالكارت، شمعت معناتها التراسابيليتي موجوده. زاد نفس الشيء، احنا شنو الخو انك الدوله ماذا بها ان اكثر فاكثر المعاملات الماليه تكون ترانسبارنت وفما التراسابيليتي، فهذا ايضا النجم يتوفره. فنظن معناتها يعني هو ما ينجمش يكون وسيلة مهيمنة بقدر ما أنه يكون وسيلة من الوسائل البديلة اللي ممكن تتطور، اللي تعطي إمكاني اختيار، تعطي الشواء، لأنه من الناس اليوم ينجموا يختاروا أشياء مختلفة. ومثلا نحن نعرفوا في الأعياد الدينية شي يصير من صعوبات التنقل للناس من منطقة للأخرى، علاش؟ لأنه فما ذروة، والنقل العمومي
0: أيضا
3: بالفعل، والنقل العمومي إن كان الخاص أو العام غير قادرين باش يلبيوا كل الاحتياجات. فبالتالي هو ينجم يكون، لكن فما هالاتفاق أنه يلزم يكون فما رقابة عليه للحد أو للتقليص أكثر ما يمكن من التجاوزات أو المخاطر المحتملة. لكن نفس الشيء وحتى القطاعات المنظمة حاليا ما فماش ريسك زيرو، هي بيدا عندها بعض الهينات. مهم جدا أنه الناس الكل تخدم باش نحدوا أكثر ما يمكن من نقاط الضعف اللي ممكن تعطل اشتغال أي قطاع نقل اللي اليوم فما حاجة كبيرة، لأنه اليوم الناس تتنقل أكثر، قضيتها أكثر، الدراسة أكثر، العمل يستوجب الناس تتنقل أكثر، وكينو النقل يلزم يتطور مع الاحتياجات.
0: هو ضد الكوفاتيراج لأنه يقول نحن ما نجموش نكونوا كما الغرب في حتى شيء. هكا حسب رايو سيانيس يقول تاكسيست من منوبة. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام عليكم،
0: أهلا بك سيدي.
4: الحمد لله،
0: صحة لاباس.
4: الحمد لله.
0: أنت ضد الكوفاتيراج في المبدأ أمتى وسع؟
4: والله أنا ضد الكوفاتيراج مبدأ أمتى بتبعه.
0: علاش؟
4: والله احنا من قبل الناس ما تقارنوا فينا بالدول الاوروبيه وكذا، احنا لنا بريمو، لنا فرد انفراستركتور، لنا فرد عاديه، لنا فرد تقاليد، لنا فرد حتى شيء اداره مش كيف كيف. انا شوفوا حتى في الكوره مانيش كيف كيف، مازلنا بعد برشا معنا، ما نقارنوش بالدول المتقدمه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، ولا نبداو بالحاجه بالحاجه
0: مسالش، انا باش ناخذ افكارك الكل وبعد ممكن نتفاعل معاك على بعض النقاط.
4: هذه ثاني حاجه نحكي واحنا على كوفاتيراج اللي هو كلوندستان، ما جيت معناها مزينينه وكذا. نفس الحكاية بالضبط، كلوندستان واحد يهدف عباد بمقابل من بوان A لبوان B لتل فاسون، معناها هم عباد اخرين دي كونكيرون في دومين، كلكو سوا تاكسي، كلكو سوا لواج، كلكو سوا نقل جماعي، اللي هما يخلصوا في دي زامبو يعدي في كودي كونكور باش يدخل يخدم، يخلص في اسيرونس اللي هي دو فوا الكهرباء العادية، اللي هو ومن طوع عنده ديزيم وفوكسيون قاعد يخدم هو في خدمة أخرى ويهز في العباد دي مقابل. اللي هي حاجة ما هيش ما متسير. يعني أنا نتصور أنا هك ثالث حاجة، أنا نتصور أي واحد أي دومين معناه بشي جيه واحد داخل على الدومين كالكسوة قهوة كنكيري أي واحد يجيب واحد بحذيه بش ينافسه بش حاجة ما عندوش لا وراق لا قانون لا حد شيء، أي واحد مش بشي عجب الموضوع. ولا إذا هو رأي أنا
0: في النقطة الأولانية ممكن نتفاعل معاك سيانيس، ما نحبش أنا مش نكون رأي الآخر، أنا هنا مش نسمع رأي، ممكن نطرح أسئلة متاع الرأي الآخر بتاتر. كي تقول مثلا اليوم أنه في المنش بعد برش على الخارج وما لازمش يتم مقارنتنا بدول الخارج، في وقت من الأوقات اليوم فما تطبيقات ولا يستعملوها فيها تاكسيستية اللي هي مشابهة للخارج، جاي من تجربة أوروبية أو من تجربة غربية، ولا في تونس يستعملوها، علاش ما نجموش نكونوا في الإطار متاع الكوفاتيراج بنفس الموضوع؟
4: والله انا معاك، ما راني مش متصور تطبيقات وتكنولوجيا كذا، نجم نكونوا معناها تسع تطبيقات، احنا من اكثر العباد اللي حابوا على تطبيقات توانسه وما نحبوش نخدم مع تطبيقات معناها اجنبيه وفلوس تخرج لبرا كذا. ثانيا انا فور اكزامبل ما نجمش نبعث اختي ولا نبعث امي ولا نبعث مرتي مع انسان ما نعرفوش.
0: دخلنا في الجانب نتاع الثقه وجانب
4: الغرب. صحيح احنا كل غرب تربيه ثقه كذا، الكل في الكل، كل مربوط ببعض. هو معناها لا احنا مجتمع غربي ولا هم مجتمع كيف نحن، معناها كل واحد وعنده خصوصيته. هذا نشوف معناها يعني. ومو انا كنا بنبعثها مع تاكسي حتى بالابليكاسيون ولا باش ابليكاسيون، كون انا متهني نبدا عارفه هذاك، الدوله تعرف شكون الانسان هذاك، كل شيء متوفر عليه. فالكونتر انا كنت نبعث مع مشروعات مع انسان ما عندي عليه حتى انفورماسيون، ما عندي عليه حتى كوردونيه، ما نعرفوش الانسان هذاك شكون، شنيا سواق وشنيا عامل شنيا هو في حياته. المشكله انا راه مشكله
0: هذايا في الاطار الحالي اللي تحكي فيه على الكوفاتيراج. صح
4: في الاطار الحالي
0: واضح سيانيس، عطيك صح وهو صوتك وصل له صوتك واضح، معناها يظل لي ما نجمش ياسر نتناقش. واضح العمليه يعني اجمالا لتاكسي جوز نقاط مهمه جدا، يقول لك يتم التعامل معنا مع الكوفاتيراج كما يتم التعامل معنا في علاقه بالجانب القانوني، في علاقه بالجانب الجبائي ايضا، وكيف كيف زاد ثم الجانب اللي حكى عليه توا سيانيس، هو الجانب الاخلاقي، هو الجانب الثقه مع شكون الكوندكتور هذايا، حالته الصحيه هو في حد ذاته شكون، ما ثماش ثقه كبيره متبادله مع زوز اطراف. اخر تليفون وبعد سنين ما نقفل معك سيد احمد من المروج يقول كنت نطلع مع عباد وتو عملت كهرباء وريت نطلع مع العباد والتجربه ناجحه 100%. اهلا وسهلا، مرحبا سيد احمد.
2: أنا بيخوش
0: الحمد لله، شكرا لك على الهاتف نتاعك، ونحب نسمع المداخلة نتاعك لآخر مداخلة بالنسبة اليوم في فورام. تقول أنه ما عندكش إشكالية مع الكوفاتيراج، كنت أطلع مع عباد توري تطلع العباد.
2: أي أنا بالنسبة لي أنا نشوف الكوفاتيراج أحسن حاجة عملها للشباب وكل شيء، خاطر برجلية عن النقل في تونس على الحضيض، خاصة بين الولايات.
5: انا عندي انا نخدم في تونس والعائله في سويس دونك لازمني كل جمعه نروح.
0: اي
5: جربت المترو الترام من سويس لتونس يبدا نصف الليل يوصل كان السبعة ونص ثمانية وتقعد واقف معبي كومبلي. هذه اول حاجه
0: نقتلولة.
5: عندك اللواجات تمشي اللواجات تلقى الكونديسيون تاع اللواج لا اراك الله. كيفاش لا اراك الله؟ معناتها تعرف تاكسي جماعي اللي ما غير تكايه من تالي وكل شيء تمشي بها من صفاقس لتونس ثلاثة سوايع وانت حزامك معوش.
0: تقول يعني مش مريحة؟
5: مش مريحة حتى طرف. تخيل معناتها انت مرأة كبيرة ولا بيبي صغير يكفي في هذيك ومشي ثلاثة سوايع في السخانة توا في عزة قايلة ولي خدم نفس كلماتيزار والسوفور يتكيف ويقف وين يحب ويزل وقت ما يحب فهمت. بالنسبة للتنقل في وسط العاصمة تنقل في العاصمة تفليك كي تشوف انت في البوانت للمترو في المروج في أي بلاصة أخرى تلقاها فوق بعضها وتلقاها البدان محلولة وتلقى عباد معناتها تنطر في السكان وتنطر في في في في في البورتابلوات وتلقى تحرش فهمت. تمشي للمحطة التاكسية تاع الجماعي الخمسة تاع العشية برا امشي للتاكسي الجماعي تاع المروج تقعد ساعتين باش تاخذ تاكسي جماعي فهمت. وتلقى العباد ما تقعدش تستنى في التاكسي الجماعي تستنى القدام في باب عليه وباش تخلط على بلاصة وجماعة التاكسيات الجماعي هذوما بالمعارف هذا نهزو هذا من هزوز وتبدا عاد المزايدات
0: تاكسي جماعي بالمعارف
5: اي مثلا هذا ولد حومتي طلع يجي بالتليفون اقعد فهمت كيف
0: العباد تريزيرفي يعني حاب تقول
5: اي تريزيرفي دونك اللي يقول لك راهو الكوبوتي راس مش سيكيريزي لا يا خويا سيكيريزي عندك اربع من الناس تركبهم سي ديجا انا كنت نركب قبل ومش نركب كوبوتي راس مثلا نصور نمر سيري فما كونفرساسيون بيناتنا اي وقتاش يجي اي كيفاش واتساب تليفون فيسبوك فهمت. انا ساعات نهز مرأة كبيرة معايا ولده يصور نمرو سيري فهمت يحكي معايا بالتليفون يحكي معايا قبل ما يحط امه فهمت كيفاش معناتها فما بيان سيكيريزي فهمت كيفاش الحكاية مش كما يتوقعوا هما جماعة التاكسيات وجماعة اللواجات يتوقعوا معناتها يكبر فيه الموضوع ما نحطش مرتي انا مع واحد ما نعرفوش هاي انا مرتي ولا بنتي تركب معاك ما تعرفكش ولا تركب مع اللواج ما تعرفوش فهمت سيتي حتى كي تركب في الواج انت ما بين الولايات الحاكم يوقف فيك معناتها كل دوريه وقفك يهبطك يفتشك تقول ندري شنو معناتها فهمت وبخلاف ذاك اللي زفري كان بحذاك وبخلاف روايح بخلاف العالم
0: لا ما تدخلوش لا لا لا سيدي ما تدخلوش في الجانب هذا من فضلك
5: اي نحكي لك برا معناتها كثير بيبي ساعات تخنق معناتها بالفهمت كيف
0: واضح سيد احمد هاتيك صحة سيد احمد على المداخلة نتاعك شكرا ليك ما عادش عنا برشا توقيت في النقطة هذية في علاقة بالكوفاتوراج نعتذروا على ممكن يعني كلام ما يتقالش ملخص الحديث سنين الجوم ما بين الناس الموافقين على الكوفاتوراج يقول لك منظم وسيكوريزي وسهل حياتي وفما معناها أساليب تخليك تكون مرتاح وآمن في سيارة من السيارات في الجانب المقابل ان نقل الغير المنتظم يقول لك يا اخي انا راني ما ندفع للدوله وندفع امبول الدوله وندفع في اسيونس وكذا ونتعدى بامتحان وتسترى باش نجم نسوق سياره في وقت من الاوقات يجي عبد اخر اللي هو انسان عادي جدا واللي يمتهن في نفس المهنه نتاعي ولكن في اطار اخر
3: وثابت الاختلاف حاجه محموده لانه يؤكد انه فما اراء مختلفه مواقف مختلفه وهذه حاجه مهمه انه ما نجموش نكونوا كيف في ارائنا ومواقفنا موقع الشخص ياثر في الموقف نتاعو لانه كانوا اللي يدافع على المصلحه نتاع القطاع نتاعو مش كيما الشخص المستعمل لوسيله النقل وهذا ايضا نتفهموه تبقى في اللي تقال فما نقاط ضعف تم ذكرها واللي هي يمكن تلافيها او الحد منها لانها مرتبطه بالامن مرتبطه بالتنافس المنافسه اللي ممكن تكون غير شريفه وفما نقاط قوه تم ذكرها خاصه من قبل مستعملي هذه الوسيله اللي سهلت لهم حياتهم واعطتهم نوع من المرونه وخلتهم يتجاوزوا إشكاليات في النقل نظن فماش يا أما أبيض يا أما أسود فما حلول وسطى يمكن مهم الناس أنها تتناقش وهذا هو الهدف من الفورم هذايا أنه الناس تعبر عن أراها تعطي أراها ثبت الصورات العمومية يلزمها تأخذ موقف وتنظم العملية بشكل واضح باش يكون هناك أكثر أريحية في التعامل مع الموضوع من دون ما يكون هناك هيمنة لطرف على حساب الآخر. مع أنه زلنا نأكدوا أنه اللي قاعد يصير في العالم نجموش نبقى معزولين عنه، لأنه السائح نفسه اللي يجي ينجم غدو يستعمل كوفاتوراج وماذا به ساعات يلقى ديروبير يلقاهم في العالم. فتونس كبلد منفتح عن العالم الخارجي، وكما نحن كي نمشيوا لبلدان أخرى نستعملوا وسائل النقل البرة، وكي يجيوا الناس من البرة يستعملوا وسائل النقل في تونس، مهم الناس أيضا تلقى نوع من اللغة أو الشكل المشترك اللي يسهل لهم الحياة في إطار النقل الآمن، النقل المريح، واللي يضمن التعددية لأن المجتمع مختلف والناس احتياجاتها مختلفة.
0: يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، شكرا لكل اللي دخلوا معنا اليوم على موزايك اف ام. فروم غدو تجعلكم إن شاء الله ليندا في نفس التوقيت من مدي ساعتين حتى للأربعة متاع العشرية. بعد شوية المواد يكون مع أحسن الهمالي كن ضايع بعدكم، بس لحدين ساكوحي بشكون موجود من الأربعة حتى للستة في على كل لسان، المواعيد اللي تعودتوا بها كما العادة في ريكاب سبور ولا واحد من الناس ولا كولتور بلس وبنات لاف ام، ولا حتى نصف الليل مع يسري الجديد. قبل ما نكمل حنقول ألف مبروك لكل الناجحين في بكالوريا 2026، وعندي دو ديديكاس من هنا من الراديو. ويام الحامدي بنت أخت حبيبة اللي تخدم معنا، خالتك اللي تحب تقول لك ألف مبروك نجاح الباك والعاقبة للتخرج في الجامعة إن شاء الله. دونك أمك ربح وبوك منصف وأخواتك يحبوك برشا ويقولوا لك ألف ألف مبروك. زهير الدريدي، سلم علي برشا سنيم، ميسالش اسمعني نحبك انت تعمل ديديكاس هذه سنيم وخليها تتصور عندك انت يلا.
3: ميسالش، هو زهير الدريدي مستمع وفي، وين نقابله يقول يحكي لي على البرامج تاع فروم المواضيع اللي نتناولوها. يهني ولده حبيب الله بنجاحه في البكالوريا من دار شعبان الفهري من نابل، وتعرف انت العلاقه نتاعنا زوز بلوط القبلي.
0: ان شاء الله اعطيني تزغرت. شكرا لكم على المتابعة. بعد شوية مواد أخبار الأربعة على موزايك كمان. شكرا غسان كان معي اليوم في الإعداد، ميرسي بوكو أشرف للإخراج الرقمي، شكرا زيدا بيان سور العدنان في الإخراج التقني، ميرسي بوكو الحاج في ستوندار موزايك كفام. ما تنساوش عندكم موعد مع دقيقة مونديال بعد أخبار الأربعة متاع العشية. كان معكم ميريك لوني، طريق السلامة للجميع إن شاء الله، بداية أسبوع موفق لكم، في الأمان. فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك كفام على فيسبوك. فورم.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوقت.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. إطلاق مشروع أكاديمية الإدماج التابعة لجمعية العمل ضد الإقصاء يهدف لتوفير فرص ل 120 شابا وشابة من خريجي الجامعات لتطوير مشاريع ترتكز على الثروات الطبيعية وإمكانات جهاتهم غير المستغلة وتحفيزهم على تثمين الثروات المحلية، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية زهرة بن نصر لمبعوثتنا هبة الخميري.
2: هم المشروع فاس اللي هو جي في إطار 10 سنين من خدمة سور تيران. خدمنا برشا على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، خدمنا برشا على التمكين الاقتصادي للفئات الهشة. دونك ولينا عنا فكرة كبيرة على تيران، فكرة كبيرة شعرنا كم بوتنسيال، شعرنا كم غيشيز. قينا إلي لو بيي عنده ثروات كبيرة، غير كو عنا الفلاحة في النور ويست، الغيشيز نتاع الباتريمون نمثلنا في الكيف، عنا لي بيرسبكتيف تاع توريزم في جربة، عنا الانرجي في توز، عنا العديد من الثروات اللي يزمنا نستغلهم. كيفاش نستغل؟ قلنا احنا توا اون فا لونسي معناها لاكاديمي دو لانكلوزيون اللي فيها ميكس بين لو ترافاي دو تيران وبين لي شيرشور سيانتيفيك ديستيني للي جون عندهم ديبلوم دي انجينيور دي تكنيسيان سوبيريور اي تو، باش يعملوا مشروع نتاعهم partir من الريشيز نتاع التيريتوار نتاعو pour avoir un projet innovant. الشباب نتاعنا يقدوا في الجهات نتاعهم يكونوا دي ليدر. on va les former dans la gestion de projet, dans l'économie circulaire, dans l'intelligence artificielle et dans la communication. ils seront des ambassadeurs تاع الجهه نتاعهم.
1: حملات مشتركة بين الوحدة الأمنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي شملت معتمديات جربة الثلاث وهي حومة السوق وميدون وأجيم ومعتمدية سيدي مخلوف تسفر عن رفع عدة محاضر ومخالفات في الإشغال دون وجه شرعي للملك العمومي البحري والتعدي برمي فواضل البناء. دوليا، وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه وذلك لمدة 60 يوما في خطوة نص عليها اتفاق مؤقت وقعته الولايات المتحدة وإيران في الأسبوع الماضي. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكين سيزور باكستان غدا الثلاثاء، وصفة الزيارة بأنها فرصة مهمة لمناقشة المساعي الدبلوماسية الجارية في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. وباكستان تعتبر أن زيارة الرئيس الإيراني تتيح الفرصة لمناقشة المداولات الدبلوماسية الجارية في أعقاب اتفاق السلام. على صعيد جبهة لبنان، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن الوساطة الباكستانية القطرية أحرزت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان، وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في ختام الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لوقف العمليات العسكرية بين الاحتلال وحزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
3: مرحبا بكم في ثلاث دقيقة مونديال. كاتيا غارسيا هي الحكمة اللي باش تزفر ماتش تونس وهولندا الماتش الثالث للمنتخب في المونديال. الحكمة المكسيكية هذه بعمرها 34 عام، باش تكون معاها مساعدة ساندرا راميريز أيضا من المكسيك، والمساعد خان دي فيرس من المكسيك، باش يكونوا موجودين طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة الماتش هذا بقيادة كاتيا غارسيا. ماتش تونس وهولندا. بعثة المنتخب الإيراني قبل مغادرتها حجرات الملابس في ملعب لوس أنجلوس تركت رسالة مكتوبة بخط اليد شكرت فيها مدينة لوس أنجلوس على حسن الضيافة، وتقول جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر وتنافسنا بشرف ونغادر بكرامة. منتخب إيران عمل زوز تعادلات ضد نيوزيلندا 2-2 وضد بلجيكا 0-0، وباش يواجه مصر في المباراة الثالثة في سياتل والإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية. بالنسبة للماتشات على المونديال، مع الستة ماتش الأرجنتين والنمسا، مع العشرة تعليل ماتش فرنسا العراق، الماضي ساعة تعصبيح نورفيج سينيغال، والربعة تعصبيح ماتش الأردن والجزائر. دقيقة مونديال، وفيها نخليكم في على كل سنة.
2: دقيقة مونديال.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: الأولى في تونس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نروى درجين على موجاتنا نكمل بعضنا حتى نستمتع عشية عن 1000 دينار كاش من أداء الأولى في تونس. عنا مليون ينعم لربح اليوم على 71 مليون و13 ألف. رحبا بلي كيف الكل. معنا أميمة عليا اليوم في اللوك الصيفي بتاعها في الخرق. شوف خادر المخرج خبية غادي كتعمل في القيولة بتاعها في الإعداد والعمل الصحفي. مرحبا أميمة. رحبا بدركو ملك الجيمينج. أهلا وسهلا بخونا طارق قاعد عشتيته أمور واضحة. مرحبا سي طارق. قوش عليك قاعد في الشفاري أخوي منور يا أخوي. تحية كبيرة ليك وتحية أكبر منه هو بحكم معناها المكانة والمقام وأعطاه الله بسطة في الجسم والعقل. خونا دالي أهلا وسهلا. كيف الحال؟ شنو الأمور سي دالي؟ أبو يحيى مرحبا يا أخويا. تحية كبيرة ليك ورحبا بخونا شكر. يستقبل تلفونكم محبة على 71 113 ألف. رحبوا بصديقنا يونس. أهلا وسهلا سي يونس الفرحي. كيف الحال؟ صباح الأمور طيبة. بديت أسبوع موفق أخويا.
1: ربي فضل.
0: عامل فيك سخانة؟
1: شوي
0: بالرسمي؟
1: أي كنس كل
0: الحمد لله. لبس لبس أمور واضحة والحمد لله. يلا سيدي وجينا كل عاد كالعادة وهي متوهجة كالشمس أختنا عايدة عرب ما شاء الله.
2: دكتور الشيخ
0: كيف الحال؟
2: أنت عاد متوهج اليوم حجامة جديدة اللحية والشعر
1: قبرايا.
2: تحياتي سيانيس.
1: سامي
2: الحجامة جرومبيل ينسلموا عليه. ظاهر متاع واحد يستعد الحاجة ما نعرفش شنية ما يستعد الحاجة.
0: في أهب ربي يوصل بصير
2: في كيفاش يقولوها هي في درجة شنو الاستعداد
1: على
0: أهبة الاستعداد على أهبة الاستعداد
2: ولبس القمراية اليوم
0: الحمد لله.
2: الحمد لله فتحت شوية على الأقل من اللوت.
0: انت عاد تصلي عادي
2: قاعد في اللكحه الفشتر اللوتاني اشتر الفوقاني واللوتاني
0: الفتاح الحمد لله.
2: صح اخويا صح ان شاء الله تلبس وتقطع
0: عيشك
2: وعدوك يا رقا. صح سيونس
0: صح
2: بس عليك. عسلامه طروخه. عسلامه دلول دراكو. سلم عليك برشا. سلموا على شاكر في ستوندار على كل مستمعات المستمعين وقولوا لهم بدايه اسبوع موفقه للجميع. واميمه والله مغطيه بدليل لفتنت بها اصلا. هلا بيكم اميمه. سافا
0: الحمد لله. هذيك هي قاعده امورها واضحه. يلا سيدي رحبوا بكم كل وين ما كنتوا. تحية لكم هذه على كل سين. بعد شوية الموعد يكون مع قلوها اليوم كما عودناكم الاشتاج يحكي الجود فايب بزغنية لومبوتياج الجيم اوفر رقم رقم على كل سين. اسم على كل سين كما تعودنا زد كيف الموعد يكون مع الناس تحكي مع الايتاك ومع روح تربح. هذا هو المليون تاعنا من توا حتى للاستمتاع العشية. شكرا لوفائكم. بيناتنا ثقة بيناتنا عشرة بيناتنا محبة. جود فايبس

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على غنية لومبوتياج.
0: غنية لومبوتياج
1: حبينا اليوم نمشيو أكثر في الغنيات اللي فيها معناها الموسيقى أفريكانة من أكثر الغنيات اللي مشهورين والأكثر استماعا إلى ما آخر ذلك. دونك اخترت لكم زوز غنيات تريما في واحدة من اللي هي تنتاع للغناء العويم الأخراني في كالتاون.

قال لي أفرو هاوس أفرو هاوس سيدي، ولا الغنية اللي كل ما يجي سخانة وكل ما يجي سيف وطوى ما عندكش فكرة قد الضربة في فرنسا في بلجيكا. علاش؟ على خاطر فما لكانيكيو الغديكة وماجيك سيستيم في سيشو سابرول.

0: ça brûle ou elle calme down le courant. Comme tout, c'est un peu plus tard. On a compté la musique FM officielle. En story, on a compté les gnaïtes. Il y a des gens qui ont compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. On a compté les
1: gnaïtes. On a
0: compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. On a compté les gnaïtes. مالوغزمون الخطر الداهم وأيضا هذا الفيروس اللي قاعد يدمر في مجتمعنا التونسي. المكلف بالإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح قال بأنه مختلف المؤشرات المتوفرة تفيد بتزايد استهلاك المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل في تونس، خاصة مع ظهور مواد جديدة يتم حجزها بصفة متواصلة من قبل المصالح المختصة. وهنا فيما يتعلق بالمعطيات الدقيقة، وزارة الصحة باش تنجز سنة والعام الجاي دراسة وطنية حول الإدمان تشمل الفئة العمرية بين 15 إلى 65 عام بهدف فهم الواقع بشكل أفضل وتوجيه السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية على أسس علمية. تشير إلى أنه معناها أشار لهنا سي نبيل بن صالح لأنه آخر الدراسات الوطنية المنجزة خلال السنوات 2013 و2017 و2021 على فئة من التلاميذ تراوحت أعمارهم بين 15-17 سنة أظهرت منحة تصاعدي مقلق لاستهلاك المواد المؤثرة عقليا، وين ضعف الاستهلاك استهلاك القنب الهندي والأقراص المخدرة 4 مرات بين سنتي 2013 و2021، فيما سجلت الأقراص المخدرة نسب استعمال أعلى لدى الإناث. أوضح بن صالح بأن تونس تضم حاليا 18 عيادة لطب الإدمان موزعة بين المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية بعديد من الجهات، وأشار لأن الوزارة تعمل على تعميم هذه العيادات لتشمل جميع الولايات بمعدل عيادة أو عيادتين بكل ولاية قبل موفى السنة الجارية 2026. كعايدة هالفليو هذية اللي قاعد يدمر في بلادنا، يدمر في الشبيبة متاعنا، يدمر أيضا في حتى في الكهول اليوم روا. وما عندكش فكرة اليوم حتى كي تحكي مع أمنيين يقول لك اليوم رانا برشا اللي نشدوهم يا أما تلقاه تحت تأثير الحراب باش هذوم، وقال لك كيف تحت تأثير القنب الهندي زاتلا. معنا هذوم أكثر زوز مخدرات يتم استهلاكهم في الجمهورية التونسية.
2: هي نون سولمون حسن تحديات كبيرة بالنسبة للدولة التونسية في علاقة بانتشار أنواع المخدرات هذه، والتحدي الأكبر هو أنه هالتعاطي هذا يجر أو نتيجته أيضا العديد من الظواهر الأخرى وخاصة الإجرام وتفاقم العمليات الإجرامية ونسب وارتفاع نسب الإجرام في تونس بجميع أنواعها. حكينا قديش من مرة على البركاجات، نحكيه على تهشيم ممتلكات الخاصة والعمومية، نحكيه على العنف بجميع أنواع، نحكيه على القتل، توصل حتى للقتل. وهذا فما جزء كبير منه المخدرات عنده يد كبيرة فيه. هوني توك تسمع اللي فما معناها نوايا لدراسات معمقة لتحديد يعني فهم هالظاهرة هذه من جميع جوانبها ومحاولة معالجتها. أنا واحدة من الناس نفرح على خاطر على أسس علمية، نفرح لأنه قديش من مرة قلنا حتى في البلاتو هذية صحيح معناها تنجم تعاقب وتسلط العقوبات الآنية وترفع فيها، لكن حسب تقديرينا تقعد ماهيش حل قدام انك تعالج الظاهرة على المدى المتوسط والبعيد باش تنقص منها. لأنه العقاب هو سلاح ذو حدين. اليوم تعاقب خاصة في صفوف الشباب يونس وقت اللي تعاقب طفل صغير اللي هو أنادوليسون، وإلا معناها مازال ماجور صغير لكن صغير معناها 18 20 كل باش عاقبوا شنو؟ باش دخلوا الحبس، دخلوا منحرف، تخرجوا مجرم. تخرجوا غير معناها بخاطر احنا ما عندناش الحقيقه معناها ما عندناش اعاده التاهيل، معناها لو سيستيم ني با ديفلوبي عندنا في بلادنا نتاع اعاده تاهيل المساجين والشبان بعد الخروج من من السجن والى غير ذلك. دونك الحلول الانسب هو انك تعالجها بالطرق العلميه جوستومون، بانك تدرس الظاهره هذه بكل جوانبها وأسبابها ومسبباتها وتحاول تلقى الحلول جستمان. ومن بين الحلول اللي هي بدأت تطبق منذ عامين ظهلي اللي هي التكثيف في مراكز الإيواء بالنسبة ل
0: 18 مركز عندنا
2: فوالا تعرف كان فما
0: هما اللي هو راهو الحقيقه فما
2: لا لا مش مركز مش مركز
1: فما تغيير المراكز
0: لا لا عيد
2: فما مش مراكز فما مركز واحد اللي هو
1: جبل الوسط
0: اللي عنده فما زوز مراكز
1: فما تعس فاقس غير مؤهل مازال قاعدين يعاودوا
0: فما الاخرين شوف فما دي سيرفيس
2: في لي زوبيتو اللي كنا احنا طلبنا بهم لينا ثلاث سنوات ولا قداش اللي هما ايزون ايتي كريي داخل المستشفيات لكن المراكز المتخصصه
1: في مش يتم زيادة ثلاثة مراكز أخرى في بيجا في المستير في قفصة ثلاثة مراكز أخرى غير زوز مراكز اللي هو الموجود في جبل الوسط اللي
2: ما عندكش فكرة على
1: شوية بالكل 370
2: باش تاخذ موعد باش تاخذ موعد تستنى أشهر معناها لا طاقة الاستيعاب محدودة جدا مقارنة بشولة عنا احنا معناها مدمنين في صفوف الشباب دونك هالليكور هذوما اللي باش تنجم تحتضنهم مركز مختص لكن تقعد يونس انه تم انشاء معناها اقسام داخل المستشفيات هي زيادة حل راو حل من الحلول لانه مختصين في شيء ذي وهذا احنا قلنا حتى كان ما فهمش الامكانيات باش تعمل مراكز وان شاء الله تتعمل في الولايات اللي كنت تحكي عليها في القريب العاجل لكن تقعد العيادات داخل المستشفيات زيادة حل من الحلول لينقص الضغط على جبل الوسط ويجعل معناها البيبان مفتوحة امام او لكي يسعفوا صغارهم بهالليكور هذوما وبالعيادات باش نجموا على الأقل يتعالجوا في وهذا هو المطلوب أحسن المطلوب هو العلاج وهو إيجاد حلول على المدى المتوسط والطويل

0: استهلك القنب الهندي لقى روحي في وسط الحبس. من الحبس هو فنان إلى ما آخر ذلك، تم عملوا له معناها غسل دماغ بعد توفى، ما مشى مات، خسر شبابه معناها غيظوا على روحه معناها، وغيظ مساكن والديه معناها ربي صبرهم. دونك ديما نقولوا كلمه طيبه على خاطر والديه مازالوا احياء، وفي الاخر ان شاء الله يكون عبره ودرس. احنا مخلينيش انا ما انا با تيغي لي لوسون كما يقولوا فيها سي يونس من الحكايه هذه.
1: هو الجديد جديد، والحاجه اللي هو انه ثم تحول جديد في التعاطي مع هذه الظاهره، وفما تحول في سياسه مكافحه المخدرات خاصه على مستوى المقاربه العقابيه اللي بدات في بدايه التسعينات مع كوسكوس كونكشن، ثم بعد في الألفينات. دونك فما تعاطي جديد، خاصة كونه في السنوات الأخيرة لاحظوا كان يقول سينابيل بن صالح أنه فما معناها حالة غريبة جدا، أنه كيف نحكيه مثلا على تضاعف منذ 2021 ارتفاع القنب الهندي من 1.5 ل 8%، والإكستازي سبع مرات تضاعفت معناها الاستهلاك نتاعها.
2: طلب كبير يونس، وذا قالوا على المستوى الدولي مش على المستوى الوطني فقط.
1: دونك المناعه الاجتماعيه والاقتصاديه نحكيوا عليها وتحكي عليها سيادتك عايده، كنت تحكي تقول تراو ياثر مش كاثر على الفرد فقط، هو ياثر على المجتمع كامل،
2: على كله، على
1: لانه خاصه الاداء الدراسي. ونحكيوا على الاداء الدراسي من بين ما نحكيوا عليه توا في الوقت هذا بالذات، ونحكيوا على البكالوريا وغيره. الاداء الدراسي عدم قدره الصغير انه يركز، انه يخمم، انه غيره. ما واحنا نحكيوا المرفات على التغير الديموغرافية اللي صارت في البلاد، معناها الفئة النشيطة، الفئة الشباب اللي احنا نعملوا عليها توا ونعملوا عليها في المستقبل القريب والبعيد، هل نشوفوا فيها شنية حالتها؟ كيف نحكيوا على صغيرات بين 15-17 سنة وبين 17-25 سنة، هذه هي الفئة اللي معناها اللي تخرج من مقاعد الدراسة بعد تدخل تخدم. الفئة هذه اللي بدنا نفقدوا فيها أولا على مستوى الأعداد وعلى مستوى قدرتها الانتاجية. دونك الانتباه يجب أن يكون مضاعف الآن، خاصة كونه فما الدولة الوزارة الصحة معناها يعني الحاجة الجديدة أنه فما اختصاص كامل هو طب الإدمان، فيه أكثر من 350 طبيب. إن شاء الله هم يقولوا أنه البرنامج بيش لي خمسة مراكز بعد المركز بتاع جبل الوسط اللي هو مش كبير برشا، طاقة استيعابه قليلة، ثم إعادة تأهيل المركز بتاع
2: فلا،
1: ثم الكيف زادة كيف باجة المستير قفصة واحدة من ولايات الجنوب، يكثروا العيادات، يكثروا ايضا المراكز الاحتواء. مطالبين كما كنت تحكي عايده انه اذا كان ندرس المساله من وجهه نظر علميه، معناها يلزم تشريك دي بسيكولوج وتشريك دي سوسيولوج لدرس الظاهره.
0: اكزاكتومون
1: درس الظاهره
2: تشريك زاده وزاده تشريك يونس. زاده المساله هذه محاربتها لا تقتصر على وزاره واحده، تشريك ايضا انا حسب اعتقادي وزاره التربيه ايضا، لانه الاسلاح التربوي اليوم ولا ضروره، لانه المنقطعين عن الدراسه وعددهم الكبير زاده هما دي كونديدا بوتونسييل نتاع تعاطي مخدرات اكثر من غيرهم، لانه مش تقام في الشوارع والكل. دونك نربطوا الدنيا الكل ببعضها ونعملوا الاسلاح التربوي.
1: انا نحكي على شؤون ثقافي، نحكي على شؤون
2: ثقافه والشباب، تكثيف دور الشباب ودور الثقافه.
1: صحيح، معناها الناس هذوما صغيرات اللي عندهم طاقه كبيره بحاجه انهم يخرجوا، بحاجه انهم يلعبوا سبور، بحاجه انهم يعملوا مزيكا،
0: وعندنا اللي تو الاكسبيريونس تاع سينما دور ذيك تاع صديقتنا غفران في حي الليل وكذا،
1: انه عندها برنامج الاسبوع هذا، عندها برنامج ثري جدا
0: في بودكاست باش يتصور ولا اخر ذلك. دونك داكور دو هي فما حتى مشكل، غدوه بعد غدوه تو يجي مع صلاح بيحاول يقضيو. دونك هي في غون بليزير بالعكس،
1: في المناطق البين ذا فريز
0: تسمى
2: ليه تروفي لي ستركتور اللي باش تستقبل وتستوعب الشباب هذوما، نرجعوا اللي كنا هذوما حاجات كانوا عندنا راهو هيك دور الشباب والسينما والثقافه والشطرنج والسبور والرياضه.
0: عايده راهو قبل في كنت في كل حومه يا عايده، وانت تعرف كان فما عندك الجردة أميناجي فيها تيران باسكيت وتدهن اللي سيرسو كذا كذا ويدهنوهم، والوحده والكاري يبدا واضح باللكحل ويدور، وتتذكر ولا لا
2: كنا
0: هذه الكل واتور دو غول، وكانت كيف البطحه هذيك والبطحه هذيك الاخرى اللي نتاع الفوت هذيك موجوده، معناها دونك اقلهن لعبيت تخرج تلقى وين تلعب راهو، وبنات اولاد الناس كل تلعب كانت ما عندكش مشكله معناها. دونك كانت اكزاكت دونك يتفاعل معنا، وكان الشارع امن مش كيما اليوم راو اليوم عايدة قدام بيوت ربي العبيد ما عادش آمنة راوة شوفوا في والناس هذوما تحت تأثير المخدر معناها
1: انخفاض في الأداء العقلي
0: يقول لي قدام يخلعوا

0: شو على تحكي يخلعوا في كراهب قدام جوامع في اوقات صليت
1: في وسط الجامع يسقف
2: في وسط الجامع يسقف صباتك
0: طيب انت هذاك قال حد ما نحكي لك صغار دولات كما عصابات معليش يفهميش ما يدبروا فلوس ولا حاجه ولا يهزوا ما يتسرق مع بيت طالع على الجليز قاعدين يرهبوا فيهم زي كيف كيف في النهار وعين القايلر فكر مسار وقت الله يرحمه قاسم كيفي دونك كلهم تحت تاثير المخدرات وكلهم دي مينور يا سيونس دونك اليوم هذاك المشكله الكبيره
3: لانه السؤال اعمق وابعد واكبر سؤال
2: من انه يكون مقتصر على وزارة واحدة ولا هي سياسة كاملة تشمل عديد الوزارات وعديد السلطات اللي هي لازم تكاتف الجهود بالشبابنا يرجعوا ساعة يقرأوا في ان سيستم في منظومة تربوية اللي هي تليق واللي هي ما تخليهمش ينقطعوا مبكرا عن الدراسة بالآلاف وبعشرات الآلاف ومن بعد يقاو في الآن نفسهم دي ستركتور اللي تحتضنهم حتى في أوقات فراغهم باش ما يمشي لكش الحاجات أخرى
3: المسألة الاقتصادية زاد التنمية لو نحكيه على التنمية ذاك كل يدور حول سؤال الأساسي اللي هو سؤال الاقتصادي السياسي والاقتصادي كيف كيف إذا كان ما عندكش تنمية في أنا نحكيه في الجمهورية الكل إذا كان نحكيه خاطر السلاك المخدرات ماهوش مرتبط بتونس الكبرى
0: أيوة ولا
3: دونك اذا كان ما عندكش تنميه والناس ما تخدمش ما تخدمش بطاله انه يخرج من التعليم قبل كان حتى اللي يخرج من التعليم عنده يمشي
0: يدبر راسه
3: يدبر راسه
0: ما عادش اليوم ما عادش مال غزمه راك مهمنا كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام كانت هذه قالوها اليوم
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
0: كملوا بعضنا حتى لستة متاع العشية بعد الفاصل الموعد يكون مع لشتاق يحكي
4: على كل لسان الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تمشيو تتسويت لاشتاك يحكي
2: أشتاك يحكي.
3: حقيقة شفنا اون فيديو كي سيركولي عند برشا من الناس. تحية الحيدر شيرني، أنا أول ما شفتها عند زميلنا الحيدر راني تحية ليه جيكو شوية خير فيلي كاب سبور. فيزيبل مو عنده سيزيام حتى هو دونك هذاك علاش، وإلا بكنجم يكون تبعثت له تصوير الفيديو. فيديو دار برشا اليوم بداو بناتنا وأولادنا نحكي 62450 تلميذ وتلميذة توجهوا اليوم إلى مراكز الامتحانات الاجتياز ونظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026. من بين 213,508 تلميذ ورسمين بسنة السادسة من التعليم الأساسي، ما شاء الله قريب 4 مليون. خويا نذكروا بأن المناظرة هذه بدأت اليوم اثنين، غدوة ثلاث، وبعد غدوة زد كيف كيف من 22-24 جوان يتنافس المترشحين هذوما. ركز مليح عايدة ونعرفك تحب الأرقام. 62,450 يتنافسوا على 3,850 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. الفيديو اللي سركلت هما وصغار خارجين من المكتب معهد 2 مارس في حلق الواد. الأولياء بدأوا يصفقوا على الصغيرات نتاعهم في مشهد حاولوا يشكروهم على مجهوداتهم، لأنه سيزيام عندهم ديدة ما عادش ولت بساج دو كلاس، معناها ما عادش فما معناها هك القاعة
4: الحظ القديمة للسيزيام.
3: ولكن اليوم رجع هكا الشارم نتاعهم. يمكن اليوم لي بارون زيد لا ماجوريتي اكبر مني واصغر مني وفي عمري اللي يتذكروا في
4: عدو
3: سيزيام، دونك هذاك علاش يعرفوا الرهبه هذيك اللي كانت موجوده. معناه كان حلو على الاخر تنتفرجوا في الفيديو اون فيغ مزور، خاطر خونا اختار قاعد يفلوت في تصاور في معناه في وجوه الصغيرات ماك تعرف 12 سنه، دونك ديما ناخذوا الحذر نتاعنا. دونك عايد ما عادش شفت هالفيديو
5: كي عدينا سيزيام ايكول دو باساج، معناها بطريقه اخرى عدينا سيزيام
3: كونكور كونكور. شنو
5: دقيقه مش متاع باش تتعدى للنموذجي، ما عديناش سيزيام باش تتعدى كمناظرة باش تتعدى للنموذجي. عدينا سيزيام فما ناس تتعدى وفما اللي تدوبل وتثلث ويمشيوا للمهني ويكتسبوا مهنة كمان، وتلقاهم في تكوين مهني اللي احنا ولينا نفتقدوه اليوم. ما يتلوحش في الشارع وينقطع على الدراسة، يمشي تيوا ويمشي تيوجي ويمشي خياطة ويمشي للسكرتاريا ويمشي منويزري ويمشي تكنيسيان دو ميكانيسيان
4: باتيمون.
5: العديد من التوجهات اللي يقعد يقرا في شعبة قصيرة ثلاث سنين
4: من بعد
5: ينجم يكمل ويزيد يطورها. دونك السيزيام كي كان مناظرة كان حاجة هائلة بالنسبة لنا، لأنه كان يفرع للناس وما يخليهمش ينقطعوا على الدراسة. كانت مناظرة لي تقييم المستوى، لكن أيضا معناها لتمكين حتى اللي كبار في السن ولا ما عندهم مش اللي ما عندهمش معادلات، هما اللي هذيا اللي مدوبل ومثلث معناها اللي فاتوا عمر انه يقول لك مثلا باش يعمل يقعد يقرا حتى للباك، وكي يوصل الباك يبدا عمره 24 سنه اللي هو من المفروض تخرج. هاكا شعبه قصيره لكن فيها صنعه. يا حبذا نرجعوا هكاكا اليوم احسن شوف احسن التري اليوم الدول الأوروبية. نعملت ما بتيت رشيرش وقعدت نقرأ على ما يحصل في الدول الأوروبية وفي كوريا الجنوبية وفي سنغافورة وفي أمريكا وفي الكندا وفي غيره. فماش دول أوروبية تعمل لك مناظرة وطنية لانتقائية باش تعمل 62 ألف ولا ترى قديش باش 3000 بركة منهم ياخذوا بلايس حتى اللي يعملوا معناها ان سيستيم يعمل لك ان سيكسيون انترناسيونال سور دوسيي ولا ريكومونداسيون تاع معلم. معناها ما فماش هالمناظره المعناها الانتقال في من الابتدائي للكوليج ولا الاعدادي هو تلقائي. معناها ما
4: معناها نحطوا المدرسه النموذجيه البيلوت نحطها بين قوسين نحكي نجم نخمو فيها زاد كيف كيف اسكو تؤدي في دورها اللي تكونت من اجله ولا لا. فما شكون اللي يعتبر كونه الليسيات والمدارس هذه ماهيش باهيه برشا بالنسبه للتلامذه لانه تخلق نوع من الديسكريميناسيون معناها تمييز بين التلميذ والتلميذ وخاصه التلامذه اللي ما يقدروش انهم ينجحوا في المدرسه هذه
3: العوده تاعهم للمدارس العاديه تاع التقييم اللي في السيزيان عاده شنو اليوم
5: ما عندهمش بلايص باش يعطوا. نجم انت عندك 18 وانا عندي 1780 يعديوا الخمسة اللي بال18 خاطر ذيك البلايص الموجودة و1780 90 ما يتعديش يا اخي بلا مش شنو الفرق ما بيني
3: اي فوالا هذا دو هاو المشكلة الأساسية اللي انا عندي معاها مشكلة معناها اليوم بقاش يعديوا الصغار هذوما يعديوا 5 ماتيير منهم ثلاثة لغات عربية وفرنسية وانجليزية. اليوم عديوا العربية والفرنسية والانجليزية غدوة يعديوا فرنسية وإيقاظ علمي ونهار الثالث يعديوا فيه حساب. المشكلة اللي كويفيسيون نتاعهم الكل كويفيسيون 1 باهي دونك في الاخر انت سور كيل كريتير باش تاخذ الصغير هذا شنو هي المهارات الاخرى وين المهارات الفنيه اللي نجم
4: تكون تعرف وين متوجه
3: وين اكزاكتومون كيما قالت عايده انا معاه انه تولي بالعكس تولي الحكايه بلو اون ديفلوب علاش قعدنا هازبين اش قالت عايده كيما في الكوره
5: مره اخرى الارتيكل نتاع السين شنو عملت
4: لا سين معلش
5: بدلت السيستم ايدوكاتيف نتاعها التعليمي جبنا باش تقلم مع الاي اي بدلت الشعب نتاع التعليم العالي نتاعها الكل لمواكبه العصر وباش الناس اللي تدخل تلقى الخدمه نتاعها غدوه في العصر هذا بالسياقات الجديده بالتكنولوجيات الجديده.
3: هذا هو اليوم شوف 62450 تلميذ اللي تبراوا على 3850 بعملية حسابية معناها عندك تلميذ على كل 16.2 تلميذ
4: معناها شدخل
3: البيلوت معناها واحد على 16 1 سور 16 واضح ولا واحد من 16 من 16 اللي عديوا في كلاس فيه مثلا 32 زوز بركة عندهم الحق باش يمشيو. كيما قلت انت شنو هما الكريتير واليوم ايضا حتى حكاية الامتحانات اليوم هل سي لي ميم كونديسيون اللي قاعدين يتعديوا فيهم او سنة على الاقل طاولة عربية سنة اهو حال هاكا شويه ما نعرفش كان شفتوا الامتحان ولا لا اهون ما فماش كل النصوص للركيكه وكل الحكايات اللي اهون حال عطاوهم. ولكن ديما تقعد انا مشكلتي مع معناه في
4: الكونكور هذوما
3: في المعايير المتخذه وهل اليوم من اولى
5: شنو هي المهارات اللي
3: ما فماش ما عندكش مهار انت ديجا شو عندك ان سيستيم ديفايون في البريمير قايم على نظام الكفايات والتلقين لقنوا فيهم الصغار لما نعلموهمش راهو في انك نحكي في النهار السبت مع صديق معلم هكا لقيته في الاسواق كبرازار ما في قضيه مقدمه مشيت عندي نقضي قضيتي نقضي في قضيتي
4: دونك نفهم اليوم علاش القمرايه ولا
3: داكورد نقضي في قضيتي دونك قعدت نحكي معاه قلت له بالله شنو هو الامور قال لي حسن راهو مخك يقف. قال لي صغار ساعات نسالوهم على حاجات قراوهم عمني قال لي راه كان شد صغير اليوم يقرا سنه سادسه معناه ونجم يكون لول في قسم تقول له مثلا مثاله تقول له كالصوره الفلانيه مثلا اللي يحفظها راهو
4: يحفظها
3: وينسى ما تفكرهاش تقول له مثلا القصيده الفلانيه باغ اكزومبل تو كان نقول لك عايد اعطيني القصيده نتاع بريمير تتذكر لك عيب واضح ولا انت مش حافظ
5: انا الفتى النظيف
3: لا لا فرضك دونك
5: اسمها نتاع
3: كيفاش
5: كل
3: الخطاف
5: ليه
4: اكل هو المحفوظات نتاع الابتدائي اللي لقيتها هنا كلها دمار الارمله المرضعه
5: الارمله المرضعه كيفاش تبدا هذيك
4: لقيتها
5: يا ليتني ما كنت القاها تمشي وقد القى الاملاق ومشي انا حظينا ثوبها رفه والرجل حافيه
4: هي قصيده جميله وباهيه لكن في الابتدائي معناها كنت دمرنا معناها
3: فما كان نص هذاك نتاع الام الثكله
4: صحيت معناها الكل
3: والله العظيم وكش اسمه الاخر ذيك سقف بيتي حديد
5: اما ليه فيها يونس فيها جانب نتاع امباتي انك تتعلم لامباتي اونفير لي زوت
4: تتعلم طول عمره عندهم
3: هذيك كيفاش هذيك نتاع النهر هذيك
4: يا نهر ولا تسر يعلموا فينا في الحلقه من هنا
3: صحيت اي ليه ليه ذيك
4: انني ذاهب معك اي ايوه النهر ولا
3: الاخر هذيك هل قطعت على الخرير الحاجه
5: هذيك انا باركونتر فما معلومه فرحتني
3: اللي هي
5: اللي هي يقول لك العدد المسجل ترى رجع ب 1608 مترشح مقارنة ب 2025 دونك قلت بالك شي فما اون كونسيونس كي ان تران دو سو ريفيي شي لي بارون اللي قاعدين ينقصوا من مشاركة ابنائهم في المناظرة هذه وبالكش من عام لعام تزيد تنقص حتى تندثر في نهاية الامر وتولي
3: والله يجقلك حاجة انا اقول شو قبل ما تندثر ان شاء الله اليوم احنا نفيقوا في الاصلاح التعليم تاعنا انه نحيوا هالهرطقات هذه اللي والله العظيم والله هرطقات بكل ما تحمل الكلمة من معنى هرطقات خليني نقولها أنا وأعي ما أقول داكوردو حتى كان مشي يتغشوا خليه يتغشوا هرطقات تعرف عليش خاطر شوف أنت صغار ذوما أنا تعرف أنا شو نخمم نخمم اللي فما ثلاثة أسابيع ونص من عمر الصغار هذوما كنا نجي نتعلموا فيهم دي سكيلز أخرين شوف الفلوس اللي دفعوا والله يا يونس راهو مين دو غيان راهو اليوم الجمعيات بربي المجتمع المدني اللي يخدم على على معناها على التعليم اللي هو مش برشا مالوغوزمون شوفوا قديش صغير باش يحضر الكونكور سيزيام ولا نوفيام تقسمهم بالله الوالدين يبيعوا لي وراهم اللي قدامهم راهو توصل يا عايده عايده راهو سيزيام اني بريمير راه توصل الحصه ب 50 دينار الحصه ب 100 دينار
5: كيف الانديفيديوال علاش بريمير يقراو في ليتود
3: انت علاش علاش هذا الكل باش يتعلم معناها انه الفعل الفعل المعتل والاجوف والمثال والمتعدي سامحني معناها بس دي نابورت كوا معناها هذا الكل يتعلم وقال لك كيف الشمعه والضوء الازرق والله العظيم
4: والاتصال تقريبا
3: فما برشا حاجات اللي بالحق اليوم ان شاء الله نعاودوا نشوفهم نونبيش اني ربي ينجح صغيرات
4: ربي ينجح صغيرات
3: ان شاء الله ربي يجيبهم في السويب على كل حال اون اتوندون دي جو ميور
2: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: هذه على كل سنة حتى الستة العشية 71 من التوشنال فعلى ذمتكم ورحبوا بكم الناس الكل رحبوا بدراكو هلو كيف
6: هلو
3: الحال
6: كيف الحال صباح
3: شنحوي طيبة
5: أهلا بدراكو
6: الحمد لله شنحوي لكم صباح
3: شنو هاو تفيد اليوم
5: هبو جلد اليوم هبو
3: جلد بس معك لمك أنا غموني
5: هاي
3: فهمتني هذيك عليش هكا هو
5: أسورتي أسورتي أسورتي رغم مشاكل السيارة اللي عاملة فيه
3: عاملة فيه إن شاء الله يربح لوتو ويشري سيارة الأحلام
6: هذيك
3: عليش وقتها يرتاح
6: نجيبوها باللي كنت
4: عليش يشارك في بطولة العالم
3: نجيبوها إن شاء الله إيه ولا إكزاكتمو هذا يلا سيدي نمشيو تو تشويت الجيم
6: ليتس جو

مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على منصه ستيم بتبيع عليها هي اكبر منصه نتاع فيديو جيمز موجوده في العالم. في نفس الوقت باش نحكيو على اغلى لعبه متوفره على منصه ستيم ماهيش جي تي اي فيكو باش نحكيو عليها بعد في النيوز الثانيه. ماهيش واحده من اللي تريبل اي المعروفين وانما فما لعبه اسمها Congratulations on your purchase يعني شكرا او مبروك على الاشا نتاعك. اللي لعبه هذيا تقريبا سومها يوصل الى $1,000 $1,000 3 ملايين تونسية باش تنجم تشري لعبة على منصة ستيم اللي ممبا نعرفوها على شنية تحكي شنو فيها ولا شنو ما فيهاش. اللعبة هذه خرجت 28 ماي 2026 والسولون ديسكريبسيون متاعها يقول اللي ديفلوبر ما تنجم تعرف قيمة اللعبة او قيمة يعني المساج الموجود في وسط اللعبة الا ما تشريها. الى حد الان ما فما حد الحق تعرف يتجرأ وحط $1,000 يعني 3 ملايين في اللعبة هذه غيرك باش يشوف يعني هل انه ديفلوبر عنده الحق ولا اما الحق تعربي 3 ملايين غيرك باش تشري لعبه اللي هما ينجموا يجيبوا لك يعني ببليوتيك كبيره نتاع العاب ومع تريبل اي جيمز يعني بالرسمي دي جو ميزانين على الاخر اللي تنجم تستمتع وتشيخ وتتعلم. اما $1,000 للعبه واحده فقط برجو ليا انا حتى اذا كان جا عندي الفلوس ما نعملهاش. في نفس الوقت نحكيو على محبوبة الملايين جي تي اي اور جراند ثيفت اوتو 6 وما ادراك جي تي اي 6 جي تي اي 6 حاجة ياسر مزيانة وين نستناو الحق نتاع ربي في الافيش اللي هبط ما عندوش برشا يعني كلكو جور التالي رينا افيش اوفيسيل نتاع لعبة جي تي اي من شركة روكستار جيمز لاول مرة الحق نتاع ربي را انونس يعني نحكيو فيها رينا فيها كان تريلر وعلى رينو فيها كان لافيش تلقى فيديو كامل على اليوتيوب تلقى فيها ريفيل متاع افيش للعبة جي تي اي 6 اول مرة تصير حاجة كيف نكا يعني ايفنمون كامل غياك بتشوف لافيش اوفيسيل متاع لعبة جي تي اي 6 بون حاجة بيزار على الاخر ولكن عملت ملايين المشاهدات وطيحت حتى على تريلر متاع لعبة سبايدر مان او فيلم سبايدر مان جديد الحق متاع ربي حاجة ياسر مزيانة و25 جوان يعني نحكيو تقريبا 3 ايام اخرين ونشوفوا السعر الرسمي للعبة جي تي اللي بيشتهبط على الكونسول اللي هي بلاي ستيشن والإكس بوكس ولكن هنا فما برشة تسريبات تقول اللي النسخة العادية يعني ستارتر باك أو خلينا نقوله النسخة العادية مطالب جي تي اي بيشتهبط بقيمة أو بسعر 90 أورو 89.99 أورو هذية النسخة العادية. النسخة ديلوكس بيشتهبط ب 109.99 أورو والنسخة البريميوم بيشتهبط ب 129.99 أورو والكوليكترز اديشن اللي سيبوزي يكون معها فيجيرين ويكون معها يعني باك كامل هكا مزيان متاع اللعبة نحكيه على تقريبا 200 أورو 200 أورو خدي 600-700 دينار باش تشري الكوليكترز اديشن متاع لعبة جي تي اي. فما بتاون روا فما برشا دي فيجيرين غاليين ابريتو معناها تقعد ما من أغلى لجو أو من أغلى الإصدارات في عالم أو في التاريخ متاع الفيديو جيمز في نفس الوقت أكثر من 13 عام ديفلوبمون $2 billion يعني باش نجمو يعني هي تكاليف لعبة جي تي اي 6 الحق تاع ربي باش يكون بوز انترناسيونال على الاخر هي من توا ديجا دونك افيش مهبطين لها فيديو افيش وحدها ديجا تسمى وعامله ملايين مشاهدات تسمى حاجه مش نورمال ولكن 90 اورو هذا هو باش يكون السعر العادي بتيتر للعبة جي تي اي 6. حط لنا في لي كومونتير شنو رايك هل انك نجم تعمل بري اوردر لعبة جي تي اي 6 90 اورو والا

0: كل سن بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: شكرا لك دراكو. شكرا. حبيت نقول ألف ألف مبروك نتخو برنسيس إيا الحميمي بنت خونا الدكتور حاتم الحميمي لحصولها على البكالوريا بمعدل ممتاز وممتاز جدا مونسيون تري بيان. نقولها ألف ألف مبروك يا أيوتا. ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سامامون دو لابار دو سون بابا دكتور حاتم الحميمي ومن عند خوها محمد الحميمي. وإن شاء الله نشوفوك يا ربي في أعلى المراكز وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.

ألف مبروك نقولوها زيدا اليوم للأمير الصغير محمد علي. محمد علي عبد الكافي اليوم اللي تحصل زيدا على شهادة البكالوريا. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامون وليد حسن، دو لابار دو سون بابا سي علولو عبد الكافي، وكيف كيف من عند أخته اللي يقولوا له ألف ألف مبروك لينا ورؤية وياسمين عبد الكافي اللي يقولوا له مبروك يا دليل به، وإن شاء الله ربي يعطيك مستقبل كبير وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب.

0: اهداء خاص زاد يمشي من خونا معز محمود لولاد اخته اللي تحصلوا على البكالوريا، صغار اخته نور زاد ونصير سليمان اللي يقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله يا ربي فيما اهم. وأختنا أميمة عندها ديكاز زيدا كيف كيف، يلا لشهد البكوش ونقول لها ألف مبروك نجاحها في البكالوريا. بوها أحمد أمها شيراز يقول لها فخورين بيك برشا، نتمنيو لك مزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله تشوفوك ناجحة ومتألقة أيضا في مشوارك الجامعي. شهد البكوش ألف مبروك نجاح.
1: وحياة قلبي وأفراحي
0: ان شاء الله سيدي ديما ناجحين وان شاء الله ديما على موجات موزايكا فام ديما الموعد يكون مع نجاحاتكم. وكيف كيف نتمنيو حظ سعيد لبناتنا ولادنا المؤجلين الى دوره الابطال. ترى نحكيو بعد شويه على الارقام في ارقام البكالوريا، البكالوريا 2026 في الدوره الرئيسيه. يلا نبدلوا الجو ونمشيو لشويه موزيكا في توب 3. توب 3 المرة هذية باش نمشيو البيت بورد توب 10. اختارنا خونا دالي في المرتبة الثالثة، نلقاو في الهاوس ميوزك اكزاكتومون، نلقاو ديسكي ديسكو باونس، نلقاو باي ماتروس، نلقاو في المرتبة الثالثة.

0: صاحبك عايد اخوك يونس في ديسكوتيك غنى بيتزا فطورك يا مدام. هذه هي هي
1: طب يونس شعره لهنين
0: هاي كان شعره كيبوب مارلي يا حسره. يلا في المرة الثانية نلقاو بامب اب ذا جام.

دي الموزيكا اللي تسنى فيكم زد في البرنامج الصافي على موجات موزيكا فام. نكونوا سعداء زد كيف كيف باش نرافقوكم في نفس توقيت هذا. تقدر تعطيكم اكثر تفاصيل على البرمجه الصيفيه. هذا هو اي افونغو. هذا برشا فريش ميكس وبرشا موزيكا تسنى فيكم. بوكو دو فريشور على الاولى في تونس. يلا اخترنا سمعوكم في توب 3 المرتبه الثالثه توت سويت بيتزا فطورك يا مدام. يلا جو.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس على 71 مليون طشنال. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء موزايك FM. معنا مليون بعد شوية لربح كارتة تحط في كارتة تبونا على 71 مليون طشنال. فرحبا بتليفوناتكم. شوية آخر زادة نعرفوا علاش وكيفاش حكاية إضراب البنوك وأيضا مؤسسة التأمين لمدة 3 أيام. تعطلت لغة الحوار بين الطرف النقابي وبين أيضا الأعراف لباترون. دونك لهنا الدولة ما عندها حتى دخل لأن وزارة المالية دعات في قديش من مرة معناها الأعراف للجلوس مع الطرف النقابي من أجل أنه يحكيوا اليوم شوفوا كيفاش معناها بعد هالقرارات على الإضراب هذية اللي بش يكون غدوة ثلاث وبعد غدوة الأربعة وبعد غدوتين الخميس وكيفاش باش تمشي الأمور. تنشوفوا بعد شوية التأويلات ولهنا بين المطالب المشروعة وبين الرفض من قبل الأعراف. تشوفوا اليوم كيفاش نجموا نلقاو حل وسط. من سيدفع الثمن؟ هل هو المواطن ولا ليه؟ هذا الكل طبعا بعد شوية ناخذوا فكرة على الموضوع هذا. بعد شوية إذا كيف عودة بالأرقام على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بين الأرقام اللي تعتبر هي تنقولوا عند ناس معقولة جدا عند ناس أخرين نقول لك هذه أرقام صادمة للغاية وخاصة وقت اللي نشوفه في بعض الشعاب أنه أقل من 25%. نحكي هنا على شعبتي الأدب وشعبة الاقتصاد والتصرف يا سي يونس. بالحق اليوم
2: شعبة الرياضيات
1: ممتازة جدا
2: على الجمعة اللي فاتت كنا
1: الرياضيات كنا راو معناها للأمانة كانت تذكر معناها من عمني ولو تعملي نحكي على العدد اللي قاعد يتناقص وقلنا راو هذية راهو معناها ينظر معناها بحاجة خايبة برشا برشا برشا. دونك اليوم مش نحكيه اليوم على هذا الكل. بعد شوية زادة الموعد زادة بش يكون مع الناس تحكي وفي الناس تحكي بش نحكيه أيضا على الشواطئ اليوم اللي صالحة للسباحة وغيرها من البرامج اللي ما هيش صالحة للسباحة. يلا مش خليكم تتسويت معي خلي الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس مع زميلنا مراد الدريدي. مراد الدريدي اللي بجيب لنا كافة المستجدات الوطنية والعالمية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. خليكم تتسويت مع الأخبار والحديث بقية بعد الأخبار.
0: على كل لسان

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: مبروك لكل ولادنا الأدمين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجه الفرحه.
4: حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيره الاحلام جربه. باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحه وكادوات.
5: مونوبري ديما معك.
6: عشبين ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوق ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديريس عيش جو المونديال.
7: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن اليوم الاثنين أن كل مواطن تونسي سيحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد في خطط تندرج ضمن مسار رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المزداد للمواطنين. وأوضح خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرف صحي، بما يمهد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية المواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية. وفيما يتعلق بقطاع الدواء، شدد الوزير على أن الدواء يعد من مقومات الأمن القومي، باعتبار أن أي اضطراب في التزود به ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وعلى أداء المنظومة الصحية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال تحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجي ودعم الصيدلية المركزية وتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء مواد الصحة. وأضاف أن الوزارة تواصل تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ودعم استعمال الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة وتطوير مسارات التسجيل والترخيص ومراجعة بعض الآليات المتعلقة بالتسعير، بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة التزود بالأدوية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن اليوم الاثنين عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت المنظمة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن هذه المبادرة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة، والتي باتت تمثل عبئاً إضافياً على الأسر التونسية، خاصة مع تزامن فترة العودة المدرسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية. في تطور سياسي بارز، هز الساحة البريطانية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستقيل اليوم الاثنين من منصبه بعد أشهر من الضغوط السياسية وتراجع شعبية حكومته، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة داخل حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة له. تقرير خولة كعبي.
9: لم تصمد حكومة كير ستارمر طويلا أمام العاصفة السياسية، فالرجل الذي قاد حزب العمال إلى السلطة وجد نفسه في مواجهة تراجع متواصل في الشعبية وانتقادات متزايدة من داخل حزبه قبل خارجه. وتشير المعطيات إلى أن تراجع شعبية الحكومة وارتفاع منسوب التذمر من بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية ساهم في إضعاف موقع ستارمر داخل حزبه، حيث طالبت أصوات متزايدة بضرورة ضخ دماء جديدة في قيادة الحكومة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ومع توالي النتائج الانتخابية المخيبة للأمال، ارتفعت الأصوات المطالبة بالتغيير الكبير داخل أروقة حزب العمال، ضغوط بلغت ثروتها خلال الأيام الأخيرة لتنتهي بإعلان الاستقالة التي فاجأت الشارع البريطاني وأشعلت المنافسة على خلافته. وفي أولى تداعيات القرار، بدأت أسماء المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر تتردد بقوة داخل الحزب وسط رهانات على قدرة القيادة الجديدة على إعادة توحيد الصفوف واستعادة ثقة البريطانيين قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات متعددة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل هوية رئيس الوزراء المقبل وبرنامجه السياسي محل متابعة داخل البلاد وخارجها.
8: جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول اليوم أن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام نهائي على الرغم من التوتر بشأن مضيق هرمز ولبنان. وأعلنت الوسيطتان قطر وباكستان أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خريطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما خلال المحادثات التي أجريت في منتجع جبلي سويسري تملكه قطر. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس
10: على كل لسان.

0: أمينة ساخت هذه لطيفة على موجة موزيك فم في اسأل قلبي وعينيا من أحلى ملحن عمار الشريعي وأجواء صيفية بامتياز. هذا هو إن شاء الله يرجع عربيع تونس كيف ما يقولوا ترجع لي ميت الزينة وترجع سهريات المزينة وين نلقاو الأصوات الجميلة. نبدأ بولاد بلادنا بتوينسة بعد هي ننفتح على العالم. تحية لكم الله نسلكل هكا ولا سيونس متصح صدقة كم دزمين المحل يا أخوي هكا ولا قال
1: المحل اللي استحقوا
0: اللي استحقوا بس اللي استحقوا من المحل عملة تبارك الله. أنت تشوف الأصوات ما شاء الله معناه كجي تشوف أصوات التوينسة تبارك الله عليهم دوك أمورنا واضحة والحمد لله. دونك إن شاء الله نرجع نشوفوا أيضا الأعمال المسرحية والأعمال الفنية الكل في المهرجانات متاعنا كما جرت العادة فيما مضى
1: كما كان في
0: فيما مضى. هذا هو سيدي. يلا أخويا نمشي وتتسويت للفاصل وبعد الفاصل الموعد بش يكون مع الربح في روح الربح
2: على كل لسان.
3: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبوا بكم من جديد في على كل سين وقايت الربح تتفيت
2: روح تربح.
0: رحبوا بخونا وليد حكيري من ماتر. رحبا يا سي وليد. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم.
0: شخوي لباس الأمور طيبة
4: بالله بالنسبة لي أنا الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: حاجة أخرى مع المنتخب
0: بالله غالب هذك مغفرت شهزة وليد عمي
4: مانيش لباس
0: مانيش لباس ربي يقدر خير خوي مغروم بالكورة ذا فيك
4: أكيد أنا أكيد غادي من الكورة برشا
0: غادي من الكورة من غادي يا سيدي يلا نلعب على 200 دينار وبعدها هي قد ما بعد ثلاثة أسر نبداو نطلعوا بالمية بالمية. حاضر خويا
4: إن شاء الله إن شاء الله حاضرين إن شاء الله
0: يلا توكل على ربي يلا واحد اثنين ثلاثة ويلا شنو هي عاصمة ألمانيا يا وليد؟
4: عاصمة ألمانيا للمحمد رسول الله برلين.
0: برلين تري تري بيان. شكون يقدم فورم سبور كل نهار خميس على موجة موزيكا فام؟
4: لا لا إله إلا الله
0: سيد محمد رسول الله.
4: كل يوم نسمع كل يوم نسمع فيه لا
0: لا كل مش كل يوم عاد هو فورم سبور كل نهار خميس
4: اي نهار الخميس معناتها نهار الخميس
0: يلا
4: ضيعت الاسم
0: ريكاب يقدم فيها حيدر اي وفورم سبور شكون؟
4: فورم سبور فورم سبور ضيعت ضيعت
0: يبدا بالالف
4: سبور اكسبريس للمحمد رسول الله
0: احسن مسكن
4: والله يقسم يقسم بالله من ربته والله
0: من ربته بشي ولي تنفس عاد بشي در الوقت عن الوقت وليد طوال الناس معاك نحبك تربح هذاك علاش
5: اللي سميتهم تقعد تسميهم
4: اي اسكندر
0: وش كنا
4: يا محمد رسول اسكو حيدر وحيدر من الماء والله من ربطه والله على فكره اول مره اول مره هيك
0: حتى في الخدمه وليد ولا خرجت من الخدمه؟
4: لا خرجت توريزاسيون خرجت
0: مال اخويا شوف اسمعني احنا عايشين في اجواء متاع احتفاليه واجواء متاع صيف اخويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش ما دام موزيكا فام تحيه ليك وليد عايشك اخويا سلموا عليك وسلموا على كل اهلنا في مطر وفي ولايه بنزرت.
2: موزيكا فام في بنزرت 106.2 107.8
0: معكم احنا في على كل سين حتى لستة متاع العشية. رحبوا بيك أميمة أهلا وسهلا ومرحبا كيف الحال؟
5: صباح لبس
0: أمور طيبة يلا نمشيو الاسم على كل سين
2: على كل سين من الاثنين للجمعة من الأربعة لستة متاع العشية.
0: في اسمنا اللي على كل سنة نحكيه على الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
2: اسم على كل سنة
0: يهمزك بياج دليل
5: حاجة عظيمة. الجمعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن عن تنفيذ إضراب عام يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية يوم 23 و24 و25 جوان 2026. وجاء القرار هذايا بعد فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية، خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، كما أشارت الجامعة إلى رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 واللي يتعلق بالمجلة التجارية التونسية على موظفي القطاع البنكي. وعبرت الجامعة في بيان عن بالغ الانشغال إزاء مرافق تحذيرات الإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت أنه هذا يمس من مبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسات حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة، كما حثت منظوريها على الالتزام بالتراتيب القانونية والتنظيمية للإضراب والمشاركة فيه بصفة واعية ومسؤولة وفي إطار احترام الضوابط المنظمة لممارسة الحق هذية. وضحت الجامعة أن الإضراب يشمل عدم الالتحاق بمراكز العمل خلال الأيام الثلاثة، سواء في المقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات أو مختلف هياكل القطاع، دونك 3 أيام من غير قطاع بنكي في تونس.
0: 3 أيام بدون قطاع بنكي في تونس سي يونس، بعدما تعطلت لغة الحوار بين طرف النقابي وأيضا الأعرف، دونك ليس للدولة لهنا أي دخل. معناها يقول القائل اليوم هالمطالب هذه اللي هي مطالب شرعية دنيا غليت على الناس الكل، الناس اللي عندهم مديدة، ولكن للأسف الشديد سيدفع المواطن الثمن بايضا
1: في كل الحالات. المواطن قاعد يدفع في الثمن
0: والاقتصاد
1: اي بيان سور ثم
0: تبعات كبير
1: ثم تبعات كبير في نسق المعاملات الماليه والتجاريه اللي هي بين الاشخاص بين افراد وبين ثم شركات وبين دونك فلوس، دونك باش تقعد بس المربوطه بالداب وتمشي تجبد 3 دور وكهو معناها
0: حتى كان جبد لك
1: اذا كان تعب وديه مساله مزمنه جدا، لانه يعني نعرفوا انه ديما ثم الخلافات بين الطرف النقابي بين الهيكل المهنيه في كل القطاعات براتيكمون. هذه مساله مش جديده من 2024 2025 2026 دونك
0: هما يفاوضوا هما يطالبوا هما يقولوا
1: انقطعت السبل معناها ما عاد فما اتفاق على وبربي فما حاجه دي

0: تتعطل البلاد كما كنا المسائل الماليه ما تتوقف، حلونا المشاكل في اقرب وقت. اذا كان تم زاد فما اتفاقيه مشتركه راي، فما كونفنسيون كوليكتيف اللي تاع القطاعيه للبنوك هذه تحدد الاجور والمنح والترقيات والترقيات المهنيه والاجتماعيه بالنسبه للموظفين وموظفات البنوك. دونك ما فماش
1: يعني عاده مشكل اتصالي بالاساس،
0: مشكل اتصالي ومشكل ما يظل
1: عدم ايفاء باتفاقيات
0: وعود
2: في برشا مرات.
0: دونك كيف في قطاع سبل الحوار كهو دوك يعملوا معنا، احنا باش نعملوا ضراب شديد صحيح، باش نعملوا ضراب ثلاثة ايام تاعهم والاخرين يقول لك ما عنده. انا اعتقد كون المساله ديما مرتبطه بالفلوس
1: حوار.
0: بالفلوس بالفلوس بالاساس.
3: انت كي تشوف
0: نتحاوروا بعد فينا المهم ما عندناش فلوس اي كاوس سموه معناها كي جات فما فلوس راهي تتحلت المشكله معناها تعطيك
3: اي بورتون. اليوم من اكثر القطاعات المربحه في تونس على عكس ما يصير في العالم راهو شنو واضحين. معناها احنا من اكثر البنوك التونسيه اللي تخدم في تونس البنك دو لا بلاس معناها من اكثر اللي طول يعملوا فيهم معناها واللي شيف خلي يعملوا فيهم من اعلى معناها. كنت انت كي تجي تشوف يعملوا في 11.9% في عام 2024 زياده في العام هذاك، كيف العام اللي من بعده نفس الحكايه. وهنا قاعدين نشوفوا اليوم كل ادخلوا شوفوا رتقى برشا معناها هيت نقول لكم بانه برشا ارقام على موقعنا mosaicfm.net يكفيك في متعمل بيتي ريغيرش تشوفوا اليوم قداش قاعده تربح البنوك
1: نتاع
3: شنو نتاع القروض بخل حد لحد اليوم
1: نتو نتاع القروض.
3: اذا قال لك حاجه معناها انت كي تحكي مدام كي تحكي اليوم كي معناها كي يحكيوا معاهم قالوا لهم انتم عرف اليوم رافضه انها تحكي مع معناها مع المنظورين نتاعها سي ساره يعرفوا يشوفوا في الفلوس تعدى قدامهم معناها يشوف في الفلوس تعدى قدام يشوف في الربح قاعد يتقدم يشوف فينا احنا قديش انت اخبر ايش بدك تخي بانكير نتاعك
1: شوف قديش يقصولك
3: شوف قديش يقصولك يا عايدر
1: في كل
3: شوف في قديش يقصولك على ان سامبل فيرمون على شيك على اي بايمون تعمل شوف قديش راهو فلايس وفلايس يعملوا كدايس وقاعدين اليوم
0: لكن ديما احسن ديما ضم الناس عندهم حقوق
3: قلتكش ليه طويلة فاش تحكي لك
0: انا نحكي لك انه المهنية زي ما تقعد معنا
3: يا حاج انا قلت اليوم بقدر ما انه البنوك قاعدة تفكر على ظهر المواطن معناها الموظف اليوم يقول لك انا جو سوي سوبي اليوم ما عنديش عندي مطالبات راني نزيد راه فهمت سمعنا كلام برشا كلام شعبوي اليوم نتاع انهم لا ومن الناس اللي تخلص برشا كل شيء خويا سلم قرايتهم اولا والناس تخدم في خدمه معناها انت ساعات باش تحسب زوج ملايين فلوس
0: ما تعبهمش ما تعبهمش
3: حتى واضح ولا وخدمتهم فيها برشا ارهاق فيها برشا ستريس فيها برشا اوبجيكتيف دونك اليوم
1: عضو الجامعه العامه للبنوك سمير الدبوسي قال لهم شهريه بنكيجي في تونس ياخذها بطال في اوروبا
3: لا باس او بوان لا هكا نقول لي ونكزاجير لا بحال راه
1: هو قال انا ما قلتش
3: لا ونكزاجير هكا لا مش 600 يورو
0: انا فما نقوص حتى معناها في الفلوس وحتى على مستوى معناها يعني مساله الترقيه اللي حاجه مهمه جدا معناها في متفقين فيها من قبل يا خويا فما حلول لازم تتوجد حلول خاطر ما تبقاوش هكا كل مره ينقطع هكا ما تفهمناش نقوموا من الطاوله مش يعملوا ضرب على روحك ونعاودوا مره اخرى وتقعد مراكمه
1: مشكل الاضراب تداعياته كبيره على العبيد الكل
3: اي تداعيات
1: الاضراب في المجالات هذوما بنوك وليزاسورونس تداعياته كبيره ياسر على
0: الافراد وعلى المؤسسات وعلى الدوله
1: معناها الاقتصاد
0: مشكل فلوس راهو عايد ثم مكتسبات مهنيه
1: مراكمه
0: ميزانيه معناها
3: أي هو راه ولا محاله واليوم ما نحملوش اذا شوف خاطر فما كانوا اتجاه للشيطان تاع العباد اللي تخدم في البنوك ما نحملهمش المسؤوليه زاد العباد هذوم لانه توا تعرف مع شكون جاي مع الجرايات جاي مع الشهري جاي مع برشا حاجات اخرين معناها انت اليوم كي تضرب لي من الثلاث حتى للخميس وحقهم راهو دونك الجمعه هذه مشيت في خبر كان يلزمك تعدي جمعه اخرى ولا اثنين وانت تصلح فك ثلاث ايام هذاك قال لا لا لا وشوف وشوف تخلط
0: معناها حكينا عليه راهو عن
2: شهر هو حكي وقعدوا عملوا جلسات وما تمش الاتفاق دونك يتحملوا مسؤولياتهم اذا باش يصير شلل كامل في القطاع البنكي وفي التامين يتحملوا مسؤولياتهم
3: هم يتحملوا مسؤولياتهم وزاره الاشراف كيف يتحمل مسؤوليتهم تاعها معناها كيف اليوم وزاره الماليه اللي دعات في قداش من مره وقالت معناها كي تشوف انت اليوم معناها باش تلقى مشكله في الليكيديتي في الادا باش تلقى زاد كيف العباد اليوم اللي عندها دي بايمون وعندها دي زونجاجمون عندك اليوم التزامات انت في الداخل وفي الخارج نفس الحكايه راهو ومشاكل كبيره خزينه الدوله زاد كيف اليوم راهو فيما يتعلق بال معناها حتى معناها معناها البايمونات والى ما اخر ذلك كيف باش تلقى مشكله كبيره اليوم في سوق الصرف طيب جبران بيعنا صرفه وإلى ما آخر ذلك و

0: الفرقة هذه الكل اليوم معناها فلتنا فرصة encore une fois للحوار و لأنه الحوار راهو نجم ونقعدوا ونحكيه وهما اش قالوا قالوا لو كان يعطيونا معناها احقاقا للحق معناها باش العباد تفهم اللي تسمع فينا اليوم راهو الجامعة العامة قالت لو كان يعطيونا إشارة ضوئية كان ذكر حكينا عليها جمعة ولا جمعتين
1: التالي
0: قالوا رانا احنا نوقفوا للإضراب عطيونا اخويا قولوا لنا ايجي عبرونا
2: استعداد
0: ايجا نحكي معاك انا اخويا ايجا نحكيوا مع بعضنا فهمت دونك هما من الاسف الشديد هذايا الكل ما صارش على كل حال في انتظار ما سداول اليه الامور هذا ملف للمتابعه
3: اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل سنة تكمل معاكم بعد شوية الموعد يكون مع رقم على كل سنة
3: على كل لسان
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول التبحيره والتفرهيد في انتاليا وفتحيه كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
5: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي
3: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
0: مكملين بعضنا احنا فيها على كل سنة حتى لستنت العشية تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا ما تنسوش تصوتوا على غنية لومبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك كيف اوفيسيل نسمع الاغنية بعد هايتيك مع محمد علي السويسي سينو باش نمشي وتتسويت الرقمنا اللي على كل لسان باش نشوفوا تتسويت اليوم الأجواء وأيضا الأرقام اللي أعطتهم بكالوريا عام 2026
3: رقم على كل لسان
0: هلا وين مهيت نبداو بالنسب وبالارقام وايضا ترتيب الولايات
6: سنقول الف مبروك للناجحين في البكالوريا في الدوره الرئيسيه وحظ اوفر للمؤجلين الى دوره الابطال اللي اكيد ما فيهتهم شيء وهذه فرصه ثانيه باش يلتحقوا بالناجحين بخصوص الاحصائيات تصدرت المندوبيه الجهويه للتربيه بصفاق سنين ترتيب المندوبيات الجهويه للتربيه من حيث نسبه النجاح في الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا بنسبه بلغت 55.16% وفق معطيات صادره عن وزاره التربيه وجات المندوبيه الجهويه للتربيه بصفاق واحد في المرتبه الثانيه بنسبه نجاح بلغت 52.61% بعدها مندوبية التربية ببندين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25% وجدت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46.85% وكانت وزارة التربية أعلنت نهار السبت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67% يعني 55.259 تلميذ نجحوا وتأجل إلى دورة المراقبة 50.236 تلميذ أي ما يعادل نسبة 42% ويجتاز المؤجلين إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية للدورة هذه أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026 ويتم التصريح بنتائجها نهار لحد 12 جويلية 2026 وذكروا أنه عدد المترشحين اللي يجتازوا دورة رئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغ 162,435 مترشح ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة في حين ترشحوا 5% بصفة فردية وبش نحكي وعلى شعب اللي تصدرت المرتبة الأولى هي شعبة الرياضيات بأعلى نسبة نجاح بلغت 79.41% بعدها شعبة الرياضة في المركز الثاني بنسبة 70.32% وجات شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة 44.02%
0: يعطيك الصحة أميمة دونك اليوم هالأرقام هذه تحدث عن نفسها معناها سي يونس سني يقول لك تعوجوا تلمذة في البكالوريا ولكن هذا هو السيستم بتاعنا هذا هو هذه المنظومة اللي عنا اللي هو منظومة تربوية عودنا ذكرنا لا ترسخ معناها اليوم الذكاء ولا تعطى معناها ما تعملش على الذكاء متاع الصغيرات وما تنميش الذكاء وما تنميش المعارف وما تعملش دي بيان فيت دونك اونكور اون فوا هاو لي شيف خلنا اليوم زاد كيف فما معناها تساؤلات كبرى شنو نعملوا بشعب فيها العديد من التلاميذ كيف شعبة الاقتصاد والتصرف اللي برشا يدعيه انه يتم الغاء وايضا
1: مش حتى الغاء سيدي مش الغاء
0: يقول لك استبدلها ليه ليه
1: استبدلها بشكل
0: يقول لك يقول لك اليوم شو يقول لك باغمي لي سيكسيون اليوم معناها اللي ما
1: عادش
0: عندها مستقبل ليه مش عندها مستقبل ما لا فورماسيون فيها جوستمون هي اليوم ما عندهاش معنى اكزاكتومون
1: دونك تغيير تغييرها
0: تغييرها تغييرها اليوم ريفوار اليوم ليكونومي جيستيون وانها تولي بازي على معناها اكثر على بلو بوسي معناها
1: تولي مواكبه اكثر
0: ومواكبه
1: اكثر كنا نحكيو قبيله
0: على نفس يعني الامر يتعلق بشعبه الاداب اليوم زاد كيف كيف معناها شعبه الاداب اليوم اللي القى فيها حل راهو اليوم مش راهو مش معقول راهو معناها 24% اليوم نسبه النجاح في كلا الشعبتين معناها تقول لي فصل
1: الاداب في كل الحالات مش معقوله من قبل الاداب ديما معناها ارقامها
0: حتى الايكونومي جيستيون كيف كيف تطلع عندها عوام دونك اليوم مطالب كبيرة وكبيرة جدا
1: مطالب كبيرة لإعادة النظر في البرامج التعليمية الكل معنا نحكيه من الابتدائي
2: اللي حكينا عليه قبيلة اللي كنا نحكيه قبيلة واللي عملته الصين واللي عملوا فيه العديد في من الدول
1: يا أخويا مطالبين باستجابة فورية سريعة للي باش نجم نواك باش نولي صاير في العالم معناها العالم ماهوش بعيد أرى العالم احنا في وسطه معناها كانه نعيشوا في عالم موازي احنا معناها ها نحكينا الجمعه اللي فاتت على الماتيماتيك وقلنا اللي بدا تضاءل كبير معناها للمهتمين بالشعب نتاع
0: العلميه هي الشعب العلميه
1: خاصه الماتيماتيك
0: خاصه الرياضيات اللي هي
1: الرياضيات راهي شعبه مهمه جدا في الدنيا كل معناها راهي الفلسفه مربوطه بالماتيماتيك راهو الشعر مربوط بالماتيماتيك راهو هاو وشفنا الدليل انه معناها اكبر نسب نجاح صارت سنه في شعب الماتيماتيك 79 بس 41
6: اللي عددهم اللي عددهم صغيره
1: نسبه النجاح عاليه جدا معناها ودينا الكل راهو معناها نحكيوا انا مش كان تونس راهو مارفيت فرانسيس برك يحكيوا على
2: اللي يمشي راهو يحب بالحق الرياضيات اللي ياخذ شعبه الرياضيات سي ان باسيوني دو ماتيماتيك
1: وبالنسبه للاداب نعرف من قبل للاداب معناها
0: ديما المفروض باسيوني زاد واحد بالاداب
1: ما عادش
0: مو المشكله انك اليوم تلقى راهو المشكله في شعبه الاداب يا سيونس وانت سيد العارفين
1: غرام راهو غرام
0: يا ولدي غير الغرام لا يعرف يكتب لا عربيه
2: ولا لغه
0: ولا لغه اجنبيه معناها وانت تقولوا راهو العربيه ذي تبع تاريخ وجغرافي تفهم بها الفلسفه راهو حاجات تضحك راهو
1: يا ودي مش باش تفهم الايمان العربيه الفلسفه لا بتفهم لا تفهم بها تراثك تفهم بها تاريخك لغتك لسانك تفهم بها روحك شخصيتك ليدونتيتي نتاعك راهي العربيه مش مساله ماهيش لغه اخرى لغتك الام لازمك تعرفها لازمك تتقنها بون فما شكون بنسير يختلف معايا في الحكايه هذه ولكن اعتقد
0: ان
1: اللغه العربيه حاجه انا نحبها اللغه العربيه مش ما
0: يدي معاك نحبها وخاصه الناس اللي تمشي للاداب اليوم تمشي للاداب نعاود نذكرها تمشي للاداب اليوم
1: يا اخويا تمكن من اللغه العربيه ومن بعد تمكن من اللغات اللي تحب تكلم فرنساويه تكلم بالانجليزيه تكلم باللمانيه تكلم اللي تحب اما عندك لغه
0: عندك لغه اكزاكتو
1: اللي هي اهم انا اعتبرها اهم لغه في الدنيا
0: هي عندك لغه عندك لغه وعندك اليوم كيفاش تحذقها اللغه هذه وكيفاش تطور من مو زيد راهو يونا ماغ نتاع نقراو في المتنبي وامي اللي عدت للباك عام 74 كي نحكيو فيه تاع امي اللي عدت الباك عام 74 خلينا نكمل الفكره ساعه برك خلينا نتعسف عليك متعسفوش علي متعسف على حتى حد رنين اليوم في 2026 تلقاهم يعديو على المسعد عدت عليهم يجد اليوم بحفيده معناه يعديوا على نفس وعلى توفيق الحكيم في شهر زيد
1: والمسرح هذا
0: ونحكيوا على المعري ولا شو اسمه الاخر هذاك اللي تعمل فيلم شحاذ وكذا
1: والكلاب
0: سي با نورمال معناها والمعري وكذا وكذا وكذا
2: احنا ما عنيش الفكره نتاع ان نطوروا ونحسنوا ونبدلوا برامج التربويه
6: اللي باش نعطيكم رقم تراجعت نسبه النجاح في دوره البكالوريا لسنه 2016 واللي هي 35.67% عام ناول كانت نسبة النجاح 37.08%
0: دونك
6: مش راهو باش تتراجع باش نبدا واضح
1: برافو ليسفاكسيون
0: برافو برافو
1: اه برافو شابو با
0: برافو
1: في كل سفيق حتى سفيق 3 و4 و5
0: لا لا لا كل عام كل عام مدين مدين مدين مدين كيف كيف مدين كيف كيف
1: كيف كيف
0: يعطيهم الصحة دونك اليوم معناها برافو
1: فما إيمان بأنه المدرسة توصلك
0: فما مدرسة إيمان أما أنا مثلا كي نشوف إجا أقول لك حاجة أنا كي نشوف ولاية منارة في العلم وفي التاريخ اللي هي القيروان تتذيل للقائمة معناها قلبي يوجع
1: جندوبة وكسرين وقروان
6: وزروين المرتبة القبل الأخيرة
0: ماهوش معقول اليوم الولايات هذه راهو نعاودوا راه اللي يقراوا فيها تونسيات وتونسيين بدافع الضرائب
1: السؤال اللي نقولوا فيه ديما يا حسن السؤال الأساسي السؤال السياسي هو علاش ما هو جيبنا نسألوا علاش في القصرين وفي جندوبة وفي القروان اللي عندي علاش
2: التمييز الإيجابي اللي نحكيوا عليه
0: أي هذا هو إلي طن اليوم إلي طن يلا سيدي كان ذي رقمنا كل سنة عاودوا نهني وبنيتنا وليدتنا اللي تفلقوا في البكالوريا ونجحوا إن شاء الله ربي يعطيهم توفقوا تفوقوا
1: تفوقوا
0: تفوقوا تفوقوا في البكالوريا قلت تفوقوا
6: أي
0: تفوقوا أنا نحب الحي المتفوقين اللي جاب 10 و12 ما عندي من
6: عندي
0: قلت تفوقوا ولا لا توفقوا
1: عديها
0: يا حسن يا أخي تحية للمتفوقات والمتفوقين في دورة البكالوريا إن شاء الله يا ربي في الدورة ذي الرئيسية إن شاء الله بنجاح زادة أيضا للصغيرات اللي بشي عديه في دورة الأبطال في
2: عندك
0: دورة
2: حد أنت المراقبة في الباك
0: ما عندي حتى حد سنة في الباك دونك ما عندي باك فرنسي ان شاء الله نهار الاثنين جاي رب سمعنا عليه
1: ان شاء الله يا رب حتى انا عندي
0: داكورد انا عندي ما لا باش ما نكذبش عندي بنت صاحبي معناها الدكتور حمامي نحب نهيه اللي قبيلك هنيته
2: وانا زاد هني الفه حريقه نجاح بنت هيبه نقول لها ان شاء الله
1: انا زاد فيما اهم ولدي ولد لي صديق دمك
0: اي فنان عرب ولدنا عبد لي ارام مبروك عليه
1: مبروك عليه
0: ان شاء الله دليله وليها ان شاء الله يا سيدي بنجاح وان شاء الله على كل حال كوراج بون كوراج ربي يوفقك العبيد اللي تأهلت لدورة المراقبة وإن شاء الله على كل حال العبيد اللي ما نجحتش في البكالوريا فما حتى مشكلة إن شاء الله العام الجاي الحي وراوي الحياة ما تقفش على امتحاننا
3: رقم على كل لسان
0: كان ذي رقمنا اللي على كل لسان صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال 64% من أصواتكم مشيت اعطينا ماجيك سيستم على موجات موزيك اف ام نسمعوها بعد شويه لك قبل ذي هذه هاي تيك مع محمد علي السويسي
7: مع اريد الربح والفرجه الرخله خذ لوف فيبر بوكس والا الفيكسر جديد 5 جي تدخل في القرعه باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بين بلاش اللعبه غير مسمى للشراء صالحه حتى 30 جوان
8: اريد طور عالمك
9: هاي تيك أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزيك فيم جمعة جديدة مع أخبار التكنولوجيا نبدأ مع أرقام ورابور جديد مرة ذي الرابور متاع كاونتر بوينت بالنسبة لمبيعات الساعات الذكية على المستوى العالمي في الثلاثي الأول من 2026 ارتفاع ب 4% مقارنة بنفس المدة في 2025 الارتفاع هذا ما جابش تغيير زاد بالنسبة للخمس مراتب الأولى شركة أبل مازالت هي الماركة الأولى بالنسبة لمبيعات الساعات الذكية على المستوى العالمي أبل عندها أكثر شوية من الخمس متاع الباردو مارشي بالنسبة لأبل في الترمستر الأولاني من 2026 عندها 23% باردو مارشي من مبيعات الساعات الذكية في نفس المدة في 2025 كانت عندها 20% عندها 21% نسبة نمو شركة أبل الشركة اللي تجي بعدها بالنسبة لنسبة النمو هي شركة هواوي اللي عندها 12% نسبة نمو وهواوي هي بيدها تربح في الباردو مارشي السنة في الثلاثي الأولاني من 2026 جات المرتبة الثانية عندها 17% باردو مارشي عام ناول في نفس المدة كانت عندها 16% باردو مارشي في المرتبة الثالثة نقاو شاومي عندها 9% نسبة نمو شاومي حافظت على الباردو مارشي نتاعها ما بين الثلاثي الأول من 2025 والثلاثي الأول من 2026 10% كيف إيمو الماركة هذه عندها 2% نسبة نمو عندها 7% باردو مارشي نفس النسبة كيف قلت لكم من 2025 في الثلاثي الأولاني لنفس المدة في 2026 تكون الماركة الوحيدة اللي حاضرة في التوب 5 واللي تعرف نسبة نمو سلبية شركة سامسونج اللي عرفت نسبة نمو سلبية ب 28% بالنسبة للثلاثي الأول من 2026 سامسونج عندها 5% باردو مارشي عام ناول في نفس المدة في الثلاثي الأول من 2025 كانت عندها 7% باردو مارشي سامسونج في المرتبة الخامسة وقت نتذكر أنه منذ سنوات سامسونج هي اللي افتتحت الخطوة الأولى بالنسبة للمارشي متاع الساعات الذكية وسامسونج في سفيسة ما خسرت المنافسة قدام السيطرة الكبيرة متاع أبل بالأبل ووتش لكن بالخدمة الكبيرة تخدم فيها هواوي عن طريق السيري نتاعها نذكركم أنه هواوي في الوقت اللي لقات يعني أمبرغو لقات حصار كامل بالنسبة للتكنولوجيات بالنسبة لكل الأكسي اللي خص التكنولوجيات الأمريكية هواوي تعبت برشا في السمارتفون لكن ما رخدش بالكل بالنسبة للساعات الذكية وكم تشوفوا في النتيجة هي الثانية على المستوى العالمي. كنا نقول لكم قبل انه الصيفيه هذه وما بعد الصيفيه باش يكون المرحله نتاع الجينيراسيون الجديده بالنسبه للسمارت فون بليابل هواوي اللي كنا نحكيوا عليها بكري بركه بالنسبه للساعات الذكيه ورات بروتوتيب نتاع سمارت فون جديد بالنسبه للنوايا نتاعو بما انه هواوي بعد الميت اكس تي سمارت فون التري فولدبل الاولاني على المستوى العالمي اللي كانت اعلنت عليه منذ 2024 الشركه تحضر في روحها باش تعلن على تليفون تري فولدبل واحد اخر يعتبر هو الاولاني من نوعه بما انه المره هذه يتطوي على ثلاثه لكن بشكل عمودي التليفون هذايا ماشي في الخط نتاع دي سمارت فون كيما الفليب وغيرهم لكن يتطوي على ثلاثه لحد الان فما يعني بعض الصور اللي ظهرت بالنسبه للتليفون هذايا ولحد الان فما حتى فكره على الدات على شنو الخاصيات نتاع السمارت فون هذا لكن التصاور اللي ظهرت تاكد انه الشركه عندها البروجي هذايا ويمكن يسبب يكون واحد من ابرز السمارت فون نتاع الرونتري من طرف شركه هواوي كيما قلت لكم بكري سيفيت سنه فيها برشا تليفونات بليابل قبل الاعلان على الايفون الترا او الايفون بليابل عند الشركه ومن بدايه الصيفيه حتى الاخر العام نستناو المارشي نتاع السمارت فون اللي يتتواو باش يكون فيه ضجه كبيره ياسر بالنسبه للاعلانات. هذه وقفتنا اليوم مع هايتيك. هايتيك تلقى على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات
10: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
11: أريدو طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
12: كرهبتك تعز عليك رنو تخمم فيك رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو كارتاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج جيلي ديليس موريس جاراج ام جي بينا بيهاش بونك مراديو تيل مبلتكس بن جمعة موتورز مغازة ام جي ماكسويل شغب برود وموزيك فم.
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب كيفهم شثنين وبالسيرفيس ابري فونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
3: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
14: مع غلاس بريما سي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما
3: على كل لسان

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: تحية لكم الناس الكل وين أما كنتوا. كنا نسمعوا في سي شو سابغي ولا موجات موزيكا فين. مازلنا مكملين مع لي ديديكاس. ونحب نقول اليوم لنوتخ بوتي برانس أحمد ذي الكسراوية في قطر. أي نعم جح ذي البكالوريا التونسية في المدرسة التونسية في قطر. حبينا نباركوا له ونقولوا له ألف ألف مبروك. العائلة الكل تتمنى لك إن شاء الله مستقبل طيب. يقول لك ألف المبروك وألف مبروك التميز. دي كاس تخي تخي سبيسيال يجيه من عند ساعة مامي راضية. تقول له نحبك برشا برشا فخورة بيك برشا برشا مامي صفية زدك كيف من عند بابي منصف من عند زيدة عم معناها عمومته خالته ومن عند زيدة لبارون متاعو أنيس ونجلة. وإحنا نقول له أحمد ذي الكسراوي شاء ألف مبروك فخورين بيك برشا برشا. شاء ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. وتحية من خلالك أنت لبناتنا وليداتنا اللي تألقوا في البكالوريا التونسية خارج الحدود هذا الوطن العزيز.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
1: يلا سيدي نختموا مع هابي بيرثدي لليوم ونقولوا اليوم هابي بيرثدي الياسمين اليوم خالخول اللي تحتفل بعيد ميلادها. دي كاس خير خير سبيسيال جاها من عند تاتا فليل من عند سون بابا ايمن سا مامون ايمان سون فخير ياسين سا سور غاليا اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا ياسمين. هابي بيرثدي ماي بيج برو هكا دخلت معكم اللفان دو على كل لسان. خليكم تتسويت مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. قبلها هي الأخبار الوطنية والعالمية مع مولاد دريدي وقبلها هي وبعدها هي الموعد يكون مع سبور إكسبريس مع زميلنا المتميز فهمي البرهومي. مرسي عايدة مرسي يونس مرسي صديقنا دالي مرسي وميمة مرسي طارق ومرسي صديقنا الغالي أخونا شاكر. أنا نتقابل معكم هذه الجاية أبغتير من غدوة سلحتني سكوحي مشكور مش يقوم بتعويذي. خليكم بدنا نرو بدنا نهدى شوي يلا في من

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: على كل لسان.
2: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
5: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوق ديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
6: كل صيف يتعدى يوصي خوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
8: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحير وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلكو كليك، ابعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون في ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 اورو على اول ترانسفير يبدا من 100 اورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
9: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار افلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب
1: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار
2: مستمعي موزيك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر خلال اجتماع اليوم الاثنين بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب وريم بودربالا إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية مع طلب استعجال النظر، كما قرر إحالة 12 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما تداول مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وقرر إحالته إلى كافة اللجان القارة على يتم النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها تشفع بتقرير تأليفي حوله يتم عرضه على المكتب وإحالته للجلسة العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض. رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة الفنية المنضوية تحت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت فتحي شوشانة يحذر من تداعيات تطبيق شروط الاعتماد الجديدة على المؤسسات النشطة في قطاع المراقبة الفنية، مؤكدا أن عددا كبيرا من المكاتب مهدد بالتوقف عن النشاط بداية من 26 أكتوبر 2019 في حال عدم إيجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات الحالية. وجاءت تصريحات شوشان على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في الوضعية الحالية التي تمر بها مؤسسات المراقبة الفنية التابعة لكونكت والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص الإشكاليات المطروحة.
3: منذ تأسيس المجمع من عام 2023 وإحنا دخلنا في مناقشات وعديد اتصالات بعديد الإدارات وخاصة إدارة السلامة ووزارة الصناعة باش يبسطون الإجراءات وباش نجموا وتبديل كراس الشروط. إلى حد الآن ما زلنا ما لقيناش حل، هذاك علاش احنا جينا لجنة بالمجلس النواب وسمعونا بارك الله فهم، قدمنا المقترحات نتاعنا للسيد رئيس اللجنة واللجنة وسمعونا وان شاء الله مش يعاونونا باش نقعدوا نخدموا على ارواحنا، خاطر احنا عندنا ان اولتيماتوم احنا في 16 اكتوبر 2026 يعني عديد المكاتب المراقبة المنضوية تحت كونكت غير المنضوية تحت كونكت راهو عندهم ان اولتيماتوم في 16 اكتوبر مش ينقطعوا على النشاط ومش يبقاو كالك بيرو اللي هما عندهم لاكريديتاسيون اللي هما مش يقعدوا ينشطوا واحنا مش نخرجوا من المنظومه. وهذا معناها بسبب شور ولا القانون اللي صدر في ديسمبر 24 اللي هو حد لنا 16 اكتوبر 26 كحد اقصى باش يكون عندنا الاعتماد، واحنا ما نجمناش نعملوا مكاتب مراقبه تحت كونكت يعني الاعتماد لعديد الاسباب او لو كو تري اكسيسيف. ثاني حاجه الوقت معناها وعدم تبديل كراس الشروط اللي هو العائق الوحيد تنجم تقول.
2: سيتم يوم 25 من جوان الجري الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتناءه عبر شبكة الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة، بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهر الثقافية وفق ما أفاد به معرض الكتابة التونسية. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تكشف اليوم الاثنين عن تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين، مؤكدة موافقة إيران على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد جولة محادثات في سويسرا. قالت واشنطن أنها أرست أساسا جيدا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبوت إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
6: سبور إكسبرس مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني والجامعة ما زالت مخطط حتى قرار رسمي أو أصدرت موقف رسمي من المشاركة الهزيلة للمنتخب بالمونديال. زوز هزيم قبلين 9 أهداف، الأمر مؤجل إلى ما بعد مباراة هولندا بحسب آخر المعطيات، والمنتخب اللي يلعب الماتش هذا نهار الجمعة مع نص الليل المقابلة الأخيرة لي في المونديال. باش تكون الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا اللي باش تزفر الماتش هذا بين تونس وهولندا. غارسيا 34 عام. في المونديال حاليا ماتش الأرجنتين والنمسا المازال كيف انطلق، تقريبا نحكيوا على 5 دقائق و6 دقائق لعب ونتيجة 0-0. مع 10 فرنسا العراق، ماضي ساعة ماتش النرويج سينيغال، 4 الصباح مباراة الأردن والجزائر. في النادي الإفريقي الحارس غايف اليفرني مدى تعاقده لمدة المواسم الموفى جوان 2028. أيضا تم تمديد عقد المدافع المحوري ياسين أبو عبيد ب3 مواسم حتى الموفى جوان 2029. مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي توصل اتفاق رسمي مع إدارة الترجي، والمنتظر في الساعات القادمة الإعلان على الإمضاء وانتداب الصحراوي في الترجي التونسي. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع ريكاب سبور.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
1: موزايك فام، لا راديو

0: على الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17 حيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فم. معكم اليوم مع ريكاب سبور، عود على آخر وأهم المستجدات وتركيزنا الكبير بنسبة 90% على المنتخب الوطني التونسي والمونديال، في متابعة زيادة النتائج الأخيرة المنتخبات العربية والمنتخبات الكبرى في هذه التظاهرة العالمية. 4 من أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم يتعلق بهم خبر مهم، زوز أعضاء غادروا المكسيك وعادوا إلى تونس أو في طريق العودة إلى تونس، وزوز أعضاء ألغوا فكرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحضور للمقابلة الثالثة ضد المنتخب الهولندي. ماذا وراء هذا الخبر؟ نتحدث اليوم زاد على الماتش الأخر ضد هولندا، أي هدف من هذه المقابلة وأي روح وأي انتظارات لاعبية؟ تقريبا نحكيه على شوت ليبر ذهنيا وبدنيا وحتى فنيا وتكتيكيا، كيف شكون المواجهة ذي؟ شكون اللاعبية اللي آبت اليوم يلعبوا مقابلة من هذا النوع ضد منتخب عملاق وزيد بهدف أنه يترشح في المرتبة الأولى؟ شفنا مليح شنو عمل في المنافسين في هذه المجموعة. دونك شكون ينجم اليوم يحفظ ما وجه المنتخب الوطني في المقابلة الأخيرة في المونديال؟ كيف سويت لهذا نتحدث، ولأنه اليوم فما لاعبية انتهت رحلتهم مع المنتخب الوطني بنهاية المشاركة في هذا المونديال ولا لا؟ التفاصيل والمعطيات الكل بعد لحظات. يكون معنا زاد عادل زامول، تحدث على الحكمة اللي تم تعيينها، الحكمة المكسيكية اللي تم تعيينها لهذه المواجهة بين تونس وهولندا في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من المونديال. دونك رفقني اليوم على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا بها.
2: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لمحمد لخيانا معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك نادر، رحب بمحمد سلامة.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالكابتن، جميع المستمعين والمشاهدين والولاد الكل.
1: رجل الأعمال والمحلل الفني، أهلا وسهلا محمد.
2: كل الصفات
3: بدون أعمال. اسمع، رجل أعمال بدون أعمال.
1: رجل توجي توجي مهم، أنت حاط في قلبك وكذا. رحب عدنان يا أخوي، نورتنا عدنان في ريكاب سبور، مرحبا بك. وسيم في الإخراج الرقمي، وعدالة ينتظر فينا بعض لحظات في آخر مسار وآخر أخبار المنتخب الوطني والمونديال بعض لحظات.
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: آخر مسار.
1: آخر مسار وآخر أخبار المنتخب الوطني. جينا من عند مبعوث موزيكا فام الخاص أحمد عدالة. لو سهل أحمد، مرحبا.
6: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا توا صوتا وصورة هوني مباشرة من مدينة مونتيري، وين المنتخب الوطني التونسي بالطبيعة باش يواصل إقامته لهوني حتى الغدوة. غدوة باش ينطلق إن شاء الله إلى كانساس، وين باش يفوز مباراة الثالثة طبعا ضد المنتخب الهولندي. نحكيو عليه حصة تدريبية اليوم باش تكون تقريبا في حدود 5:30 هوني بتوقيت مونتيري، نزيدهم 7 سوايع باش نوصل لتوقيت نتاع تونس. من بعد غدوة العشية ينطلقوا إلى كانساس باش تقولها احنا ليه تقريبا الأمور الفنية الخاصة بالتحضيرات اللاعبين وتحضيرات المنتخب لمواجهة هولندا القادمة. كل اللاعبين عزم انتصار السنة.
1: به شو نجم نضيفه من أخبار ومعطيات بالنسبة للناس اللي تبع فينا وتنتظر آخر الأخبار بالنسبة للمنتخب الوطني؟ الأمبيونس اليوم مثلا، واحد من أكبر الأسئلة، الفيرونار بش يلعب آخر ماتش مع الإكيب ناسيونال ولا شنو الأصدام؟ فمش تأكيد رسمي في هذا الموضوع. هل اليوم معناها وبش نتحدثوا فيه فنيا بعد شوية مع أنت، إذا كان فما إكسترا معناها بأي وجه معناها الملاعبية قاعدين يحضروا، لكن نقول بأي وجه نقصد معناها الاستعداد الذهني والبدني المقابلة هامة وكبيرة ضد المنتخب الهولندي، هامة نحكي على مستوى اسم المنافس مش الرهان، لأنه الرهان تقريبا المنتخب الوطني خرج من أي رهان.
6: هو الشلانج كان بين المباراة الأولى ومباراة الثانية هو التحضير الذهني والنفسي للمباراة الزي، حتى بيرفيرو نار يبدو كانوا فشلنا في التحضير الذهني والنفسي للمباراة هذه، وفشلنا في تجاوز مخلفات المرحلة اللي سبقتها والمباراة اللي سبقتها. اليوم الشالنج من نوع آخر، هو كانوا تخلي كل اللاعبين كونسنتري على المباراة هذه، خاصة كانوا ثم اللاعبية تحس رواحها خرجت كريمهم الكومبيتيسيون وانتهت مهمتها سواء بالكومبيتيسيون هذه ولا حتى قصتها مع المنتخب الوطني التونسي. ثم أكيد لاعبية ما عاد معناه نتابع المستحيل ما يوم مش شعور اعتزالهم الدولي. نتصور كان ثم على الاقل زوج ثلاثه من لاعبين شعور اعتزالهم الدولي. دونك الشالنج اليوم ما هو التحضير الذهني والبدني للمباراة هذه، زاد التحضير للناس اللي ماهيش كونسنتري على المباراة. اسكو اونفالي ديتكتي باش نحاولوا بعدهم شويه على الجروب، ولا باش نحكيوا معاهم باش نقول لهم لا يلزمك تقعد كونسنتري لاخر دقيقه لدقيقه 90 كيما يلزم، ماهيش مزيه واجب. دونك هذا الشالنج الاولاني. الشالنج الثاني على الامور الاداريه، نعرف حيدر اللي احنا تكلمنا وقت اللي الناس كل ساكته، توا خليه الناس تتكلم كل واحد يجيب بدلوه، لكن اذا تم معلومات تتعدى سوبورت لكم حريه التعليق من بعد. الناس كل تسال فينا من الصباح دوسنا موزايك لازم تعطي المعلومه وما تتسترش، مانيش نتستر عمرنا نتستر من اول نهار.
1: الناس احنا ما تجاوبش تفاصيل هذيا،
6: باش نبروا
1: احمد امشي انت للروائع الاعمال الفنيه، تتلقى الاف ديسلايك وتتلقى تعليق على خدمه معنا موسيقى مثلا عمرها 80 سنه ولا انجاز علمي كبير، تتلقى ناس كاتبه شنو هذا. معناها شوف الفو دو تو بور فير اموند، معناها الطرف اللي ما عجبهم حتى شيء واللي كذا وديما يهزوا فيها في الاتجاهات السلبيه وكذا ميم با يستحقوا باش نجاوبهم. دونك احنا نقولوا اللي لازم يتقال فقط ما غير ما نبرر حتى حد ولا نفسره.
6: اي وساعات زاد وقت بيتولي المواضيع كلها متداوله بطريقه ولا اخرى، نترفوا احنا شويه ونخليه الناس تعطي في رايها وتدلي بدلوها. زوج معلومات اللي يلزم نحكيوا عليهم خاطر الناس كل تسال فينا السؤال هذايا، فما شكون حتى يحملنا المسؤوليه يقول يلزمكم تحكيوا. هل سيستقيل المكتب الجامعي؟ ما عندناش المعلومه بالطبيعه، لكن من الوارد والوارد جدا باش يتم اعاده توزيع المهام داخل المكتب الجامعي. يعني ثم اسماء ستغادر منصبها وتاخذ بلاصتها ناس اخرى، وثم اسماء من هذا مكتب منتخب مش باش تجي تنحيه ولا تقول قدم استقالتك، هذا توجه في انتظار طبعا الايام القادمه شنو باش يصير. ما زاد بعض الاخبار شكون روح شكون جاء، ثم شكون سافر ثم شكون ما سافرش، هذاك كله معلومات ما نطورش تم ياسر للمواطن ولكن الناس تحب المنتخب. ولكن باش نعطي المعلومه اللي انا نراها هكا مهمه، لانه ثم زوج اعضاء من المكتب الجامعي رفضوا كونهم يجيو يحضروا المباراه الثالثه هوني في الولايات المتحده الامريكيه، هوني في المكسيك او فليتو في الولايات المتحده الامريكيه الماتش الثالث.
1: بالضبط. خليني اخو معاك شويه نبض المشجعين التوانسة كسوا اللي غادي سور بلاس في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يتنقلوا من أماكن بعيدة، شو انتظاراتهم من الماتش هذا يا أحمد؟ مشاركتنا السابقة على قل كان فما انطباعات باهية بكيركو بار ما منعرفش أنا قطر نول مع الدنمارك وكذا اعطاروا حتى أمبلور، خلى الناس تقول لك يا أخوي الله غالب نبني والمستقبل عملت لي بريستاسيون باهية مقبولة الماتش الثالث هاني معاك. اسكو اليوم الناس تخمم بنفس في نفس هذا الاتجاه ولا كانوا الناس هزت ايديها ويأست من المنتخب؟
6: ثم زوز نقاط مهمة لهنا، ثم ناس زيادة صرفت فلوس باش تعيش اكسبيريونس مش باش تزيد، سامحني في كلمة تنكد على روحها في آخر الفياج وتولي كل فلوس صرفتها كأني مشيت هباء منثورا. دونك في الاخر يقول لك نعيش الاكسبيريونس للاخر، وفريتو انا جاي باش نشجع تونس وباش نشجع المنتخب الوطني التونسي في امبورت كل الاسماء. ومن دوري انا كفان وكمشجع وكتحب عليه انت يزني نقعد معاهم دقيقه 90، ثم ناس انا بالظهر نزلي فيه في برشا توانسه، مش برشا، في عدد محترم جدا من التوانسه، فيهم شكون مشى لكانكون ما بين ماتش الاول والثاني، وفيهم شكون رجع، فيهم شكون مشى ديجا لكانساس من البارح، فيهم شكون مشى لمكسيكو سيتي ساعه ونص من هنا بعد يعمل نهار وبعد يمشي للولايات المتحده الامريكيه. دونك معاه زاد ما تنساش حكيناها برشا مرات في في في في في موعدنا الرياضيه، الناس اللي تعيش برا ياسر متوحشه تونس، تحب تشم على ريحه تونس على اي حاجه معنا. دونك ديكو صرفت وقت فاكر ماهوش ظبا اني ليه، ثم ناس
1: لا والله احمد ميسالش خلينا نسرق منك ثواني في هذا، وانا معاك 100% نزيد حويجه. والله صاروا لي اتصالات مع برشا اصحاب اللي يعيشوا برا وكذا، يقولوا لي راهو انتم في تونس معناها الكلكم توانسه، مع كتفيق الصباح بعد خساره وانت خاسر بالشكل هذاك معناها باش تقابل تونسي في الثنيه في سيركولاسيون توانسه تخدم مع توانسه كذا، وين المشكل بالضبط؟ كي تمشي تخدم مع شقاء عرب مثلا وكذا وخيانا المغاربه والمساره اللي نباركوا لهم ونفرحوا لهم كل تاكيد مش قد تونس اما نفرحوا لهم وخيانا هما في نهايه الامر. يقول لك راهي هذيك السوفرانس معناها هذيك المعاناه بالرسمي كي انت تلتقي مع ناس من جنسيات اخرى، على ذلك هما يحسوها برشا الحكايه هذه، ويحس انه هاك الرابط مع تونس اللي هو ليكيب ناسيونال تمس شوية معناها بالخسارة. هو الحقيقة رو رابط أقوى ياسر من مجرد ماتش كورة، ما في الأخر عندها زيادة عندها الوقع متاعها، عندها الوقع متاعها. كامل معاك أحمد ونعتذر أنه فاكيت لك الجملة ذي.
6: لا لا بالعكس بالعكس، هذه تكمل اللي كنت أقول فيه ولخص لي على الأقل دقيقة ونص صغر حديث. أما جوش أقول لك حاجة، رو ريت حتى البارح اللي مصباح الحقيقة ما شفتش، أما للبارح مثلا في الليل وفي العشية وقت اللي ديما نمشي وسط الجاد وانت تلم الجماهير بمختلف جنسياتها بمختلف ألوانها، نشوفوا راه ونشوفوا في الناس لابسة مالو المنتخب الوطني. نعطيك حاجة، ثم شكون من من من من اليابانيين البارح الى ان سيب شيخو من عندي مالو المنتخب الوطني التونسي، انا بيت وهو بيت معناه، فهمت؟ عطيته انا مالو المنتخب الوطني التونسي بكل راحة بالصدر، ما عندي حتى مشكل. اما وبوان اللي الناس ولات تحسن باش تحاول في الشارع بمريول تونس، الحقيقه مريتهاش الحق نتاع ربي. معناها عبيت تلفينا قلت لهم انا مريتش الحق. شفت ناس يجيك يقول لك هارد لاك الله غالب، معناها مش الله غالب يقولوا هارد لاك، دونك يقول لك ما هذاك هو، معناها هذيك هي كره القدم، مازال عندكم ماتش بور سورات رابي باش ترفعوا رايه تونس، ترفعوا العلم تاع تونس. في الاخر ما هي كره قدم، هما شنو هو في الاخر؟ فرحه وشيخه. وكنا قلنا لهنا راهو هذوما ناس زواول يحبوا الصاريات ويحبوا الجو ويحبوا كي يراوا ناس اخرى، حتى كان يحكيو كان اسبانيول يحكيو معاهم باي طريقه كان حتى بالاشارات. نصينا المورا وتونس مش بدلها ماتش ربح ولا خساره، والناس ديما تبقى فرحانه. اخر حاجه باش نختم بها، سالتني على التوانسه، التوانسه باش يكونوا عددهم اكبر من متوقع، اكبر من المباريات اللي فاتوا، على خاطر اللعبه المره هذه في كانساس، وكانساس في الولايات المتحده الامريكيه، وعندنا جاليه كبيره برشا في الولايات المتحده الامريكيه. تقول لي بيتيت ثم ناس كان جاي من كندا بطل، تقول لك بيتيت، اما الناس اللي تعيش في امريكا نصورها ساعتين ولا ثلاثه فول وماهوش مكلف برشا اللي هما حسب ليفو دفي، ما نعرفش انا كل واحد قداش عنده فلوس قداش يخلص فلوس، لكن نتصور كون العدد باش يكون اكبر. وتوزيد ناكد من الشيء هذايا وقت اللي نمشيو لكانساس نكونوا غادي ان شاء الله غدو بقدر الله.
1: هذا هو، شكر كبير ليك احمد عداله، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشره من مونتيري، واخر اخبار المنتخب الوطني والاجواء قبل المواجهه الاخرى ضد المنتخب الهولندي. شكرا لي احمد عداله. عندكم تعلقوا في الاخبار هذه ولا نتعدي؟ تفضل تفضل.
2: هو اول ملاحظه انه بعد 37 ساعه من نهايه المباراه مازال ما خرج لنا حد من ذو باع ضاعي للحوار اللي خرج لنا وقتها.
1: كان احمد مازال موجود ويحب يحب يكمل يعلق معنا، مرحبا في بالنا باش نكملوا على خاطر
2: ذو باع اللي خرجوا لنا يهللون ويكبرون بقدوم ذو النار، الى حد الان ما عاود خرج حتى واحد قال لنا حتى كلمه على مباراه وفضيحه المقابله الثانيه مع اليابان. ما نعرفش شنو قاعدين يعملوا، شنو قاعدين يستناو. نتفاجئ تو الناس كل تستنى شنو القرار الثوري، قرار التاريخي اللي مش ياخذوه، هل مش يتثبشوا في الكراسي او مش يشوفوا لاول مره في تاريخ الرياضه التونسيه ناس تتعفف وتتكبر وتقول انا كومام خدمت، خذيت فرصه، عملت سنه ونص، عملت بطوله عربيه، عملت بطوله افريقيه، عملت كاس عالم، والنتائج الكل كانت سلبيه. ما نحكيش على الشباب، وبالتالي انا استقيل. وهذا تقريبا تحسوا في وجوه الناس كل
1: اما في انتظار انه يتاكد خبر اعاده توزيع الادوار، لانه يعني مازال فلو شويه هذا ماهوش مؤكد.
2: انا مش نعلق على احمد كي يقول لي احمد ذا يمكن ثم فكره اعاده توزيع الادوار، يعني كانه مش واعيين، هما كان مش حاسين بالكارثه اللي عملوها، يعني ثم حتى وعي واحساس بالجمهور التونسي. انا ما نعرفش هل مازالوا قادرين يقفوا امام اذاعه او مصدح او برنامج تلفزي ويفسروا ويحكيوا. وسمعتهم بديوا يخرجوا هكا شويه في نغمه شو نعملوا تقييم. تقييم ماذا؟ تقييم كي واحد يجيب 10 12 معدل على 20. انتم عملتوا 4 مشاركات، عندكم 5 على 20 تو. اللي عنده 5 على 20 ترشحتوا كاس عالم، بطوله عربيه، كاس افريقيا، وكاس عالم مشاركه ربع، جبتوا 5 على 10، وحتى الخمسه جابوهم قبلكم ناس بدايه تصفيات كاس العالم. اللي عنده 5 على 10 لا يقيم، القرار يتخذ مباشره، فماش تقييم. باش تقيم اي انت قيمت في سيمي طرابلسي؟ كيفاش قيمت؟ بالمعكوس، اقلت سيمي طرابلسي يوم 4 جانفي وعملت بلاغ مكتب جامعي ومسرحيه يوم 10 جانفي، واستدعيت الاطار الطبي والفني والاداري والاعلامي والمدير الرياضي والمساعد لمدنا بالتقارير اللازمه لكلام قاعد نقول فيه، راني البلاغ حفظته، قاعد نقول في بلاغ الجامعه وعملوا تقييم. يعني التقييم المفروض نعمل تقييم باش ناخذوا قرارات. احنا خذينا قرارات مسحناها في مدرب، أقلناها خارج حدود الوطن ومن بعد عملنا التقييم والتقييم اللي عملناه
1: بالك يكون فما قرار بعد الماتش الثالث لانه نتمنى كل شيء الان غامض ما نعرفوش بالضبط
2: اي لازم فوق راسي
1: نستنى ونفهموا
2: اي لا نستنى لانه اذا كان تقول لي مازالت فرصه مش نعاودوا نوزعوا الادوار ونعاودوا قالوا لا ما تقوليش نقيموا ماذا ستقيم هذه هي فضائح لا تقيم الفضائح
1: واضح محمد إذا كان في الأخبار اللي وردت على لسان أحمد عدينا عندك متعلق أو تحب تواصل في نفس
3: ليه شوف هنا أكيد جدا أنه إلى حد الآن فما حتى حد ينجم يتكلم في الفترة ذي لأنه الكلام والكونتر الكونتراديكسيون تيعه صاروا ما بين الماتش قبل الماتش الأول وبعد قبل الماتش الثاني دونك لهنا أكيد جدا الناس الكل قاعدة تستنى في الكمبيتيسيون هذه بشتوفها

0: وبالله الناس اللي تسمع فينا تعطينا رأيها في الموضوع هذا مهم ياسر، على خاطر المسألة تهمنا الكل معناها دون استثناء، وبالله ونسيبوا ميزي ومن العركة وفلان مشي، بالله ركزوا في الموضوع هذا واعطيونا اعطيونا بروبوسيون خلينا نفهموا روحنا به. ما احنا اليوم الجامعة التونسية مهما كان اختصاصها باسكت فولي فوت هوند، الأصوات تقريبا تقريبا تباع وتشترى. الفوت الهوات اللي هما كذا بعشرة كور ورغم ذو معناها حكايات حقيقية قصص حق بعشرة كور يعطي صوتهم بعد للقائمة إكس أو إجريك. الديفيزيونات الأخرين والكبار وكذا حط لي متاعي معاك سينو لير آخر حط لي، والكل بنفس التفكير وبنفس الطريقة دون استثناء، الجميع دون استثناء. معناها فكرة الانتخابات باش تعاود تنتج منظومة عندها عشرات السنوات، معناها في الآخر بالكل تلم الناس وتخدم على الأندية الهوات والأقسام الأخرى وكذا وكذا، وتلم أصواتك وتطلع لبرنامج لأهداف لا طموحات لا محاسبة ولا تقييم، وباش نقعد نعيش في نفس الفكرة. وكان عنا تجربة قبل أيامات الأنظمة القديمة قبل 14 جانفي كان فما التعيين، هذا ولد النظام ولا كذا يشد لنا الجامعة هذه يشد لنا النادي هذا كذا كذا، وأحيانا مشيت هذه لأنه في وقت ملقات وقت صار إشاك كبير تم تكليف ناس معيني كما سي حمودة بن عمار اللي هز ليكيب ناسيونال والفيدراسيون من نيفو آخر بعيد ياسر وهزينا كوب دافريك 2004. اليوم الانتخابات باش تعاود تعطينا تقريبا نفس الأشخاص شيمنا في الأسامي لأنه تقريبا كلهم معناها مريناش مشاريع حقيقية معناها خلينا من الاسم شنو مريناش مشاريع حقيقية لكرة القدم التونسية. دونك الانتخابات الاحتمال الأكبر تعطيك نفس الشيء، والتعيين ما عادش موجود. شنو الحل بالنسبة لكرة القدم التونسية؟
1: نعملوا حل هجين
0: بالله الناس اللي يسمعوا فينا اعطينا رأيك شنو نعملوا؟
1: نعملوا حل بين الاثنين
0: إبريد.
1: أنا مع إبريد هجين نرجعوا للتعيينات لكن بأنه يكون ثم ديوان فيه مستشارين مختصين في الرياضة يتبعوا رئاسة الدولة رئاسة الحكومة وزارة الرياضة، وهما اللي يعرفوا الكفاءات الرياضية، يعرفوا اللاعبين القدامى، يعرفوا المدربين، يعرفوا المسيرين اللي يسيروا واللي عندهم مستوى وحتى أدنى من الثقافة والدراية العلمية والإلمام بكرة القدم.
0: أي ما كيفاش الفيفا تقول لك نظم انتخابات؟
1: نظم انتخابات
0: سورية باش تعمل
1: معناها يا اخي قبل احنا ما كانش ثم انتخابات كان ثم انتخابات
0: معناها تنظم امورك اما معناها كيفاش
1: اذا
0: وباش بطريقه انه يفيق بيك حد
1: طالما وليت انت كيما هكا انت ارجع للقائمه هذه يا اخي طلعت مع شكون القائمه هذه؟ يعني انا كي نشوف القائمه هذه ما فيها حتى لاعب قديم او رياضي او مدرب، والقائمه الاخرى اللي معاهم ما نعرفهمش حتى تقول لي شكون ما نعرفش. نذكر القائمه فيها كريم حقي
0: ليه البعزيزي
1: وبعزيزي وبدرة أنا ما خير نطلع القائمة فيها هذم الثلاثة، وأقسم بالله العظيم لا نعرف الأسماء الأخرين.
0: لا لا قل لي قل لي تنقل لك
1: ما نعرفهمش اللي لا
0: لا لا قل لي
1: تنقل لك ما خير اللي مع حقي ما نعرفش
0: يشمنا في الأسامي يشمنا في الأسامي
1: ونطلع قائمة أخرى اللي ما فيها حد هذه اللي طلعت ونمشي نعمل زوز انتدابات نتاع مدير رياضي ومدير رياضي مساعد نعطيهم عقود وراتب شهري عاد ما نطلع نذبح أنا ديزونا ونطلع قائمة فيها رياضيين ياخذوا القرارات وهما ينتمون الى المكتب الجامعي.
0: باقي ما مشيناش للهدف. انا في بالي باش تقول لي نطلعوا قائمه عندها مشروع حقيقي لتطوير كره القدم التونسيه.
1: هذا ما عندنا مشروع
0: مسينا القاع. لا لا مشروع حقيقي سمعت حقيقي نقول لك حقيقي نعم خير ما كلهم يعملوا مشاريع نحكي على مشروع حقيقي محمد شاركنا
1: يجيبوا لك على الورق يجيبوا لك مشروع
0: لا حقيقي يعني رياليزابل معناك كي تقراه وتشوفه فيه طموح ويمكن تحقيقه
1: مش انت تحسبهم بعد
0: معناك ما تحكيليش على مشروع متاع بلاد فيها 10 تيرانات اولمبيك وانا عندي تيران واحد ما نجمش ما يقابلش بعضه ماهوش غير قابل للتطبيق
1: هذا ايش قاعد هما يجيبوا لك مشروع حقيقي ويخفوا المصادقه عليه من النوادي كما قلت انت ويهزوا لهم الورقه الخضراء لاسباب كما قلت انت
0: حكي هذا حكي نتاعي هذا وجيب هذا هذا
1: من بعد يحاولوا يثاريهم في كل 4 سنين كالنوادي كان يستحفظ عليهم قبل بعام من اللي تجي المرحلة الانتخابية الجاية يعرفوا ما حقوا حد شيء في برنامجهم يعاودوا نفس الشيء الاتصال بنفسك النوادي ويعاد كذا ولو توصل
2: حتى هو الـ يعني
0: تمكنت الفكرة أغلبية ناس نعينوهم وناس
2: لأنه أغلبية المشاكل صايرة من طريقة الانتخاب كسوا لي مومبر فيديرو معناها اللي فيهم دي مومبر انفليون وجابوا الاصوات وبطبيعه كيجيب هو الاصوات وياخذ عنده بارتي من الاصوات يطلب شي يكون ياخذ مكان

0: اساس ويكون عنده دور في القرار, وثاني شيء حتى الجمعيات الجمعيات كل واحد عنده الريبريزونتون نتاعو الريبريزونتون هذاك باش يولي يضرب 100% على المصالح نتاع جمعيته وعلى الجوارات نتاع جمعيته في المنتخب.
1: وباش الناس تفهمنا ساعات يبداو زوز ثلاثة قائمات الجمعيه تحط ريبريزونتون في كل قائمه باش اللي ينجح يتعدى معناها راهو باش تفهم معناها كيفاش وهذا راهو ينطبق على الجمعيات الكل
0: كل ماناش نحكيو كل السيستم صاير هكاك وولينا أغلبية القرارات كسوسوا حتى في كل في تأجيل مقابلة في رزنامة في كل شيء ماشي بالكوبيناج بالمصالح بهذا جمعية ذي هذو منتخبوني لازم هكا في الناسيونال بي في الطلوع في الهبول هذو ممتعنا وهذو ما مش ممتعنا. وإلى حد الآن القرارات والمعنى البورسنتاج تاع الانتخابات قاعدين مؤثرين برشا على كرة القدم وعلى القرارات في المكتب الجامعي.
2: هاي ذو معلومة هيك علاش يمكن حاليا
1: نكملوا بها
2: اي وزاد شباب والرياضة هي اللي خذت على عاتقها توا انتداب وتعيين كذلك طلبت من كل الجامعات الرياضية بدون استثناء فتح مناظرة للتقدم للحصول على منصب مدير فني في الجامعات الرياضية الكل منهم كرة القدم والبلاغ خرجت يوم 9 أفريل وهناك 8 ملفات تقدموا منهم عدة زملاء تقدموا مثلا في الجامعة التونسية لكرة القدم مشاو للوزارة ويوم الثلاثاء سيكون هناك انترتيان بالعربي شنو حيدر مش يكون هناك
1: انترتيان قول انترتيان
2: مش يكون مش تقريبا مش يقابلوا لخيان هذوما الكل اللي ترشحوا للمنصب هذا يحكيوا معاهم على البرنامج العمل اللي قدموه لانه كل واحد قدم برنامج مستقبلي لتطوير كرة القدم لانه الوزارة عندها قناعة إيه؟ انه التحسين مش يجي من الإدارة الفنية. خلينا نكمل لك
0: هل المشكل توا في كرة القدم في الإدارة الفنية
2: في طبعا
0: كيفاش
2: طبعا الشباب
0: سي المنذر ما عندوش
2: سي المنذر مش مدير فني
0: مال شنو
2: مدرب وطني مسؤول عن المنتخبات انك تلقاه غادي مع المنتخب الاول الله اعلم كتداخل في الادوار حاليا هناك قناعه في الوزاره ان البناء والتحسين لسنوات القدام ان يكون يا محمد من الاداره الفنيه وتكوين المدربين وانتقاء المدربين وكذلك اعطاء قيمه لبطولات الشبان. يا محمد انت تعرف انه في الشبان نلعبوا ماتش ونرتاحوا جمعتين ثلاثه ومن بعد تحب تمشي تلعب في الايدوسيت مع ضد المغرب مع ملاعبيه في الايدوسيت يلعب في الريال وفي البي اس في وفي برشلونه وكذا دونك الفوارق كبيره. دونك هذه مثلا من الحاجات اللي في ظرف جمعه 10 ايام تجب تحسن. وتعليق اخير على الزوز اعضاء جمعيين الذين غادروا والزوز الذين لم يلتحقوا وكانه معاذ المستيري وذم الجاوي حاولوا يقدموا استقالتهم كانهم ما نجموش ولا ما لقاوش اذن صاغيه اكتفوا بانهم يعودوا لأذى الوطن وبعد نستناه القاعدة نتاعهم واللي ما مشاوش ما فات ما فات
1: ما ما
2: ما فات
1: ما فات
2: مهف
1: مهف
2: جمع مهف انت اليوم سير طيف هو في الاصل هي بالإيفنت دوا انسان محترم عقلا والله ما نعرفه لا سيف لا وجها لا شخصا كان مع الإيفنت دوا في التورنوا ومكلف كذلك محمد بالمسابقات هكا ولا وك علاش معز المستيري عوضوا في تنظيم الدور النهائي ومعاه شكون سي بحسن بالسمر لاهي بالاجازات وتاهيل اللاعبين انت اليوم كذا التليفون
0: توريك حاجه
2: اسمع
0: نكمل
1: انت اليوم ما عادش عندي وقت في 10 ثواني
2: كذا التليفون وتكلم بالحسن بالسمر تقول له علاش ما مشيتش تو يعطيه قاعده عامه يقول لك تحب تعيش في جامعه كرة القدم في تونس عندك حاجتين تبعد عليهم
1: وعلاش قلت هكا بصوت نتاع رعب حاجتي تبعد
2: عليهم هي تجي كان هكاك خاطر نتاع واحد قاضي درسو نصحوه مف
1: شو ريخ نحالو تابيج
2: جا خبرة نتاع 30 سنة رغم اليوم مخدمش برشا لكن المستقبل ليه سي بالحسن ما تقربش لا للفلوس الأمور المالية في الجامعة
1: ولا للقرار
2: ولا للمنتخب الأول هذم الاثنين ما تقربهمش تقعد لباس عليك في كنف السعادة والهدوء والاطمئنان
0: حيدر معنا وصلنا تو
1: عظموا
0: المكتب الجامعي ولا أشهر من الجوارات تو اي واحد في تونس تسميره عضو مكتب جامعة يتوريه تصويرته يعرفه وتوريه تصوير اللومي الولايد لاتاكوم يعرفوه.
1: اي بيانسور
0: في فرنسا تو نعرفوه معنا
2: ولا حد
0: في ليب ديالو تعرف تو خاطر بح في الانتخابات ولا هو رئيس جامعة
1: الببليك في فرنسا ولا يعرف يعرف الاسيستان وين قرار وش مجمعيته وش مجربيت الاسيستان في تونس يعرفه. اذا هو به كمان مع اخر مسار فاصل قصير وبعد يكون معنا عادل زامون نحكيه على الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا اللي تم تعيينها لمقابل تونس وهولندا.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرتنا
1: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام.
3: صيف السنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
4: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين.
5: أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة.

0: واصلين في ركاب سبورت. احنا الاكيب الايفان اللي عنا مش عنا دي تالون وليدات محريهم اللي متكونين لبرا وكذا, يعني ايش ما رهنوش على ذوكم نادر نجي نقول. واحنا ونحن ديما نقولوها للجمعيات, المفروض انه رئيس جمعيه يخرج ويصارح يقول ما لعبش تيتر السنه والعام الجاي نكون في جمعيه, والناس لازمها تفهم وتستوعب كي يكون عنده شوية فلوس وكذا ما نجمش يلعب تيتر اللي يتكلف كمان باش تجيب لاعبية كبار وكذا. علاش احنا ما نعملوش حاجة كما هكا, معناها يكيب لو فان تروا وتخدم عليهم وتوفر لهم كل ما لازم باش يتطوروا ويتحسنوا. علاش لا, علاش نقعدوا ديما نعانيوا فيها وما فماش ها وكذا ها الملاعبيه ما نعرفش معناها الحقيقة ما نعرفش اذا كان توافقوا
1: فيها. لازمها مدرب ورئيس جامعة كيسحيب كاسبر جاكا كالعام في 96 جي نحى جيل كامل وهز كيب أخرى
0: صحيح.
1: الناس كل قالت مهبول فاش يعمل باش يجيب وصل فينال كوب دافريك في جوهانسبورغ دونك لهنا لازمها قرار صحيح ولازمها مشروع انترنير كي صح. احنا انترنير كي صح نبدا نستنى وقت باش يتنحى معناها لازمها واحد عارف روحه باش يخدم على مدى طويل عام عامين باش بعد عامين ثلاثة يلقى جمعية حاضرة ويلقى جمعية
0: بالضبط بالضبط. باهي خلينا نمشي ونبداو نتحدثوا على مقابلة هولندا رهانها الملاعبية اللي نجم يكونوا حاضرين الماتش من نوع هذا كيف نسألوا هل انه فهم اليوم لاعبية باش تغادر المنتخب وانتهت مرحلتها مع المنتخب الوطني ما قبل. تم تعيين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا لإدارة هذه المقابلة. عادل زامول معنا لتقييم هذا التعيين. عادل اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا بك حيدور, اهلا بجميع المستمعين والمستمعات. كاتيا غارسيا مندوزا عمرها 33 سنة وانترناسيونال من 2019 من المكسيك. هي عاملة الحقيقة راهو كي تشوف عاملة كوب دي موند بنات, عاملة في دو ماتش في 2023-2024, عاملة لي جوز اولمبيك في باريس, عاملة ماتش بين فرنسا ونوفيل زيلاند, عاملة زادة كيف 2025 توا كاس عالم U20 لولادة, عاملة 3 ماتش إيطاليا, عاملة كولومبيا, عاملة فرنسا, جابون, معناها 3 ماتش كاس حين الحقيقة. عاملة 71 ماتش في كاريرها من 2019. اللي ديناميك الحقيقة مغرومة بروحها برشا. معناها الكونديسيون فيزيك نتاعها تتبع في البيرفورمانس نتاعها في الكونديسيون فيزيك هذا الكل تلقاه حتى في لي ريزو سوسيو, معناها ناشطة جدا, معناها مغرومة بروحها الحقيقة. فمني طفلة محلاها تزفر تاخذ القرارات
0: محلاها. شو علاقتها بالماتش عادل ولا بالبرستاسيون نتاعها على تيرا؟
2: محلاها ديما انا نبدا في
0: شبيك شبيك
2: شبيك هكذا إليغان إليغانس عندها امبورتانس كبيرة برشا.
0: تعطينا باللي نعملوا حتى تعادل مع هولندا نحن
2: ولا من انا اخويا عيني كبيرة نحب الراء معناها مي معناها باش تكون في الكوب دي موند. هما زوز بنات, واحده الامريكانيه توري دي كاسحه الحقيقه, وكاتيا الاربيتر هذه اول مره باش تسافر باش يعطيوها
0: الامكانيات نتاع الحكمه اللي دارت هذه في كاسحه ومحليه. يا عادل يهديك
2: البرنامج مواجه. شوف البرفورمانس اللي تو باش نحكيوا عليها بين هولندا وتونس, يقول الناس الكل نعرفوا اللي احنا روحنا معناها, وماتش ماتش معناها ما عنده حتى انجو زي الكل كيما الناس الكل راهو تعملوا راهو كيما هنا في تونس كي يولي فمني ماتش معناها اخر جورني وما في حد شيء نحط انا درساف نحط فهمت معناها هيك راهو سي با معناها حاجه ماشي نتاع لو نيفو
0: مع تقديرنا للحكم درساف القنواتي وامكانياته وكذا
2: درساف
0: اي باش ما يتفهمش ليكزامبل بالغلط اي اي
2: اما معناها ما فيش انجو ماتش ما تنجمش ان نحط درساف انا كلوب لسبيرانس مثلا فهمت. كان جيت تونس فهمني موجوده في التروازيام جورني هادي عندها علاش تلعب ما تلقاش معناها تلقى اربيتر فهمني معناها من لي زاربيتر الكبار جابوا فهمني معناها الطفله هذيا باش تعمل للليكيب نتاعنا اللي بالحق معناها ما عندنا علاش نلعبوا ما فيش انجو تشبه لنا الحقيقه تشبه لنا
0: ما فهمتش وين وجه الشبه الحقيقه. ما اوكي واضح.
3: والله عاد والله
2: احنا معنا علاش نلعبوا هي هي معناها هذيك الليميت نتاعها ما تنجمش البي با جيري. كنت تتفرج وجيت نبعث لك لي فيديو نتاعها البي با جيري لو نيفو خاطر هي كي عملت في لي جوز اولمبيك بين فرنسا ونوفيل زيلاند هاربين بها الحقيقه. راهم
0: معناها الفيفا زاد ولا لجنه التعيين نتاع الفيفا عندها زاد الحسابات هذيا ماتش ما فيهش رهان كبير نبعث حكم متوسط ولا
2: الشيخ من الجيو اللوحو اللوحو لوحو الاربيتروات معناها في ماتش ما يشبهلوش معناها كل الاربيتر يشبه له راهو الماتش نتاعو وقت اللي يبدا ماتش معناها بين دو ناسيون معناها كبار برشا باش تلقى اربيترواتك الكبار اللي عندك معناها في ال في ال في التورنوا. هي هي بيسك معناها هما جوج بركة بنات اوريزمون لقاولهم معناها تروح القولهم تونس روحت من الجمعة اللي فات ما عندها علاش تلعب تاخو الماتش شي ما فيه معناها ويواتيها الحقيقة يواتيها. أما إذا كانوا هما بالحق يقولوا برواحهم يوريوا اللي هما فمني آخر مرة اللي باش يلعبوا فيها كوب دي مونت فمني يوريوا اللي هما ينجموا معناها يجريوا
0: واضح. أما فقط تصحيح صغير أي دور صف القنواتي كانت في الفار في دربية جوست باش نذكروا
2: فار فار اي فار اخي قلت لك أنا باش تجي هذه تزفر راهو تزفر يا حيدر راهو تزفر سي تو تافي معناها ديفيرون بين اربيتر معناها فار وبين اربيتر نتاع فيرا
0: صراحة. شكرا
2: دور صف على راسي وعيني
0: ما نزيدش تسال
3: لا لا ولا لا
2: مي فما دي ماتش ما تنجمش تعملهم علاش نخبيو عين الشمس.
0: واضح
2: هذه زاد كيف كيف فهمني ما الاربيتر المكسيكان ما تنجمش تخلط
3: يا عادل والله المقاربه اللي عملها عادل والتشبيه رائع جدا بالحق.
2: اما البيرو فيدرال مش يتنحر وحتى بالقانون نتاع الواحد هما مش خارجين مش سايبوا البلاصه فهمني معناها زيد
0: هاي المعلومات هاي المعلومات هاي المعلومات
3: نشبزيك على الحكم
2: وانت بحق يا حيدر اقوى كلمه قلتها البروبوزيسيون اللي عملتها مو احنا ديما كي نعملوا الكريتيك لازم على الاقل نعطيو الحلول الحل اللي خصوص خراني نتاع ليكيب ناسيونال تكونوا U17 U20 U23 فهمني وفسخهم الاخرين وعندك ان انترينور كيما هذايا ونخدموا على 2030 ونخدموا معناها للمستقبل.
3: فسخوهم الاخرين شكون فسخوا الجوالات ولا الجامعه؟
2: فسخوهم اللي موجودين توا نفسخوهم
3: الجوالات
2: اللي الجوالات اي
3: الجوالات اه والجامعه لا
2: الجامعه اش تعمل لهم هذا قانون يا
3: يا قانون تعجبني كي تولي قانونجي. على كل انا حبيت نشكرك على المقاربه
2: اي على
3: القانون لانه كلامه صحيح عادل
2: كي قال لك كي تولي برشا تحكي يولي يمشي شي زاد انا نعرفك راهو واسع نعرفك
0: يا عادل خلي كامل خلي كامل خلي كامل رايو وكا لحظه
3: المقابله اللي عملها حلوه برشا وفعلا احنا حتى حكام شبان نتاعنا كي نحبوا نعطيهم فرصه في ضبط المحتفى الاولى في الجوله الاولى الاخيره قبل الاخيره كي يبدا مقابلات بلاش رهان لا نتسقوط لا طلوع نعطيه الحكم شاب او حكمه دونك اللي قالوا بالضبط. وهذه تونس اعطت الفرصه كيما اي تي زاد كيف كيف نتسوى حتى الماتش الثالث تاع اي تي ولا بتاع تركيا نجم تلقى فيه الحكمات هذوما يعني التشبيه والمقاربه جات يعني بالضبط بالعربي يعني جات فرصه انه حكمه يعطيه مقابله غير مؤثره هذه بالنسبه لهم. هولندا في طريق مفتوح
0: باهي بعد شويه هنحكيو في الموضوع هذا. فقط نعطيكم السكور الان في ماتش الارجنتين والنمسا واحد بلاش بونتو ليو ميسي 39 دقيقه لعبوا كان ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 9 دونك واحد بلاش الارجنتين ضد النمسا. اذا كان فما تطور في المقابله هذه نقول لكم
1: مازال معنا
0: لا انتهى عادل وانتهى دوره فقط. شكرا لعادل زامون. بعد شويه نحكيو على مواجهه هولندا شكون اللاعبيه اليوم اللي حاضرين باش يخرجوا ماتش محترم ضد المنتخب الهولندي الكبير حاضرين رغم مانيش نحكي على نحكي خاصة ذهنيا باش يواجهوا منتخب بالقيمة هذه واحنا جايين من زوز هزايم كبيرة الحقيقة نتحدثوا في هذا بعد لحظات وزادا نسألوا شكون اللاعبية اللي انتهت مرحلتهم مع المنتخب الوطني.

0: مواجهة أخيرة للمنتخب الوطني في المونديال. نبدأ معك محمد سلامة. بعد زوز هزائم كبار من هذا النوع وما رافقهم من كلام وانتقادات كبيرة وانتقادات في محلها الحقيقة بعد أداء مخيب جدا للأمال ارتقى لكلمة فضيحة. شكون اليوم الملاعبية حسب رأيك اللي نجم يكونوا حاضرين المقابلة؟ أوكي رهانة بالنسبة لتونس صعب جدا، صعب بالنسبة لهولندا هو المرور في الدور في المرتبة الأولى. شكون الملاعبية قادرين يعيشوا عنجوه كي معك؟
1: والله شوف حيد الحقيقة معنا مقابلة صعيبة برشا، شفنا في اللي دو ماتش مالوريزمون وغريبة ما قينا حتى لاعب معناها في النيفو متاعه ولا قدم مقابلة به. دونك أنا معاه أنك تعطي الفرصة للناس كل معناها مقابلة ثالثة، اللاعبين اللي ما لعبوش مقابلة الأخرين يلعبوا ويشاركوا الناس الكل باش ما تظلم حتى حد. الحقيقة لهنا منافس صعيب، عمل مقابلات سورتو مقابلة ثانية كان في مستوى عالي جدا، معناك تشوف خاصة المستوى متاعه اللي هو تيجيني ريندرس وديونغ غرافنبيرغ ومن بعد سامرفيل كهبط معناه الشوط الثاني معناه كان أو سوبر فورم لتقام تاعهم كيف بروبي اللي عدى مقابلة محترمة جدا. نحن الحقيقة خاصة أنا كل مرة نعود نقولها وأنا حتى كي برش عباد أنا قالوها لي اللي يطر الحاجة ما لقيناهاش حتى التفسير. نحيو جانب التكتيكي ونحكيو الفورمة ونحكيو الجانب البدني، أنا المنتخب هل ما حذرش؟ هل التحذير كان خاطئ؟ هل المعد البدني معناها ما عرفش كيفاش يحضر الفريق؟ هل احنا هذاك مستوانا؟ لانه على المستوى البدني معناها ضعف كبير وكبير برشا في المقابلات الوديه والاثنين مقابلات رسميه. غدوه نفس الشيء معناها الريتم مش يكون عالي، اللاعبين لو بدنيا معناها بش ما همش بش يكونوا بنفس المردود تاع المقابلات الاخرى نفس الشيء نستناو باش ناخذوا معناها سكور كبير. لهنا الحقيقه حسب راينا معناها الجروب الكل ما فما حتى ديفيرونس ما بيناتهم، كل سؤال يلعبوا اللي ما لعبوش غدوه، اللي ما لعبوش نعطيهم الفرصه ولانه
0: قدم هولندا
1: حتى قدام هولندا ما فهم لانه ما شفناش حتى
0: تخسر ولا على خاطر انت عندك بالك فكره النجم يعطيه حاجه اخرى.
1: لثني مع اول حاجه ما عندك ما تخسر، وثاني حاجه نعطي فرصه الناس الكل باش اوكي معناها اللي جاوا الكل خذوا فرصتهم لانه ما عادش عندنا حتى رهان نلعبوا عليه ولو ما لي في ومعنا ما نخسر.
2: انا نحب نجاوب محمد ونتفاعل معاه حكايه التحضير البدني. هذا في المنتخب في فترة لما يكون فترة قصيرة هذا ما ثماش تحضير بدني، ما نجمش ناخب وطني ياخو لاعب من النادي متاعه ويقول لك أنا مش نحسنه بدنيا أو نجهزه بدنيا، هو يجيك جاهز من النادي متاعه عنده نسق المباريات أو يجيك موش جاهز. والمنطق أنه الملاعبية اللي مش جاهزة واللي ما تلعبش في المباريات ما تكونش في المنتخب. احنا من سوء حظنا وهذا قلناه، أغلب اللاعبين الأساسيين في المنتخب متاعنا اللي يلعبوا تقريبا 90% متاعهم ما هو مش لاعبين أساسيين ويلعبوا في 90 دقيقة في الفترة الأخيرة، وبالتالي هيك علاش قنام في الحالة هذه. زد على ذلك العمل اللي كان مع المدرب السابق اللي ما نعرفوش شنو اللي صار فيه، لكن كذلك نقيموه بالعين اللي قاعد نشوف بها العمل شنو صار. شاهدنا لاعبين بدون ردة فعل، شاهدنا لاعبين ما بدون روح،
0: لانه في المجموعه هذه فما ملاعبيه قادرين يردوا الفعل نادر.
2: والله يتول في الوقت
0: هذا ليش نسالكم سؤال. الماتش في الكاليبر هذا محمد
2: مخيف.
0: قداش من ملاعبي فالابل من 26 اللي عنا فالابل للماتش هذا
2: في العادي ولا في الوضعيه اللي
0: في المجموعه اللي في المجموعه اللي عنا
1: المشكل
0: لا بظروف الان بالضبط. بظروف زوز هزائم كبيره مش في المطلق.
2: هاي
0: قداش باش يكون عندك من ملاعبي فالابل الماتش كي معاك تنجم تعمل عليه وراكش تعمل الرول هذا وباش تقف هنا وباش تمشي هنا؟
2: هيك علاش قلت لك مسؤوليه الملاعبيه، هيك علاش هذا حتى اللي حكيناه الكل ثم مسؤوليه نتاع ملاعبيه. انت البارح كي تشوف مصر مازالوا دقيقتين واللاعب المصري خرج جاء الطبيب قال له مراك باش تتضرر، قالوا لا نلعب
1: اللي فيه ضرب في عينه
2: اي قالوا لا نلعب
1: دخل في سبعة دقائق ربح 100% للديول
2: لا في الاخر نحكي في الاخر لما جاء محمد صلاح شوف قيمه كم لما يكون لاعب كبير مؤثر قائد. كي جاء محمد صلاح قالوا لا ما تقدرش خليك نكمله حتى ناقصين لاعب هو انت الاجواء العامه هي المشكله حيدر. انت اليوم العابدي بعد التصريح وبعد ما اتهم الجامعة وانتقد خيارات الجامعة في إقالة مدرب في أنواع ثم لاعبين كانوا موجودين في التصفيات مش موجودين، كيفاش التعامل تو مع الجامعة؟
0: هو انتقد الجامعة علي العابدي في التصريح بتاعه
2: طبعا لما يقول لك
1: علاش المدرب
2: علاش نحاول المدرب ثم ملاعبيه عملوا تصفيات وكانوا نجموا يعاونونا يكونوا معانا، ما يجيش منه أن نبدلوا منتخب كامل وملاعبيه نلعبوا في ماتش واحنا ما نعرفوش بعضنا. هذا شنو هذا؟ قاعد يشكر في الجامعه ويثمن في قراراتها. هذا لاعب حس باللي انه صارت عده اشياء في القائمه في الاجواء العامه، يخرج لك المستوري يقول لك صارت برشا حاجات خايبه في الستاج.
1: صحيح
2: هذا ملاعبيه وشايل
1: شيء ديزانديس، هذوما ديزانديس مع دي فلاش عطاهم للجوار.
2: لكن نمشي مع محمد علاش؟ لانه اذا كان الاساسيين اللي في بالنا احنا اساسيين وضعنا هذا الوجه الشاحب والمردود الهزيل، لانه زاد هذا تنجم انت في ظل هذا الكل لموا بعضنا ملاعبيه ونهبطوا ونكونوا افضل ونكونوا هذا الكل ما ديناهش. دونك انا مونافي ما عادش ثم فرق بين العابدي ومتضبن والناس، بين فاليري والنفاتي، بين الطالبي في الحالة اللي هو فيها ولا لعب عروس، فماش فوارق. أو حتى القدام إيش الفرق تو أنت بين تونيكتي وسعد ومستوري كلهم بعضهم كل كيف كيف. دونك بدل ما تنساش حاجة، ثم كلمة قالها صبي اللبوش كبيرة ياسر بعد ماش النمسا قبل بلجيكا، كي خلى خمسة لاعبين يلعب. هو غلط أنه لعب 90 دقيقة ماش النمسا، عابدي وفاليري وحنا بعد وبن سليمان وخذيرها وقتها. كي تسألنا بعد المقابلة يفسر قال رام بعد ما عملوا 90 دقيقة مع النمسا ثم شوية ديبتي بيبان، ثم تقلقات، ثم إحساس بتعب بإرهاق ببعض بوادر إصابات. دونك إذا كانوا لاعبين يلعبوا ماتش وبعد خمسة أيام تلقى خمسة منهم ما يقدروش يعودوا ماتش آخر، باش تعرف الحالة اللي جاوك فيها الملاعبيه والقائمة تعملت والجاهزية.
1: فما برشا جايين كومبيتيتيف معناتها مثلا الطالبي 29 ماتش لعب سيزون هيك.
2: لا لحظة بك، الطالبي أفريل كان مرتاح، في مارس ما كانش موجود معنا،
0: كان بلسي
2: مارس ما جاش المعسكر، وفي أفريل ما لعب حتى ماتش، لعب ثلاثة مباريات 2 ماي 10 ماي 17 ماي ثلاثة مباريات. محمد كيما يكون لاعب جايك هو كل جمعة لاعب ماتش وديجا يبحث عن العودة من الإصابة وعن سقط المباريات، أنت الطالب هذاك هو الطالب متاع العودة؟
1: ليه؟
2: صحيح
1: من أكثر لاعبين اللي معناها بارابور للفالور متاعه
2: ولا.
1: المردود الحقيقة معناها يطرح عدة نقاط استفهام والأخطاء اللي
2: يتفسر
1: صحيح محمد. الأخطاء اللي معناها اللي غلطهم متاع عبدان ما يجاوبش، راه ما همش متاع صحيح. عبدان ما يجاوبش، ما هوش متاع فالور تكنيك،
2: مش بدنه
1: ما هوش قاعد يجاوب.
2: علي العابدي الستة مباريات الأخيرة بين مارس ونهاية الموسم
1: يلعب في ميتون
2: زوز مباريات لعب أساسي
0: هزتوني معناها للموضوع اللي كنا باش نكملوا به الماتش كونتر هولندا ينجم يكون ماتش الأخر أو على الأقل من المقابلات الأخيرة لعدد من اللاعبين في الإكيب ناسيونال اللي بتاتر ما عندهمش بلاصة أو العمر أو منتهت رحلتهم على المنتخب. فما ملاعبية هكا
2: شوف كان نحكيه على العمر هذا هو المردود والأداء والإضافة اللي تعطيها لي قبل العمر. ثم لعبية في 33-34 ويعطيك أداء وإضافة وخبرة والأسماء عديدة في الدول العربية، يعني نجم يعطيك أفضل من 20 ومن 25
0: ومن 28 أكونديسيون هو يكون عنده الرغبة
2: طبعاً.
0: ويكون مزالي نجم يضيف لك
2: طبعا أنت اليوم ثم لاعبين تو رجعنا نحكيوا عليهم
0: فما ملاعبية لازم توفى رحلتهم على المنتخب ولا في تقديرك أنت معي؟
2: والله تقديري أنا نشوف العمر أول حاجة اللي حكيت عليه اللي ما هوش مقياس، لكن شكون مثلا صغير 32 سنة
0: العابدي خذيرة
2: 33 العابدي وي أنا خذيرة نتوقع ما عادش بجي للمنتخب
0: ولا ما عادش عايتول
2: توقعاتي لا ما عادش يجي هكا توقعاتي نشوف. لكن هذوما هذو عندك بعد سنة حيدر العام الجاي عندك كوب دافريك، أنت استنى نجم لاعبين تعتزل دوليا تفشلك وحدهم، أما هذو 32 سنة حيدر تو في الكورة بالتقدم العلمي والعمل اللي كيبدا لك لاعب منضبط ولاعب خدام مازال
0: هي يبدا منضبط وخدام
2: تقول لي كوب ديمون بعد 4 سنين موضوع اخر
0: هي نحكيو على شيونس كبيره
2: 36
0: كان قريبه مع الكوب ديمون دي جاي ان شاء الله
2: كوب ديمون دي جاي ثم لاعبين ما شفت القائم أكيد خضيرة سخيري عابدي متضب من والناس هذوما الكل وقتها يوليو في 36 في 37 دونك صعب صعب جدا يكون موجود. أما الكأس الإفريقية القادمة
0: خلي لي دقيقة محمد
2: الكأس الإفريقية القادمة اللي يلعب مع ناديه وعاد الإضافة
1: شكون موجود
2: مرحبا بيه
1: بالضبط لهنا هل فم عبيد معناها باش تختار هي معناها تعتزل دوليا نتصور فم بعد المشاكل اللي صارت معناها سواء قبل الكوب دي موند ولا في وسط الكوب دي موند وبعد شفنا اللي بعد ليزانترفيو نتصور فما جوار ولا اثنين ما عادش باش يجيو هما من تلقاء نفسهم للمنتخب العمر كما قال الكابتن
0: معناها كيما شكون محمد
1: نعم
0: كيما شكون
1: فما كيما المشكله نتاع علي العابدي والجامعه ما نتصورش معناها كان تقعد الجامعه هذه وعناها علي العابدي عاود يجي ما نتصورش ما نتصورش لانه وكما قلت انت معناها معلومه بعد الكوب دافريك معناها قلت صارت اجتماع وعيطوا اللي طرفني وعيطوا للطبه وتقارير وتقرير حسب المعلومات اللي عندي عيطوا اللاعبين عيطوا اللاعبين معناها باش يسالوهم نفس الشيء على موضوع المدرب وكل شيء وفما لاعبين
0: بعد الكوب دافريك اللي تعدى
1: في المغرب حاميو على المدرب وليموا على بعض العناصر الموجودة في المنتخب وقالوا لهم من فلان ومن فلان وسموا الأجواء
0: وظائف إدارية
1: موجودين في المنتخب الاثنين
2: إدارية وفنية
1: بالضبط واللاعبين قالوا ما صارش تنحيتهم فهمت يعني لهنا كما قلت لك الأجواء راهو الداخل ما هيش كلينا 100%
0: بالضبط هو عديد الأخبار اللي توصل لكن مش كلها يتقال الحقيقة لأنه فما مستوى ما نجموش نتيحوا تحته في كل الحالات دونك
2: أكيد أنه فما
0: ما عادش عندي وقت عشان ثواني في خطأ
2: ثم سمعة داو
0: بيان سور
2: ضد بان داو ثم سمعة متاع كرة القدم التونسية ثم نتائج تقعد في التاريخ للأزل ضد بالكم ضد بالكم الهمة
0: تعال شفت التوانسة البنك التونسي كانت عمل له نيول مع هولندا وأداء محترم ينجم يرضى ينجم يرضى ربح ينجم يرضى جدا أقل من هكا لا
2: قال لك يجب المحافظة على كرامة المنتخب التونسي
0: هذا
2: رجل يحكي على كرامة
0: وبالتالي
2: اللاعبين أعملوا ضد الدفاع ليهديكم بأخف الأضرار لا للنتيجة الثقيلة رحمونا يرحم والديكم
0: شكرا نادر داود يعطيك صحة شكرا لمحمد سلامة نكونوا كملنا هكا مع ركاب سبور شكرا عدنان كان معنا في الإخراج اليوم وسيم ويسري في الإخراج الرقمي شكرا مورات وتسويت في الأخبار
3: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بانك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون تونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الاثنين جلسة استماع مشتركة إلى رئيسة المجلس الوطني لعمالة الأطباء وعميد المهندسين التونسيين، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والتباحث حول سبل تعزيز التواصل مع الكفاءة التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتهم إلى جانب بحث آليات التفاعل مع ظاهرة هجرة أدمغة. واستهل رئيس اللجنة رياض جعدان الجلسة بالتأكيد على أن النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج يندرج في إطار السعي إلى إرساء هيكل فاعل يعزز التواصل بين مؤسسة الدولة والجالية التونسية بالخارج ويسهم في التعريف بمشاغلها ومتابعة الإشكاليات التي تواجهها، فضلا عن تثمين دور الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج والاستفادة من خبراتها في دعم مسارات التنمية الوطنية وفق بلاغ للبرلمان. المطالب المتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في الجهات والارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية تهيمن على تدخلات النواب اليوم الاثنين خلال جلسة عامة حوارية مع وزير الصحة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأجمع النواب على أن تحسين نفاذ المواطنين إلى العلاج يمر حتما عبر تطوير طب الاختصاص وتدعيم الموارد البشرية وصيانة التجهيزات وتحديثها. وعبر النواب عن انشغالهم العميق إزاء تزايد الضغوط على المستشفيات العمومية خاصة فيما يتعلق بنقص طباء الاختصاص والإطارات الطبية والشبه الطبية، إلى جانب تراجع جاهزية بعض الأقسام نتيجة اهتراء التجهيزات أو تعطلها المتكررة، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية في عدد من الجهات الداخلية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفطي يجري لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه الأردن. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي والاستعدادات الجارية لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية خلال الشهر المقبل، وتم بالخصوص التركيز على القطاعات المتصلة بالتجارة والصناعة والطاقة بالإضافة إلى الإجراءات ذات العلاقة بالشؤون القنصلية وكل ما من شأنه أن ييسر حركة التنقل والإقامة بالنسبة للمواطنين التونسيين والجزائريين في كلا البلدين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، مصادر هندية تقول لوكالة رويترز الأنباء أن حكومتي نيودلهي وأبو ظبي تجريان محادثات قوية لبيع منظومات دفاع هندية الإمارات في ظل تكثيف الدولة الخليجية لمشترياتها العسكرية بعد الحرب التي شهدتها المنطقة. ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر هندية لم تسميها أن من بين المنظومات الدفاعية التي تسعى الإمارات لشرائها من الهند الصاروخ براهموس الأسرع من الصوت. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: في تونس.
1: واحد من الناس، واحد من الناس.
4: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين الخميس من 7 إلى 8. قضية اليوم وحديثنا اليوم في واحد من الناس وتساؤل واحد من الناس على الماء، على الاستثمار في الماء، على الصراعات اللي تقوم على الماء في العالم ونحن في تونس كيفاش نجموا نكونوا برمجنا لهذا الموضوع. سعيد باستقباله مختص وباحث في السياسات المائية الأستاذ حسين الرحيلي. مساء الخير، مرحبا بك.
5: تحية لك شاكر وإلى كل مستمعات ومستمعي موزايك فام.
4: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. بعد شوية نحكيو في هذا الموضوع، فخليكم معنا في الاستماع. راجعين بعد الفاصل.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم. واحد من الناس. واحد من الناس.
2: أستاذ حسين الرحيلي مختص وباحث في السياسات المائية، كيما نحكيه على الأمن الغذائي، على الأمن بصفة عامة، ثم مصطلح الأمن المائي في العالم.
3: طبعا
2: شو مقصود به؟
3: هو ما نجموش نحكو على الأمن الغذائي إذا كان معناش أمن مائي، باعتبار أن الماء هو أساس إنتاج الغذاء، هذا في العالم الكل. ولعل اليوم المخاوف الكبرى على المستوى الدولي، وذايا المخاوف جت عن طريق تقرير منظمة المتحدة، جامعة المتحدة، اللي اصدر في 20 جانفي 2026، ولأول مرة التقرير هذا يتخلى على نتصور أو العناوين المطمئنة إلى إقرار بأنه العالم دخل فعليا مرحلة الإفلاس المائي.
2: الإفلاس المائي،
3: الإفلاس المائي لأول مرة يقع استعمال والإفلاس المائي بمعناه هو أنه الحدود القصوى الآمنة لاستنزاف المياه تجاوزناها،
2: أجهدنا
3: كل. علاش؟ لأنه الناس في العالم إذا ما تعرف حاجة مهمة جدا البشر، أنه كمية المياه في العالم أكثر من 3/4 هو ماء. هك الماء ذاك 97.5% منه مياه مالحة. المياه العذبة اللي هي تحدد وجود الإنسان وغذائه ونشاطه لا تمثل إلا 2.5%. إذا هنا نفهم قيمة الموارد. فكل الموارد العذبة 2.5%، 79% منها موجودة في الكتل الجليدية.
2: ذكر ليش اليوم ثم الصراع على
3: الموضوع. اثنين، المياه السطحية هذه نتاع الأنهار والبحيرات، المياه العذبة لا تمثل إلا 1%، والمياه الجوفية بكل مستوياتها تمثل 20%. إذن لعبة الماء أنه أولا 2.5% فقط مياه عذبة على سطح الأرض، ارتفاع الطلب، تحسن عيش الناس، الطلب على الغذاء هذا مع التحولات المناخية، اتساع رقعة الجفاف وديمومته، أثر مليح في 30 سنة الأخرى. علاش نقول 30 سنة الأخرى؟ لأنه العباد يتصوروا أنه نحن في تونس بدينا نحسوها عام 2023، رغم أنه في تونس صنفنا عام 95 من ضمن 27 دولة في العالم اللي دخلت الإجهاد المائي. شو معناها؟ فك الفترة ذيك عام 95 بداية التسعينات نحن في تونس ولينا نجبد مياه الجوفية أكثر من طاقة تجددها، لأنه من بداية التسعينات بدت تغيرات صغيرة المواطن العادي ما يفيقش بها، لكن بالتراكم لقينا أرواحنا بعد 30 عام اون بلان شح مائي.
2: وهذا اللي فسر القطاعات اللي صارت نتاع الماء، في خاصه في الصيف نتاع والتعمناول واللي قبله.
3: قرار 30 مارس 2023 اللي هو اول اقرار من السلطه بانه هنالك مشكله ماء، لانه عندنا مشكله في تونس انه رسميا لا نقر بوجود مشكله نتاع ماء. نحول الوضع الكل انه ثم ناس متشمته في التوانسه باش يقصوا عليهم الماء، رغم انه معناها العالم الكل يعيش على الوقت هذا. وكذلك اليوم تقارير للمنظمه الامميه، تقرير 2024 يقول انه 2.2 مليار من السكان عندهم مشاكل في العلاج للوصول الامن للماء. ايش معناه؟ راهم مش ديما متوفر لهم الماء على الاقل في 6 شهور. علاش؟ لأنه توا في تونس احنا كنشوف ونلقوا رواحنا الصيف 6 شهور، تبدأ السخانة من مارس أفريل إلى حدود آخر سبتمبر بداية أكتوبر. إذا في الفترة هذه في العالم 2.2 مليار منهم التوانسة عندهم صعوبات في الوصول إلى استدامة آمنة للمياه الشرب، لأنه المهم في الإنسان أولا هو مياه الشرب، ثم نجول المياهات الأخرى. إذن الوضع الدولي بشكل عام والتطورات الحاصلة والصراعات الجيوسياسية تؤكد أنه الحروب اللي قاعدة تصير أو قاعدة باش تصير راهي بالطبيعة باش تكون على مصادر الماء، أمام التراجع من ناحية، ارتفاع الطلب، وعدد السكان باش يكبر. 2050 نحن مرشحين 10 مليار. الزوز مليار هذوما مين باش ياكلوا؟ منين باش يشربوا؟ في ظل انه المياه نتاع الكتل الجليديه كتذوب امام ارتفاع درجه، وين تمشي؟ مش تمشي للموائد الجوفيه، تمشي للمحيطات.
2: وقاعدين نشوف فيها سي حسين الصراعات هذيا من هيك نشوف الولايات المتحدة الأمريكية حربها أو سعيها أنها تلقى مثلا في جرينلاند ولا
3: هيمن على جرينلاند هيمن على أكبر كتلة جليدية نتاع مياه عذبة. اثنين في أواخر 25 كي جاء ترامب فرض على المكسيك وهذا الناس ما حسش به كل عام تضخ 320 مليون متر مكعب من المياه العذبة من الموائد الجوفية المكسيكية إلى الى الولايات المتحده الامريكيه بضغط اليوم نلقوا صراع كبير ما بين الى وصل حرب ما بين الهند والباكستان رغم انهم عندهم اتفاق في نهر السند من 1960 ولكن ديما تقريبا الاتفاقيات الوحيده منذ اواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم تنجح في تطبيقها هي المتعلقه بالنفط وبالماء باعتبار هضم الزوز الماء والطاقة هم المحركات الأساسية لأنه قاعدة عامة من يملك الماء يملك السلطة.
2: وصراعات اللي بين مصر وإثيوبيا كيف
3: اليوم سد النهضة هذايا اللي يمثل بالنسبة لإثيوبيا تقريبا التحدي الأكبر باعتبار باش يوفر لها 75% من الكهرباء الدولة فيها أكثر من 150 مليون مواطن هي دولة المنبع اللي باش يتأثروا من سد النهضة بطبيعة هما دول الممر والمصب اللي هي السودان ومصر مصر. واعتبر مصر انه اي مساس بحصتها باش تكون قضية حياتها وموت
2: وتحدث على تدخل عسكري
3: وخطة ضرب السد جاهزة باعتبار انه اليوم مصر بالنسبة لها المصر هي هبة النيل تجي انت تقطع أصل وجود لأنه القاهرة راي تأخذ القاهرة وبعض المدن المصرية في العام تنجم تصب مرة واحدة راي مطر إذن الحياة كلها على شريان النيل ومصر حصتها في النيل ما بين 15 إلى 20 مليار متر مكعب في العام ستادير سنك خمسة مرات إمكانياتنا المائية نحن
2: وهذا سد جاي بشي
3: يحدد وخاصة بشي يخدم أربع توربينات الأربع توربينات هذوما ينجم يكون عندهم تأثير كبير على منع كميات من المياه اللي كانت تمشي للسودان وتمشي لمصر عنا دول الشرق الأوسط وتقريبا نهر الأردن
2: كيان الصهيوني اليوم قاعد
3: يضرب في الليطاني خمسة سبعة جسور الليطاني يحب حدوده مع لبنان كأمر واقع تكون حدود مائية حدود المائية مع الأردن في نهر الأردن معناها بحيرة طبرية اللي تعتبر شريان الحياة وأساسها تقريبا في شمال فلسطين ولبنان اليوم ثم حرب سموها الحرب الأيام الأربعة والناس نستها وكانت تعتبرها هي حرب من أجل اتفاق كامب ديفيد ما بين القذافي وما بين مصر حرب الأيام الأربعة ذيك ظاهريا سياسية ولكن في العمق هي على المياه الجوفية نتاع الكفرة المائدة الجوفية الحفورية اللي جزء من النهر الصناعي يجبد منها ومصر اعتبرت أنه مساس بأمنها المائي معناه على مستوى حدودها مع ليبيا و النزاع أربع أيام مسلح مش حتى ولكن هنالك تدخل من الجزائر آنذاك والولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ثم وقع تسويت الأوضاع على مستوى الانتقال من مائدة الأحفورية ذي الكفرة شرق ليبيا إلى القاري الوسيط اللي ما بين تونس والجزائر وليبيا
2: ونحن أيضا نعيش فيها الصراع
3: وهذا نحن الصراع هذا صراع خفي لأنه مجمل الصراعات المائية معناها تقريبا صراعات خفية اليوم ما بين تركيا والعراق وسوريا نهر الفرات تقريبا واضح أنه يمثل شريان الحياة تركيا دول المنبع لأنه يطلع في جبال داروس جنوب تركيا وبالتالي عملت سدود عملاقة من الاستفادة أكثر ما يمكن وبالتالي اليوم نتذكر 2023 ثم مناطق في الفرات في العراق شحت لأول مرة في تاريخ وبالتالي اليوم راو نهر الفرات وصوله ترجع لخمسة مليون عام معناها النهر هذايا اللي جاب حضارة بابل كما الفراعنة عملوا حضارات عن النيل كما الأمازون حضارات كاملة على حضارات المايا والبرازيل إذن نهر السنغال نهر النيجر إذن الأنهار طبعا نتصور مناطق الشرق الأوسط لو لم تأتي تلك نهر الأردن وطبارية والليطاني والعديد من مصادر الماء ما نتصورش إذن الماء يدخل في إطار الاستقرار الإنسان ونحن كي نرجع لتونس وأنا نتذكر في أول حصة في واحد من الناس معاك سي شاكر قلت لك أنه كي نتبع التراث والمادة لتونس توا نلقوا وين نلقوا أثار نلقوا مصدر للماء وبالتالي الإنسان كان دائما يمشي بحذر لأنه هو الحياة واليوم نعيش لحظات مفصلية وتغير خارطة جيوسياسية على مستوى الماء وعلى مستوى الطاقة. ويمكن الماء أكثر علاش؟ لأنه حتى كان انتقلنا إلى الطاقات البديلة بين ظفرين أو المتجددة والطاقات النظيفة، فأنه بدون ماء لا نستطيع أن ننتج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية، ولا يمكن إنتاج طاقة نظيفة كما يسموا بالهيدروجين الأخضر. وبالتالي يقعد الماء هو الأصل، هو الحياة، هو التحدي الكبير للتنمية نتاع الشعوب.
2: ورجوعا للموسم الأول من واحد من الناس سي حسين، وانت حكينا في هذا الموضوع، قلنا التونسي القديم كان يفكر جيدا في إدارة وحسن إدارة المياه، والدليل كما قلنا الشواهد التاريخية، تلقى الفسقية وتلقى الحناية وتلقى كل الشواهد اللي أنه التوانسة القدامى خموا وفكروا جيدا في إدارة وحسن إدارة المياه، لأنه كنا زاد عنا ندرة المياه في تونس منذ زمان. منا
3: طبعا تاريخيا نحن تونس، حتى كي نرجعوا للمنطق الجغرافي، نحن تقريب مناخ شبه جاف إلى جاف، معدل التساقطات 400-450 ملم على المستوى الوطني، وبالتالي معناها معناش بايع مكمل. والإنسان كي جاء، نرجع حتى للحضارة القبسية 4200 عام، كي نمشوا إلى القطار وين الأرطس، نلقوا الإنسان حافر أحواض في الحجارة، كي تصب الماء تتعبك الأحواض هذيك، الأحواض المائية الرومان أحواض قفصة، فيش يلم المورد يجي من العين يطلع يقع استعماله في الاستهلاكات، ثم يوصل إلى الواحة، وذاك علاش واحد قفصة على مستوى الأرض هي أول واحة في تونس، معناها وارتباطها بالماء. نلقوا الرومان ألهوا الماء، معبد المياه، وتعرف حضارة كي المصريين كانوا يقدمون قربان أجمل جميلات مصر يقدموها في فيضان النيل. إذن دائما الميت هذه عندها بعد سبيريتويال الماء في حياة البشر. عملنا معبد المياه في زغوان، نقلنا المياه، وهذه في مرة كارتاج بسبعة سنوات عجاف في جفاف، والإمبراطور آنذاك قرر نقل المياه، وتبنت الحناية لين توصل الكارتاج، ثم جو المسلمين وصلوها إلى باردو. الفسقيات الإنسان في الجنوب كان يعرف مليح، تصبوا مرة لا، ونشوفوا الفسقيات، نشوفوا الماجل، نشوفوا كل الطرق، أنه تأقلم الإنسان، وهذه قدرته على أنه يتكيف. اليوم نحن على الغالب اليوم المواطن مشى للسهولة، أو خلقنا له ثقافة السهولة، ما خليناش وما ساعدناش باش يتكيف. جيل كامل، احنا جيل التسعينات أنا نسمي فيه، وسميته حتى في إصداراتي جيل الرفاه المائي، هذا الجيل اللي ولد في التسعينات، تلقى الشوف بان ولقى البانو والروبيني حلها تلقاها. فك الوقت ذاك نحن كمية الماء اللي عنا أكثر برشا من طلباتنا. اليوم نلقى روحنا مشكلة في الجيل هذا، باش تجي تعوده عمره 30 وعمره 28، باش تجي تقول له أتنسيون، يزمك تعمل لي بون براتيك، كي تجي باش تغسل فمك، كي تجي باش تغسل شعرك، كي تجي كذا، هذا ما صعيب ياسر، وهذا هي المشكلة اليوم.
2: كيف نستطيع التونسي سي حسين؟
3: نعم،
2: ما هذاك علاش التونسي ما قبلش وقت اللي بدات الانقطاعات نتاع الماء في البلاد، يقص الماء في الصيف أكثر من مرة. إذا كان التونسي ما قبلش فكرة أنه هو يزمه، ما نقولش يتعود، لكن على الأقل يمشي لحسن التصرف.
3: علاش التونسي ما قبلش؟ لأنه السياسات كلها ما مكنتوش باش يتكيف. معناها نحن بنينا مجلة عام 31 مارس 1975، ابنيناها على العرض، الماء موجود. وكي تبني نص قانوني كامل على العرض توم في 75 و 75 توانسة كان يدوشوا مرة في الأسبوع، وأنا الوالدة تلمنا الكل

0: لازم نبدو بالاجيال هذه. ثم اجيال فات فيهم الفوت تروازاف عندنا صايي ما عادش نجم تربح منهم برشا.
1: جيل الرفاه
0: جيل الرفاه. اما هات نبدا اليوم اليوم على الاقل كان نرجعوا للكليات الحقوق نحن لا ندرس مجله المياه في الجامعه التونسيه
1: صحيح
0: ولا ندرس مجله الغابات وبالتالي الوعي المائي مش موجود حتى في برامج الدراسه. اليوم نقروا في ما يسمى بدورة المياه الدورة المائية التبخر وانتهى المطر جايتنا
1: كان مسألة بديهية
0: مسألة بديهية. وكذلك كي تدخل في ثقافة الثقافة لترنال انه الماء من المسائل لترنال كيفاش تقول لي الماء مش موجود ما من عند ربي وانت تقول راهو ما عند
1: الثقافة. حتى التونسي كي راه مثلا من غير ما نسميه كي راه بلاد كيما تونس ونحكيوا فيها على ندرة المياه ويرى شركات المياه المعلبة والمعدنية أكثر من 10 قداش من 10 11 12 شركة تتسائل سي حسين تقول كيفاش عندنا قداش من شركة ونحن في بلاد فيها ندرة مائية
0: عندك 28 شركة
1: 28 شركة سيدي
0: وعندنا 32 نوعا تاع ماء
1: ايش قولك انت
0: لكن هذوم الكل اشي يمثلوا من كمية المياه المستهلكة بشكل عام ما يفوتوش 5 مليون متر مكعب معبرة حتى نكونوا واضحين
1: خاطر هو تونسي ما عادش يشرب من السبالة يا سيدي
0: علاش لانه المشكلة مش في الشركات شركات التعليب استغلت وضع
1: صحيح
0: جت نتيجة ما هو تعرف منطق السوق العرض والطلب وقت لي انا كدولة منذ التسعينات أو أواخر نتخلى عن دورنا في توفير مياه ذات نوعية جيدة وبشكل مستدام عندما ما نستثمرش في تحسين جودة مياه الشرب عندما نتأقلمش مع التغيرات لأنه اليوم أبينا أم كرهنا من نشربوا احنا نشربوا من السدود السدود وقت اللي فيها تبخر كبير وكذلك نحن عندنا السدود الكبرى هي موجودة في أمباسان سموه نحن تريازيك فيه دي كونتيتي جيبس الماء يولي مالح كل ما يجيك مالح انت عديه تروى ومع الواحد الصونات قد ما تبذل المجهود باش تخليه في حدود 1.4 1.5 وقت السنة مثال في جان في فيفري مارس حسينا نوعية الماء تحسنت على الأقل اللي يشربوا الماء واحد كيفين نتبع يعني أنا كنتبع أنا نتبع معنا نحس علاش لأنه كمية المياه في السدود ارتفعت وبالتالي الملوحة باش تنخفض وبالتالي الصونات باش تقدم كذلك عنا مشكلة أخرى نجم يكون المياه جيدة في غدير القلة في المعالج لكن في قنوات عمرها 30 و40 عام
1: وانت تحدثت الموضوع ذيل نعم. أكثر من سنوات
0: وقلت راهو خلينا نستثمر في القنوات وراهو ما ثماش قناة إيترنال وراهو القنوات راهي تنجم تأثر بشكل سلبي على نوعية الماء الشيء اللي خلينا اليوم في التوانسة وانا عملت دراسة 2018 حول العدالة الاجتماعية وبالحوض المنجمي خذيت إشانتيون لبلو انا اعتبرتهم اكل الناس هذوك الاكثر ضرر ليهم سنوات مش توا علاش انا صغير مرديف نعرف نجيب الماء نقلع له والصيف معناه يعتبر حرب لمياه الشرب ورغم لانه الدوله ما استثمرتش في وهنالك تنافس بين المواطنين وبين الفوسفات وغيرها من غير ما ندخل في 70% من الناس هذيك ما تشربش مياه الحنفيه اما تمشي تشتري مياه مجهوله المصدر وهذه عندها تاثيرات صحيه كبيره وهي مسؤوليه الدوله بكل اجازتها
1: اللي شركة مش شركاتك الناس اللي تخدم
0: يبيع المتجولين باع مصادر غير او اللي الطبقه الوسطى تمشي تستنزف امكانياتها وراو كي تحسب كي تلقى في فترات ارتفاع درجات الحراره عائله بأربعة وخمسة معدل على الاقل نقول استيكامه في اليوم معدل
1: اقل حاجه دي.
0: اقل حاجه 4500 في 30 135 إلى 140 دينار في المواصفات العالمية مياه الشرب ميزمش تفوت 3% من دخل العائلة اليوم نلقى رواح نحن في تونس نصرفه بخلاف الصناد فاتورة الصناد نصرفه في 150 على مياه المعلبة إذن ولا في قل وهذاك علاش قلت أنا دور الدولة ما تزيدش الشهرية ولكن تحسن لي في الماء نربح 100 دينارا
1: على الأقل حاجة
0: الأقل وهذايا نحن وزارة الفلاحة تؤكد أنه عندنا 20% من قنواتنا عمرهم أكثر من 50 عام معناها تقريبا نصف قرن
1: حتى السونات في تقريرها معناها
0: إيه التقرير الرسمي وبالتالي اليوم المياه المعدنية ولت سوق تستثمر في المياه المعدنية في تونس خير ما تحفر بير بترول لوجيك لأنه بأي وكذلك عندنا خلط في تونس وهذا يلزم الناس تفهموا الناس كل تعتبروا مياه معدنية
1: ما هي مياه معدنية
0: لا مياه معلبة تنقسم إلى مياه معدنية ومياه عيون ومياه طاولة لأنه إحنا عندنا مياه نجبدو من ناب ديركت
1: معناها في المياه المعدنية
0: في المياه المعدنية
1: نفرقوا بين ثلاثة سياسين
0: في المياه المعلبة
1: في المياه المعلبة
0: عندنا المياه المعدنية هي المياه كي نعملوا تحليل على امتداد عام.

0: لا تتغير التركيبة الفيزيوكيميائية للمياه. هذايا في تونس عنا 3-4 أنواع فقط بدون إشعار.
1: ما غير ما نسميه وي. أما ثم تفرق بين بين الماء اللي تشريه.
0: مال.
1: شو الفرق باللي خلنا نفهمه؟
0: الفرق هو أن يديك مياه أكثر توازن على مستوى الأملاح. ما فيهاش مثال النيترات. ثم اللي فيها أصل ما تمش نيترات. دونك هذه مياه متوازنة وعلى امتداد العام عندها نفس التركيبة. هذيك مياه معدنية بالتركيبة بالتصنيف العلمي. ثم نجو المياه العيون. معيون تختلف نوعيتها حسب السنوات ممطرة وحسب سنوات اللي تتغذى العيون
1: طبعا.
0: ولو دوناب العادي معناه كيما مياه من من في زغوان مياه زغوان ثم مياه في في في شيرة بنزرت وغيرها في سليانة في جبل البرق وفي العديد هذيك كل ولكن كلها مياه معلبة هنا حتى ضمان لحماية المستهلك الدولة تقول اتونسيون راه مش كل ما معلب ما معدني وهذا يدخل في ثقافة المستهلك باش يعرف علاش يصرف وهذاك علاش قلت لك الثقافة المائية او ما سميتنا مرة الثقافة المواطنية للماء غائبة في النصوص القانونية غائبة في سياسات الدولة وبالتالي النتيجة باش تكون غيابها على مستوى المواطنين لانه المواطنين بعبارة اخرى هم ما هم الا محصلة السياسات العمومية ونتصور أن الماء وأنا قلتها منذ سنوات لولا الإعلام بكل أصنافه اللي حول قضايا الماء إلى قضايا رأي عام حقيقية رانا اليوم مش نحكو على الماء
1: واللي زاد اليوم ولات الاحتجاجات حتى الاحتجاجات الاجتماعية نعم. مبنية على طلب الماء فأقعدوا معنا الأستاذ حسين الرحيلي مختص وباحث في سياسات المائية ضيفي في واحد من الناس على موزايك FM
2: واحد من الناس
3: Ah.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلاف فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: واحد من الناس، واحد من الناس
2: مصلي في واحد من الناس على موزيكا فام. الأستاذ حسين الرحيلي مختص وباحث في السياسات المالية، و قبل الفاصل سي حسين حكينا على فكرة مهمة، لأنه زاد الصيف وبرشا استهلاك الماء، على الأقل للمياه المعلبة، نحن نقولوا مياه معدنية، مش كلها مياه معدنية
3: لا.
2: وهذه الفكرة الأساسية،
3: راهو
2: اللي باش يشري الماء المعدني يزم يرد باله،
3: اللي يشري المياه المعدنية هو يختار حسب يعرف يقرأ وكل دبوزة في الغلاف فيها التركيبة
2: به،
3: وهنا ينجم هو يمشي يستشير، وهذه مسؤولية الدولة من خلال الإعلام العمومي، يجيبوا ناس تشرح وتبسط الماء هذا ش يعني، الماء هذا شنو فايدته، الماء هذا شنو فايدته. مرات يجيبون هاي خلط دبوزة هذه مع هذه، ولا هاي هذه تعطيك كل شيء، نوع من الإشارة التجاري. نحن نتجاوز الإشارة التجاري للثقافة المواطنية للماء، نولوا عارفين احنا وين مشاكل مياه الحنفية، نعرفوها مشاكل المياه الحنفية، هي أنه كي تشرب الماء تحسه ثقيل،
2: صحيح، ولونه خايب زي
3: اي ما هو اللون ذاك من من من من الكوندويت القديمة. رانا نحن كن نبذل مجهود في 5 سنين الجاية نصرف 1 مليار دينار على تجديد جزء عنا 57 ألف كيلومتر قنوات، كان نصرف 1 مليار دينار رانا في 5 سنين نربح 3 آلاف مليار من جياب التوانسة على الماء.
2: ربي ثم أمل أنه نرجع نجربه مستبهلة يوما ما.
3: أنا نقول وقت للدولة تحط الماء مياه الشرب حق دستوري وأولوية، نتصور أنه الاستثمار في 5 سنين ينجم يرجعنا المياه الروبيني، لما لا؟ فرنسا 70 أو 65% من الفرنسيس يشربوا مياه الروبيني.
2: أنا مشيت للسويد، معناها مياه السبالة في السويد
3: ونعطيك رقم
2: حاجة روعة.
3: لا لا نعطيك رقم يثبت التونسي 2023 وفق الإحصائيات نتاع الديوان الوطني للمياه المعدنية، وهنا نستغرب على اشتبع لوزارة الصحة أصلا. نحن 244 لتر للفرد في السنة مياه معلبة، في فرنسا 167 لتر للمواطن في السنة.
2: فيتين فرنسا
3: طبعا فيتين فرنسا فيتين ألمانيا نحن رابع دولة في استعمال أو استهلاك المياه المعلبة بالمقارنة بعدد السكان، وبالتالي اليوم هامش كبير، وهذه مسؤولية الدولة. أنا ما عنديش مشاكل مع الشركات، الشركات لاقيين سوق يخدموا على رواحهم استثمارات، لأنه هو شبيع لك، يبيع لك في الأمبلاج ريال ما، مش يبيع لك في المال، لأنه سعر الماء من غير ما نقوله قداش الكونسيسيون الدولة تعطيه. هذاك علاش اليوم أنا نقول الاستثمار في الماء خاصة مياه الشرب راهو استثمار في الحياة، استثمار في صحة الناس. راهو اليوم عندنا أمراض قاعدة تنتشر بشكل كبير، هي أمراض الكبد. علاش؟
2: علاش؟
3: لأنه الناس اللي تشرب في المياه اللي مش متوازنة على مستوى الأملاح المعدنية، وقت دار مياه ناقصة أملاح البدن باش يكمبونسي الأملاح، يولي يبذل طاقة ضخمة باش يجبد الأملاح من لي سيلول، وهذيك مهمة الكبدة باعتبارها هي السنترال تيرميك، هي المحطة الطاقة في البدن، وبالتالي وقت اللي السنوات والكبدة قاعدة تمارس في ممارسة تتجاوز طاقتها باش تجيب الأملاح الناقصة في الماء، وبالتالي هنا نشوفوا أنه من مياه نلقوا مشاكل صحية، نلقوا أدوية، نلقوا عملة صعبة. هذاك علاش هالتصور هذا، علاش قلت أنا ديما الماء مش مجرد مسألة تقنية كما تصور وزارة الفلاح حاصرينه في حلقوم وبومب وضوء. الماء استراتيجية، الماء تصور، الماء صحة، الماء معناها نجم نقول أنا كون استثمر شوية في الماء طو نطيح 20% من الأدوية اللي مربوطة والأمراض المربوطة بيه بالمياه.
2: ويعطيك ساعة الفكرة سي حسين، لأنه مثلا التوانسة ما عندهمش ثقافة أنهم يسألوا على المياه اللي يشريوها، يشريوا في الماء على اسم الماركة متاع الماء.
3: لا لا قدامه المتوفر عند العطار هو اللي يحدد لك الدبوزة ماء.
2: تفضلي. وهي فكرة غلطة برشا، لأنك أولا الساعة يزمك تشرب مياه متناسبة مع طلبات بدنك،
3: واضح،
2: والافضل انك
3: مع سنك
2: مع
3: الصغار والكبار السن يلزمهم نوعيا تاع ماء تخليهم يربوا بالقداء وما تسبلهمش تضعفات
2: اللي هي زيرو نترات.
3: نترات مثال النترات مياه مهمه جدا، ماء ما فيش نترات راهو مهم جدا للصغار
2: والكبار في العمر
3: كبار في السن. هذايا دونك ثقافة سهلة ياسر، أنا نعمل في برامج على التجميل، احنا نكثر ونبيعوا في الكراك صار علاش ما نعملوش برامج تثقيفية في إطار خلق ثقافة مواطنية للماء؟ الدولة هي مسؤولة عليها ورانا في الاخر كمجتمع اللي نربحوه. راهو هذاك السيكوم تربيليز للكونتنت على الأجيال القادمة. هذاك علاش أنا ما عادش نسمي تنمية مستدامة، لأنه الاستدامة أصلا تاع الموارد ما عادش موجود. أنا عطشان باش نفكر في ولدي أو حفيدي، إيش باش نخليله؟ أنا مش نلاقيه دونك ما نخلي شيء. هذاك علاش خلينا نفكروا بطريقة منظمة، راهو كل متر كوب نربحوه رانا ربحين المستقبل، وكل متر كوب نخسروه توا أنا موسم مطري وكذا. وأنا نذكر في جانفي عملوا علي حملة، مين قالوا لي؟ قلت لهم راهو هذا ما يعنيش، راهي السدود تعبت لانه بكلها صبت في المناطق الساحليه اللي ما عندناش فيها سدود، وبالتالي راهو الماء كله مشى للبحر. حمله شعوه، انا ما عنديش ما عنديش فيسبوك. كلمني ولدي قال لي قلت له الناس هذه تتخيل كي تصب في المستير سد سيدي ساني باش يتعب. هذيك هي هذيك غياب الثقافه. لكن علاش ما نطرحوش احنا تو في المستقبل نقولوا عندنا 3 سنوات ولا 4 الفيضانات تجينا في الساحل وفي مناطق الوطن القبلي. مطل قبلي عنا سدود تاع 40-50 مليون، علاش ما يولوش 200 مليون؟ وعلاش ما نعملش احواض اللوطه قبل البحر اون كاسكاد، نعبي اكثر ما يمكن من المياه ونحاول نضخها اما في الموائد المائيه ما يسمى بالتغذيه الاصطناعيه او اني نبعثها معناها للاستهلاك المباشر في الري. وهكاك انا وما عدتش نعمل السدود اللي هي تو طبعا التوانسيز يعرفوا انه كل يوم سخون عندنا ما بين 650-700 ألف متر كوب يتبخروا من سدودنا.
2: يعني مش معناها لو صبت مطر في الفترة اللي فاتت راهو
3: صيف. لا لا لا لا، ما زلنا اليوم رجلينا على الأرض، ما زلنا في إطار الشح المائي. التقارير الدولية تقول رمشنا دولة وحيدة، رانا ديجا من ضمن مجموعات، وبالتالي راهو قضية الماء ما يزمهاش تحصر في نهار صبت ونهار لا.
2: ونرجع الفكرة المهمة اللي قلتها اللي هي ثقافة المواطنية للماء، وقت اللي أنت الشعب وإلا الناس اللي التوانسة اللي هم ما همش فاهمين ساعة قبل كل شيء إشكالية ندرة المياه، واثنين حتى في ثقافتهم اليومية ما همش فاهمين شنو الماء اللي يشريوه والماء يشريوش. وساعات تلقى ناس منها تقبل على مياه معدنية بين قوسين مطيشة في الشمس ولا البرة في الشارع ويشريها، رغم انه انت كنت تحكي لها في الكواليس انه دبوس الماء البلاستيك اللي تخليها 24 ساعة في الكهرباء رغم ازاي ترجع تشربها على خطرها خطر صافي.
3: صحيح، تحلت بعد 24 ساعة تولت مياه معناها ما تشربهاش. ليش؟ لانه ديما نحن الماء الجاري، الماء نتاع الصناد يجيك جاري لانه ديما ثم بومباج. هذه دبوزه حليتها استعملتها، ماذا بيك تستعملها قبل 24 ساعه.
2: واليوم هل ثم تفكير حقيقي في في في استراتيجيه على الاقل للفتره الجايه سي حسين؟
3: والله هو كان نرجع للدراسات وعناوينها نلقوا الاستراتيجية الوطنية تونس 2050 حول الماء ونلقوا الفلوس لكن بكل هذا الطابع تقني ما عندك شك الرؤية مش واضحة، لأنه أنت يلزم الرؤية تكون واضحة. الرؤية باش تعمل لك استراتيجيات، والاستراتيجيات يتحولوا إلى ما يسمى برامج عمل.
2: شو يلزم بالضبط؟ تيجي نحكي معناها أنت الخبير اليوم في المسألة، شو يلزم باش على الأقل نتجاوزوا شوية الأزمة اللي عايشينها في المياه؟
3: أولا نقتنعوا ثم مشكلة،
2: وهذه أول حاجة.
3: أول حاجة لو عنا إشكال حقيقي والإشكال مش مربوط بظرفي ها والمطر صبت وإلا، معناه إشكال هيكلي. وكي نقولوا الإشكال هيكلي إيش معناه؟ ثم ندرة أصلية في الماء، أصلا تونس ما عندهاش ماء. اثنين خياراتنا الاقتصادية وراهي
2: إذا تتبدل
3: تتبدل، خاصة نحن بنينا كل شيء على الحاجات اللي يستهلك الماء والتصدير، قاعدين نصدروا في مانا. النقطة الثالثة ناخذوا الإجراءات التكيف مع التحولات المناخية اللي ما ترحمش، وبالتالي في ظل هالرؤية واضحة توا نمشي ونعملوا كل شيء. النقطة الثانية هو أنه الماء مش مسألة تقنية، مسألة تهم الناس الكل. إذا نحل حوار مجتمعي شامل مع كل الأطراف المعنية بالماء، المواطن والفلاح والمدرس والأستاذ وصاحب النزل وصاحب المعمل وصاحب الحمام، الناس كلها معنيين في كل واحد في مستواه، باش نقولوا احنا هاي تصورنا للماء، هاو شي لزمنا نعملوا به، وهات كيفاش نجموا نخرجوا ببرامج متكاملة فيها أقل عنا هدر كبير انت عمار.
2: هذاك علاش قلنا أمن مائي هو معنا في أول الحصة. أما كيفاش نجم تقنع قطاع سياحي مثلا لسنوات بني ممكن استراتيجية متاعه أو خدمته على استهلاك كبير للماء
3: نقول
2: مثلا، كيفاش نجم تقنع قطاع فلاحي زاد جزء من زراعاته مبنية على الماء، كيفاش نجم تقنع قطاع صناعي زاد كيف قاعد يغسل بالماء، كنا نحكي على فوسفات وعلى حتى النسيج، كيفاش نجم تقنعهم هذوما وتغير من الاستراتيجية؟
3: هو أولا ثم ثلاثة مجالات. الحاجات المستنسفين للماء ونحن ما تحتاج لهمش يلزم ودفعناهم لسنوات يلزمهم سياسة تاع مرافقة باش نغيروا لهم أنماط الإنتاج. هذه مرافقة تعاون السيد اللي كان يبني ينتج في الفريز باش يصدره يلزمني نواكب ونقول له اتونسيون بشويه بشويه بشويه حتى لين تولي تمشي الى مجالات اقل استهلاك للماء وانت تلقى روحك والمجموعه الوطنيه تلقى روحها.
2: مش نعطي فلوس
3: واضح كان مرافقه شيء نورمال مالك فاش باش تكيف. اثنين اليوم قطاع السياحي، قطاع السياحي نستعرف انه نمشوا باللي 500 لتر بارلي بار جور، معناها السائح يستهلك خمسة مرات قد المواطن، خمسة مواطنين يستهلك قدهم سرير في التيل. لكن أنا نقول لك برشا وتلة وبرشا مجموعات وتلة وأنا قاعد نخدم معاهم توا يخدموا في خدمة كبيرة برشا باش ينقصوا من فاتورة الماء، لأنه الماء كلفة
2: بتبيع
3: وكل كلفة هذيك وين ينقص فيها؟ ينقص في كلفة السيرفيس، يكبر من مارج بنيفيسير. إذا أنا مدام بعقليته التجارية وبعقليتنا الاستراتيجية في ترشيد الماء النجم نتعاون وجي نقول له إيجا أنا راني باش نعطيك الكمية هذه، الكمية الأخرى تصرف فيها، تمشي تعمل وحدة صغيرة لتحلية مياه البحر وانت بحداه، كيفاش تعمل محطة
2: مكلفة سيحسين
3: ميسالش مكلفة لأنه يبيع لك في السرير بربعمية ألف علاش أنا نتحمل هو ما يتحملش؟ هو الماء داخل في الكلفة. أما أنا الماء كمواطن باش نعيش شفت التصور من قلت لك الرؤية توضاح أنا مياه الشرب أولى، لكن احنا في الصيف الصناد تقص على الوتلة
2: ما تقصش،
3: لكن المواطنين في الحمامات تقص عليهم الماء. ونقول لك علاش بور دي ريزون بيرمون ايكونوميك، متر الكوب للوتلة بدي دينار، المتر الكوب للمواطن 200 فرنك 10 مرات الكلفة لناه اللي نعطيه نمشي نعطي لانه بور دي ريزون. هذاك علاش الدولة جي توا هنا باش تعمل نعاونك باش تعمل محطة معالجة وكمية الماء نتاعك في عوض انه الساش يتعدى بمياه الباهية اذاك عالجها وعديها للساش ديريكت ونعملوا تجارب نموذجية. اذا يتحل شانطي على خمس سنين توا نلقوا رواحنا صيي. او نعطيكم بلجيكا، بلجيكا معدل الامطار في بلجيكا 3.5 متر في العام، ما يخدموش بالمليمتر 3500. بلجيكا من 1990 بداية التسعينات ألغت أنه ألغت البانوات في النزل
2: انتهت.
3: نحن يكون في بالك نحن قوانين 74 و75 ماذا تقول؟ نزل مصنف 4 أو 5 نجوم، إذا كان 50 بالمية مش نابر ما فيش بانو يتسكر. القانون هذا ما زال التو
2: ما زال موجود.
3: إذن شفت التناقض معناها ونحن محافظين ياسر قوانين البيات التو محافظين عليها ونطبقوا فيها حرفيا. إذن أنا اليوم كنجي نخلق ديناميك في قطاع السياحة إيش نجم نعاونك وأنت إيش نجم تعمل؟
2: ليه ونجم حتى نجيك ريكوبيري الماء متاع المطر نعمل
3: كمال
2: شنو نسميهم هذوما اللي يجمعوا بهم مياه الأمطار في سطوحات ولا في
3: أعمل لي باسان. إحنا ما عملنا، أنا ضحكت على آخر مجلس وزارة تعمل على الماء دعوة المقاولين باش يعملوا خزانات لتجميع المياه العمرانية كيد أذايا قرار أمضى ما بين وزارة الفلاحة ووزير التجهيز ووزارة المالية من 2018 في عوض نسأل من 2018 لليوم ما تغيرتش كرة الشروط نولى قرار جديد هنا كأننا نعيد إنتاج نفس القرارات والتي لا تطبق. علاش؟ لأنه نحن ما قعدناش مع المقاولين. المقاول تقول له أم باسان تاع 4000 انت 200 متر مربع 200 متر مربع يعمل بيه 3 برطمانات، البرطمانات 200 مليون هضم 600 مليون هاو كيفاش يفكر هو
2: وما شجعتوش
3: انت. يلزم يجي نقول له اجي اقعد معايا اجي جاي باش نتفاهموا اش نجم نعمل لك واش نجم نعاونك وانت اش نجم تعاون وبالطريقه هذه نخلق. وهذاك علاش قلت لك الحوار المجتمعي هو اللي باش يوصلنا الى حلول مشتركه، لان قضايا الماء كما قضايا التنميه قضايا تهم الناس الكل مش قضايا تقنيه اربعه من الناس في بيرو يخرجونا من ولا التنميه برامج التنمية. لا
2: وهل المواطن أستاذ حسين رحيلي المختص والباحث في سياسة المائية، هل المواطن اللي هو الصيف تو دخل باش يتقص عليه الماء نورمالمون هكا ولا كيفاش نجم تحكي معاه باش نجم خاطر هو في الاخر وهو الضحية معناها
3: المواطن هو الحلقة
2: الأضعف ثم مناطق راهو في عز الصيف يتقص عليها بالليامات راهو
3: لا خلنا نعطيكم أنا شاهد حير أنا عندي أختي في الرضيف في الصيف ينجم يقعد بالترواسمان وعندها زوج صغار وزوجها متوفي آخر مرة مشيت لها أمتر كيوب دو خمس أيام قص عليها الماء شريت متر كوب تكلف لها 17 دينار أنا في منطقة الزهرة في تطاوين الجنوبية مشيت إلى منطقة قالوا لي السيتيرنة تتكلف لنا ب 300,000 5 متر كوب اعتبرتها أغلى سعر لمتر كوب في العالم 60 دينار إذن المواطن في الوضعية ذي يعاني الحلقة الأضعف ما يزمناش نحمله المواطن
2: بتبيع.
3: المواطن مطالب منك حد شيء قالك أعطيني ما نشرب لا أكثر لا أقل
2: بسلام.
3: وهي مسؤوليتك الدستورية والقانونية لتوفير الماء بشكل جيد وبطريقة مستدامة إذن اليوم الناس كانت تتخيل المطر صبت السدود كذا أنا لا الانقطاعات حسب الخارطة نتاع العطش نتاع المرصد التونسي للمياه نتاع ماي عندنا 266 انقطاع والولايات تتصدر الانقطاعات تستغرب ولاية بن عروس ولاية تونس ولاية قفصة طبعا هي ديما الأولى صفاقس المستير إذن الولايات اللي ما كناش نتخيلوا أنهم ينجموا يدخلوا في مرحلة العطش أصبحت ولايات تقريبا توب 5
2: هذوما 266 انقطاع باش يصيروا
3: الشهر
2: في الشهر
3: صاروا في شهر ماي
2: في شهر ماي واللي شهور اللي جايين تو احنا في جوان جويليا وأوت
3: باش وانت تخيل الانقطاعات في ماي بالطريقة هذه جوان وجويليا وأوت الذروة وارتفاع درجات الحرارة
2: باش نعيشوا ممكن
3: تفهم بالضبط والغريب مجلس وزاري باش يحضر قرارات تتعلق بمياه الشرب والاستعداد لموسم الاستهلاك يتعمل في اخر يتعمل في 9 جوان باش ياخذ قرارات وقتاش تيطبقوا في اكتوبر
2: بعد ما سيتعدى سيزون صيف الحقيقة معناها أزمة كبيرة ويزم نخموا فيها ونفكروا فيها وأنا كل مرة أنت أشرت لدور الصحافة والإعلام اللي بيدها يزمها تكون فاهمة المشكل وفاهمة أنه اليوم الأمن المائي مسألة مهمة جدا ومسألة نرجع لفكرتك الأساسية اللي هي الثقافة المواطنية للماء لازمها تتبنى عند التونسي وعند الدولة لازمها تحط هالملف ذي قدام عينيها والملف هذا يزم يكون مش ملف معناها ملف حقيقي استراتيجي مبني على سياسات مش فقط على التفكير في انه اليوم ثم شكون قاعد يعطل فينا من هذا هو ذا الاساس يا حسين
3: هو بالطبيعه نحن نقولوا المواطن اليوم انا نقول له راهو عند ما تعطش حد ما يحلك مشكلتك وعند ما تلقى الماء حاول حافظ عليه وعدي الثقافه هذه لولدك من الصغير والهدر المائي راهو لا يستبين منه أي مواطن وراهو اليوم ارتفاع أسعار الخضروات والغلال اللي نعاينوا منه في جزء كبير منه مربوط بندرة الماء وبالتالي اليوم الثقافة هذه كان حتى الدولة ما تحملتش مسؤوليتها على الأقل من خلال هالمنابر الإعلامية يا مواطنين ابنوا ثقافتكم لوتو كولتور دو لو ثقافتكم انتم ابنوها مع عيالاتكم مع اصغاركم راو كي تسمعوا الماء قص وتعبوا كي يرجع الماء ما تبزعوش وهذاك لانه عندك الرفلاكس احنا هيا الماء رجعت هذاك الرفلاكس اللي يلزم نقاوموه وذاك علاش قلت انه الاعلام قاعد يقوم بدور ولكن الاعلام اذا كان ثم سياسات عموميه منظمه تو كل المجهود يتاثر والخدمه هذه مش خدمه نتاع شهر هي السنوات باش تبني المواطنين وباش تبني ثقافه عند المواطنين وباش تبني اجيال تحترم الماء وتحترم اهميه الماء ونعتبر ان الدوله راهو ما نحكيش على الامن المائي السياده المائيه نوتر سوفرينتي ايدريك معنى كيفاش نحافظوا عليه كيفاش نطوروه وكيفاش ما نهدروش وكيفاش ما نصدروش فراز ودلاع وبطيخ وطماطم وبعد نجيبوا القمح ونجيبوا الزيوت ونجيبوا الادويه ما هذا هو
2: هذاك
3: علاش اليوم منوال تنموي كامل
2: مقلوب
3: يتبدل توا نفهموا بالضبط مانا اش نعملوا به
2: صحيح وانا نشكر برشا سي حسين كل مره انت موجود لهنا حتى نحكيو في الموضوع وكواحد من الناس نفكروا اكثر في المساله حسين رحيلي المختص والباحث في سياسه الماء شكرا ليك شكرا لكم انتم جميعا شكرا ايهاب يعطيك الصحه في الاخراج الرقمي شكرا رفيق في الاخراج وشكرا لخليل العماري البطينه في الاعداد تحياتي لكم من قدام ميكرو شاكر بسباس تصبحوا على خير

سلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المجلس البنكي والمالي يؤكد في بلاغ أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. والمجلس يوضح في بلاغ نظره اليوم في رد على دعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى الإضراب لمدة 3 أيام بداية من يوم غد أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أبريل من السنة ذاتها. كما اعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية، داعيا إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي. وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل أعلنت في وقت سابق اليوم عن تنفيذ إضراب قطعي أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. في خبر آخر، لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان تصادق خلال جلسة عقدتها على 3 فصول ضمن مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ورئيس اللجنة صابر جلاصي يقول في تصريح لموزايك أن نص المشروع بات جاهزا في انتظار استكمال التقرير النهائي وعرضه على أعضاء اللجنة للمصادقة قبل إحالته لمكتب المجلس، مبينا أن المقترح يهم المباني المتحصلة أصلا على رخص بناء لكن تم إدخال تغييرات أو إضافات عليها بشكل مخالف لما تنص عليه الرخصة، سواء تعلق الأمر ببنايات سكنية أو جماعية أو سياحية أو غيرها.
2: القانون اللي هو قانون عدد 11 لسنة 2015 والمؤرخ في 27 أبريل 2015، ويتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. فما 3 فصول، اليوم وقع نقاش حول 3 فصول هذوما ووقعت تصويت على 3 فصول هذوما، دونك اليوم تقريبا عندنا قانون حاضر في انتظار، معناتها حتى التصويت على القانون برمته وقع التصويت عليه في انتظار أنه يحضر التقرير متاع اللجنة ويقع المصادقة عليه أو التصويت عليه غدا، معناتها بالتوازي مع الجلسة العامة. هذه المباني التي وقع تشييدها، وهذا مباني كي نحكي على مباني معناها مباني معناتها فردية جماعية سياحية صناعية، معناتها كل كسوة المباني، ولكن هي مخالفة رخصة، يعني هي متحصل على رخصة البناء ولكن ثم إضافات، وقع إضافات فيها، هذا زاد بلكون، هذا زاد حاجة، وهي مخالفة رخصة البناء، ربما يقع تمريره إلى جلسة عامة وربما يقع عرضه على الأكاديمية البرلمانية من أجل إثراء الحوار وإثراء النص.
1: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم إن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان ما وصفها بالشفافية النووية على المدى البعيد. من جانبه، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن المحادثات التي تجريها بلاده مع الولايات المتحدة سوف تتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيها، مشددا على أنه لن يتم التراجع حتى تحقيق ذلك. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. ريكاب مونديال. أهلا وسهلا بكم في ريكاب مونديال، مواكبة لآخر أخبار المنتخب الوطني قبل المواجهة الثالثة ضد المنتخب الهولندي، مواكبة زادة لآخر أخبار المونديال والنتائج الحاصلة. دونك بالنسبة لليكيب ناسيونال اليوم حصة تدريبية بشكون نصرين ونص بتوقيت تونس، 5:30 بتوقيت مونتيري في المكسيك، وغدوة بشكون السفر إلى كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية رحلة حتى يوصل ويلقى أفضل الظروف المنتخب الوطني حتى يحضر للمقابلة الأخيرة في هذا المونديال. كيف من أخبار الفيدراسيون، زوز أعضاء غادروا والوفد وفي طريق العودة إلى تونس هما معز المستيري وريم البجاوي، وفي الأثناء زاد زوز أعضاء آخرين كان في البرنامج أنه يلتحقوا بالوفد الرسمي، هما وسام الطايف والحسن بسمرة، وعادلوا عن السفر للولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المقابلة الثالثة. كيف حسب مبعوث موزايكا فام الخاص لتغطية المونديال أحمد عدالة، فما فكرة إعادة توزيع الأدوار داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، خبر في انتظار يتأكد بشكل رسمي، مش نفهمه كيفاش بالضبط إعادة توزيع الأدوار وشكون بشيخه المهام جديدة، انتظروا شنو يصير بالضبط والخبر يكون في الأثناء. جيو دي المقابلات اللي تلعبت واللي باش تتلعب، ليونيل ميسي الان هو هداف المونديال بخمسة بونت، وبعد دوبلي كان ضد منتخب النمسا مقابله وفات من دقائق وانتهت بفوز المنتخب الارجنتيني 2-2. ميسي اللي كان ينجم يخرج بالتريبلاي اليوم ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 9، يعني ما شافش الماتش هذا، ننصح فقط يشوف البونت الثاني لميسي في 90+5، وكانه ملاعب عمره 20 عام اليوم. ميسي في العمر هذا تقريبا أفضل اللاعبين في المونديال حتى التو، داير هو الهدف كما قلنا بخمسة أهداف بعد التريبلي اللي كان سجله ضد المنتخب الجزائري. دونك الأرجنتين 3 نقاط إضافية 6 في الجملة بعد الانتصار ضد الجزائر وأوفيسيالمون في الدور الثاني. المنتخب الجزائري في نفس المجموعة هذه يلعب 4 متاع الصباح مع المنتخب الأردني، وفي حاجة أكيدة للانتصار المنتخب الجزائري كيكا يخلط على المنتخب النمساوي في المرتبة الثانية ب3 نقاط. كيف المنتخب الأردني إذا كان يحب يلعب فرصته الكاملة من أجل الترشح للدور الثاني لازم يحقق 3 نقاط متاعه ويلتحق بالمنتخب النمساوي، كيكا على الأقل يكون عنده شانس كيف المنتخب الجزائري أنه يلعب على المرتبة الثانية أو على مرتبة ثالثة تنجم تهزو إلى الدورة الثانية. نجيو لي بقية البرنامج، ليلة العراق فرنسا انطلاقا من 10 متاع الليل، والسنغال النرويج انطلاقا من مساعة. كملنا مع ريكاب مونديال، جيكم توتسويت سامية والتغطية متواصلة على موزايكا فما. ريكاب مونديال الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس في نجمة. بثمانية لتسعين تعليل. سامي الحامي.
1: 8:09 أسلم ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. من توالي 9 تعليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل اللي تعودتوا بيه هنا على موزايك، وفرحانة برشا باستقبلها بحثنا شوية آخر هو أن فغي فلاش باك، باش نرجع بكم أكثر من زوز عقود ولا قالوا شوية التالي كنقولوا نجوم الليل، هي عرفتوها في دور بلها في نجوم الليل، نسترجع معها ذكريات العمل هذية، ولكن ترجع برشا إنرجي وبرشا موزيكا جديدة دجها كانيك نايم تحفل الموسيقى بكل حب. نستقبلوها معنا شوية آخر دجلة إدويسي الارتيستة تكون بحضنا هنا في الانترفيو. الفلاش باك بالنسبة لليوم نسترجعوا لحظات من مسيرة فنان كبير فقدته تونس، محمود الأرناؤوت عاشق الخشبة، يحكينا شوية سليم الأرناؤوت ابنه اللي هو زادة موسيسيان وعرفناه في عالم الـ3D، يسترجع ذكريات والده معنا هنا على موزايك فم، وكان عدل وثقي جينا أجوندا في أول الأسبوع يعطينا فكرة على الموضوع المواعيد الثقافية المنتظرة. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا. معنا اليوم طارق في الإخراج الرقمي, معنا داري في الإخراج, ومعنا الوثق في الإعداد. وتسويت نبدأ مع الموسيقى. هي أرتيست زادة تونسية, ما زالت كبدت في خليني نقول كارير موسيقال مهمة برشا. بوثينة نابولي عرفتوها في سينوج, اكتشفتوها في مهرجان الحمامات, كانت زادة على مسرح قرطاج من خلال كوميدي موسيقال كانت مع سيرين شكيلي ودالي كمون. تسويت نسمعوا جديدها دوليشا, ونرجو معكم في كولتور بلوس على موزيك فيم في كولتور اكتو. نسمعوا جديد الكل رجعينا.

0: هولي سيرين شكيلي وقيس المليتي وصلنا حتى الثمانية واربعة عشر دقيقة أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك فيم تتفيت وقاية أجندة مع الوثق
1: أجندة.
0: مرحبا بيثق.
2: اهلا وسهلا سامي.
0: انا اسبوع حافل بالتظاهرات الفنيه.
2: هي الفتره كلها المقبله يعني من الاسبوع هذا واللي بعده شتكون فيها عده تظاهرات ويبدو لي بدات يعني فعاليات وبدينا نحكيوا على برمجه المهرجانات واغلب المهرجانات تقريبا في انتظار الاعلانات الرسميه والبرمجه الرسميه اللي باش تبدا على قريبا مع الندوات الصحفيه للمهرجانات. فما مهرجان عريق ومهم جدا يعود مجددا بعد غياب طويل مدته 6 سنين كاملين. نحكي على مهرجان تبرقة للجاز اللي يرجع في دورته 20. كل عام نقوله سيعود هالمهرجان سيعود المهرجان. أخيرا المهرجان سيعود رسميا من 2 إلى 9 جويلية 2026 في مسرح مزيان برشا في مدينة تبرقة اللي هو مسرح البحر. المهرجان هذا اللي تأسس في عام 1973 هو واحد من أهم المواعيد والعريقة خاصة في الفن والثقافة التونسية. برمجة مميزة جدا اليوم موجودة على صفحة المهرجان مهرجان تبرقة للجاز. نلقاو عروض مجانية ستريت جاز هذه الفقرة القارة. كيف كيف في البرمجة نلقاو عدة أسماء من تونس ومن خارج تونس. أنا ندعوكم أنكم تدخلوا تشوفوا البرمجة الخاصة بمهرجان تبرقة للجاز وأحنا أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل في قادم الأيام على هالمهرجان هذه. مهرجان آخر عربي جديد في تونس. شنو تتوقع أنت يكون المهرجان سامي؟
0: مهرج موسيقى مسرح وين؟
2: هو في الموسيقى اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم يقرر أنه ينظم دورة تأسيسية للمهرجان أو مهرجان الموسيقى العربية في تونس تزامنا مع الدورة المقبلة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كانت مبرمجة المفروض في شهر جوان هذا وتأجلت إلى شهر سبتمبر. المهرجان هذا هو خطوة نحو إرساء تظاهرة فنية عربية جامعة. لحد الآن ما نعرفوش ملامح الفكرة هذه شنو باش يكون فيها لكنها باش تكون تظاهرة عربية باش توفر فضاء احترافي للتلاقي بين الفنانين والمؤسسات الإعلامية. مهرجان الموسيقى العربية في تونس فرصة لبلادنا مرة أخرى إنه نشوف إنه العرب يفكرون في تونس رغم كل الإمكانات والإغراءات اللي تتقدم من قبل دول أخرى وبلدان أخرى شقيقة. هذا مهم جدا. إن شاء الله يكون هالمهرجان هذا يتنظم في ظروف جيدة ونعطيكم تفاصيل فور توفرها أكيد. نهزكم للكاف، الكاف العالية اللي فيها عدة حفلات واحتفالات هالمدة. يظهر في الويكاند كان فما حدث زادة مهم جدا في قصبة الكاف لأحياء عيد الجيش الوطني اللي باش نلقاو موجود عدة احتفالات بهالمناسبة سبعينية احداث الجيش الوطني في عدة ولايات كيما العاصمة كيما كل عام يكون فما حفل يوم 4 جويلية. لكن الكاف فما حفل آخر مهم وماذا بيا الناس اللي موجودين غاديك يمشيوا
0: هذيك عبد الرحمن الشيخ
2: هو عبد الرحمن الشيخاوي
0: نقاش التصوير أجد
2: هو ضيف ضيف السهرة سهرة حضرة المدينة ناس الكيف ضيف شرفش يكون عبد الرحمن الشيخاوي نهار 26 جوان 2026 في القصبة. هو يوم كامل من الاحتفالات وحبيت نحكي عليه لأنه الغاية من هالمهرجان هو التبرعات لمرضى السرطان. دونك أيضا زاد توفير كراسي متحركة للأشخاص حاملي الإعاقة. فمرحبا بكم في الكيف في قصبة الكيف في أجواء صيفية والنسمة الكافية مميزة برشا. اللي حبي يغني حبي يسمعنا صوته ويكون هو ستار يمشي نهار 27 جوان للمسرح الأثري بكارتاج. كارتاج يغني بقيادة كمال العباسي رحلة موسيقية في أجواء استثنائية. مازالوا شوية التذاكر يمشي وغنيه قبل ما يبدأ الصيف باش نسمعوا الفنانين خاطر الفنانين يحبوا يغنيه. رامي عايش البارح في الأوبيرا تقريبا الجمهور غنى أكثر من نصف الحفل. الفنان راهو يحب يغني أيضا ويسمعنا صوته. جوست سامي قبل ما نختم سيلو بلاي نحب جوست نقول جوايز أنيفرس سير الأختي آيات كبرت آيات عملت 18 سنة وإن شاء الله نتمنى لها كل السعادة والفرح. ونحب زادة نهني أخويا مؤيد اللي تخرج اليوم وقدم لنا مشروع مميز برشا في المعهد العالي للأعمال بتونس. الحقيقة أنا فخور بيهم برشا وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. مؤيد كنجح في الباك تقريبا 18 معدل لحب يكون طبيب لحب يكون مهندس اختار ريادة الأعمال وإن شاء الله يكون
0: مبروك مبروك الآيات. نحب نقول هابي بيرثداي خلينا نسمع هابي بيرثداي.
2: مرسي مرسي
0: ها هابي بيرثدي وإن شاء الله يا ربي كان صحة وفرحة وخير وبرشا محبة. كيف كيف مؤيد زدنا نقوله مبروك عليك. ونحب كيف كيف نكمل مع خلينا نقول التهاني. حاب نقول يوسف الجماعي باك تكنيك اللي كان نجح بمونسيون بيان اللي هما عائلة المغراوي والجماعي وياسمين زد الجماعي تقول لك مبروك وإن شاء الله يا ربي بنجاح أكثر وأكثر. شكرا ليك الواثق ما أنا كملنا مع الفرحة وما زلنا في نقطة فيها نتصور هنا في كولتور بلوس. هذه كانت أجندة بالنسبة اليوم.
1: أجندة كولتور بلوس كولتور بلوس هي جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: هي شوية أخرى تكون بحثنا هنا بالموسيقى ونحكي وزادة على تمثيل الدج دجلة دويسي لايف كوزون. راجعين معكم في كولتور بلوس.

0: الانترفيو.
1: فرحانة برشا بستقبلها بحضنا هنا في استوديو موزايك فام. هي كانت معنا من تولوز من فرنسا وعدتنا أول ما تكون هنا في تونس أول حواري كلها في موزايك فام. فرحانة برشا بستقبلها دجلة دويسي. مرحبا بك على موزايك.
2: عايشك سنة. الحمد لله.
1: نقول الممثلة ولا الفنانة؟ وين مش نمشي؟
2: كما تحب. انا نقول جو سوي ان ارتست مولتي ديسيبلينير دونك سور بلوزيغ ديسيبلين اللي هي التمثيل الغناء اول حاجه بديت فيها. بديت الموسيقى عمري 13 ans مغني ومن بعد التمثيل بشويه بشويه اول عمل في التمثيل خدمته سيتي ان بروجي دو فان ديتود في ليزاد مع اون ايتوديانت وقتها اسمها تليلي والميتور ان سين سيتي سي فتحي العكيري. ومن بعد بشويه بشويه خدمت في باب العرش وبعدت على الموسيقى ورجعت الموسيقى ان فيت نعمل كل مره دي بارتي دي زاري ونرجع.
1: وكانت نتصور الشهره الكبيره نتاع دجله اللي هي بلها في نجوم الليل. شكون فينا ما يتذكرش الرول هذايا اللي بقى السنوات في ذاكره التوانسه كل ولا العمل ككل. اكيد المديح بالعيد بقى في ذاكرتنا نجوم الليل عمل مهم. باش نرجع نحكي على تفاصيل هذوما والذكريات دجله قبل هذايا خرجت من تونس تقريبا عندك 12 سنه من توا. في كل مره ترجع شنو تتوحش هكا في البلاد؟
2: نتوحش فما حاجة ما هيش موجودة في شرطو في الغرب الكلام الحلو اللي بين التوانسة. فما دعاوي خير العباد يعطيوهم لك بالحق محليهم. نتوحش زيدا فما حاجات في تونس يعجبوني ما نعرفش. أنا تونس ديجا البلاد التراب عنا اون شانس كبيره بلادنا محليها برشا. وين الدور تلقى بلايص مزيانين وين الدور تلقى حاجات مزيانين. كما قلت فما علاقات بالعباد اللي بالحق في الغربه ينو مانك بوكو ونستحقوا هكا اون سيغتين قرابه من بعضنا وموجوده كان في تونس مالوغوزمون ماهيش موجوده برشا في الغرب.
1: تخمم ترجع؟
2: وي كان ان شاء الله كان ربي سهل عوام اخرين تتنظم شويه الامور ان شاء الله. علاش لا؟ انا من العباد اللي نحب نرجع لبلادي على الاخر بالحق برشا برشا برشا ونعمل فيها برشا حاجات.
1: ودجله خليني نقول بعدت على الموسيقى وبعدت على عالم التمثيل بعدت على هذا كل لظروف معينه خلتك تبعد الفتره وعندك بيريود كنا حكينا هنا في موزايك طردت من الخدمه غادي في فرنسا ونحسك هكا تمرت نوعا ما رجعت راني موجوده حتى في السوشيال ميديا نشوفك تعارك تهبط في ستوريات هاني هوني
2: اكزاكتومون. نحب ان فيت انا كي عملت اول كونتاكت في لي ريزو سوسيو رجعت موسيقى لقيت ردة فعل كبيره وما كنتش متوقعتها وبالحق نسيت العباد نسيتني وقلت فوالا معناتها في ساعه ما تنساو لي ريزو سوسيو وكل شيء. كي لقيت ردة العباد وكيفاش العباد بالحق متشوقه ويتمناو لي يعاودوا يروني في التلفزه وكل شيء عطاتني شحنه باش انا ما نوقفش ونقعد في البيرسيفيرونس اللي j'aurais dû en amal haqbal mais hani je me rattrape comme je peux.
1: bana qalb ba3t al fan
2: qalb kasah qalbi kasah qalbi ala khater هو باركور شو نفصله لكم سافي تري رابيد. كيما حكيت لك وقت لي tu m'as fait la première interview انا خرجت خاطر الشهرة ما تأقلمتش معايا من الاول وكل شيء وانا صغيره ما عرفت كيفاش ناخذها ما عرفت كيفاش نعيش بها. وكي خرجت لفرنسا اول حاجه عملتها مشيت عملت une formation de théâtre pendant un an. وفما كيما يقولوا كي تخرج من بلادك وانت ديجا عندك بلاستيك مركزه باش تعاود كل شيء من الاول جديد لقيتها صعيبه برشا وفما دي ديتاي انا ما نجمش معناتها ما قبلتهمش حتى كفنان.

0: من الراب، نحس هكا توا بين الزوز كاينك بين البوب راب، قاعده تلوج ولا كيفاه؟
1: alors pas du tout c'est انا à la base je suis une chanteuse R&B Rani Soul ou R&B où j'essaye de faire un mélange donc dans la soul dans la new soul l'R&B نقدمها انا مغنية ونعمل ساعات درب تراب pour mais du coup je reste toujours dans mon style dans le hip hop انا ملعبي vraiment le mouvement تاع الهيب هوب je tiens à ce qu'on خليها تطول وتتقدم وتتحسن
0: ورجعت بألبوم فما مناش فكرة متاع سبكتاكل قاعدة تخدم عليها الكتيبة كيفاش كانت تحكي لي الكواليس متاع التحضيرات هذه
1: Alors l'album خرجته في في عامناول خلا اون ديسمبر وتوا قاعدين انا ومحمد حميدة نكتبوا في مسرحية المسرحية اسمها بنات حواء تو نزيدو vous aurez les détails un peu plus sur les réseaux sociaux بالوقت وكل شيء بدينا نكتبوا فيها عنا برسك شهرين هكاكا نحكيوا مع بعضنا برشا على الفيسبوك ولا حتى بار واتساب ونعطيوا الافكار كل واحد يزيد الاخر فكرة ان شاء الله زاد نرجع شي باش نجمو نختموها في تونس معناتها نقعد بيريود نحضروا في البرايف وكل شيء وان شاء الله على شلي اون باراليل عندي ان بروجي باش نحضر قاعده جو سوي ان تران بريباري ان ايفينمون على الهيب هوب في تونس وعلى الراب يحكي على الراب قبل في 2011 كيفاش الراب في تونس ضيع الميساج نتاعو كيفاش ما عادش عندنا كيما قبل بل كانوا لي رابور انا كبرت وبرشا من جينيراسيون تاعي كبرنا لي رابور يوصلوا في ميساجات يعطيو في الشحنه للعبيد يا اون كريتيك سين اون فادير او سورتو نورمالمون رابور ولا اي ممثل لازم يكون هو قدوه فهمت حاجه اللي ما عادش شوي ديزولي ما عادش موجوده برشا في الراب التونسي الاكтуаل
0: تحكي على راب انجاجي
1: فوالا راب انجاجي وتوا ان شاء الله باش نعمل ان ايفينمون اللي هو باش يخلي العبيد تذكر الحاجات اللي تعملوا في الراب في تونس قبل ونحاولوا نخدموا على النوفيل جينيراسيون نخدم avec un rappeur de la génération émergente d'ailleurs نعطي تحيه خاطر تبارك الله علي ام سي ريداوي اللي هو من العباد اللي ايزون غاردي سيت ميموار دو راب اللي يعطي حاجات باهين ويعطي الشحنه للشباب باش كي يسمعوا الراب ما يمشيوش لبلايص خايبين
0: اي ما وفما زاد برشا امثله خليني نقول درجة على خاطر على سبيل الذكر للحصر يمكن انت ذكرت بعض الاسماء مازال فما شكون قاعد يعمل في الراب انجاجي في تونس
1: وي انا فما
0: مازلت فما شكون يوصل في الصوت خليني نقول
1: اكزاكتومون مي لا ماجوريتي اللي نسمعوا فيهم توا واللي نحسهم انا حس مريت وين ابري مانيش ديما لهنا
0: اللي كوميرسيال
1: فوالا كوميرسيال وفما سامحني الميساج اللي دوفنو مالسان لو ميساج ما عادش حاجه اني لعبيت باش تعطي كيما قلت لك تعطي اون انرجي بوزيتيف للعباد اللي تسمع فيها توا لينا نحكيو برشا على دروغ على الفساد و جو تروف با تري سام بور لي نوفيل خاطر صغار يسمعوا وصغار يتبعوا في الـ في الـ في ليزيدول نتاعهم دونك كان ليدول يعطيك حاجه خايبه اون فافوار اون جينيراسيون دو جون كي سون ان تو بيتي بو بيردو ان تيرم دو دو شوز بروبر اي سين في الدنيا كو
0: مازلت تكتب
1: وي دايوغ نحضر زيدا في ان شاء الله فما اغنيه باش تخرج جمعتين اخرين ونهاني باقي نكتب كل يوم كل يوم نكتب بالتونسي وبالانجلي كيما جي غاردي مون باركور هكاك
0: والباركور هذا كيما خدمت فيه كيما سمعنا على الموسيقى زاده دجله كيما حكيت قبيل على نجوم الليل اللي هو الرول اللي بقى لليوم كي ماركي اللي بقى في ذاكرتنا اللي حبيناها بل هات زميلنا طارق حطنا التصوير هكا خلينا نسترجع شويه بلها في نجوم الليل حكيت قبيله مع ماجي ماجدي سميري سلام عليك برشا وقالنا حكينا على اغنيه اللي هي أليشا كيس قالت نجم تغنيها لك دجله عندكم دي سوفني مع الموسيقى هذايا قال لي رايت غنيها مليح مليح دونك نسمعوها ونرجعوا نحكيوا على نجوم الليل
1: avec grand plaisir
0: يلا توت سويت على موزايك اف ام نسمعوا الدرجه

0: صوري دجله دجله الدويسي على موزايك فام. يعطيك الصحه دجله. مش هذاك هو تنجم تلقاو برشا موسيقى على شان يوتيوب نتاعها الدج كيما سمعتوا قبيله لايف جوزون اللي هي كتبت خلينا نقول في كيما قلت قبيله كلمه تمرد والا الثوره ثرت لانه تظلمت قلت لي ما حملتش الظلم فتخبيت ورا الموسيقى رجعت للفن رجعت للبلاصه وين اللي هربت هربت لها اول مره
1: اكزاكتومون لايف جوزون هي حياه تستمر تعطي معناها لكل شيء الدنيا ما تقف على حد شيء ساعات نعطي برشا انرجي كسوا في خدمه كسوا في حاجات معينه وكي تصير لنا ظلم ولا تصير لنا حاجه نجم نتوجعوا برشا عمل حياتي زي ما ديما تستمر كلكو سوا لي كونديسيون
0: قلت لي الحياه تستمر والحياه استمرت بعد بعد دور خلى فيك برشا نصور
1: tout à fait و ساعات كي نتذكر كي نتفرج دايوغ سبعات فما بعد يبعثولي دي فيديو وكي نتفرج بالحق محلاه مليمات اكيب محلاها مسلسل محلاه برشا برشا برشا وحبيت خدمت فيه و سام فريمون مور شبيبي سورتو
0: ما نعرفش شنو بقى لك منه شنو بقى بقاولك تيتيك بعد ما كمل صورت
1: خاولي
0: ديتيك من بلها
1: وي وي خاطر انا لاباس ما نحكيش كيما بلها ومانيش معناتها مانيش غارسون مونكي لك الدرجه سي فري كو جافي ان كنت صغيره جيت ان بو غارسون مونكي مش لك الدرجه وقعدوا لي ساعاتك هكا الخانيت والا الزضمه بتاع بلها اللي هي لاباس ما عنديش معناتها حشيمه وساعات لازم نخمم في حاجات وكل ما قعدوا لي دي سيكيل دو بلها عشت فيها بلها برشا
0: حبيتها
1: وي حبيتها وحبيت عائلتها وحبيت حومتها وحبيت القوة متاع البيرسوناج اللي هي طفلة صغيرة وتمرمت كيما أختها مي قعدت واقفة ومحافظة على كرامة عائلتها كيما نقولوا وخدمت ومحليها كطفلة بلا
0: وين تتلقاو انت وياها؟
1: في الكوراج بلها سي ان بيرسوناج كوراجو سي ان بيرسون كي ما قلت ما تبارك الله عليها تصدم كل شيء انا من الحاجات اللي في الكاركتير نتاعي حتى كي نكون حشيمه ساعات والا ما نحبش لي كونفرونطاسيون كبار مي جو سوي تري كوراجوز وقلبي كيما يقولوا ما نصدم في كل شيء و جو بروتيج لي ميان دو تو لي مويان كو جو بو ديما باش نحاول نحافظ على العباد اللي نحبهم ونحامي عليهم ونعطي رايي بكل صدق معاهم زيد
0: خفت منو الدور كي جاتك البروبوزيسيون؟
1: نو با دو تو الدور ما خوفنيش اما اول مره باش نخدم في مسلسل دونك نظره البوبليك نتاع التلفزه اللي هي اكثر حاجه معناتها كنت بالحق مربوثه منها شويه والسيزون الاولى كي ريت ردت فعل العبيد وكيفاش بالحق العبيد تقبلوا الدور والخدمه نتاعي وحتى ممثلين كبار معناتها عطاوني برشا انرجي وقالوا لي خدمتي مزينه تنحات الربط الحق نتاع ربي لا بروميير سيزون وي خفت من ردت فعل العبيد وخفت من روحي خاطر حتى كان خدمت مع عبيد في تورناج يقولوا لك راك تخدم مليح وتو اين تري بون اكتريس سا ريست توجور اون ا توجور دي دوت خاطر البوبليك زاد راي البوبليك يهم وكي ريت راي البوبليك ارتحت
0: شكون الممثل او الممثله اللي كانوا معاك في نجوم الليل وهكا قالوا لك كلمه ما نسيتهاش دجله قعدت فيك قويتك
1: انا في خدمه معانا سي منصف لازار يرحمه
0: الله يرحمه
1: وكل ما نذكره بالحق عناية زغلت قال لي تبارك الله عليك قال لي من اكثر ممثلين في تونس حبيت نتفرج فيهم وما توقفش وعمرك لا توقف التمثيل بو مالوغوزمون ما خديتش براي بنصيحته مي هو من اول عبيد مدام منى نوردين كيف كيف من العبيد اللي قالت لي يعطيك الصحه مدام دليله مفتاحي سي فتحي الهداوي الله يرحمه يعرفني بو ملي انا صغيره خدمت مع بعضنا في باب العرش هذوما الممثلين ذكرهم توا اللي فريمون وقفوا مع عطاوني بوكو د انرجي وحسيت روحي معناتها جو سوي سور لو بون شومان
0: توحشت الكاميرات توحشت التمثيل توحشت ربثة هكا اللي تجي قبل كلمة أكسيون نص توحشت العالم
1: على توحشت التمثيل كاميرا الركح وليد ساعات نتمنى وندعي كان معناتها نعاود نرجع بالركح يعني باش نرجع له خاطر نحاضر في مسرحية وذيك علاش زربت روحي اون بادير والكاميرا وي جي فريمون تري هات اي جيسبر فريمون كو تصير حاجة على قريب
0: نشكروا مرة أخرى الخدمة في فرنسا اللي طردوك
1: يعيشكم وربحتوا في أجر كبير
0: هيك الكاميرا شو تقلهم دجلة الناس اللي ما في بالهم في بالحكاية يحكينا كفيسة
1: العباد اللي ما فهمهمش بالحكاية جي طردوني من الخدمة بحثنا هكي كام ظلما وما فهمتش علاش صارت لي الحكاية ديكا. قيمت روحي قعدت بندان شهرين نقول أنا شكون من حيتي مش باش تقف على خدمة في بيرو. ووقتها بديت نكتب في لايف جوزون ألوغ أنا وقتها هبطت لتونس خاطر أنا من العباد اللي باش نحي ديبريسيون بتاعي زمني نهبط لتونس شوية باش نجم نحس روحي نعاود نرجع نعيش. ولايف جوزون تكتبت دايوغ عام ناول كيما الوقت هذا في جوان في تونس في دار مماتي. وبعد الغنايه هذيك بديت نفهم اللي سي مون شومان اي جو دوا ريبروندر ما في لا و اليتي اللي هو التمثيل والفن والحاجات اللي يماليمونت انا كعبد ويخليوني يغذيني كانسانه ويخليوني نكمل بالحق دون سكو جيم.
0: ونتصور اي انسان فينا قداش يبدا مرتاح كيبدا في ليليمون تاعو دجله.
1: وي على الاخر فرانشمان ننصح اي عبد فيت لي شوز كو فوز ايمي دني فهمو ديجا وراه نجم ونعم اون بو ميلانجي خدمه وباسيون اي سا بو دوني كيك شوز دو جينيال. اي كان كل واحد نجم يعمل حاجه كي كان الحياه نجم تعطي فرصه لكل واحد يعمل كي نتصور اون سرا بوكو بلوز هورو بوكو بلو نومبرو ا ايتر هورو في الدنيا هذه.
0: وخذيت وقتك برشا كمان باش فقت.
1: وي هو كمان 11 سنه ابري جي انشيني 3 سنين مي التيلي اومي توفيت دونك يا يو دو مومون اوسي دو ريكول اي تو سا مي وي وي سي فري كو طولت شويه.
0: الوالده كانت مسانده الباركور نتاع الممثله.
1: أمي en fait نحب نحكي لكم une anecdote. Alors هي تكتب ديجا في جورنال مي أمي من العباد اللي باش تعاقبني عام 9 تاعي انا كنت نفس عام الليسي وصعت برشا باش تعاقبني هزتني نعمل موسيقى مع ان جروب ميوزيكال في العام هذاك خدمنا دونك سي سابلي جينيراسيون فيتور لو جروب وخدمنا مع وزارة الشباب والثقافة وكنا نعمل في دي تورني بارتو في تونس وكل شيء. وبالنسبة لأمي سيتي باش تحصرني في حاجة ارتستيك. أمي من العباد اللي كنت تهزني نمشي نتفرج في مسرحيات في الليزار تاع لي بروجي دو فان ديتود ومي مغرومة بالسينما برشا وهي اللي كنت الحاجة اللي كنت تحلم بها هي تعملها. أنا أون فيت جو سوي أون فادير العبد اللي باش يحقق حلمها هي دونك الما بوسي افون وان شاء الله هي تشوف فيا من الفوق وفرحانه اللي انا رجعت على خاطر كلكو بار رجعت على خاطرها هي خاطر نعرف اللي هي elle a été très déçue اللي انا وقفت الموسيقى ووقفت الفن وجيسبر كيل سرا هوروز لاولي
0: ان شاء الله ربي يرحمها وربي يفضل الامهات اللي مازالوا. قداش ديما الوالدين دج يعطيونا الانرجي باش نكملوا باش نحلموا خاطر ساعات الحلمه تقف ساعات ما عادش نلقاو امل نلقاو فيهم هما الامل.
1: تتفق تتفق فريمون وهي اللي كان ديما تقول لي ما توقفش وديما تعطيني بوكو دينيرجي اي جو فيليسيت شاك بارون يعاون ولده ولا بنته باش يحقق الحلم نتاعو على خاطر تصورش قداش محلاها كي تبدا الوالي يشجع فيك بالدنيا.
0: شو تحلم اليوم دجله؟
1: نحلم ترجع كاريري كيما قبل نحلم زادا نخدم قاعده نخدم على كاريري في فرنسا دونك جيساي دو كونتاكتي ديجا دي اجانس بور دي كاستينغ ايتترا. وعندي حلمة كبيرة وإن شاء الله تتحقق اللي هي نطلع على سين كارتاج نغني من لسين اللي تمنيت معناتها نغني فيهم. طلعت على مسرح حمامات مع صاحب الحمار مع فاضل الجزيري
0: الله يرحمه
1: ولا يرحمه ونحب نغني في كارتاج إن شاء الله تتحقق الحلمة نهار
0: إن شاء الله تتحقق الحلمة. وانا نعرفك خدمة برشا الدرج ونعرف قداش تحب الخدمة والموسيقى إن شاء الله ترجع للسين إن شاء الله ترجع أكثر للموسيقى إن شاء الله ترجع لتونس زيدا بلاستك كما حبيتها ونصور ما فاتك حد شيء مادام رجعت بعد سنين هذوما الكل الانرجي اللي ساكنة فيك أكيد باش توصل كما وصلت لنصور لأي واحد يسمع فينا تو على موزايكا فيم على سيتنا موزايكا فيم بونيت على كيف كيف فيسبوك على شوية آخر تلقاو الحوار هذا كامل على يوتيوب. شكرا ليك دجلة نورتنا
1: على استضافة مرة أخرى
0: باش ترجع بحذانا هنا بالمسرحية
1: tout à fait. نحب نعمل petite dédicace avant qu'on finisse. نحب نعمل dédicace ليك انت en premier خاطر انت من اول عبيد عطيتني انرجي وعيطت لي وقيمتني معناتها عطيتني قيمه. نحب نشكر سورتو العبيد اللي وقفت معايا اللي عطاتني موزيكا سيف ام سي ريداوي حبيب سامي الشريف محمد حميد زيد من العبيد اللي وقفت معايا ما كوزين زينب خالتي اي توت ما فامي اي ما سور اللي بالحق الاكثر عبيد عذبتهم معايا توت لون دو مون باركور باش عطاوني الانرجي والثقه في روحي باش نكمل في اللي قاعده نعمل فيه.
0: وبرافو كامل ونقص المشاكل على انستغرام
1: باهي اوكي سامحوني
0: درج نهارينا ذوما قاطع في مشاكل شويه في الانستغرام
1: والله هي والله
0: هذوك الكومنتات التعليقات
1: نحب نحط العبيد قدام النفاق نتاعهم على خاطر فهم عبيد يسخونت باكونت يوجعوك بكلمه وهما ماهمش ماهوش باهي ماهوش باهي تسبوا العبيد غراتويتمون سور لي ريزو سوسيو ما عندكمش الحق
0: وكل واحد حر في شنو يعمل, كل واحد حر في شنو الطريقة اللي حب يعبر بها. ميرسي انكور كون كنت بحثينا هنا على موزيك افام, ونستناك بالمسرحية. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو لورين هيل دوب اب كما حبتها الاغنيه هذه دجله, ونرجو نكمل معكم كل شيء فلوس على مزيكا فهمت.

0: اي تحسيني وصلنا حتى 48 دقيقه انتم معنا في كل تخبلوس على مزيكا فهمت تسويتوا قايد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك الفلاش باك. اخترنا أن نبقى مع الحنين والنوستالجيا هو اسم ما يتنساش يفكرنا بالأيام الهادية أيام الضحكة الصادقة رسالة العميقة. غادرنا في 25 ديسمبر كان نهار مش كما أي نهار 14 سنة تقريبا تعدت على رحيله ولكن كي تذكر اسمه يرجع معاه زمن كامل نحكيه على محمود الأرناؤوط.
1: شو مختار جبتتي القضية اللي حكيتك عليها؟
2: سمح لي ما تذكرتكش أما ذكرت سي شفيق.
1: تايا طولتوها بالحديث تيسربوا في اللعب
3: شفيق مزروب
4: مش مجيبة مش فهمت أنا وخالك علم بيت بركة يا أخي ترقد من توا
1: ليه؟ أما خالي شد صحيح وقال لي برح ذا عمك حمدة لنقطع شعره
4: جبلة ما عنده الشعر هيك يجيت تفضل سيدي تعشيت
0: هو اختزال لزمن الحلم زمن المسرح اللي كان قضية زمن الفنانين اللي أمنوا بالثقافة قبل الشهرة وبالفكرة قبل المصلحة. تولد محمود الأرناؤوط في باب سويقة في قلب تونس العاصمة وين الحكاية تولدت في الحوم وين الناس البسيطة صنعت كبار عاش طفولة متواضعة خدم على بكري في عمر صغير باش يعاون عائلته وما رغم تعب الحياة عمره الفن ما فارقه. محمود الأرناؤوط كان من جيل الذهبي اللي صنع ملامح المسرح التونسي الحديث جيل يحلم بمسرح حر مسرح جريء يطرح الأسئلة ويقلق ساكتين ومن أولى خطواته مع شبيبة المدرسية لتأسيس المسرح الصغير ثم المسرح التجريبي كان حاضر في كل تجربة تحاول تبدل الواقع بالكلمة والفكرة والإبداع.
5: موش معقول موش مسؤول موش مقبول موش محلول موش مقفول موش معقول الفيهان عمرهم ما يمشيوا للجنة ما نعرفش علاش انا هكا قلبي قايل لي الفيران عمرهم ما يدخل الجنة برا افهم انت علاش لا يقول لك القايل علاش لا واذا كان فيران يا سيد كاية هذه ما تدخلش المخ نعرف فار لا يخبش ولا يدبر.
0: رغم الحياة اللي بعدت سنوات على الركح عمر الركح ما خرج من قلبه بل بقى فيه. رجع في أواخر الثمانينات من الباب الكبير مع كلام الليل خلى بصمة في واحد من أهم الأعمال اللي عرفتها الساحة الثقافية التونسية ومن وقتها ولات ملامح صوته وطريقته الخاصة جزء من ذاكرة التوانسة. الغريب في محمود الأرناؤوط يمكن أنه ما كانش يسعى باش يكون نجم أما ولا أكبر من نجومية كان إنسان قبل كل شيء بشوش مثقف حاضر البديهة يحب الضحك يزرع الفرحة في الناس اللي دايرة بيه أما في داخله كان فيه هم كبير على البلاد على الثقافة على الفن وفي آخر سنوات حياته كان يتفرج بحسرة يمكن على المشهد الثقافي وهو يتبدل كان موجوع على المسرح موجوع على حرية دفع هو وجيله ثمن متاعها سنين من نضال من الحلم من التضحيات كان يشوف أحلام جيل كامل تتعرض للاهتزاز ويسكت أما وجيعته كانت باينة في كلامه وفي صمته أكثر من أي خطاب. اليوم احنا نسترجعوا ذكراه ما نذكروش ممثل كهو نتذكروا إنسان أمن بتونس أمن بالمسرح أمن بالثقافة أمن الجمال نجم يغير الواقع. ربي يرحم محمود الأرناؤوط الرجل اللي مر من هنا في هدوء أما خلى أثر أكبر من الضجيج. غاب الجسد والضحكة بقات غاب الصوت وبقات الحكاية بقات صورة فنان أصيل كبير في أخلاق وقبل فنه واحد من آخر حراس الحلم الجميل في تونس الله يرحمه وإن شاء الله تبقى ذكرى حية في قلوب كل إنسان عرفه عرف قيمته كل من آمن أنه الفن رسالة وأنه الفن ما يموتش مدام الأثر باقي وأكيد الأثر باقي زادا من خلال فنان عرفته تونس هو أول فنان راب كان في تونس اعتلاه مسرح قرطاج هو اللي كتب هو اللي غنى هو اللي رجع بمشاريع كبرى ونور تونس البرة وفي تونس زادا بكل حب نستقبله معانا ابن الراحل محمود الأرناؤوط سليم الأرناؤوط مرحبا بك سليم.
6: السلامة سامية شو أحوالك؟
0: الحمد لله شكرا على قبولك الدعوة طلبت منك باش تكون حاضر معنا في اللوماج هذي لسي محمود وقلت لي أكيد
6: في أي وقت سامية سيانو نار
0: احنا كنت حاضر هنا قبل معنا في موزايك سليم نحب نبدأ جوست من لي كونساي اللي خليهم فيك محمود الأرناؤوط اللي قبيلة في الأوف قلت لي لليوم ما زلت نعيش بهم ما زلت نتنفس بهم.
6: Alors, les conseils, il y en a tellement, c'est bien. أما باش نعطيك فكرة، مثلا بابا سعى الله يرحمه كان إنسان صاحب نقطة، الناس اللي يعرفوه قراب منه يعرفوه، وكان إنسان سيريو في نفس الوقت. ولي كونسيي اللي عطاهم لي في السيريو في الخدمة، وعطاني دي برانسيب اللي هما دي برانسيب عاديين، معناها بون مالوغوزمون نقصوا هالايامات، انا نشوف في الناس لي برانسيب هذوما نقصوا مالوغوزمون في بصفة عامة في العالم. لكن عطانا دي زوتي انا واختي، على خاطر كنقول عطانا انا واختي دي زوتي باش نجمو نقاومو بيهم في الحياه الصعيبه هذيا، من غير ما نتعداو على حتى حد ولا نسرقوا ولا، وسورتو الخدمه السيريو والحب، حب الخدمه اللي نعملوها، اي خدمه راهو نحترموا الخدمه، معناها مش لازم يكون هو كان مدير بنك على فكره، ماهوش يمثل برك على خاطر برشا من الناس ما كانوش يعرفوا اللي هو في نفس الوقت مدير بنك، وكانوا بالأمارة تلمو كان سيريو في الخدمة بتاعه، اللي زملائه في البنك اللي ما يعرفوهش يمثل، من غدوة الصباح يقولوا له سي محمود رانا البارح باش نتفرجوا في خوك، يخايبوا خوه التومي على خاطر يضحك في الليل وفي الصباح. كان إنسان معناه ديسيبليني ويحب الخدمة الصحيحة في الوقت وكل، دونك هما ما يفهموش كيفاش السيد هذا يضحك في نفس الوقت ومن الغدوة يصبح يخدم يولي كأنه إنسان آخر.
0: معاكم أنتم سليم، كيفاش كان صعيب، كان كيما عرفناه نحن يمكن في في المسرح وفي التلفزة، كيفاش كان سي محمود؟
6: صعيب صعيب معي أنا سيختو، أنا طفل أختي ما كانش صعيب ياسر معاها اللي هي أصغر مني، أنا صعيب سيختو وقت اللي بديت نعم في الراب، خاف هو وهذه بوك الراب معناها 93 وحتى قبل دونك إيماجين أنت واحد بنكيجي هو جاب ربي يعمل شوية هكا رجل ثقافة معناها عنده فكرة، لكن يعرف اللي في تونس الراب اللي بوك مش يعيش، دونك خاف عليها والعلاقة كسحت شوية. بون سكي نورمال راهو رابور سيرتو مع الأولاد سي لو كونفلي بير فيس، وهو كان يقول لي ديما يقول لي أنا سليم ما نتهنى عليك إلا ما باش نقولها بالفرنساوي ما تو لو بير، معناها نحكي معناها با فيزيكمون، اما يفو توي لو بير، معناها لو جور وراك تعمل على روحك وما تسمعش كلامي على خاطر بور مو فيغ بليزير ولا تخاف مني، وقتها نجم تهنى عليك اللي انت باش تعمل على روحك.
0: ايفيكتيفمون رحل على عالمنا هو متهني عليك سليم؟
6: سامحني ما سمعتكش مليح.
0: قلت لك سي محمود كي رحل على عالمنا كان متهني على سليم.
6: سي محمود مع الاسف انا ما كنتش في تونس، كنت في البرة نعيش، وكانت صدمة كبيرة لي أنا ولأختي زادة، معناتها ويمكن هذاك اش خليني رجعت لتونس على خاطر ما نحبش نعاود نفس الاكسبيريونس مع الوالدة بعد عمر طويل عايش. دونك راح متهني مشاري متهني سي سور داير خلي لي شقول بحاجة أنتو أنتيم يمكن كرنيش نحكي عليها، مي وقت اللي رجعت لتونس أمي قالت لي هيك فما ورقة بوك خليها لك ما نجمش يبعثها، حبي يبعثها لي بالميل وصية وفات قال لي بطل الدخان ورد بالك على مرتك وولدك، voilà donc بطل الدخان ورد بالي على مرتي ولدي، donc c'était important pour moi.
0: ربي يرحمه وربي فضلهم لك سليم، وان شاء الله انت زاده دام ابداعك، وان شاء الله راك كما تحب كما تحب ترجع زاده لسان ميوزيكال بقوه اكثر واكثر، وربي يرحمه. حابينك تكون معنا في اللوماج هذايا، هي لمسه وفاء لروح محمود الارناؤوط في الفلاش باك. الفلاش باك كلتور بلس وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم، أبقى لي كامش أقولكم باي باي، تصبح على خير الناس كل، شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع، شكرا ويتاق كان معنا في الأعداد طارق في الإخراج الرقمي ودالي في الإخراج، نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد ملو رونديفو 100% كولتوريل هنا على بوزي كفام. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديد يزيد في بنت لفام كالعادة، الفلوس للربح في نيوينينون لينيرجي وبرشا موزيكا بلغ. الغيك اللي تعودتوا بهم. باي باي، تصبح على خيره.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من رابحين بنتلا فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يدعو إلى توظيف أمثل العقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، مؤكدا ضرورة تحسين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. ووزير أملاك الدولة يؤكد خلال اجتماع عقده اليوم مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان على أهمية إيلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقارية باعتبارها من الآليات الأساسية التي تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم دخول المستشفى المحلي بمعتمدية أسمار من ولاية تطاوين حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة القادمة. يشار إلى أن الكلفة الجملية لإنجاز المستشفى قد ناهزت 6.5 مليون دينار، ويتضمن أقسام النساء والتوليد وأشعة وتحليل واستعجالية وعيادات خارجية وإدارة، وسيقدم الخدمات لأهالي معتمديتي أسمار وابني مهيرة. المركب الفلاحي بدرونة بمعتمدية بوسلم من ولاية جندوبة يشهد اليوم افتتاح موسم تجميع اللفت السكرية وسط مؤشرات بتحقيق معدل إنتاج هام مقارنة بسنوات الأخيرة التي شهدتها الجهة. ووفق رئيس المدير العام للمركب باللفت السكرية بن بشير نعيم غربال، فإن الحضارة التي انطلقت اليوم في عملية التجميع ستشمل نحو 1340 هكتارا من اللفت السكرية، أكثر من نصفها بولاية جندوبة ونصفها الآخر موزع بين ولايات باجة وبنزرت وسليانة والكاف والقيروان وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس. دوليا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ نظيره الإيراني مسعود بازشكيان في مكالمة هاتفية اليوم بترحيب تركيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، وأنها مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب للمساعدة في إنهاء العملية سلميا. ونقل البيان الصادر عن الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إنه من المهم الحذر من أي محاولات لتخريب المفاوضات، وأن الخطوات الجديدة لتعزيز السلام في المنطقة ضرورية ومهمة. ختاما، إطلاق نار وقع في حي يهودي في موريال يسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم المشتبه بتنفيذ الهجوم وفق ما أعلنت الشرطة الكندية. ولم ترد أي معلومات بعد عن دافع الهجوم الذي أودى بشرطي ومواطن وأدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام .net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. موزايك فام بنت لفام. بنت لفام الجمعة من 9 لنص الليل. يسري جديدي.
2: التسعة واربع دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم هيفي بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل. نفتتح الجمعة بالابونيمور بحسن الموزيكا بالربح والكاش زادة اللي يستنى فيكم بعد شوية. سنسنيكم ديما نكونوا موجودين معاكم وسنسنيكم انه كل شيء مضمون عنا هي الفرحة لابونيمور ونخف عليكم النهار الأولاني. النهار الأولاني بتاع الجمعة ما كتعرف مش مشكل مش مشكل تتفاصل أمور مريقلة وجونا بهي والفايدة انتم جوكم بهي وديما معانا مستمعينا. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام. اكيد نحن موجودين معاكم موجودين معاكم برشا ربح برشا ربح اكيد. عرفتك نعرفكم تستنوا فيها نعرفكم تستنوا فيها الحكايه على خاطر خليناكم على احر من الجمر على الكنيوتا نتاع الليله. لكن خليني احكي لكم على المزيكا بعد شويه. لو جروب دار ان بي امريكان جاجرد ايدج مع دليل بن احمد في هوت سيليكشن. لانونس اكيد تكون لانونس على موزايكا فهم مع الموسيقى هذيك انه نكونوا موجودين معاكم وسورتو نخليو لكم زاد المعلومات المفيده تكون عندكم. كولتور ديجيتال بعد شويه باش نحكيو على الرادار. ثم رادار جديد موجود في العالم مش كان يتبع الكهرباء برك ليه ليه ليه يتبع الكهرباء ويتبع الشخص ويخلط عليك وين انت كنت يا ودي. ملا جاو ملا جاو
3: اوه ماي جاد.
2: اي اي على خاطر على خاطر راهو الرادار هذيا رادار قوي برشا. اي رادار قوي برشا سورتو تولي المخالفه تخلط عليك انت كانسان مش كان الكهرباء مش كانت فلاش اللي ماتريكولاسيون. تنعطيكم شنيه هالتكنولوجيا هذيا وين موجوده في العالم الكل. اكيد سنسنيكم انه نكونوا موجودين معاكم زيدا من بعد بالترابيات باحسن الموسيقى الجولد ميوزك وزيدا عن الجميع الاذواق الموسيقيه. وكنفتتحوا بكم الجمعه وانتم زيدا تنجموا من بعد تخليوا لنا لي ديديكاس نتاعكم على 71113000 زيدا على لي ريزو سوسيو موزايكا فام انستغرام فيسبوك كل شيء موجود معاكم. ولكن زيدا نحكي لكم ربح وكاش. الكاش يستنى فيكم وبعد شوية الكنيوتا فيها برشا فلوس.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: 3,500,000 دينار في بنت لفام على 71,113,000. كانيوتا كبيرة برشا الحقيقة، وربح مضمون. واسمعني، اللي باش يربح الليلة على 71,113,000 حياته باش تتبدل.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
1: وبروجرام السيف الحقيقة مش يتقلب بركة، من اللي يكون نولي حاجة قرابي خفيفي هكا، نولي ونحكيو على فوياجات، نولي ونحكيو على وتلة مش روتين واحد، نولي ونحكيو على ثلاثة جمعات كوجي مش نهارين ثلاثة ولا ويكاند برونجي.
2: عليك لاقو زاهية، عليك بيك لاقو زاهية.
1: طيب بالله عليك يلقى قدامه 3,500,000 بياسير خلاقو باش تولي زاهية. وانتوما زادا بعد شوية أكيد كتكلمونا على 71,113,000، إن شاء الله أكيد الربح يكون من نصيبكم وخلاقكم تكون زاهية وعال العال. الليلة عندكم فرصة في التحدي نيوينينو بعد شوية، 3,000,000 دينار في نيوينينو، 60 ثانية، أغلى 60 ثانية في تونس. اي دقيقة تربحكم 3,000 دينار بعد على 71,113,000، تحدي كبير. وسيد الحكم متشبث بك الكنيوتا، أما أنتم تنجموا تجيوا تفكوها الكنيوتا.
3: اي هيل في كل شيء، اللهم صلي على النبي.
1: هو يشكر فيكم أنت، وما أنا نعرف نعرف شو فما في قلبه، قلك ليه ليه ليه ليه ما فهمتش شكون باش يجي يفك الكنيوتا وأنا باش نضحك عليكم. أخكم بالعكس، بعد أنتم تكلمونا على 71,113,000 تدخلوا في القرعة وتفكوا له الكنيوتا. الكنيوتا ما عادش عند سيد الحكم، تنتهي تختفي من عند سيد الحكم. انتم الفايده تكونوا اموركم مريضه.
2: أو
1: بليش دخلني أنا؟ عنا قواعد لعبة ولا ليه؟ وعنا بعض مستمعين يكلمون على 71,113,000 ولا ليه؟ يتنجم إخويا يجي شكون يفك لك الكنيوتا؟
4: تعرف لو تعرف سيستم يا عباس وخي جو مونج كي مونج.
1: أيوة صحي، تنتي طبع قواعد اللعبة وشو. أنا متأكد ثم مستمع أو مستمع الليلة بش يكلمونا وبش يفكوا الكنيوتا
4: بش يكون حتى شخت.
1: أي نعم أي نعم، أنتم شخت وأكيد نعرف مستمعينا. سيصير ويحكم طريق السلام عليكم بعد الكنيوتا ليكم أنتم 3,000,000 دينار فيني ويني نو على 71,113,000. زاد عنا فك بلاستيك اللي فيها 500,000 فك بلاستيك
5: ان شاء الله بالشفي ولا هنا.
1: ايواش الربح موجود من هنا ومن هنا، زوز فرص وثلاثه متبرين، زوز في فك بلاستيك. وشكون زعما سعيد الحظ اللي باش يكون موجود معنا فيني مينينا؟ الفايده فك بلاستيك بعد شويه 500 دينار، زوز متبرين يحاولوا يفكوا بلاصتهم بعدين في الميسيون، ويحاولوا زاد اليوم يكونوا موجودين ويطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم. حاجه سامبل برشا الحقيقه. اي وربحكم
5: الله الله الله الله
1: مضمون، مضمون ربحكم. بعد السوفي تختاروا انكم تواصلوا معنا والكنيوتا تكون ليكم انتوما في فك بلاستيك 500 دينار بعد شويه على 71,113,000. اي مازلنا على خاطر عنا ليكم الكنيوتا 3,000 دينار. لازمني نفكركم ب 3,000,000 في نيمينينات، 3,000 دينار ليكم انتم على 71,113,000. طريقة سهلة برشا، كلمونا من توا تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم على 71,113,000. تدخلوا في القرعة ووائل خويا اسمعني، وائل نعرفكم تحبوه ديما تحبوا تكلموه، عاد إليكم وائل في بنة لفام وربحكم. أنا نأكد لكم مضمون الليلة، إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ينجحكم في التحدي. كيما زاد جماعة الباك اللي فرحنا معاهم فرح برشا برشا برشا لنهار السبت، بارتاجينا الفرحة ذي معاكم انتوما مستمعينا، وديما ديما اللي ديديكاس متاعكم يكونوا موجودين في بنة لفام على 71,113,000 ولي غيزو سوسيو موزايك فام على مختلف المواعيد. زادا بعد نحكي وصحة نفسية.
6: مدى لباس الشريف
7: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
1: فسر لي بعد شوية في فسر لي باش نحكيه على موضوع يهمنا الكل. خاطر ريتكي باش نوصف الإنسان هذية، نعرف برشا منكم باش تلقاو روحكم في الوصف هذية. هو إنسان يعمل كان على روحه، مستحيل يطلب المساعدة من حتى حد، يعني كل شيء قده وحده، مشاكله حلها وحدها، حتى حياته العادية يقولك أنا ليه نعمل كان على روحي وما تفيدني كان روحي. حتى حد ما نجم نعمل عليه نعطيه ثقة يدخل فك السيركل متاعي القريب اللي باش نبرتاجي مع حياتي، يقولك ليه نفسي نفسي، مش على خاطر غرور ولكن يقولك ليه أنا ما نجم نعطي ثقة في حتى حد، ما نجم نعمل على حتى حد غير نفسي. هل هي حاجة صحية الفازة هذه ولا لا؟ يبقى بعد شوية نحكي على فرط الاستقلالية مع الأخصائية النفسية إيناس السلامي اللي تكون موجودة بحذنا كالعادة في فسر لي من الاثنين للخميس معاكم مع لحداش غير موعد تعليل موعد الصحة النفسية. وإن انتم تنجموا تشاركوا معنا تخليونا دي كومنتير على الفاش فيسبوك متاعنا موزايك فام لايف، تلقاونا مع لحداش غير موعد تعليل وأكيد مختلف المواعيد يبدو موجودين. أما زيدا سيد الحكم خلنا نحكي شوية على الكوب دي موند. أنا نحب نطلب رأيك سيد الحكم في شنو وقع وشنو صار في النصور.
8: الكل من الانترنور الجديد طردوا الانترنور الأولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان يراني في الكامرون اللي كيف دخلها في بعضها ولا لكي نخسروا أربعة بلاش نفرحوا. لا الأولاد اليوم لعبوا بليح ديفانس باي جول باي خسرنا أربعة برك. اللي كيف متاعنا طايحة طايحة كي نجيبوا لها 20 عزاب
5: أباي لهالدرجة الأمور مضعضعة.
8: خليني سكت بر
1: والله خليني سكت برك. أربعة بشي جيت قد قدكم تسمعوا في حسام ضحكة خرجت من القلب. أربعة بشيء كونتر جابون مش مشكل ما لينيش جابون والبيبا واسمعني هذه في الحسبة باش نربحوا البيبا. اسمع قل لك حاجة في بالك قديش لازمنا نربحوا البيبا باش تقعد عنا شانس باش نتأهلوا. لازمنا على الأقل على الأقل له فارق أهداف ثمانية أهداف نحنا بين زوز ماتشويد كلينا تسعة. به ما لينيش مش مشكل خلنا نحكيوا على الكوب دو موند بالحق تاو. عليه عشقوي عليه هذا النشيد متاع جابون. والله العظيم فريق يحترم نفسه فريق مفلت حتى فرصة ماتشويت بسم الله ما شاء الله كونتر البيبا ما خلى حتى فرصة. كونترنا نحن وين نجي فرصة للبونتويت يماركي والكورة والجواريت ثم جواريت ماركيت عنا نحن مشكل الكورة راو. خلنا نحكيه على باقي الكوب دي موند.
9: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
10: وهدف جميل يا ولد.
9: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 على الفريكونس لولا في تونس. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: جو المونديال مازال متواصل على موزايك فام نعيشكم الأجواء لحظة بلحظة. لايف أكيد مبعوثنا أحمد عدالة مازال موجود وحاضر وزاد أكيد الأجواء نقلوها لكم على الريزو سوسيو موزايك فام انستغرام فيسبوك كونستوري ليريل كل ما يخص كأس العالم فيفا 2026 تلقاوهم عنا أكيد. حضرنا اليوم على زوز ماتشويت مهمين ياسر. نحكيو على مصر اللي ربحت نيوزيلندا 3-1. ها هم رجال هذم الكيبات اللي يلعبوا على الدرابو كيف الأرجنتين وأستريا. نحكيو اثنين بشي لصالح الأرجنتين. الأرجنتين اللي كلاسي الأولى في تاريخ الفيفا وزادا نحكيو تو على ليو ميسي اللي يعتبر وكسر سيئ الرقم القياسي أكثر إنسان مارك أهداف في تاريخ كأس العالم. ليو ميسي The Goat اللي شوف ثم زوز من أكبر جواري تو في العالم ليو ميسي وكريستيانو رونالدو. مازلنا نستنيو في كريستيانو نشوفوا البرفورمانس اللي باش تكون في الكوب دو موند. الحقيقة الماتش الأولاني ما ريناش حاجة كبيرة ولكن مازلوا ماتشوات متواصلين وتأهيل إن شاء الله يا رب يكون لبرشا المنتخبات. بعد شوية يستنى فينا ماتش فرنسا والعراق مع العشرة متاع الليل تبدأ التغطية على موزايك. نعطيكم نحن آخر سكورات وكيف كيف تلقاو الأخبار والتشكيلة والديبيو متاع الماتش في سبور إكسبريس مع العشرة متاع الليل مع كامل فريق رياضة. احنا معاكم ونعطيكم التغطية الحصرية والمباشرة لكأس العالم فيفا 2026 اللي متواصلة على موزايك فام الأولى في تونس كالعادة. أو كان عايشوكم جو المونديال ولكن زادها خلنا نبدأو لندي أكيد بالموزيكا.
11: اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين
1: الموسيقى على موزايك فن. بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوكا بلاستيك على 71 113 ألف نورا أم بيور come with me.

0: Mosaïque FM. Une signature.
1: You ready, B? Let's go get him.

الكل يغنيوا على بوني اند كلايد عام 2002 الاغنيه دي عمرها 24 سنه. ديما تسمعوا زيد النوستالجي على موزايك احسن اغنيات والاساطير نتاع البوب ديما تلقاهم في بنت لفهمه. Sampling.

الليلة باش نحكيو على تعاون تاريخي ربط بين نجم اليو كي جراج والار ان بي واسطورة البوب روك، مغنية فيها برشا دراما وهكا عاطفة الحقيقة موجودة. الغنية بون انتم تعرفوا الانترو هذية ونكتشفوها بعد شوية، ولكن الغنية اسمها رايز اند فول لكريك ديفيد وستين.

اللحلي نسمع فيه فغنية Rise and Fall، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الآلات الوترية عن جنرال. أصله جينا من غنية Shape of My Heart Listing اللي خرجت عام 93 من ألبومه 10 Summoner's Tales. غنية هذه مشهورة برشا بجو الفيوجن جاز فيوجن بوب متاحة، سورتو الأكوستي جيتار ريف داير اللي تسمع فيه الأيقوني اللي يعزفه دومينيك ميلر. هنا كريك ديفيد والبروديوسر متاعه وخذوا الميلودي الأسطورية هذية، زادوها إيقاع R&B ملحقة ماكا موزون بالكدي، وحطوا فوقها قصتهم هما مع المحافظة على الصوت متاع ستينج اللي جستمو غنى الهوك بنفسه للغنية الجديدة. السامبل الحقيقة ما كانش سامبل عادي، كان تريبيوت أكثر من كريك ديفيد لستينج، وجستمو عمل معه كولابوراسيون في الغنية هذية. دونك كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

ما صار شيء زياده جستمو قاعدين تسمعوا في اغنيه رايز اند فول الياس لما تاخذ جستمو من اغنيه شيب اوف ماي هارت لستينج سامبلينغ في كي برشا وزاد اوماج لستينغ اللي شارك كيف كيف في اغنيه رايز اند فول لكريك ديفيد.

0: سامبلين
1: بنت لفام. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل, ولي ديديكاس نتاعكم يوصلوا اكيد على لي ريزو سوسيو موزايك فام. خلينا نبداو بنجي حباك بطبيعه. اليوم الديديكاس يجي من عند الفامي مغراوي وجماعي واخته ياسمين جماعي, تقول له ان شاء الله مبروك يا يوسف جماعي, باك تكنيك مونسيون بيان, الف الف الف مبروك يا يوسف.

ان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله ديما متالقين اكيد الكل. وكيما فما زاد ديديكاسات نجاح اللي تنجموا باقي تبعثوهم زاد نحبوا نباركوا الزوز من الناس بالحق ديديكاس تري سبيسيال يوم هما ماهر الزرياحي ومرته سلمى العجمي. نقولوا لهم ان شاء الله مبروك تزدت لكم البنيه سيلين الرياحي ان شاء الله يا ربي تتربى في عزكم ومبروك ليكم انتوما وللعائله الكل.

الله يا ربي ديما فرحين وديما الفرحة تكون عنا نحنا في موزايكا فام. أكيد ليكم انتوما مستمعين الكل, وإحنا مازلنا مواصلين معاكم أكيد بلا بونيمور اللي ديما تلقاو في بنت لفام. وبعد شوية يستنوا فيكم 500 دينار على 71-113-1000. تكلمونا من توا, تلقاو واقف في استقبال تليفوناتكم زوز متبرين باش تحاولوا تفكوا بلاصتكم وتربحوا 500,000. ديما تلقاو جديد زاد عنا جديد وائل كفوري اللي عمل ياسر بوليميك على السوشيال ميديا. سرق لي عمري, تسمعوا توت سويت على موزايكا فام.

0: ويجز البخت على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة 41 دقيقة. بعد شوية 500 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك زوز متبرين حاولوا يطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم الليلة ويربحوا نص مليون. 500 دينار على موزايك فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل.
1: بنات الفام في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: الديديكاس نتاعكم مازالوا موجودين والفرحة نقسموها معاكم أكيد في موزايكا فام. باش نبداو ديديكاس من عند أماني اللي تهني صاحبتها مروة بعيد ميلادها. هابي بيرثداي يا مروة. كيف كيف ديديكاس آخر من عند يوسف جلاسي وهجر السعيداني اللي بالحق يحبوا يعملوا هكا خلينا نقولوا كادو كي كادو من توا يبدا لبنتهم الصغرونة إبرار اللي عمرها 5 سنوات. هابي بيرثداي يا الصغرونة يا تحفونة إبرار. كيف كيف مازلنا مواصلين معاكم بالديديكاس والفرحة. ديديكاس يجي من عند أمو شيرين وخالو كريم اللي يتمنوا له هابي بيرثداي. هو الصغرون آدم غضبان عمره 3 سنوات عايش في ليون جاليتنا التونسية اللي موجودة في الخارج. هابي بيرثداي يا آدم.

0: البودكاست بتاعكم انتوما ديما موجودين على موزايك والفرحة نحبوا نقسموها ديما معاكم انتوما. على مازلنا مواصلين معاكم اكيد حتى نوصل الليل في بنت لفام. خلينا نحكيوا على الرادار وشنو فما جديد في الرادار. توت سويت كلتشر ديجيتال.
1: كلتشر ديجيتال. كلتشر ديجيتال.
0: الليلة خلنا نحكيو على التكنولوجيا الجديدة هذه اللي موجودة في عالم الرادارات وقراءة البلاك دي ماتريكولاسيون اللي تنجم تخلي أي واحد فينا يحس بالخوف على الخصوصية متاعو. العادة اللي استنسنا بها أنه الرادارات الذكية تصور نمر الكهرباء باش تتبع المجرمين وإلا تقيد المخالفات، وأي مجرم ذكي ينجم يبدل النمر وإلا يبدل الكهرباء باش يهرب من المراقبة. هذه جوست شنو نحكيو فيها، ما نشجعوكمش تعملوا حاجة كيما هكا أكيد، خاطر توليو من تكون مخالفة نتاع سرعة تولي عاد تبديل ماتريكولاسيون وتولي عاد موضوع آخر الله لا يوصلنا ليه. أما اليوم في جوان 2026 شركة أمريكية معروفة اسمها ليوناردو أعلنت على سيستم جديد مرعب اسمه سيجنال تريس. زعما كيفاش الرادار هذا يقرأ الأسرار اللي وسط الكهرباء؟ يا سيدي الحكاية وما فيها انه الماكينات الجديدة هذية تلوج وتلتقط في الاشارات متاع الاجهزة الذكية والكونكتد اوبجيكتس اللي مسافرين معاك وسط الكهرباء. السيستم يتبع التليفونات ليزيكوتور بلوتوث لسمارت واتش او حتى زيدا البيسيات الموجودة واللي سنسور متاع ضغط العجل. وصلنا حتى للسنسور هنا، خاطر نحكيو على الخوارزميات او الالغوريتم متاع سيجنال تريس اللي كي تلاحظ انه الاجهزة هذية ديما تمشي وتتحرك مع بعضها ومع نومرو كهرباء معين او لماتريكولاسيون تصنع بصمة رقمية للشخص هذايا. وقتها حتى لو كان السائق يبدل من الكهرباء ولا يبدل حتى لماتريكولاسيون، الرادار يقعد يتبع فيه وين يمشي في الوقت وحتى زادة في الاسباس بمجرد التقاط إشارات تليفونه ولا حتى ليزيكوتور متاعو. الشركة الأمريكية هذه تدافع على روحها وتقول لك إنه جمع البيانات آمنة برشا وما هيش هنا تخل بالخصوصية متاعنا، يعني سيستم ما يقراش المساجات ما يسرقش المعطيات الشخصية ولا تصور، أما هو يخدم بالضبط كيما الحاجة اللي تقرأ النوامر، يلتقط المعرفات الرقمية متاع الأجهزة من الفضاء العام أكهو. وزيد يقول لك إنه التكنولوجيا هذه ممتازة لمكافحة الجريمة وتتبع زادة قوافل التهريب. هنا نحكيو زادة على التهريب كريمون راو، والمفاجأة إنها زادة ما تخدمش كان في الكيس ستك هوا، ما نجمو ينصبوها مثلا في محطات متاع التران، المساحات التجارية الكبرى أو ليمول والتظاهرات الكبرى باش يتبعوا بها أي سوسبي خطر. اي سيدي الحكايه هذه كيفاش نجم تقلق المواطن العادي في حياته اليوميه؟ بون بالرغم من انه الهدف امني الا انه باش نوليو نحسوا رواحنا كلي هكا مفضوحين تكنولوجيا ولا كيفاش، ويتبعوا فينا 24 ساعه على 24 وين ما نمشيو. تخيل روحك هابط تقضي ولا مسافر من ولايه لولايه وفي كل رادار تتعدى عليه حتى لو كان ما يفلاشيكش، راهو السيستم هذاك يقيد انك تعديت انت وتليفونك والليكوتور نتاعك والسمارت واتش نتاعك وكل شيء ويبني عليك ملف رقمي كامل. الشيء ذا يخلي الخصوصية متاعنا تموت كليا لدرجة انه الاتحاد الاوروبي بقوانينه الصارمة ينجم يرفض التكنولوجيا هذية تماما. الرادارات هذوما ورونا انه التكنولوجيا قاعدة تقدم بسرعة كبيرة برشا، وهجس المراقبة وليت تتشم ريحة الريحة متاع الاجهزة الذكية اللي موجودة الكل. بورتون ولينا كل نعيشوا بحاجة كلي زاباغي كونيكتي، ولينا مش كان تليفوناتنا كل ولاو دي سمارت واتش، حتى شكون تو مثلا قليل انه تلقى شكون ما عندوش مثلا ايربادز معناها او سماعات سون فيل موجودين، وتخلي هنا الانسان الحقيقه يعيش من غير خصوصيه وحياته كامله ولات مكشوفه وين ما يتلفت.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بنت الفم مثل الجرعه متسعه للنصلي
0: 500 دينار فك بلاستيك على 71 113 ألف. خليكم مع جي لو. Let's get loud.

0: تايلور سويفت بلانك سبيس على موزايك FM توصلنا للتسعة واربع وخمسين دقيقة وقيت الربح والكاش
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك العادة معاكم انتم مستمعينا اليوم فرصة باش النزوز متفرين يربحوا نص مليون 500 دينار كي طلعوا اليوم الشخصية الفنية المناسبة خدمت نسلم على أنيس مرحبا
2: وبيك عايشك
0: شنا حوالك شين أمور
2: والله الحمد لله وشكرا
0: يا بيه في فورم الفي
2: إن شاء الله
0: يا بيه يا أنيس اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك رذا مرحبا يا رذا
2: وبيك عايشك مرحبا يا أخويا والله الحمد لله نشكر عليك
0: الحمد لله عايشك ربي يفضلك يا رذا يلا أنيس ورذا سلموا على بعضكم أي
3: مرحبا يا أنيس مرحبا يا أنيس
2: عايشك يا بيك يا مرحبا يا أخي عايشك يرحم والديك
0: إن شاء الله مربوح عليكم أنتم الزوز إن شاء الله مربوح عليكم الزوز يا أنيس ورذا خليني أفكركم بقواعد اللعبة فك بلاستيك سهلة برشا 30 ثانية تحاولوا تطلعوا فيها شخصية فنية سهلة برشا ومعروفة وفنانين اي نعرفوهم الكل ونسمعوهم الكل ونتفرجوا فيهم الكل دونك انتم تنجموا تسهلوا على روحكم كي تختاروا انكم تواصلوا دونك تجيكم الشخصية الاسهل ليزانديس الاسهل وفرصتكم تكون مضمونة باش انكم تربحوا 500 دينار الليلة زادة تختاروا انكم زوز انكم تواصلوا معناها غدوة ترجعوا تلعبوا معنا على 600 دينار اللي باش يربح فيكم غدوة يرجع يلعب مرتاح علاش على خاطر ديجا ضامن شطر الكنيوتا ربحها 100% يعني غدوة نلعبوا على 600 دينار فما 300 دينار مضمونين يا خويا ريت لي فيكم باش يختار انه يواصل ويربح الليله غدوة كي يرجع يلعب عنده ديجا 300 دينار في جيبه مريقلين كي يقول لي على السلامه كهو من غير ما حتى لو كان لا قدر الله ما طلعش باش نقترحوا عليه غدوة يبدا رابح مضمون مضمون عندك 300 دينار نقعدوا نلعبوا ونواصلوا كل نهار نزيدوا 100 دينار نوصلوا المليون زوز ملايين والفايده الربح يبدا مضمون والشخصيه تكون أول الحاجة اللي باش نختاروها تكون سهلة برشا برشا ولكن كيما تنجموا تختارونكم ما تواصلوش تقول لك هاو يزيانة فيه الف بركة اليوم كان طلعت الشخصية الفنية نربح 500 دينار كان ما طلعتش نروح للأسف في داية فارغة ولكن كي تختار السوفي واحد فيكم يختار انه ما يوصلش الشخصية تولي أصعب وليزانديس يكونوا أصعب شوية ولكن ديما تكون شخصية سهلة ومعروفة الكرة عندكم انتوما أنيس وري ورذا أنيس تواصل ولا تكتفي تواصل ولا تكتفي أنيس
2: لا نواصل
0: بيان به أنيس يواصل رذا تواصل ولا تكتفي
3: اي بتبيع نواصل
0: اوكي أنيس ورذا اختاروا انهم يواصلوا الفايدة جس نبعدوا شوية بركة على الحس بالنسبة لأنيس ورذا باش نسمعوا رواحنا بالكدي بالكدي رذا من عاش كان حتى برلور ولا قاعد في بلاصة فيها حس حاولوا نبعدوا شوية بركة على الحس باش نسمعوا بعضنا بالكدي بالكدي وما نفلتوش فرصة ال 500 دينار خليني نفكركم لي لو برلور راهو ممنوع من عن بيتن كيف كيف زادة ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق يعني اليوم القرعة قالت انه أنيس هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني دونك يا أنيس ورذا نبداو نعطيو في ليزانديس مش وقتها نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق يبدا أنيس وبعد نمشيو الرذا في 30 ثانية تحاولوا زوز تور دو رول تطلعوا الشخصية الفنية متاع الليلة واضحين قواعد اللعبة أنيس ورذا
3: واضح ان شاء الله
0: اوكي يلا مالا خليني نبدا لكم بليزانديس متاع شخصية الليلة هو فنان عربي معروف برشا برشا برشا وفنان قديم وفنان الحقيقة قام من قامات الفن العربي في العالم ولانديس الثاني يقول انه الفنان هذايا أصله من المشرق العربي ولانديس الثالث والأخير هو أنه جال تونس في واحدة من أكبر حفلاته في أول الألفينات نعود لكم لزانديس هو فنان عربي معروف برشا برشا برشا في العالم الكل هو أصله من المشرق العربي وجال تونس في واحدة من أكبر حفلاته في أول الألفينات اليوم شكونوا هالفنان هذايا اللي باش يربحكم 500 دينار نبدأ مع أنيس بعد 3 2 1 انطلاق يلا عندك كورة أنيس
2: رغب علامة؟
0: لا ما هوش رغب علامة أقدم أقدم عندك رذا
3: صباح فخري؟
0: ما هوش صباح فخري لكن ماكش بعيد عندك أنيس شنية أنيس أعطيني جابة أنيس
2: عندي في مخي صباح فخري هذا كلمني
0: ما حاجة تشبه صباح فخري باي باس نرجع رذا
3: عبد الحليم؟
0: لا ما هوش عبد الحليم أجدد شوية من عبد الحليم عندك أنيس
2: ربيع الصافي؟
0: لا ما هوش وديع الصافي رضا اخر اجابه
3: هاني شاكر
0: ما هوش هاني شاكر نحكي وعلى ملحم بركات ملحم بركات صح ايه تقريب الوديع الصافي شويه كمان عليك علاش قلت وديع الصافي ملحم بركات الفنان اللي غادرنا عام 2016 قام من قامات الفن في العالم. الحقيقة اليوم كانت شخصيتنا ملحم بركات. للأسف أنيس وريذا ما طلعوش ملحم بركات، ولكن الفرصة تقعد لكم ليكم انتوما في فك بلاستيك. غدوة نرجع نلعب على كانيوتا، وبعد شوية عندكم 3000 دينار، 3 ملايين فيني ويني نو على 71 113. الفرصة كبيرة برشا باش تربحوا. بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم، وماتش فرنسا والعراق يبدأ بعد لحظات. التغطية أكيد تكون على مزيكا فيم، وموعد الرياضة بعد شوية سبور إكسبريس. لكن خليكم توت سويت مع سيف الدين المهري في الأخبار.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على مزيكا فيم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بالشيخ يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق، وذلك خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال الجلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 2026 إلى غاية 22 من جوان الجاري بلغ 396 حريقا. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود.

حدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين وفق ما نشر مساء اليوم على صفحة الوزارة على فيسبوك. هذا وبينت الأحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت تشهد اليوم انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي ووضع الأنبوب الرابط بين محطة تخفيض الضغط بمنزل جميل ومحطة تخفيض الضغط بمنزل عبد الرحمن تحت الضغط، وذلك في ظروف عادية ووفق المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات السلامة والأمن الصناعية. ووفق ما نشرته ولاية بنزرت، تعتبر هذه المرحلة من الأشغال التنفيذية الفنية المنجزة من قبل إدارة التجهيز بالإدارة المركزية لإنتاج ونقل الغاز بتونس تتمة للأشغال المنجزة مؤخرا بكل من معتمدية العالية والمنطقة الصناعية بأوتيك، وهي أشغال تقنية ذات أهمية كبرى ضمن عناصر مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الجاري تنفيذه بالجهة، ويشمل تزويد 14 منطقة بلدية بالولاية. في الشأن الدولي، محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي لدى عودته من محادثات الولايات المتحدة في سويسرا أمس، قليباف يضيف أنه جرى خلال المحادثات الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ختاما، 18 شخصا يلقون حتفهم على الأقل في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن اليوم. وجاءت هذه الوفيات في الوقت الذي أغلقت فيه آلاف المدارس الفرنسية وعدلت جداولها الدراسية، وارتفعت درجات الحرارة في بوردو غرب فرنسا إلى حوالي 42 درجة مئوية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في شهر أوت. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. بعشان نحكيو على ميركاتو ترجي تونسي والنادي الافريقي, لكن البداية بالمنتخب الوطني والمونديال. وحصة تدريبية بشكون الأخيرة في مونتيري بعد تقريبا ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة من توا, نص ديال ونص بتوقيت تونس, الخمسة ونص بتوقيت المكسيك مونتيري. وغدو يكون السفر إلى كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية وين المنتخب الوطني يواجه هولندا ضمن الجولة الثالثة. مواجهة صعيبة الحقيقة, معرفوش بالضبط المنتخب الوطني بأي وجه باش يظهر بعد زوز خسائر كبار. ننتظروا شنو باش يصير بالضبط والتحذيرات, انتظروا الأخبار لحظة بلحظة من عند مبعوث موزيكا فامل خاص أحمد عادل. الأخبار هذه لازم يكون واحد وما يجيش في سياق نتائج وترتيب. ميسي هو أفضل هداف في تاريخ المونديال ب 18 هدف في عمر 38 عام. نهار الأربعاء يعمل 39 عام, الأربعاء القادم يعمل 39 عام. ميسي بالدوبلي اللي كان بتريبلي اللي كان ضد منتخب الجزائري, والدوبلي اليوم ضد النمسا كان ينجم يكون تريبلي, ضيع ضرب الجزائر حقيقة, يصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم. القوة في الموضوع أنه ميسي دخل المونديال ترتيبه خامس أفضل هداف بعد زوز مقابلات, يصبح هو الهداف التاريخي ب 18 هدف, ويكسر الرقم تاع الألماني كلوزو ميروسلاف اللي موجود في المرتبة الثانية ب 16 بونت, ورونالدو داليما ثالث ترتيب هدفي المونديال ب 15. في المرتبة الرابعة فما مبابي وغيرد مولر اللي عندهم 14 بونت لكل لاعب. دونك ميسي الحقيقة بداية عالمية, بداية رائعة جدا مع الأرجنتين في هذا المونديال. نكمل دونك مع المونديال, ومن 7 دقائق بدأت المقابلة بين فرنسا والعراق والنتيجة هي التعادل السلبي. نعطيكم فكرة على الوضعية في هذه المجموعة الكلاسمون ذي باعتبار الماتش اللي تلعبته. ودونك فرنسا 4 نقاط, نقطة التعادل الآنية ضد العراق 4 نقاط, 3 نقاط للنرويج في انتظار مقابلته الليلة مع السنغال, نقطة للعراق باعتبار النتيجة الحاصلة حاليا, والسنغال في المرتبة الأخيرة بصفر نقطة من ماتش وحيد. دونك الآن 0-0 بين العراق وفرنسا, ما ساعة المنتخب السنغالي يلعب ضد النرويج. كما قلت لكم المنتخب الأرجنتيني يضمن الكاليفيكاسيون للدوزيام تور, وفي حال هزيمة الأردن الليلة مع الجزائر يضمن الكاليفيكاسيون في المرتبة الأولى. دونك ثين بلاش كان الماتش ضد النمسا دوبلي ليو ميسي مع ضربة جزاء ضايعة من نفس اللاعب دقيقة 9, والليلة أو صباح بكري 4 نتاع الصباح المنتخب الأردني يواجه الجزائر. جيو تولي أخبارنا المحلية, أخبار الميركاتو في تونس. وإدارة الترجي التونسي أغلقت صفحة لاعب حسام دقا, كان فما بعض المفاوضات لكن مبدئيا الآن تسكر الموضوع هذا, والترجي التونسي لن يجدد عقد حسام دقا لأنه زوز أطراف ما توصلوش لاتفاق يرضي الطرفين. بالنسبة للتمارين بين 8 و12 جويلية العودة باش يكون فما تحذيرات في تونس, لكن تربص زادة في تبرقة. النادي الافريقي قرر تجديد عقد زوز ملاعبية هما ياسين بوعبيد وغيث اليفرني. بوعبيد ل3 مواسم وغيث اليفرني ل2 مواسم. اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت mosaikefm.net.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. بنت الفم من 9 لنص الليل يسري جديدي.

0: فوزي بن قمرة الأيام ما صافتني على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي أكيد اللي ديما موجود في بنت فام. ماتش فرنسا والعراق واحد شيء جاء دقيقة 14 عن طريق كيليان بابي الفرنسي اللي توا في رصيده 15 هدف في كأس العالم, تاريخ كأس العالم. أنا مازال مواصلين بالموزيكا في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد. Jazzy fizzle, jagged edge, big smalls, ladies and gentlemen.

Dalib El Ahmadi هزنا العالم R&B ان جروب اوريجينير من اتلانتا جورجيا في الولايات المتحده الامريكيه ان جروب اللي بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 93 ان جروب اللي كومبوزي من اربعه من احسن الحقيقه ما فهم في عالم الهيب هوب في عالم R&B نحكيو على لي جومو براين اند براندون كيسي ريتشارد وينغن وكايل نورمان لا ديكوفيرت كانت من عند او كاندي اللي من جروب اكسكيب سورتو خلينا نقولوا في متوسط او التسعينات فلا السنوات 1990 وقت قدمهم للبروديكتور نتاعو جيمين دوبري واللي وقتها داير بدات الخدمه معاهم وبدات المسيره نتاعهم واول البوم كان خرج عام 97 في كولومبيا ريكوردز ان جروب كبير برشا اليوم عنده برشا تاريخ يخليهونا اليوم اكتشاف دليل بن احمد ومنكم برشا منكم تعرفوه نحكيوا على جاكيت ايدج

من عام 93 إلى يومنا هذا مازالوا موجودين ومازالوا حاضرين. والحقيقة نفس الجروب هو بيتو قعد معناها لي مومبر نتاعو قعدوا ديما مع بعضهم قعدوا ديما أصحاب. بون بورتون ثم صارت هنا محاولة نتاع كارير سولو نحكيو على جي دي اللي حاول كمل المسيرة الفنية نتاعو مع كولومبيا وبش وقتها من بعد خلينا نقولوا عاود رجع وقعود موجود مرة أخرى مع لو ميم جروب عام 2013 لو جروب اللي عاود رجع مع دوبري من لي زونسيان دو سوسو ديف وقتها يزون فيتي 20 سنة من المسيرة الفنية نتاعهم. ان كونسير كبير برشا صار في أتلانتا. اليوم خلينا نسمعوا لو جروب دار ان بي أمريكان جاكيت إيدج. تسع ألبومات ستوديو أولهم عام 97 سيرتيفي ديسكو دور جاكيت إيرا عام 2014 جي اي هارتبريك 2 لكن زاد عندهم سيرتيفي دوبلو ديسك دو بلاتين جي اي هارتبريك عام 2000 وكيف كيف سيرتيفي ديسكو دو بلاتين جاكيت ليرو 3 عام 2001. خليكم اليوم تكتشفوا لو جروب دار ان بي أمريكان جاكيت إيدج مع نيلي وير ذا

0: R&B américain, so high à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed qui a réussi à faire l'univers de l'R&B. L'univers nostalgique, برشا الحقيقة نتاع أول الألفينات. Jack Red, un groupe اللي برشا منكم تعرفوه وبرشا منكم زادا يكون لكم découverte. كي العادة كيما سنسناكم أحسن موسيقى في Hot Selection.
1: بنا FM. زيك جرعة ومتسعة للنصف
0: ثلاثة ملايين كاش اليوم في ميويني نوع التحدي تحدي كبير برشا وتحدي خليكم الفرصة لكم انتم مستمعينا باش تكونوا مركزين معنا مليح باش تكلمونا باش تدخلوا في القرعة واليوم السعيدة الحظ هي فايزة. مرحبا يا فايزة.
2: عسلامتك
0: يا فايزة. الأمور يا فايزة؟
2: الحمد لله.
0: فايزة اليوم ثلاثة ملايين لازم تكون في فورمة يا فايزة.
2: يا ربي يا ربي
0: ان شاء الله كهو ان شاء الله ان شاء الله. فايزة انت تكون مركزة يا فايزة. انت مركزة ولا مش مركزة؟
2: خايفة شوية.
0: لا لا لا باس لا باس خليني نفكرك بقواعد. مازال ما بديناش فايزة امورك واضحة. انت نفكرك بقواعد اللعبة ونفكرك شنو اللي لازم نقولوه واللي مش لازم نقولوه.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف.
0: تكون مريق لا يا فايزة هكا ولا ايه؟ ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. اي فايزة ليميني نو كالعادة 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك لا تقول لا اي لا لا نيويني نو يس نو ايواه ما الكلهم المراد فيت نتاعهم الكل راهم ممنوعين منعا باتا ويخسروك نهائيا يا فايزة.
4: الله الله الله الله
0: واضح فايزة؟
2: واضح واضح.
0: اوكي فما حاجة اخرى زادة لازمنا نردوا بالنا منها اللي هي الانذارات. تتحصل على الانذار يا فايزة وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي زادة حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس فايزة تقول لي لباس الحمد لله، وقتها تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا فايزة. كيف كيف وقت اللي تحاول انك تطول الاجابة اكثر من لازم يتسمى لونتي جو ذاك وتتحصل عليه على انذار.
5: عليهم سايبة هي. فما قانون في البلاد راهو.
0: فما قانون لعبة. بعد قديش من انذار يا فايزة نغادو؟
2: ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات
6: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
2: ان شاء الله لا ان شاء الله هاي.
0: لا لا ركزونهم لباس
2: ان شاء الله.
0: انا عندي احساس به يا فايزة.
3: عليك ليكو دايرة.
0: لا لا انا عندي احساس لوما فايزة باش تروح بالكنيوتة هكا هكا قلبي قلبي
2: يا ربي يا ربي.
6: سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: يا فايزة يلا نبدأ وحاضرة.
2: سيسي
0: مسهلة
2: معي
0: سيسري والله. هما قوي
2: عندهم فايزة لباس
0: لا لا لباس لباس يا فايزة لباس. انت معليك كانت ركز يا فايزة هكا هاو عليك بسنة روحك عاد ركز ركز. بالعكس سيد الحكم ممور امريك لمعاك قال لك انا راني كوركت انا كوركت. يلا فايزة نبدأ بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
7: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.
0: ينفيخوا فايزة مش نبديو ميويني نو فايقة حاضرة مركزة
2: حاضرة حاضرة.
0: يا بيه هو خاطر سيد الحكم معطاك فرصة باش تزيد تركز أكثر.
2: أمين أمين.
0: يلا يا ميلا نبديو فايزة ميويني نو على 3 ملايين 3000 دينار اليوم. هل يا ترى تربحهم فايزة وإلا ليه؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
3: نفيق وحشين.
8: Attention, ni oui, ni non.
0: فايزة
2: نسمع فيك.
0: مليح مليح تسمع فيا.
2: نعم
0: نعم عليه فايزة عليه نعم عليه عليه فايزة نعم عليه عليه فايزة نعم عليه عليه فايزة نعم. يا فايزة يا فايزة يا فايزة يا فايزة قلت لي نسمع فيك وبعد نعم وحدة خرجت. ريت ريت 3 ملايين راو لازم تكونوا مركزين 8000% لازم 3 ملايين تكونوا مركزين ومرقلين واموركم واضحة على خاطر 3 ملايين لازم نعملوا لهم انونس كبيرة برشة. 3 ملايين لازمنا نكونوا مركزين لهم مليح مليح. هذا يعطيكم فرصة غدوة باش تكونوا حاضرين معانا على خاطر غدوة مرة أخرى على 71-113-ألف عندكم فرصة كبيرة باش تربحوا كنيوتة كبيرة برشا.
8: التحدي. Attention.

0: كاش 3000 دينار وغدوة الكنيوتة الكل في بنت لفان فيها 3,700,000 ركور ثي الحقيقة ركور 3,700,000 نجمو نتوما تربحوهم كي تكلمونا على 71,113,000. طريقة سهلة برشا دقيقة 60 ثانية تركزوا فيهم مليح مليح مليح. والحقيقة أنا نأكد لكم أنه الكاش يكون من نصيبكم. سهلة ياسر الحكاية 71,113,000 تكلمونا وتشاركوا معنا وغدوة 3,000,000 يكونوا من نصيبكم. عندكم ديجا الفرصة الأولى والأسهل اللي هي فوك بلاستيك 700 دينار غدوة يستنوا فيكم. ونيويني نو التحدي فيه 3,000,000 3,000 كاش 3,000 دينار اي مش 3,000 3,000 فرنك ليه 3,000 دينار 3,000,000 يبدلوا لنا بروجرام السيف يبدلوا لنا حياتنا 3,000,000 الحقيقة سورتو 3,700,000 غدوة متوفرين وموجودين لكم انتوما مستمعين على 71,113,000 هذا اللي سنسناهم بيهم في بنة 3,000,000 يتكلمون على 71,113,000 طريقة سهلة برشا تربحكم برشا فلوس اي 3,000,000 مثلا شو فياج جديد فياج 3,000,000 فاموس على بلايا من البرا من البلايا بلايا من البلايات اللي موجودين في مختلف دول العالم سهلة الحكاية او 3,700,000 عاد لكم انتوما ربح ربح كبير سورتو تركزوا تركزوا شوية كاو سيد الحكم انا نأكد لكم راو طريقته سهلة ياسر باش انكم تنجموا تربحوه سهل برشا تركزوا معاه هكا هو وتكون الربح من نصيبكم انتوما ركزوا معايا مليح مليح غدوة 3,700,000 في بنت لفام اولهم 700 دينار في فوك بلاستيك واني ويني نو تحدي فيه 3,000,000 احنا معاكم ونستناو فيكم وهنا نزيدوا نتابعوا لكم ماتش فرنسا والعراق امطار كبيره برشا توا الحقيقه بدات توا داير الامطار ولكن السكور هو هو واحد شيء لصالح فرنسا البونتو جاي عن طريق مبابي او نزيدوا نتابعوا لكم من هنا حتى نوصل ليه السكور واكثر ما وصلنا له في السكور على بنة لفام اكيد الكوب دي موند ولكن توت سويت خلينا نمشيو نسمعوا الموسيقى
1: ايش خريطه لينا

0: نايكا أتدور على موزيك فام. توصلنا للعشرة وثلاثة واربعين دقيقة. أنتم تسمعوا فيه بنت لفام من توا حتى نص الليل معكم. وبعد عنا الترابيت, عنا الجولد ميوزك, الموزيكا متواصلة. لابونيمور ونسوكم في كرهابكم توتسويت. فسر لي فسر لي. كي العادة في بنت لفام نحكي على دي سوجي يهموكم انتوما, سورتو انو تنجمو تقترحوا علينا مختلف المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم على لي ريزو سوسيو موزايك فام وميساج انستغرام فيسبوك. كما زيدا نحبوكم انتوما تشاركوا معنا في الاميسيون. واليوم باش نحكيو على موضوع الحقيقة ما نعرفش انا بالنسبة لي انا النجم يمثلنا برشا حتى لو كنت تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام. يقول لك انا ما نعمل كان على روحي, ما نعمل كان كل شيء وحدي, ما نطلب المساعدة من حتى حد, تو ندبر راسي وحدي, تو رجلو موري شعليكم فيا, تو نتصرف. كلام نتصور برشا فيكم تقولوه. واليوم باش نحكيو على ليبر انديبوندونس مع الاخصائيه النفسيه ايناس سلامي. مرحبا ايناس.
1: مرحبا.
0: الوغ ايناس, ليبر انديبوندونس هذيا خلينا نبداو نحكيو الساعه بشويه بشويه, خلينا نفهموا شنو معناها ها فرط الاستقلاليه او ليبر انديبوندونس.
1: نلقاو كيما قلت انت برشا ناس يقول لك انا نحب نعمل كل شيء وحدي, ما نطلب المساعده من حد, وما نحبش حتى إذا كان شكون قال لي إجا نعاونك باش نقولوا لا. وفي المجتمع متاعنا الحاجة هذه تنجم تظهر قوة, إنسان يتصرف ما يتكل على حد وكل شيء يعمل فيه وحده. مي هون لازمنا نعرفوا اللي راهو الاستقلالية هذه صحيح تظهر قوة وصحيح ساعات راهي قوة, مي زادة ساعات هي وسيلة باش نحميو رواحنا. باش نحميو رواحنا من شنو؟ نحميو رواحنا من إذا كان نطلب مثلا المساعدة من حد والإنسان هذيك ما يجاوبش على المساعدة هي. دونك هوني باش نحسوا اللي احنا فما خيبة أمل. دونك هوني بعديك باش نعرفوا أكثر شنو هما الحوايج اللي باش نحميو منهم رواحنا. مي هوني كي نحكيو على فرط استقلالية لازمنا نعرفوا اللي هو فما إكسي معناتها الاستقلالية راهي باهية, باهي واحد يكون انديبوندون, باهي واحد باش يعلم صغيره باش معناتها يعمل على روحه من غير ما يستحق انسان اخر. مي هوني اي حاجة فيها اكسي تولي تقلق. الانسان اللي عنده فرط الاستقلالية والا ليبر انديبوندونس تلقاه يلقى صعوبة باش يطلب الدعم كما قلنا, باش حتى يعبر على مشاعره وباش يبين ضعفه. اذا كان يحس عنده ضعف ماهوش باش يوريه لحد, وهذايا كيف كيف عنده بعديكا دي كونسيكونس. كي نحكيو على فرط استقلالية لازمنا نعرفوا اللي الانسان من برا يظهر قوي, تلقاه يخدم يتحمل برشا مسؤوليات, يعمل برشا حوايج, من الداخل تلقاه مرهق جنرالمون, وتلقاه حتى يحس بالوحدة متاع هو وحده. على خاطر هو في الاخر لازمنا نعرفوا لي سي سون شو هو يكون وحده. هوني كي نحكيو زاد كيف كيف على فرط الاستقلاليه لازمنا نعرفوا اللي راهو حتى بعديك كي باش نحكيو كيفاش باش نخرجوا منها, ديما عنا في مخنا اللي راهو مش نقعدوا ديما مستقلين, مش نقعدوا ديما اوتونوم انديبوندون, مي جوست باش نقصوا من هذاك الاكسي اللي نحسوه.
0: داكور, دونك هنا كيما قلت انت لا افراط ولا تفريط, كل حاجه باللي كونتيتي نورمال نتاعها هي مناسبه. ولكن هنا جوستمون نحكيو على فرط الاستقلاليه او ليبر انديبوندونس. ودير كيما قلنا برشا نتصور ممكن حتى نحسوها ولا نشوفوها في الانطوراج نتاعنا الحاجه ذي. ولازمنا نفهموا منين تجيها فرط الاستقلاليه, منين يجينا هالليبر انديبوندونس, شنو الاسباب نتاعها. خلينا نقول
1: كيما برشا حوايج جينا من الطفوله ومن التربيه نتاعها. اذا كان صغير يتعلم اللي لازم يحل كل شيء وحده, اللي راه ما فهميش شكون يعاونه باش يكبر افيك ليدي اللي هو راهو ماهو باش يطلب الدعم من حد. وهون نحب نعاود نركز ونقول اللي راهو مهم ياسر باش نعلمو الصغار اللي هما يكونوا مستقلين. ما فما فرق ما بين جيل صغير صغير برشا في العمر تقولوا دابا راسك وحدك, وما بين توريه المره الاولى كيفاش المشكله تجي تتحل بعد ما هو حاول وحده وما نجمش. فما فرق ما بين تقولوا لا برا دابا راسك وحدك. هون هذيك السيكوريتي اللي عندك انت بارون تاعك اللي هو في الاخر اذا كان باش توحل عندك لشكون تمشي بشويه بشويه تتنحى. يعرف الانسان اللي في الاخر ينجم يعمل كان على روحه وبوشي على كاباسيتي نتاعو. دونك سي نورمال باش تكبر به الحكايه وباش يولي بعديك ابار كيما قلنا ما عاش باش يطلب الدعم, باش يعمل كل شيء وحده. وكي يعمل كل شيء وحده هون باش يتعب برشا الانسان. كيف كيف ما حاجه اخرى نشوفوها في الطفوله اللي هي واحد ياخو عنده ريسبونسابيلتي مسؤوليه اكبر من عمره. تقاه مثلا هو الكبير وعنده خوه الصغير يعمل له لي تاش اللي سونسي يعملهم لو بارون. مي لو بارون اذا كانوا يخدموا الا هو بيدو يحس روحه ايبر انديبوندون ما يطلبش من البرا يطلب من صغير وتقاه. دونك هون الصغير يتعلم من اجز من اج معناتها مبكر اللي هو يعني معناتها العبيد يعملوا عليه مش هو يعمل على العبيد. كيف كيف اذا كان نقاو عنده جد ولا جده مثلا عايشه معاهم في الدار وهما اللي لاهين بها كيف كيف هون تكبر عنده هذاك الاحساس بالمسؤوليه وبعديك باش يولي ما ينجمش يعمل على العبيد. بالنسبه ليلو مخه يكبتي اللي راهو في الدنيا هذيا تجم تعمل كان على روحك. هون حاجه اخرى هما لي زيكسبيريونس نتاعنا باسي معناتها التجارب اللي عشناهم. اذا كان فما مثلا تجربه نتاع اباندون نتاع انسان مشاو خليك إذا كان فما تجربة متاع مثلا صدمة صدمات متكررة تقاه مؤلث تو سامبلومون علاقة سامة اون غولاسيون توكسيك. هوني المخ شو باش يفهم إذا كان باش نعتمد على الإنسان الآخر هوني فما خطر. وإحنا نعرفوا اللي كي يبدا فما خطر ندخلوا معانا. دونك هوني أي حاجة تصير قبل راه ياسر تأثر على كيفاش إحنا بعديك باش نتعاملوا في حياتنا معناتها.
0: أكيد معناها نحكيو هكا من هنا من الطفولة معناها تظهر الحكاية هذه سورتو كيما قلت أنت إنه راهو ممكن نحن نحبوا أكيد صغارنا يكونوا انديبوندون نحبوا أكيد صغارنا يعملوا على رواحهم يلقاو حلول وحدهم ولكن ديما لازم من الاول توريه شنو يعمل ومن بعد بشويه بشويه تخليه عمل على روحه مش هكا ديريكت. يقولك عرفتك الاكزامبل وراه ديجا يضحك ساعات شويه في الافلام يقولك باش تعلم شكون يعوم ملي هو صغير هز رميه ديريكت وحده في تو يتصرف تو يطف معناه وكليه. بالعكس لازم نعلمه بشويه بشويه الانسان كيفاش يعوم باش ينجم يتعلم وينجم يعمل على روحه. دونك هنا فرط الاستقلاليه علاش ممكن ساعات يظهر لنا قوه معناها الحقيقه انه انسان يعمل على روحه ويعمل كل شيء وحده ما يستحق انه حتى حد يعاونه مزيدا ممكن حتى اكثر من هكا. يقولك انا نعرف اللي الناس تعمل علي انا علاش يظهر قوة اما اوميمتون راي حاجة التعب برشا برشا الناس
1: علو الانسان يحس روحه مسيطر.
0: اي فوالا
1: واحنا نعرفوا اللي جانا على المفهم برشا عبيد يحبوا الكونترول يحبوا يتحكموا. دونك يحسوا روحهم مسيطرين كل شيء نجموا يعملوا وحدهم ما يستحقوا حد دونك سافا لو كونترول عندهم هما. مي بالوقت نتحطوا ساعات في دي سيتوياسيون في حياتنا اللي ما عادش نجموا لازمنا نطلبوا مساعده من شو. دونك هوني باش نحكيوا على كونسيكونس غير مام تاع ليبر انديبوندونس. اول حاجه بيان سور باش نحكيوا على تعب. تعب كي انت تهز اكثر من طاقتك وديما تعمل دونك سي نورمال مخك باش يتعب بدنك باش يتعب. هون ناخذوا ليكزامبل نتاع البي سي كالعاده لابتوب كي تشارجي اكثر من لازم باللي باش يكون بويسون. هون اون ديسكوت با اسكو الانسان قوي ولا ضعيف. الانسان قوي مي انت كي تنزل على روحك كيما اللابتوب باش يكراش باش يبوغ كيما انت كيف كيف راك تكراش وتبوغ. دونك هذه الحاجه الاولى اللي هي تعب. الحاجه الثانيه هي العلاقات نتاعك. احنا نعرفوا اللي العلاقات الصحيه اونتوت لازمهم ثقه. اذا كان انت ما عندكش ثقه في البارتنير ولا في شريكك اللي هو باش تلقاه كي باش تستحقه
0: فوالا
1: العلاقه ما تنجمش تمشي معناتها الوقت طويل.
0: هو اخذ رد العلاقات
1: بالضبط. اذا كانك ما تظهرش لي فيونيرابيليتي نتاعك برشا عباد يقول لك ما نحبش نظهر انا نقاط ضعفي. راهو نقاط الضعف والضعف في حد ذاته مختلفين. اي انسان عنده نقاط ضعف مهم ياسر باش يوريهم للبارتنير نتاعو. بيان سور اذا كان يكون شريك الحياه باهي زاد اللي عندك مش العباد. والحاجه الاخرانيه اللي هي لو بارتاج. اذا كان ما تشاركش انت شبيك على خاطر كيما قلنا الانسان اللي بير انديبوندون ما ينجمش يشارك هو شبيه وباش قاعد يحس ولا شنو المشكله اللي عادة بها. دونك هذوما ثلاثة حوايج اللي هي الثقة والبختاج والفيرنيرابيليتي. الإنسان اللي عنده إيبر إنديبوندونس يخاف منهم. الحاجة الأخرانية الكونسيكونس اللي باش نحكيو عليها اللي هي شعور بالوحدة. تلقاه عنده صحاب عنده عائلة كبيرة ديما أنتوغي محاط برشا عباد. مي في الأخر إذا كان تشوفه يحس روحه وحده. علاش يحس روحه وحده؟ خاطر فما قناع الماسك نتاع الفورس قناع القوة اللي ديما لابسه ديما ماهوش سبونتاني ماهوش على طبيعته. دونك الإنسان كيبدا ماهوش على طبيعته باللي باش يكونوا فما عباد كي لونتوغ ديما باش يحس روحه سافا با باش يحس بالوحدة.
0: موي هنا بالحقيقة شوف كما قلت أنت هنا إذا كان نحكيه على علاقات نحكيه على أخذ ورد نحكيه على كما وراه بوم ما نعرفش أنا هنا ممكن نجم نعرج على أن بتي بوان أنه الثقة نتصور حتى في ديغولاسيون مثلا نجم يكون ريالمون لو بارتنير نتاعك ليبر انديبوندون ينجم يكون عنده فيك ثقه, اما راهو ستينس معناها هذاك هو سي ليبر انديبوندونس اللي ما تخليهش انه يعطي فيك مش يعطي فيك الثقه, ما زاد يحكي لك ولا يعمل عليك في حاجه ولا كذا, معناها نجم تكون مش وبيان سور انت تظهر لك اللي هي قله ثقه اوكم سني با سا, اما بيان سور الافعال هي اللي توري هنا ناس هكا ولا اي. دونك هنا خلينا نفهم ساعة مادام حكينا وبدينا نفهموا بشوية بشوية شكون هالليبر انديبوندون, خلينا تاو نعرفوا كيفاش نعرفوا رواحنا وإلا شكون مثلا نونتوغي بينا ليبر انديبوندون.
1: هنا الحكاية مر صعبة برشا.
0: أول
1: حاجة اللي أنت ما تطلبش المساعدة باللي تكون غارق في المشاكل عمرك لا تقول لشكون إجا عاوني.
0: أوكي
1: حكي نقول عمرك راه عمرك جامي باللي يصير
0: داكور
1: ما تطلبش. حاجة ثانية ما تعبرش كي تتعب, ما تجيش تقول أنا تعب على خاطر كي باش تقول أنا تعب تحس روحك ضعيف هوني ديما راهو فما مشكلة مع القوة والضعف.
0: أي
1: هوني بالنسبة لي لك كي تطلب المساعدة شنو المشكلة برانسيبالمون, إذا كان باش تطلب المساعدة راني ضعيف وهوني راهو مش بالضرورة أنت كيفاش العباد يشوفوك معناتها ما عندكش مشكلة فورسيمون مع العباد يشوفوك ضعيف مي أنت تشوف روحك ضعيف. قول أنا كي باش نعمل حاجة هذيا ولا كي باش نطلب يعني أنا ضعيف بعدين هذا اللي تعديت به الكل كيفاش أنا نكون ضعيف ما يقبلهاش الإنسان
0: بالحق.
1: الحاجة الأخرى ما يعبرش على مشاعره وما يقبلش الدعم حتى إذا كان كيما قلنا الساعة جاه شكون قالوا يجي نعاونك أنا نحب نعاونك لا تعاونيش. إذا كان يحس للعباد الآخرين قاعدين يبروبوز باش يعاونوه كيف كيف باش يشوف روحه هو ضعيف باش يقول يا خيش بيهم يشوفوني أنا ما نجمش هذاك علاش هما يبروبوز الليد نتاعهم.
0: وي هنا مشكلة الحقيقة مشكلة, وكما قلت أنت راهو ديما نعاودو نرجعو راهو ليكسيم تاع أي حاجة ديما ما يكونش حاجة صحية, معناها الانديبوندونس حاجة باهية أنه إنسان ينجم يعمل كل شيء وحده, أنه إنسان يعمل عمل على روحه, انه انسان ريالمون ما يحلش معناه كي يلقى روحه في سيتواسيون باش يعمل فيها على روحه ما سي بون تو يتصرف معناه تو يتكربس يريق الامور تو يلقى الحل معناها. ولكن ديما هنا داير هذاك علاش الموضوع اليوم نتاعنا هو ليبر انديبوندونس او فرط هنا انه واحد باش نقول لك يا واحد يعمل على روحه ليه هو فرط الاستقلاليه معناه. دونك هنا هل النجم نخرجوا من الفازه هذيا من ليبر ليكسي او الفرط هذيا بالنسبه كي نحكيوا على استقلالية ناس
1: نجم نخرجوا, أما مهم ياسر باش نعرف باش نخرجوا من ليبر انديبوندونس وإلا فرط الاستقلالية راه مش معناتها باش نوليو ديبوندون على العباد.
0: أوكي
1: سي ديفيرون باش نقصوا هذاك الإكسي اللي عندنا مي عمرنا ما باش نوليو وإلا عمرنا ما نشجعوا العباد باش يوليو يل ديبوند من العباد هذه ليدي برانسيبال. هون الإنسان باش ينقص من هذه فرط الاستقلالية مي باش يقعد قوي يقعد قوي كمان باش يطلب باش يطلب المساعدة باش يقبل المساعدة باش يقبل اللي هو عنده نقاط ضعف باش يقبل اللي هو يبين نقاط الضعف هذوما للعباد اللي بيان سور قراب له ويستحقوا باش يشوفوا الفيرنابيليتي هذيا. دونك هون الإنسان أول حاجة لازم يعرف اللي راهو عادي جدا باش تستحق العباد.
0: أوكي.
1: إذا كانك استحقيت العباد هذيك الفكرة اللي عنا إذا كان نستحق العباد راني ضعيف راهي ماهيش فكرة فخصيمون صحيحة. لازمك تشو كيستيون الفكرة هذيا تسأل يا أخي اسكو أنا بالرسمي كي باش نستحق شكون ولا باش نطلب مساعدة يعني أنا ضعيفة. هوني ساعات الفكرة متاعنا ما تمثلش الحقيقة, هي جوست فكرة جاية كما قلنا من الطفولة متاعنا من التربية وإلا من تجاربنا السابقة. الحاجة الثانية نشوف المخاوف نتاعنا شنو ما. على خاطر باش عبيت يقول لك انا جوست ما نحبش نطلب المساعده ما هو ريال ما يخاف كي نقولوا يخاف ينجم يخاف من الرفض ملي انسان يقولوا لا فما عبيد ما يطلبش ما يطلبوش جوست باش ما يسمعوش هذيك لا يحبوش يسمعوها. فما عبيد اخرين زاد يقول لك يخاف ملي الانسان يشوفه ضعيف بيان سور. فما الخوف زاد من اللي العبيد يعملوا لهم معناتها يعملوا لهم السيرفيس مي هما ريالمون ما يحبوش معناتها اللي هما
0: يقول لك فوق من قلبه
1: معناتها يقول لك انا ما نحب حد يعمل لي حاجه فوق من قلبه دونك انا
0: فوق عليه.
1: دونك انت كي تشوف المخاوف نتاعك غير شنو ما هوني شوف ساعات الخوف نتاعك اكبر من الواقع وريالمون كونت شو دوموند ان سيرفيس راهو هذا الخوف نتاعك الكل هو ديما الخوف الي فاليد مي مش بضرورة صحيح. الحاجة الأخرى نبدأ بخطوات بسيطة معناتها هوني كي بنحبوا نقصوا ليبر انديبوندونس على خاطر قلقتنا باغ اكزومبل في حياتنا مش ديريكت باش نطلب سيرفيس كبير برشا من الإنسان. تبدأ بخطوة بسيطة تطلب نصيحة تبارتاج حاجة صغيرة على الآخر هوني ديما المخ متاعك كي تعمل حوايج مع تديزاكسون صغار المخهم تاعك باش يفهم بشويه بشويه اللي راهو ريال ما كي تعتمد على عباد الاخرين راهو با فورسي مختار. الحاجه الاخرى اللي لازمنا نعملوها ان فيت كما قلت انت الساعه راهم لي غولاسيون اخذ عطاء. اذا كان انا ديما باش نقعد نعطي وما ناخوش بريميرمون انا نجم نوصل لان سيغتان مومون اللي انا نتقلق علاش انا ديما نعطي ولا نخوش مالغري كو راهو هوني سي لو شوا نتاعي
0: اختيار ولا
1: مش ديما واعي به تقني. الحاجه الثانيه الانسان اللي ديما تعطيه باش يقول لك علاش انا ديما ناخو علاش انا كون جو بروبوز باش نعاون الانسان الانسان هذاك ما يحبش دونك هوني يحس لي فما مشكله في العلاقه. دونك هوني لازمنا في الاخر نعرفوا الفرق ما بين الاستقلاليه كي نقولوا استقلاليه اش معناتها معناتها راني نجم نعمل حاجه وحدي اذا كانت لازيت والا اذا كان لازم مي فرض الاستقلاليه اللي هي بعديك تولي عزله اللي هو بو امبورت شنو لو بري ابي راني كل شيء لازم نعمله وحدي دونك هون الفو فير لا ديفيرونس انتر زوز راك نجم تقعد قوي مستقل وكمان تطلب معناتها تطلب المساعده كي تستحق.
0: وهنا جوستومون انا مانيش باش نطلب المساعده من الناس الكل ومانيش كيما قلت انت معناها هنا نحكيوا على علاقات نحكيوا على عائله نحكيوا على لونتوراج نتاعنا اللي هي معناها حاجه مناسبه جوستومون باش ان كي نستحق ونطلبوا المساعده وزيد راو انك تكون في معناها كادر هكايا كيما قلت انت معناها راو كيما نحبوا نحن زيد ديما نساعدوا الناس وديما نكونوا موجودين ديما نعملوا على رواحنا لانديبوندونس نجم تقعد انتاكت كيما هي اما زيد هاكا نلقاو ديما ثم الانتراكسيون موجوده في حياتنا. ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه ايناس سليم اللي كنت بحضنا اليوم لو سوجي هو فرط الاستقلاليه او لي بير انديبوندونس كي العاده تلقاونا ديما موجودين على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام واللايف كامل تلقاوه موجود في بنت لافام باي موزايك فام. احنا موصلين معاكم حتى نص الليل لكن توت سويت نخليكم مع مواد الاخبار.
2: الصباح هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: موزايك فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام
4: أحلى صباح
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
3: موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد وجود إشكال فيما يتعلق بالتزود بالأدوية على المستوى العالمي وذلك بالنظر لعدة عوامل من أبرزها ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها قطاع النقل البحري الدولي وغلاء كلفة المواد الأولية لتصنيع الأدوية. ووزير الصحة يضيف خلال جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه تم خلال السنة الجارية التقليص من ديون الصيدلية المركزية مشيرا إلى تسجيل نقص في بعض الأدوية رغم خلاص المزودين.
6: ثم مشكلة عالمية في الدواء فثم بعض الأدوية احنا تونس تنتج ما يقارب 75% من الأدوية نتاعها ان شاء الله نوصلوا الأكثر ونخلطوا الصناعات البيوتكنولوجية لكن كما تعرفوا ثم مسارات الاستيراد ثم اللي صاير في المستوى العالم في النقل الدولي خاصة النقل البحري ثم غلاء كلفة الأدوية والمواد الأولية فهذا الكل زاد يفسر خطر مش كان الأمور المالية اللي هي موجودة لكن نجم نأكد لكم أن في السنة هذه الديون تاع الصيدلية المركزية نقصت وثم معناها أكثر استبشار وطمئنان من المزودين خاصة مزودين الشركات العالمية اللي نقصنا شهر في خلاص المزودين ونأكد لكم اللي ثم بعض الأدوية اللي هي ناقصة أما المزود تلقاها خالص مثال تونس حتى مليم لكن ثم أدوية عليها أكثر ضغط تلقى فيها جينيريك ما تلقاش فيها إكيفالون وإلا تلقى طلب عالمي عليها أكثر لكن ثم تحسن كبير في المخزون تاع الأدوية وسيادة الرئيس يتابع يوميا شفتوا قديش من اجتماع عملوا مع الأطراف المتداخلة.
5: وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي رئيس ومؤسس مجموعة أبو غزالة الرقمية والمفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة صاحب أكثر من 100 مكتب حول العالم في مجال الاستشارات والمحاسبة والملكية الفكرية والرقمية، وذلك بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري للدورة المستأنفة 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بعمان. ومن جانبه أبو غزالة يعرب عن تطلعه لعقد شراكات مع المؤسسات التونسية المماثلة المختصة في مجال التحول الرقمي والتعليم والقادرة على دعم أنشطة مجموعته وتجسيد مبادراتها. وفي سياق متصل، مجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع تعيين وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان. وفهمي دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون تاسع أمين عام للجامعة العربية التي تتخذ القاهرة مقرا لها. في التطورات الشان الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لصحفيين اليوم أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. ومحافظ البنك المركزي الإيراني ينفي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإخبارية وجود أي بند أو التزام قانوني بموجب مذكرات تفاهم الموقعة يفرض على طهران شراء المواد الزراعية حصرا من الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي الختام، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الحرب وقائد الجيش يقولون في بيان مشترك عقب اجتماع أمني إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه الجنود والإسرائيليين وتدمير البنية التحتية لما وصفوها بالجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: نفرحك بقلبي من التربيات اللي ديما موجودين واحسن موسيقى لنسمع على مزيكا فريم.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: موسيقى لايف جولد احسن لي زارتيست واحسن لي فيرسيون لي مصايب انكم تلقاوها في اي بلاصه اخرى. بعد شويه ستينغ, فلوران باني, ابا, لكن نبداو بكيث اربن, someone like you.

0: لايف على موزايك FM. بالنسبة لطرح فرنسا والعراق الماتشوقف بسبب الأحوال الجوية اللي دهورت بطريقة كبيرة برشا أمطار، ولكن توا قاعدين هنا نشوف في تحسن. نورمالمو الماتش يرجع بعد دقائق قليلة، هكم تنجموا تتابعوا أكيد الماتش ونعطيكم نحن التغطية الحصرية. واحد شيء بالنسبة للميتون لولاني لصالح فرنسا في انتظار ممكن العودة متاع العراق. هذه هي الموزيك على موزايك FM متواصلة
1: بنت FM
0: كل أبو غالسون. الحقيقة تعجبني برشا، برطوم إيش جديدة برشا، ولكن زوز من أكبر ديزارتيست موجودين في العالم وائل كفوري. أنغام اللي عودتها فرحت برشا جمهورها، لكن هذه مغنية مزينة برشا لها برضو توحشني.

فضل شاكر قلبي عايش. خلطنا الاخر بالنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج وائل في ستوندار والكيب ديجيتال. احنا كالعادة نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في 3 سوايع من بالنتلفين فيهم اكيد احسن موسيقى لابونيمور وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين مهري في الاخبار، لكن قبلوا كالعادة نختموا بالموسيقى. مش نرجع بيكم العام 2011 مع الالبوم 21، البوم ليجندير في عالم البوب. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع أداو Love Song. تصبحوا على خير.

0: ميكي. نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تعلن عن تنفيذ إضراب قطاعي لمدة 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 23 من جوان الجاري، وذلك بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. من جانبه المجلس البنكي والمالي اعتبر في بلاغ أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23 و24 من جوان الجاري تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية زيادات في الأجور طبقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 من أفريل الماضي، وفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. وزارة الصحة تعلم في بلاغ موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialité.mssante.tn، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. والوزارة تدعو كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات في مقدمتها احترام يوم الجلسة كما هو مبين في الرزنامة، وكذلك احترام ترتيب المرور كما ورد في الدعوة المرسلة إليهم. في الشأن الدولي، محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين يقول أن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي لدى عودته من محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا الأحد، قليباف يضيف أنه جرى خلال المحادثات الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين أن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسية في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. وفي الختام، محكمة ليبية تصدر حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق رئيس الشرطة القضائية السابق أسامة المصري نجيم، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق بيان صادر عن النيابة العامة. ونجيم الموقوف في ليبيا منذ نوفمبر الماضي أثارت قضيته جدلا واسعا في مطلع العام 2025، إذ اعتقل في بدء الأمر في إيطاليا قبل إصدار محكمة قرارا بإخلاء سبيله وعودته في نهاية المطاف إلى ليبيا بطائرة استأجرتها الحكومة الإيطالية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بوينت، والمشوار يتواصل مع توب متاع. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
3: موزيكا فام توب متاع The Morning Top.